توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم

قرث خفي. وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهلهم

أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه

ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسنؤتيه أجرا عظيما. سيقول لك المخلف

قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج

فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون.

قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض

أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون.

أوامر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر

ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر.

خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا

وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.

أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ

ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا

كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة.

صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح

تعملون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. هو الذي

خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض

الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع

إذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة

إنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم

المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر

يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة

وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

للبشر. كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر

يهجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. بل الإنسان

الفراق والتفت الساق بالساق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق.

فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل

يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. نحن خلقناهم

والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات

لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل

فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون.

السابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة

النخرة؟ قالوا تلك إذا كرة خاسرة، فإنما هي زجرة واحدة، فإذا هم بالساهرة. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى؟ اذهب

ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا رب

إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها.

الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى.

المقبرة، ثم إذا شاء أنشره. كلا لما يقض ما أمره.

تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس

وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس

إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك.

أحطت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت

هو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود؟

ثوثا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها.

وَمَا وَلَدَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ أَيَحْسِبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا أَيَحْسِبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ

وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار موصدة. بسم الله الرحمن

القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر

تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ

أدراك ما هي؟ نار حامية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر.

تعبدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد

وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد.

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤاً أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر.

خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك

0: العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله
1: يقولها 100 مرة.
0: سبحان

0: يقولها 100 مرة.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد.

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا
1: إله يقولها 100 مرة.
0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
3: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
4: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
5: الشيخ النفاتي موسى.
4: علم الشريعة
6: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان. وصاغ
1: من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها. إنسانا حتى الملائكة
0: صلت والسماء ذكرى. الشيخ محمد المزوري. ووحدانا
2: والأرض حتى المحيط. القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني يحفظ في الهيجاء حامله
0: والله. الشيخ عبد المحسن الكاتب. قرآنا يا ربي فاغفر
3: لأهل العلم خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشى بيشوف لا بكر ملقاش، قال له راه ملقاش إلا خيار الرباعية أحسن منا وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء. داخله بالخير والنفع
0: تعليما وإتقانا. الشيخ عبد العزيز جمعة. سح وابله
4: فافتر. كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده، وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، قد عنا الدين وغنى من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء، ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، أن كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء تقول اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
0: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
5: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
2: أنتم تستمعون

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.ly.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: شيخنا هذا السائل عبر البريد يقول: هل أبوال الإبل نجسة؟ وهل

0: عن السلف عن أنهم يتداوون بأبوال الإبل ويستعمله يستعمل الآن حتى في أمراض الكبد وغيرها، فهو جائز. وما أصاب الإنسان من هذه الأرواث أو الأبوال فلا يجب تطهيره لأنه طاهر، وليس يظن البعض أنه نجاسة، وكثير من الناس إلى الآن يظنون أنه نجس وفي الحقيقة هو ليس نجسا، والله أعلم.
1: والرابع من الشروط أن يكون معينا. إذا قال الموصي أوصيت لفلان بشيء ولم يعينه لا بالإشارة ولا بالكتابة ولا بغير ذلك فإن هذا لا يصلح ولا تعتبر وصية، لا بد أن يكون معينا أو قابلا للتعيين. شو معناها قابلا للتعيين؟ يعني الآن هو غير موجود الشيء، ولذلك لا يمكن أن نشير إليه ولا أن نكتب حقيقته، وإنما نعم يذكر الفقهاء لهذا النوع من الوصايا بمن أوصى لفلان بشأة أو بجمل أو بسيارة أو من هذا القبيل ولم يعينها. هذا يرجع فيه إلى السوق، ننظر إذا ذكر سيارة نأخذ له سيارة متوسطة، هذه أنعم إذا كان الثلث يحملها بطبيعة الحال، وإذا قال أوصيت له بشاة فنذهب إلى السوق فنأخذ فنشتري له من ورثة الموصي هذا من مال الموصي نشتري له شاة يعني وسطا. نعم، فهذا قابل للتعيين. السيارة عرفناهاش لكن قابل للتعيين، سيارة وسط. فإذا قيل السيارات ما بين مثلا 100,000 إلى 10,000 نأخذ له سيارة وسطا. نعم، يعني الأرقام هذه نقسمها على 2 فالنصف هو الوسط في هذه الحالة.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
4: هذه الحلقة إعادة.

0: تحيل مدارك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها المشاهدون والمستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ورحب بكم على قناتكم قناة التناصح المرئية والمسموعة في برنامجكم مع دار الإفتاء، الذي نجيب فيه عن أسئلتكم واستفساراتكم التي ترد إلينا عبر أرقام هواتف البرنامج التي ستظهر على الشاشة: 021-366-1101، 021-366-1102، 021-366-1103. ويمكنكم التواصل معنا أو مراسلتنا عبر الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، كما يمكنكم متابعتنا على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح، وعبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM، وعلى قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 111.37 عمودي على النايلسات. ونستفتح بالأسئلة التي وردت إلى صفحة البرنامج إلى حين ورود الاتصالات.

0: هذا سؤال يقول: من بعد إذنك عندي استفسار. المرأة توفي زوجها بتاريخ 16/6/2026، متى تكمل العدة بالتاريخ الهجري؟ أرجو منكم الرد. من توفي عنها زوجها تتربص بنص القرآن 4 أشهر و10 أيام، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، فتعتد المرأة 4 أشهر و10 أيام. الـ4 شهور هضموا 10 أيام، كيف نحسبوهم؟ ناخذ التقويم ونشوف اليوم هذا، ونفتح التقويم يوم 16/6 بالفرنجي، 16/6 كم يوافق؟ يوافق يوم 1 محرم، يوم 1 محرم هنا يوافق 16 يونيو، اللي هو 16/6. واليوم هذا ما نحسبوش إذا كانت الوفاة بعد الفجر، لأن احنا لازم تعتد المرأة يوما كاملا، وبالتالي تحسب من أول فجر يجيها. بما أن يوم 16 بعد الفجر مش حنحسبه يوم 16، وبالتالي بنحسبه من يوم 17 اللي هو يوافق 2 محرم. فبتكون المرأة أخذت 7 × 3 = 21 و3 = 24 و4 = 28، أخذت المرأة 28 يوم من محرم، 28 يوم من محرم. وبعدين نمشوا لصفر كامل، وربيع الأول كامل، وربيع الآخر كامل، هضم 3 شهور، صفر، ربيع الأول، ربيع الآخر، وعندنا 28 يوم من محرم، نبو نزيدوهم 12 يوم من جمادى الأولى، 28 زائد 12 40، 3 شهور و40 يوم، يعني 4 شهور و10 أيام. فالمرأة تنتهي عدتها يوم 12 جمادى الأولى يوم الجمعة، اللي هو توافق يوم 23/10، 23/10/2026، سنة هذه يعني شهر 10 الجاي، يوم 23 بعد غروب الشمس اللي هو يوافق يوم الجمعة، تنتهي عدة المرأة. هيك يكون حساب العدة. الشهر اللي تبدأ فيه من أول الهلال المرأة تحسبه شهرا كاملا، يعني نحسبه شهرا كاملا ولو كان يعني 29 يوما، ما نقولوش لا والله هذا بتوفي له يوم، لا، اللي بداتها زي تو مثلا محرم ما بداتهاش بالهلال، هذا لازم نوفوا له 30، لان الشهر قد يكون 29 وقد يكون 30 زي ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فبالتالي اللي بداتها مش من اول الهلال هذا بنوفوه لل 30، لكن اللي بداتها باولى زي صفر وربيع الاول وربيع الاخر هذا بنحسبهم 3 شهور سواء جو كاملات ولا ناقصات، وبنوفوا لي 28 يوم 12 يوم من جمادة الأولى باش يبدو 40 يوم، وبالتالي تتم عدتها 12 جمادة الأولى. ناخذ اتصال الأخ يونس من بنغازي.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أخ يونس.
1: شيخ عبد الرحمن، شكرا. شيخ عبد الرحمن، عندي كان سؤال، في سؤال طبعا سألتم المرة اللي فاتت ولكن ما جبتش عليه، مش عارف ناسي ولا الله أعلم.
0: ما سمعتكش سؤال، شنو يا أخ يونس؟
1: فضل لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: فضل لا حول
1: ولا قوة إلا بالله، هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، السؤال الثاني واضح؟
0: السؤال فضل لا حول ولا قوة إلا بالله،
1: وحسبنا الله وسيأتينا الله من فضله إن إلى الله راغبون. ما صحت من كثر هذه كثر تفتح به الأبواب الرزق، لا صحة. بس سؤالين هذين يا شيخ.
0: واضح إن شاء الله يا أخي يونس.
1: شكرا، بارك الله فيك.
0: عفوا. عندنا سؤال يقول: ما تفسير رؤية البقر والحليب في المنام؟ ما لا أعلم تأويل الأحلام، ما نعرفش تفسير الرؤى. والإنسان المسلم لا يتعلق بالمنامات، التعلق بالمنامات هذا مرض، الإنسان يبتلى به، يقعد يتبع في المنامات وهذه شو معناها، ويفتح الجوجل ويقعد. هو أصلا تفسير ابن سيرين للمنامات هذا، يعني تفسير الأحلام، أغلبه لا يصح، بل لا يصح منه إلا ما ذكره عنه ابن كثير رحمه الله قالوا العلماء. وبالتالي الإنسان لا يتعلق بهذه المنامات، والمنامات هذا اللي أعطانا النبي صلى الله عليه وسلم الحل الواضح فيها: إذا رأى أحدكم ما يسره، حاجة كويسة ظاهرها، هذا شني يقص هذه الرؤية على من يحب، اللي يحبه يحكيها له باش ما يحسداش. وإذا رأى ما يكرهه يعني حاجة يظن أنها ما تنفعش ظاهرها شن يدير؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ينفث عن يساره ثلاثا، اللي هو النفخ مع شيء من الريق، ينفث هكذا عن يساره ثلاثا ويغير جنبه الذي كان نائما عليه. كان راجل على اليمين يغير على اليسار تفاؤلا بتغير هذا الحال، وإذا كان على اليسار يغير على اليمين وما يحكيها لحد ولن تضره بإذن الله. هذا العلاج النبوي. أما الإنسان المسلم يتعلق بواقعه وماذا ما حاله وما عمله، هذا يتعلق به، ما يكونش متعلق بالمنامات وهذه شو معناها وحلمت بكذا شو بيصير لي، هذا يعني ما يصرفش الإنسان وقته فيه. هذا أيضا سائلة تقول نبي نسأل عن الميراث. تقول عندنا بيت ورثة، تم تقسيم البيت على الورثة بالتراضي، كل واحد أخذ حصته حسب الشرع، ثلاثة أخذوا مالا وهم ثلاث بنات، والآخرين اثنين إخوة اشتروا من أخواتهم الحصص، بقيت أخت واحدة لم تتنازل ولم تأخذ مالا. السؤال يا شيخ، هل تستطيع البنت المطالبة بتقسيم البيت وحصر حصتها منفردة يعني مكان مخصص لها بعيدا عن إخوتها، علما بأن البيت ثلاثة أدوار كل واحد عنده دور، أما الدور الأول مش مسكون، هل يؤثر هذا في القسمة أو مش من حقها مطالبة إخوتها بالتقسيم، علما بأن الأخ الأكبر هو المستفيد ويقول لا دار لك، تعالي أسكني كان تبي، والأخت أرملة ولديها أطفال، كيف الحل يا شيخ؟ هل تطلب أو تتراجع عن هذا حتى إذا لم تسكن به رسمي يعني تمشي لمكانها هي وأطفالها متى شاءت؟ أرجو منكم رد شرعي، علما بأن الأخت عندما طلبت القسمة والفصل عادها أخوها وحرض الإخوة الصغار بأنهم لا يكلموا أو لا يكلمون عمتهم. الحقيقة عندنا دائما مشاكل في الإرث، مشاكل في الإرث خاصة عندما يكون بيت السكنة للوالد المتوفى أو للوالدة، ويعني يطول الزمن بعد الوفاة دون قسمة، يعني يتحشموا في البداية في الوفاة وبعدين يسكتوا سنوات، ويبقى بعض الإخوة منتفعا بالبيت وماذا به إنما يتمش القسمة بتاعه، بل حتى بعضهم يقولهم لا مناش بايعين، وبعضهم يعني يشترط مبلغا لا يمكن يعني أن يباع به البيت، سعر السوق ما يقولش هيك. علاش؟ على خاطر هو منتفع وباقي فيه والأخوات متزوجات وبعض الإخوة حتى هم متزوجين وطالعين، فهو يريد أن يبقى في البيت قدر. هذا ما يصحش، هذا من غصب أموال الناس، حرام ما يصحش يا ناس. بعد الوفاة لما الميت يدفن ويقبلوا العزاء فيه ويخف اللايج خلاص، مفروض المسؤول على هذا الأمر أمهم أو الأخ الأكبر أو كذا كان يبي يبري نفسه أمام الله، يجيب الورثة جميعا ويقولهم بنقسموا كل واحد حقه، كان قالوا مسامحين وقعدوا فيه، ولا قالوا احنا بنأجروه، ولا ماشي الحال. إذا كان طالب كل منهم بحقه يجب أن يعطى الحق، ولد ولا بنت ما فيش فرق، كل واحد بيطالب بحقه من حقه. إذا كان البيت يمكن قسمه دون ضرر، زي ما نقولوا مثلا ثلاثة أدوار ويقولوا والله هم زوز ولاد ومثلا وزوز بنات، يقولوا للبنات أنتم عندكم دور بيناتكم، وينقسم أجنحة يقدر يسكنوا فيه، ولا يأجروه ويأخذوا ثمنه ولا كذا. إذا كان مهم يمكن قسمه، فيعني كل واحد يأخذ مكانه، كل واحد يأخذ حقه. وإذا كان لا يمكن قسمه دور واحد وهم مجموعة ومش أجنحة ما ينقسمش، هذا يجبرون على البيع جميعا، يبيعوه وكل واحد يأخذ حقه. كان الإخوة عندهم قدرة على الشراء مثلا، ولا واحدة من الأخوات تقولوا ماني نشري حصصكم ونعطيكم ثمنكم ويقعد البيت لي، ماشي الحال. إذا كان يعني ما يقدروش يبيعوه لشخص آخر وكل واحد يأخذ حقه، لكن ما يجوزش أن يحرضوا الأبناء، يحرضوا صغارهم يقولهم عمتكم هذه معاش تكلموها، علاش؟ على خاطر الطالب بحقها في الإرث، ما يجوز، هذا حرام. زي ما أنتم عندكم حق في بوكم، حتى هي عندها حق في بوها ومن حقها تأخذ نصيبها، والإنسان لا يليق به أن يمنع حق الورثة، لأن الله سبحانه قال فريضة من الله، يعني الله سبحانه فرض هذا الأمر، بمجرد موت الميت ينتقل الحق لورثته كل قدر حصته، فما يجزلكش أنك أنت تغصب حق الشخص هذا اللي هو يستحق الميراث. نستقبل اتصال. الأخ مهند من طرابلس.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: نحب نمسي عليكم ومسي على ليبيا الوطنية فضيلة الشيخ وطال الله في عمرك وبارك الله فيك. عندي فتوى شيخنا تقدر تفيدني. أنا درت حادث سير. وسير درت الحادث هو في طريق رئيسي. قصت علي امرأة.
0: ايه.
2: والامرأة اللي تسوق قاعدة حية لكن أختها اللي جنبها قعدت 20 يوم في عناية. وبعد 20 يوم توفت. عندي انا حتى اقارب لمحامي وعنده ناس قالوا لي راه انت ما عليكش الحقيه في الصيام 60 يوم انا نبي نبري دمتي امام الله.
0: المحامي ما يقدرش يفتي. المحامي مش يقول لك تصيم ولا ما تصيمش.
2: انا سامحني عفوا. انا فضيلة الشيخ حبيت اني انا نتصل بيك وتعطيني فتوى هل انا نقدر نصيم 60 يوم.
0: انت بشوي الحادث شو نسجل المرور حادث مشترك ولا انت ما عندكش اي نوع اسهام في هذا الحادث؟ لا متجاوز السرعه القانونيه ولا عندك ورق ناقص ولا عندك فحص طايح ولا فرينوتك بالهون ولا ضي ولا طريق ممنوع تمشي فيها ولا متجاوز السرعه؟ يعني كل شيء مش مخالف فيه ولا فيه نوع مخالفه
2: ولا حاجه فيها مخالفه لحد الان؟
0: المرور ما داروش حادث مشترك يعني تقرير المرور.
2: بالنسبه لتقرير المرور انا مبري دمتي امام الله وهذا شيء يعني بشتدها. الانسان لازم ان يكون صادق حتى امام
0: طبعاً
2: الله.
0: طبعا انت تسال بروحك ما اجبرك حد اكيد بتكون صادق.
2: ايوه انا فضيله الشيخ بالنسبه لورقيه تمام وبالنسبه لي كل شيء تمام وبالنسبه للغلط حتى في المرور قالوا المراه هي اللي غلطه لكن حبيت انا هل نقدر نصيم
0: لا تقرير المرور شن كاتبين؟ مش ما عندكش اي نوع مشاركه مش كاتبين شيء
2: بالنسبه للمرور ما داروش اي نوع من المشاركه فضيله الشيخ.
0: ايوه
2: هذا لحد الان. وغدوه نزيد نبرر دمتي امام الله سبحانه وتعالى ونبي نقول نطلب منهم التقرير لان العيله تنازل.
0: لازم تطلب لا لازم تطلب التقرير. ايوه مرات عندك حتى نوع اسهام مثلا يقولوا هم زي ما يقولوا الضيب الهون الفرنوات مش 100% زايد السرعه الطريق ممنوع تمشي فيها مثلا هيك زايد صار شوي عندهم المرور يعني معايير معينه يقدروا يدوروا فيها. انت عندك نوع اشتراك حتى بنسبه بسيطه ولا ما عندكش؟
2: في حاله مثلا لو كان انا التنازل حناخذه تمام وهو بيعطوه التنازل والجميع حتى امام الراي العام ان المراه قالوا هي اللي غلطه.
0: اي ماشي
2: والكل ساهموا في شيء. الورقيه تمام ما فيش اي نوع من المخالفه من الناحيه المروريه. تو الكلمه مثلا هل انا مساهم في المرور؟
0: ان شاء الله تسمع الاجابه ان شاء الله يا اخ مهند. باذن الله تسمع التفصيل والاجابه باذن الله. واضح
2: طلبت عمرك وحفظه يا شيخ سامحني
0: واياك بارك الله فيك. في حد معانا؟ عودا على بدء في الميراث بنوصي نفسي اولا والاخوه الذكور هذم اللي سال عليهم الاخت هذا وغيرهم من يعنيه الامر. راوا الانسان لما يخرج من هذه الدنيا لن ياخذ معه شيئا، لا بيرفع معه حوش ولا بيرفع معه فلوس ولا بيرفع معه اي حاجه. سيمضي الى الله سبحانه وحيدا لا يؤنسه الا عمله، العمل بس متاعك هذا هو اللي بيرافقك. فالإنسان وكلنا لا يعلم متى تأتي منيته، كل واحد ما يعرفش أمتى بيجيه ملك الموت وأمتى الله عز وجل يقدر عليه الموت. فالإنسان يحسب الحساب يوم غدوة ويبري نفسه ويخلصها في الدنيا، لأن الحقوق الآن دنانير ودراهم وبيوت وعقارات وكذا. يوم القيامة ما فيش الحقوق هذه، يوم القيامة حسنات وسيئات فقط. أنت ظالم يعني يأخذوا من سيئات المظلوم يحطوها عليك ويأخذوا من حسناتك أنت ويعطوها للمظلوم، وبالتالي هذاك الوقت تندم، لأن الإنسان في ذلك الوقت يعني يود لو أن له ملء الأرض ذهبا ومثله معه باش يفتي به روحه، لكن ما ينفعش. يقول كان عندي يعني ملء الأرض ذهب وزي معاه ثاني باش نفدي به روحي من عذاب الله، ما ينفعش لن يفدى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كانت له مظلمة لأخيه من مال أو عرض فليستحلها الآن قبل أن لا يكون هناك دينار ولا درهم. قال دونكم الآن اللي عنده مظلمة يمشي لأخوه يقول له سامحني، يعطيه حقه، يعني يرضيه حتى بأكثر لو طلاب، يستسمحه لو قال له مسامحك. المهم الآن قبل ما يجي يوم القيامة وما عادش لا يكون لا دينار ولا درهم. لذلك ويل لمن يكذب على الناس ويفتري عليهم ويكتب عليهم في الصفحات في الأكاذيب والأراجيف ويشوه في أهل العلم والخير والصلاح والدعوة. هذا يعني شم بيرفع يوم القيامة من الأعراض، يوقف على حفرة والعياذ بالله من حفر النار، وظهر معبي بالأوزار والكلام على الناس والكذب والافتراءات. هذا كل إنسان رأوا ما يمشيش يوم القيامة، ما يغراش الدنيا ولا يغر المنصب ولا يغر يعني وقوفه مع فلان ولا علان في سبيل أنه يقعد يشيطن في الناس وكذا. رأوا هذا الأمر خطير جدا جدا جدا. بعدين لما تمشي يوم القيامة ما ينفعكش هذا كله، وبالتالي إنسان اللي عليه حقوق ومظالم سواء كانت حقوق مادية فلوس عقارات كذا ولا حقوق معنوية كذب وافتراء وغيبة وكذا، يستحل من الناس يقولهم سامحوني قبل ما يطلع يوم القيامة، ما عادش ينفع شيء بعدين. هذا أيضا سائل يقول أو سائلة تقول نبي نسأل المشايخ ما حكم أني نأخذ بضاعة ونستقبله قبل الاتصال. أخ مختار من مسراتة. أخ مختار تفضل.
3: السلام عليكم شيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: بالله عندنا سؤال على الصلاة يا شيخ.
0: يتفضل.
3: يوم أنا سألت الشيخ لكن لما أنا السؤال ناقص مني لهذا منعاود لي كنت.
0: تفضل.
3: احنا جينا للمسجد، مسجد قروي مش على الساحل، خذي مش على طريق رئيسي في قرية. لقيناه يصلي في صلاة الظهر في التشاهد الأخير. أنا حسيت أن التشاهد الأخير صبرت ممكن متاع 30 ثانية وسلم للشيخ. صبر متاعي قصد أنه مرات نصلي جماعة. وأنا عندي ألم أنه في المسجد خاصة القروي ما يتكرروش الجماعة تقريبا المدى بالمدى. لكن اللي خلانا نصلي يا شيخ أنه في حالة وفاء المسجد كامل مصلين قبل الوقت اللي معروف احنا توا بثلث ساعة بعد الأذان، مصلين ما يقارب 7 دقائق قبل التوقيت الرسمي لنا. في غلط الصلاة، صلاة تحسب جماعة ولا؟
0: واضح إن شاء الله تسمع الإجابة.
3: أنا فضل من ربي من سنين مداومين على 5 أوقات كلهم في المسجد.
0: يا ربي يتقبل إن شاء الله.
3: هذه واجهتني.
0: إن شاء الله تسمع الإجابة. إن شاء الله. بارك الله فيك. عندنا ولدك إن شاء الله. إذن هذا سائل أو سائل يقول بنسأل المشايخ ما حكم أني ناخذ بضاعة ملابس من شخص ونعرضها عندي في المحل وناخذ فيها نسبتي من أرباح المبيعات بدون أن أشتري البضاعة، شن حكمها لو سمحتها؟ هل جائز ولا تدخل في الربا؟ بالنسبة للشخص الذي يريد أن يبيع بضاعة ليست ملكا له عند طريقتين. الطريقة الأولى أن يكون وكيلا، يجي لي صاحب البضاعة، صاحب البضاعة صاحب المحل الكبير، يقول أنا بناخذ منك 20-30 قطعة بنبيعها لك، بنبيعها لك أنت، هي بضاعتك راهو اللي بينباع منها بنبيعها، وعندي دينار مثلا في القطعة ولا كذا يتفقوا على الأجرة، واللي ما نباعش راهو بنرده لك لأنه هو بضاعتك، يعني أنا وكيل عليك في البيع فقط. هذا ما في شيء باس عادي، هذا وكيل في البيع، ولا بد أن تحدد أجرة الوكالة شن هي. يقول أنا بنبيع لك الأقلام هذه 20-30 قلم، راو أنت قداش بنبيعه بدينار بتعطيني فيه ربع دينار مثلا، بنبيعه ب5 دينار بتعطيني فيه دينار، فأني نبيع وناخذ أجرتي من اللي اتفقنا عليها ونرفع للراجل يعني المبلغ متاعه لأنه هو صاحب البضاعة والسلعة، كان فضلت بردها له، هذا الوكيل. وإما أني نشرها منا شراء وبعدين نعرضها نبيعها حتى ما خلصتهاش، مثلا نقول أعطيني 40 ولا 50 قطعة هذه نشرها منك بمبلغ كذا، سجل علي تو نسدد لك بعد شهر بعد شهرين، المهم نتفقوا على موعد للسداد ونجي نعرض البضاعة، لكن هنا ما عادش نقدر بنردها لصاحبها إلا إذا رضي بردها بعد ذلك في عقد منفصل. مثلا شريتها منا 50 قطعة وبعت 30-40 وقعدت 10، نقول عادي تقبلهم نردهم لك بعد ما تم كل شيء، بدون اتفاق سابق، هذه إقالة ما فيش بأس. كان قال لك قبلتهم قبلتهم، ولا كان قال لا بنشريهم منك بأقل نشريهم بأقل عادي، بيع منفصل. أما من الأول يقول خذ 40-50 يسموا فيها، هذه توج تجار البضاعة المحمية، يقول خذ هذا الحليب الصغار ولا الحفاضات أكرمكم الله، يقول خذهم وبيعهم وهذه محمية، اللي ما ينباعش ردهولي، أو كل ما ينزل السعر أنا ان يعني ان نرد لك من السعر هذا، هذا ما يجوزش، هذا ما يصحش، هذه قصه البضاعه المحميه. اما ان يكون وكيلا فيتصرف في البضاعه اللي هي لك ويبيعها وياخذ اجره متفق عليها بينكما، واما ان يشتري البضاعه وتدخل في ضمانه وملكه حتى لو ادفع بعدين، ولكن ما عادش يشترط عليك لو نقصت البضاعه بترد، لا نقصت منها بتعوضه، هذا كله ما يمشيش، غلط. إلا إذا كان عقدا منفصلا زي ما قلنا إقالة جديدة. بعدين نستقبل اتصال الأخت أمة الله، تفضلي.
4: أيوة السلام عليكم.
0: أمة الله تفضلي.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: لو سمحت عندي سؤالين.
0: الأول
4: بالنسبة للمول الجديد هذا اللي في الرياضية، اللي فيرست مول اسمه،
0: سؤالك شن هو؟
4: تابع الدعوة الإسلامية.
0: أسأليني السؤال، أنا شن دخلني بالمول؟ سؤالك شن؟
4: ما هو لا بنقولك عليه، هو سؤال فيه، هم دارين حجرة للنساء يصلوا فيها وحجرة للرجال. حجرة النساء، حجرة النساء بعض النساء في ميكروفون هو يصلوا جماعة، لكن لو جيت تشوف يا العيلة أحد من الشيخ يشوف يعني إن تحس مفصول يعني ماليش دعوة ببعضها.
0: تقصدي ان النساء في حجره منفصله ويصلوا خلف الرجال؟
4: اي مع بالميكروفون يعني،
0: ولو شو ويشبحوا في الرجال في حركتهم ولا مسكره؟
4: لا لا لا لا لا مفصوله تماما، واحد على اليمين وواحد على اليسار.
0: لو مثلا ما فيش اذاعه ويرفع الامام او المامومين صوتهم بالتكبير ينسمع ولا ما ينسمعش في الانتقال؟
4: لا لا لا ما ظنيش ينسمع. ما ظنيش
0: ان شاء الله تسمعي الاجابه. هذا الاول. باهي الثاني.
4: باهي السؤال الثاني بالنسبه للحج، اللي بيحج عن طريق الدوله، يعني هل جائز ولا لا؟
0: واضح
4: اللي يقولوا لا يعني ما العام ومش عارفه شنو. وبعدين في بعض الإخوة عندهم في النواب طبعا معرفة، فيحصلوا عن طريقهم، هل يجوز هذا أم لا؟
0: واضح إن شاء الله.
4: شكرا بارك الله فيك.
0: علاء، الأخت آلاء من مصر. آلاء من مصر تفضلي. الأخت آلاء تسمعي فينا؟ إذن هذا أيضا سؤال يقول بخصوص بطاقة الأغراض الشخصية، لو شخص مقتدر صب لي الفلوس وأنا صاحب البطاقة والمبلغ كامل ناخذانه، هو شخص مقتدر صب لنا فلوس في البنك ورجعناهم له بدون ما ياخذ أي دينار. الإشكالية في معاملة $2000 الآن، الإشكالية أنها معاملة محرمة الآن، لا يجوز الدخول فيها لا لشخص عنده مال ولا لشخص يريد أن يقترض مالا ليشتري به الدولار. الآن بالحالة هذه وبالوضعية هذه هي معاملة محرمة، لأنها تشتمل على الربا، لأنها صرف مؤخر، لأن العقد يحصل في زمن والقبض يحصل في زمن آخر. لما يختار الشخص اللي يخش على المنظومة شركة الصرافة ويختار السعر، هنا حصل العقد، عقد الصرف، وبعدين بعدها في زمن منفصل بيحصل تقابض بين الدولار والدينار، وهذا ما يجوزش، لابد أن يكون العقد والقبض في مجلس واحد. ودار الإفتاء راسلت المركزي على أساس أنه يعدل هذا الأمر ويخلي الحجز الأول يعني خالي من السعر. الحجز الأول ما فيش سعر، يعني يحجز وخلاص، وبعدين لما يمشي للبنك يتفقوا على السعر اللي هو في ذلك الوقت قداش، باش نقولوا الأول مجرد حجز فقط والثاني هو اللي حصل فيه العقد وحصل فيه القبض. لكن إن نتفقوا على السعر من قبل 8.36 جنيه ولا 26 ولا كذا، وبعدين نمشوا وبعدين نصرفوا بناء على هذا السعر، معناه احنا صرفنا عقدنا في ذلك الوقت وقبضنا في وقت آخر. وكذلك في بعض المخالفات الأخرى زي أكل مال بالباطل من شركات الصرافة اللي هي لا تصنع شيئا وتأخذ عمولة من الناس يعني ظلما وعدوانا، هيك وخلاص ما تدير في شيء ما تديرش في أي عمل. فهذا لابد من تعديل هذه الأمور باش ياخذ الإنسان. ثم إذا تعدل هذا الأمر بعدين قولوا كان أعطاك شخص صب لك فلوس لوجه الله تعالى لا يريد منك شيئا وصرفت الدولار وبعدين رديت للفلوس حولتهم للحسابة، ما فيش بأس، هيك يبدأ مقرض ويعني اكتسب أجرا. نأخذ اتصال الأخ أحمد من مصراتة.
5: علي يا شيخ.
0: أيوة تفضل.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
5: عرو.
0: تفضل يا أخ أحمد.
5: يا شيخ نسألك على الصلاة، فالإمام لما يصلي صلى سب في واحد وراه سبح له وكان صلاة صحيحة يعني، لكن سجد سجود سهو.
0: أمتى سجد السجود؟
5: سجد قبل السلام.
0: قبل.
5: نعم.
0: علاش سجد قبل السلام؟ شو نقص؟
5: هي ما هيش ناقصة الصلاة، ولكن فيها في شخص سب
0: باي لما سبح له شن فهم منه؟ علاش سجد؟ ما عندنا سجود قبل السلام وعندنا سجود بعد السلام، هو شن فهم؟
5: هو فهم ان صلاة ناقصة يعني او زايدة، ما فهم شيء يعني. هي صلاة صحيحة هو الإمام، ولكن الشخص هذاك هو اللي كان شاك في الـ
0: والناس سجدوا معاه قبل السلام حتى هم
5: سجدوا بالكامل يعني.
0: واضح، تسمع الإجابة إن شاء الله. هذا أيضا سائل نفس يعني في نفس السياق، هذا يقول شخصي بمني دين وتو احتاجهم، احتاج الفلوس وأنا صاحب البطاقة وهو بيصب لي المال باش نربح أنا مكسب من الدولار ونخلص دينه. هنا ما يجوز حتى ولو كانت المعاملة صحيحة، لا يجوز، لأن السلف لا يكون إلا لله، لا يكون السلف إلا متمحضا للمعروف. فأنا لما نبي نسلف شخص لابد أن أعطيه المال ابتغاء وجه الله الأجر، بس مش نبي منفعة باش يسدد لي ديني، ما يصحش. كل قرض جر نفعا فهو ربا، كل سلف بجر لك أنت النفع هذا يعتبر ربا، لأن السلف لا يكون إلا لوجه الله، ما تستفيدش منه أي حاجة. وأكثر مرة نقوله الشرع جعل أبوابا للتربح وجعل أبوابا للأجور والتعبد، بس قال لك عندك أبواب يعني أربح فيها، بيع شراء إيجارة شركة مضاربة، هذه كلها أبواب للربح. قال لك الشارع يعني الحكيم قال لك خش في المعاملات هذه بشروطها واربح منها، ما فيش مشكلة. ما يجيش الواحد تقول علاش تبيع فيها بأغلى، كيف تربح؟ بيربح هو، هذا أصلا أساسا الباب هذا شرعه الشارع للتربح أصلا، لكن فيه أبواب جعلها الشارع للقربات فقط للأجر، زي السلف مثلا ما تربحش فيه تقول أنا والله كيف نعطيه ألف ويردهم لي بعد سنة ألف، مفروض يردها لي 1200 نربح، لا ما فيش ربح منه. والربح مش في العدد فقط، الربح حتى الربح المعنوي، مثلا سلفة يعني تحويل ونقول له شرط ردهم لي كاش، ولا أنا مثلا نبي منه دين وهو ما عنداش قدرة نقول له هاك فلوس نسلفك أنا واشري دولار وبيعه وبعدين باش رد لي أنا، باش معناه أنا سلفته باش يرد لي، باش يرد لي السلف، وهذا منفعة. يصح السلف لابد أن يكون متمحضا للمعروف ولا ينتفع المقرض منه شيئا، ما ينتفعش المقرض. فلذلك حتى لو كانت معاملة الألفين دولار صحيحة ما يجوزش أن الشخص يعطي باش يسدد، يعطي لوجه الله، وبعدين هذاك كان هو بدأ له أن يسدد الدين ولا بدأ له أن يصرفه في شيء آخر يحتاجه، خلاص ما يشرطش عليه. معنا الأخ عبد القادر من هون.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: حياك الله وضياك يا شيخ.
0: الله يحييك يا أخ عبد القادر، تفضل.
6: ما حكم تسمية عبد الرسول وعبد النبي؟ أفيدون وأثابكم الله.
0: بارك الله فيك، واضح إن شاء الله.
6: شكرا.
0: عفوا. إذن الأخ يونس من بنغازي يسأل، قال شن فضل لا حول ولا قوة إلا بالله؟ أول حاجة الذكر على وجه العموم فضله عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت. شوفوا الفرق بين صاحب الذكر وبين الغافل عن الذكر، صاحب الذكر هذا كالحي، والذي يغفل عن ذكر الله كالميت والعياذ بالله. فالذكر أعم من أن يكون باللسان فقط، وإنما يكون باللسان وبالقلب، هذا الذكر. وأفضل ذكر ما وطأ فيه اللسان والقلب. والشارع الحكيم نوع أبواب الأذكار، جعل الاستغفار والحمد والحوقلة والتكبير والتهليل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ورغب في كل ذكر على حدة. ولا حول ولا قوة إلا بالله فيها فضل عظيم، لأن الإنسان يقر في هذا الذكر بأنه لا يملك شيئا مع إرادة الله سبحانه وتعالى وقوته. كان يقول أنا البشر لا أملك شيئا، وإنما صاحب الحول والقوة والطول هو الله سبحانه وتعالى. لذلك شرع لنا حتى لما المؤذن يقول حي على الصلاة، يعني تعالوا، نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني الله سبحانه هو من يقدرنا على الذهاب إلى الصلاة. فالإنسان لا يذهب يعني حوله وقوته، وإنما يذهب بحول الله سبحانه وبقوته، لأن الله سبحانه هو الذي يعني وضع فيه هذه الأسباب التي توصله لبيت الصلاة. فلذلك إنسان يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا إقرار منه بأن صاحب القوة وصاحب الطول هو الله سبحانه، وأن العبد لا يملك شيئا. هذه الأذكار يعني أو هذا الذكر الحوقلة هو من ضمن الباقيات الصالحات، والله سبحانه يقول المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فالباقيات الصالحات منها الحوقلة اللي هي لا حول ولا قوة إلا بالله، وهي كنز من كنوز الجنة زي ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والإنسان يعني يكثر من الذكر وينوعه، وإذا وجد قلبه حاضرا في ذكر معين فليلزم هذا الذكر وليحافظ عليه أكثر من غيره. والإنسان ينوع صحيح، مثلا في آخر الليل ماذا به، يحرص على الاستغفار، مثلا في طرفي النهار قبل الغروب والشروق يكثر من التسبيح، مثلا ليلة الجمعة ويوم الجمعة يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في الجملة متى ما وجد قلبه حاضرا في ذكر معين يلزم هذا الذكر ويكثر منه، لأن أثره في القلب عظيم. والإنسان أصلا لا يذكر إلا لأجل أن يؤثر هذا الذكر على القلب. نأخذ معنا اتصال الأخت آلاء من مصر. الأخت آلاء تفضلي، شوفوا اتصال آخر إذا كان ما فيش الأخت آلاء. الأخ عبد القادر من جدابية. وعليكم السلام ورحمة الله.
7: شيخ مثلا عند الجمعية.
0: نعم.
7: جمعية شو تحكمها؟
0: واضح. عندك سؤال ثاني؟
7: لا تمام بارك الله.
0: وفيك إن شاء الله تسمع الإجابة. السؤال الثاني للأخ يونس يقول حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله إنا إلى الله راغبون. يقول هل ثبت فيها شيء؟ لا، هو لم يثبت فيها شيء، لكن الشرع لم يتعبدنا بأدعية معينة لابد أن نقولها، بل يدعو الإنسان ربه بما شاء. وهذه الآية معناها أن الإنسان يقول الله سبحانه كافيني، حسبي الله سبحانه كافيني، فلذلك يعني سيؤتينا الله من فضله. فالإنسان يعني يقول أن الله سبحانه كافيني وأنه حسبي وأنه سيؤتيني من فضله وأنا راغب في فضل الله سبحانه وتعالى. هذا جميل جدا، هذا يعني إذا قاله الإنسان بقلبه فلا شك أن فيه اعترافا وإقرارا والتجاء إلى الله سبحانه وتعالى واعتمادا عليه. ولا شك أن الله سبحانه يكافئ عبده إذا صدق في نيته ويعني أخلص لله سبحانه وتعالى. مش لازم نقول لا من وين جبت الكلام هذا، كيف تقول حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله، هذا كلام مستقيم وصحيح فلا بأس أن يتمثله الإنسان. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما في التلبية في الحج كان يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. بعض الصحابة يقول لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفضائل، ويزيد بعض الصحابة، ولكن هو في النهاية لبيك اللهم لبيك ولبيك ذا المعارج، ما فيش فرق بينهم، ما فيش باس. الأخ مهند من طرابلس قال وقع لي حادث سير في طريق رئيسي، قصت علي امرأة توفت أختها اللي هي في جنبها راكبة، قعدت 20 يوم في العناية وبعدين توفيت، الله يغفر لها ويرحمها ويتجاوز عنها. قال تقرير المرور ما فيه شيء، قال هو، لكن أي بنقول الأخ مهند لازم ترجع تتأكد من تقرير المرور، إذا كان فيه نسبة مشاركة ولو كانت نسبة بسيطة قليلة، ولو كانت نسبة قليلة فيعني تعد مشاركا ويلزمك الصوم، تبي تصيم 60 يوم، والصوم مش معناها إثم، راهو ما تقولش كيف أنا ما درت شيء وكذا وكذا، لا هو يعني أصلا اسمها كفارة قتل الخطأ، يعني أنا ما نويتش القتل، لكن هو اللي غالب مات وأنا كان عندي نوع من المشاركة، زي ما نقولوا في اللي عنده سرعة، يعني غالبنا الله يتجاوز علينا، تلقى مثلا السرعة 60 تلقاه 80 100 يزيدوا في السرعة، أو مثلا مش حريص على الصيانة للفرامل، ولا الضي ضعيف، ولا مثلا الشاحنات ما يمشوش من هنا وهو مشي، ولا تلقى نوع من الإهمال والتسيب مثلا في شيء معين، بحيث أن المرور يقول لا والله أنت زايدي صار هلبة مثلا، إذا كان فيه نوع مشاركة ولو كانت قليلة فيلزمه الصوم، يصوم 2 متتابعين كفارة عن قتل الخطأ، وكان قالوا له لا أنت ما عندكش أي نوع من أنواع المشاركة هذا لا يلزمه الصوم. فدائما احنا في دار الإفتاء اللي يجي نقولوا له جيب تقرير المرور، كان تقرير المرور دارك مشارك حتى ولو بنسبة قليلة راو لا تبرأ ذمتك إلا بالصوم، وكان ما فيش مشاركة لا يلزمك الصوم. الأخ مختار من مصراتة قال جينا لمسجد قروي وقال يعني هم يصلوا في الظهر ولقيناهم حسينا أنهم في التشهد الأخير فوقفنا شوي، وبالفعل طلعوا في التشهد الأخير ما التحقناش بهم وسلموا وانتظرنا وصلينا جماعة. قال لأنني محافظ على الجماعة ديما وعز علي أن تفوتني الجماعة، والمسجد صلوا قبل الوقت لأن فيه مناسبة وفاة، فقال صلينا جماعة. هو أخ مختار التكرار الجماعة مش معناها هي باطلة، الجماعة الجماعة ماشية هي إن شاء الله، لكن مكروه تكرار الجماعة. لماذا كره علماؤنا المالكية تكرار الجماعة؟ قالوا لأنها ذريعة إلى الطعن في الإمام، كل واحد ما يعجباش إمام يمشي يجبد جماعة بروحه ويفرق جماعة المسلمين، وأصلا ما شرعت الجماعة في المسجد إلا لتوحيد المسلمين، فلذلك يعني يصلوا العلماء بعضهم خلف بعض رغم اختلافهم في المذاهب الفقهية. فلذلك لما نقعد نصلي في جماعة بروحي هذا يدعو جماعات من أهل البدع لأن تصلي وحدها، يقعد كل جماعة مبتدعة مش مقتنعة بالإمام هذه تجي تصلي بروحها وتدير جماعة وتصلي، زي ما شفنا بعض الحدثاء الأسنان يقولك هذا عقيدة فاسدة، هذا مش عارف شني، هذا كذا، يقعدوا ما يصلوش ورا الناس ويديروا في جماعات بروحهم كان يكفروا في الناس ويضلوا في هذا، الشرع بيقطع الباب هذا ويحسم الباب هذا. فلذلك قالوا إذا كان المسجد مسجد سوق أو مسجد طريق، كان على الطريق ديما ولا في السوق كل مرة يجوا يصلوا فيه مجموعة، هذا عادي لو تكررت فيه الجماعات، علاش؟ لأن ما عادش فيه طعن في الإمام، لكن جماعة معروفة في مسجد قروي وكل مرة هذا واحد بيجي بيصلي جماعة هذا يمنع، تمنع الجماعة وتكره في المسجد هذا، وبالتالي تقول لي أنا والله جيت نقول لك والله إما أن تخرج، زي ما دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، رضي الله عن سيدنا عبد الله بن مسعود لما جاء لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولقى الجماعة تامة، فشندار مشى رجع إلى بيته فصلى ببيته بأهله جماعة، إما أنك أنت شوف كان عارفهم صلوا بكري وتعرف تلحق في جامعة قريب، أخرج من المسجد هذا والحق في الجامع القريب، المسجد القريب باش تصلي معهم جماعة، إذا كان عارف ما تقدرش خلاص روح صلي في بيتك جماعة، أو صلي بروحك والله عز وجل يعني يثيبك بنيتك، ما تقدرش تقولهم علاش صلوا بكري، لأن الإمام يعني أملك بوقت الصلاة، يقدر يقول صلوا توا، مش زي توا اللي صايرنا هذا متاع قصة الساعة، كأن الناس سبحان الله كأن الساعة هي إمامهم، تلقاهم يوقفوا للإقامة قبل ما يجي حتى الإمام، ولو تأخر الإمام حتى دقيقة ولا دقيقتين يقيموا الصلاة ويقولك هيا قيم، لا هذا ما يصحش، ما ينبغيش. الإمام تاعك هو الشخص مش الساعة، الإمام النبي صلى الله عليه وسلم كان مرات يصلي بعد ساعة من الوقت، مرة العشاء إلى قريب نصف الليل صلى بهم، ومرات يصلي بكري، فخليك أنت الإنسان يجي من الأذان وامتى ما يقيم الإمام الصلاة. كان بينظموا الناس يعني في وقت معين وما فيش باس، لكن ما يعتقدوش الناس أنه لازم الإمام لا يشرع له أن يصلي قبل هذا الوقت، ولا لو تأخر عن هذا الوقت لازم يصلي حتى ولو كان هو جاي في الطريق ما يستنوش، هذا ما ينبغيش لا. ولذلك يعني بإمكانك أن ترجع إما أن تبحث عن مسجد تدرك فيه الجماعة، أو أن ترجع إلى البيت وتصلي جماعة، أو أن تصلوا فرادى، تصلوا كل واحد بروحه باش ما تفتحوش ذريعة للطعن في الإمام، وبعدين تقول أنا فاتتني الجماعة، نقولك يثيبك الله عز وجل بنيتك إن شاء الله. الأخت أمت الله قالت في حجرة للنساء في مول يصلوا خلف الرجال جماعة، وحجرة الرجال مفصولة عن حجرة النساء، لا يشبحوا فيهم ولا يسمعوا صوتهم. إذا كان الأمر كذلك يا أمت الله فالصلاة باطلة، لأن الاقتداء لابد فيه من أحد أمرين، إما أن يرى المأمومون الإمام أو الرجال، يعني النساء يا أما يشوفوا الإمام يا أما يشوفوا الرجال المأمومين، كأن مثلا يكونوا في الدور الثاني ولا بينهم مرش يعني يشبحوا في الحركة أو نافذة أو كذا يشبحوا في أفعال الإمام أو أفعال المأمومين، وإما أن يسمعوا صوت الإمام أو صوت المأمومين. كان واحد مثلا كان بيفتحوا الباب هم النساء وبيفتحوا الباب الرجال، والرجال لما يكبر الإمام واحد منهم بحث الباب يقول الله أكبر يرفع صوته ويسمعون في النساء، ماشي الحال، هيك يصح الاقتداء. إذن الاقتداء لا يصح إلا بالرؤية أو السماع، رؤية الإمام أو المأمومين أو سماع الإمام أو سماع المأمومين، من غير هذه ما يصح شرعه من الاقتداء، يبدأ الاقتداء باطل، يصلوا بروحهم ما يصلوش وراء الجماعة هذه. السؤال الثاني أمت الله قالت هل يجوز الحج على حساب الدولة وعن طريق معرفة وكذا؟ قلنا الأصل في المال أن يصرف على حسب المصلحة، تصرف الإمام يصح إذا تصرف على وجه المصلحة، الحاكم مش حط الشارع راهو في الرزق كأن رزق بوه يصرف منها زي ما يبي، لا، في ضوابط شرعية ليصرف بيت مال المسلمين. الضوابط الشرعية منها أن يراعي الأولويات في المصاريف، فكان الناس عندها ديون، مرتبات، إفراجات، علاوات، في مرضى أورام، مرضى كلى عافانا الله، في ناس ملوحين في الشوارع ما عندهمش حتى بيت ولا مأوى ولا أكل، هذا كيف يليق بحاكم عاقل أن يصرف المال في الذهاب للحج اللي هو الله سبحانه فرضه على المستطيع؟ وأغلب من يحج هم الأغنياء مش حتى الفقراء، ولذلك يعني المفروض أن يصرف هذا المال، هذا الأولى في الأولويات، لما إن شاء الله البلاد توقف على رجليها والأولويات تتم وما زال عندنا بعدين فائض، إذا كان صرف المال في الحج فهذا قربة، ما فيش باس، عادي يصرف المال في الحج، هذا من القرب، لكن ما يصرفش في الحج وأنا عندي أولويات قبله معناه مسؤول عليها أمام الله سبحانه وتعالى. كل حاكم وكل من له علاقة ب يعني إدارة المال سيسأله الله سبحانه وتعالى عن التفريط في الأولويات اللي مسيبينها. لكن بعدين تقولي والله الحاكم هو صرف هيك، هل يجوز لي أن أحج؟ نقولك إذا كان يعني الحاكم تصرف في المال هذا للحج فهو حق لكل الناس، هو بيدير فئات معينة، يدير كل الفئات عندها حصة، بيدير للمتقاعدين، للشهداء، للجرحى، كلهم يدير لهم حصص، لأن المال عندهم في حق جميعا. إذا كان الشخص وصل بالقرعة لهذا الأمر ماشي الحال، أو إذا كان مثلا زي ما نقوله جهة معينة عطيتها الدولة عدد، عاطي للدولة هذه للجهة هذه عدد والجهة هذه عدد والجهة هذه عدد، والجهة دارت فيما بينها قرعة أو كرمت موظفين يعني أكفاء عندها، فما فيش بأس يقدروا يمشوا للحج. لكن زي ما قلنا هو الأصل أن المال مفروض يعني لا يصرف في هذه الأمور، ونحن في حاجة أشد، يخلوا الحج للمستطيع اللي عنده قدرة يحج، واللي ما عندهش لن يحاسبه الله سبحانه وتعالى حتى يستطيع، لن يقدر الحج بعدين يدفع بعدين ويمشي للحج. الأخ أحمد من مصراتة قال عندنا إمام يصلي بالناس سبح له بعض المأمومين، والإمام مغلط شرع وسبح له بعض المأمومين، قال فسجد الإمام قبل السلام وسجد معه المأمومون. أولا المأموم لا ينبغي له أن يستعجل في التسبيح وهو غير متأكد من الخطأ، ما يستعجلش الإنسان، يتأكد من الخطأ قبل أول حاجة. بعدين الإمام إذا تيقن أنه لم يخطئ لا يجوز له أن يصغي للمأموم اللي يقول له والله أنت غلطت، يمضي على يقينه، ما يتبعش ظن غيره وما يتبعش حتى يقين غيره ما دام هو متيقن. لكن إذا شك في الأمر، إذا شك في الأمر يعني ممكن يسجد بعد السلام للاحتياط، ما يسجدش قبل السلام، لأن سجوده قبل السلام سجود في صلب الصلاة. وإذا كان أصلا ما فيش نقص سيبة أو ما فيش سهو حصل له يكون سجوده مبطلا للصلاة. لكن لو سجد بعد السلام، لو كان الأمر مستوجبا للسجود بالفعل خلاص هو سجد، لو كان الأمر غير مستوجب للسجود هذا حصل بعد السلام وبالتالي لا يفسد الصلاة. ديما اللي يشك في السجود هل هو قبل السلام ولا بعد أو حصل له سهو لا يسجد بعد السلام، يسجد قبل السلام. وبالتالي هذا الإمام إذا كان ما عنداش خطأ وإنما سجد لمجرد تسبيح المأموم فظن أنه أخطأ، فهذا يعني وما عرفش حتى شن الخطأ، نقول هذا يعني بطلت صلاته وبطلت صلاة المأمومين، يعني ما يصحش هذا. لأن إحنا عندنا المالكية الجاهل كالعامد، ما تقوليش والله ما نعرفش يعني هيك وخلاص سبح لي سجد. يقول لك المالكية يجب عليك أن تتعلم أحكام سجود السهو، وما دمت يعني جاهلا لأحكام السجود نعاملك معاملة من تعمد السجود صلب الصلاة، وبذلك يعني تكون الصلاة باطلة، وإذا بطلت الصلاة على الإمام بطلت على المأموم. هذه القاعدة العامة يعني من إلا في استثناءات معينة. وبالتالي الإمام ينبغي ألا يتقدم إلا إذا كان عارفا لأحكام الصلاة أول حاجة. ثانيا لا يستعجل الإمام، بالعكس بل يستطيع حتى أن يتكلم إذا كان في مصلحة الصلاة، ما عرفش الخطأ شنو هو يقولهم شنو الخطأ، يكلمهم حتى الكلام لأجل إصلاح الصلاة باش يعرف شنو الخطأ اللي وقع فيه، ولكن إنه يسجد هيك وخلاص ما ينبغيش. الأخ عبد القادر من هون قال هل يجوز تسمية عبد الرسول وعبد النبي؟ لا يجوز، العبودية لله سبحانه وتعالى وحده، ما يسموش به، ما ينتسبش العباد العبودية ما تنتسبش للرسول صلى الله عليه وسلم والنبي. صحيح النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا وأفضلنا وسيد الخلق وأفضلهم وأعظمهم جاها عند الله سبحانه وتعالى وأقربهم وأتقاهم وأحب الخلق إلى الله، ويعني ما من الله عز وجل على العباد منة أعظم من منة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، لكن هذا ما يخليناش نحطه في مقام الألوهية وننتسب إليه بالعبادة، لا هذا ما يصحش. النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا وخيرنا، لكن يعني له مكانة وهو أفضل البشر وأفضل الخلق، لكن ما يقولوش عبد، لا ما يسموش لا عبد الرسول ولا عبد النبي، وإنما يسمو عبد الله ولا غيره من الأسماء الحسنى. الأخ عبد القادر من جداب يسأل عن الجمعية، جمعية النساء اللي يسموها أئمة الشافعية تكلمنا عليها مرارا، قلنا المذهب المالكي يمنعها لأنها فيها شبهة السلف بشرط السلف، فيها سلف بمنفعة، يعني يسلفني الشهر هذا ألف، يعني نسلفك شهر جاي ألف أو نسلفك شهر هذا ألف بشرط تسلفني الشهر الجاي ألف وهكذا، فقالوا هذا سلف بفائدة ومنعوا المالكية. أئمة الشافعية قالوا التهمة فيه ضعيفة وهو إلى التعاون أقرب، فجعلوه من باب التعاون، ولذلك دار الإفتاء تفتي بمذهب الشافعية تيسيرا على الناس، لأن زي ما قلنا التهمة فيه ضعيفة، ومن احتاط لنفسه وتورع وابتعد عنه لا شك أنه أولى، لكن إذا احتاج الإنسان إليه فيعني أدلة الشافعية قوية في جواز هذه المعاملة، والإنسان إذا احتاج الآن ما يقدرش لا يبني ولا يشري سيارة ولا يشري أثاث إلا ما يشارك في الجمعية هذه أو يحصل في المرابحة اللي بترتب عليه يعني ديونا كثيرة، وبالتالي الجمعية هي نفسها الألف يحتفظ به باش بعد سنة يأخذهم 12,000 يقدر يدير بهم حل. ولذلك زي ما قلنا احنا دار الإفتاء ما تشددش على الناس ما دام هناك مذهب صحيح يجيز هذه المعاملة، زي ما قلنا مذهب الشافعية مذهب يعتمد عليه وهو مذهب من مذاهب أهل السنة والجماعة وأدلته قوية في المسألة، والتهمة تهمة الربا في هذه المسألة ضعيفة، ولذلك زي ما قلنا دار الإفتاء تفتي بالجواز. في ختام هذه الحلقة أسأل الله عز وجل أن يولي علينا خيارنا وأن لا يولي علينا شرارنا، وأن يفضح مخططات الأعداء، وأن ينصر الإسلام وأهله في كل مكان، وأن ينصر إخوانا المجاهدين في غزة نصرا عزيزا عاجلا مؤزرا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.

السائل الأخ سالم بارك الله فيه سأل على قضية هي شائعة وخطيرة في نفس الوقت. هذه القضية الشائعة اللي هي الصلاة على الكرسي، الصلاة على الكراسي في المساجد. يمكن زمان يلا نلقوا منكم كرسي ولا اثنين في كل جامع، لكن الآن أصبحت صفة كاملة أحيانا نلقوها كراسي وصفتين والله أقل. فهذا أمر يعني خطير جدا. وين مكمن الخطورة؟ مكمن الخطورة في التقليد الأعمى، لأن الكرسي الجلوس عليه تترتب عليه أحكام في الصلاة. أولا القيام في صلاة الفريضة فرض، القيام بمعنى الإنسان يصلي واقف هذا فرض من فرائض الصلاة، بين اللي جلس على الكرسي هذا ترك فريضة من فرائض الصلاة، إلا إذا كان عاجز عجز حقيقي عن القيام. إذا كان لما بيوقف يطيح، إذا كان لما بيوقف يطيح والله مثلا عفان الله ياكم واحد برجل واحدة ما يقدرش يوقف عليها، طبعا هذا معذور. كان هو بيدير الكذا لروحه وبيوقف متكي، هذا خير وخير، بيتكي على عصا ولا يتكي على كرسي زي ما يديروا بعض الأهل الإعاقة، يعني هذا حصل أجر القيام وأجر المعاناة. وكان هو ما يبيش فيه مشقة بلاش، هذا هو اللي يصلي على الكرسي من جلوس، اللي لو وقف بيطيح أو شق عليه القيام، عنده عملية في ظهره مدير ركبيه ما يقدرش يوقف عليهم، يعني فعلا في مشقة. مش لما يطلع من الجامع نقول واقف في هدرس قدام الجامع والله يوقف بالساعة أو اثنين في طابور العزية ويوقف في الجامع في السوق وكذا، فنقول أنت لا تتحايل على شرع الله. فهذا قضية القيام، مشكلته في القيام. المشكلة الثانية اللي تواجه اللي صلى على الكرسي قضية الجلوس استقلالا، لأن اللي ما يقدرش يوقف يجلس، لكن الجلوس مقيد، الجلوس مقيد بأنه جالس استقلالا، بمعنى ما هوش مستند. لكن لو أن في كرسي متكي عليه راخي روحه نقول له أنت الآن مستند، الجلوس استقلالا نقول له قاعد على حيلك مش متكي على المسند، أنت مش متكي على مسند الكرسي، هذا هو الشرط. باهي لو اتكى نقول له أنت هذا خلل، لأنك من اللي اتكى اللي هو مريض هلبة لو قاعد مزناه في الأرض يطيح التالي ولا يطيح على جنبه، هذا يتكى معلش. لكن كان واحد إذا كان قاعد مزناه في وقت غداه والله عشاه يقعمز بروحه هكذا ما يطيحش لهني هذا، حتى قعمز على الكرسي ما يتكاش راهو على المسند، ما يسلمش روحه للمسند، لأن الجلوس لابد أن يكون استقلالا، هذا في حالته عاجز عن القيام. هذه قضية وهي خطيرة. الاستناد أكثر الناس نلقوهم صحتهم طيبة، ولكن لما قعمز على الكرسي يتكى التالي في صلاة الفريضة، هذه مشكلة. المشكلة اللي بعدها باي لو سلمنا انك انت ما تقدرش توقف تطيح، باي كيف يصير في السجود؟ السجود لابد من تمكين الجبهة على الارض، لابد من تمكين الجبهة على الارض، باي انت على الكرسي كيف تمكن جبهتك على الارض؟ فهذا انت نقصك فريضة، والفرض هذا تبطل به الصلاة، لو ترك السجود تبطل به الصلاة. باهي من اللي يقدر يصلي على الكرسي إذن فيما يتعلق بالسجود؟ إلا الإنسان اللي لو قعمز على الأرض ما يستطيعش يصل الأرض بأي صورة من الصور، بأي حال من الأحوال، حتى ولو حطناه في الأرض ما يقدرش يوصل جبهته للأرض، ما يقدرش يتني ظهره، ما يقدرش يتني ظهره، عنده علة تمنع من أن يوصل جبهته للوطاء، مانعه الطبيب من الانحناء أو هو عنده إعاقة ما يقدرش، حتى مقعمز في الأرض بيومي إيماء. نقول له إذا كنت أنت هذا حالك حتى جلست في الأرض ما تقدرش توصل جبهتك للأرض أبدا، حتى عمزت على الكرسي ما فيش باس، تومي إيماء للركوع وتومي إيماء للسجود. لكن لو كانت حطناه في الأرض يقدر يتني رجليه، أحيانا رجليه ما يقدرش يتنيهم، مرات يتني رجل ورجل يمدها على جانب ولا يمدها التالي، مدها التالي يا سيدي شنو صار، مدها التالي في اللي رجله ما يقدرش يتنيها ركبته، لكن يقول الركبة هذه يقدر يمدها ويوصل جبهة للوطاء للأرض، فهذا ممنوع عليه قاعد على الكرسي. نقول ساعد روحك في الوطاء ووصل جبهتك للأرض بأي صورة من الصور. لكن إذا كان أنت تبعت الناس اللي قاعد على الكراسي رأى هم مرات يروحوا صلاتهم صحيحة لأنهم عاجزين، وأنت تخاف تروح بصلاة باطلة. وإذا أنت روحت بصلاة باطلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي اللي ما عرفش يصلي، قال نصلي فإنك لم تصلي،

0: نفسه ويحسبوا باهي هم في اللي يروح بصلا باطلة. انت مرات اللي نفسته ودرت زيه يمكن هذا رافعين حاملين محمول ما يقدرش يوقف، مقعمز على رجل واحدة، عند رجل واحدة مقصوصة، أو مثلا عنده جلطة ما يقدرش، بين أنت اللي جاي تمشي الدب كيف تقعمز على الكرسي إذا أنت تقدر توقف وما تطيحش. فهذه إذا القيام والاستناد وعدم السجود تبطل بهم الصلاة. باهي قد يقول قائل يقدر هو يوقف، بعض الناس يقدر يوقف الركعة الأولى لكن كان نزل للسجود مع شيء اللي يولي من جديد فوق، نقول مش مشكلة، أبدأ الصلاة من قيام، أوقف أصلي من قيام وبعدها أركع من قيام وأرفع، ولما ينزل الإمام انزل معاه للأرض، اجلس في الأرض باش تأتي بالسجود من الأرض، وصل جبهتك للأرض، وبعد ما توصل جبهتك للأرض معاش توقف، مش أنت تتعب ما تقدرش توقف بكانك تجلس لوطة بلاش، دير لولا أوقف واركع واجلس لوطة، دير السجود من جلوس، وبعدها وانت مقعمز على الوطاء تومي إيماء للركوع وتسجد على الأرض وتوصل جبهتك للأرض، والسجود راهو عظيم راهو. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وحثنا على الدعاء في السجود، لأن أقرب ما يكون الإنسان لله سبحانه وتعالى هو ساجد على الأرض، لأن عفر جبهته بالأرض يعني اخضع وانكسر، وأشرف جزء من وجهه اللي هي الجبهة والأنف وضعهم في الأرض لله سبحانه وتعالى. فأنت كيف تحرم روحك من شيء أنت تقدر عليه؟ كيف تحرم روحك منه وتروح من صلاة باطلة؟ فهذه راهي مشكلة قضية الكراسي الحقيقة. المشكلة الثانية اللي أشار لها السائل قضية أنه هو لما يصلي يعيق اللي خلفه، يعيق اللي خلفه، فنقول له أنت بين أمرين، إما أنت تبدأ أقدام الكرسي الخلفية حاطهم في محل سجود اللي وراك وهذه عرقلته أنت عرقلته، وإلا وإما أنك أنت لما بتجلس تسحب الكرسي للأمام شوية، تسحب الكرسي للأمام شوية ولما تجي في موطن القيام ترده التالي شوي، لأنك أنت لما رديت في موطن القيام ما ضيقتش على اللي واقف وراك، لكن لما نزلت للأرض في حال السجود وفي حال الجلوس هو بيتضايق لأنه بيسحب في مكان رجلين الكرسي، فأنت تقدر تقدم الكرسي شوي أولى أولى ليك من أنك أنت تضيق على اللي وراك. فأنت إذا كنت تستطيع لما بتجلس اسحبها قدام شوي الكرسي متاعك، وخاصة كانك أنت جالس على طرف الصف اجد الأمام شوي، فهذا الحقيقة أولى من أنك أنت يعني تضيق على اللي وراك. لكن شوف روحك هل أنت مؤهل للجلوس على الكرسي ولا صلاتك باطلة؟ رأوا في ناس صلاتهم باطلة يوقف وتقام جالس على الكرسي يقدر يوقف، وفي اللي يقدر يقعمل استقلالا وتلقاه متكي، وفي اللي يقدر يقعمز على الطاي وصل جبهته وتلقاه يوم إيماء، هذا يخشى أن تكون هذه الصلاة باطلة. هذا السؤال الأخ سالم.
1: فإني أود أن أتكلم في مقدمة سريعة حول قضية اجتماعية أولاها الإسلام اهتماما كبيرا، وأنطلق من سؤال ورد إلى منظومة دار الإفتاء. تقول السائلة فيه وهي امرأة، قالت هناك قريب لي، قالت هو ابن خالة أمي، ابن خالة أمي، قالت جانا في الحوش ودخل البيت وجلست معاه أمي وخالاتي وتحدث معاهن ويصافح باليد ويهدرز معاهن وكده، وقالت طلبت مني أمي أن نجي نسلم عليه ولد خالت أمي، وقالت أني امتنعت يعني وما بتش نسلم عليه، وهو زعل وقال كيف هذه قريبتي وكيف أني رجل شباني واني كده وما تجيش تسلم عليا. فهي تسأل دار الإفتاء، قالت هل أنا آثمة لأني لم أصافح ابن خالة أمي ولم أجلس معه حينما أتانا زائرا في البيت؟ فأنا الحقيقة والله استغربت السؤال، يعني السؤال بدل أن يكون السؤال هل أمي آثمة التي جلست مع ابنتي ابن خالتها، جلست معه وصافحته باليد وجلس في مكان واحد دون ضرورة وهدرز وروح، لكن السؤال جاء بالعكس، وهذا يدلك عليه يعني خطر مثل هذا الأمر عليه المجتمعات المسلمة.

0: النبي صلى الله عليه وسلم فرق لنا بين الأقارب المحارم وغير المحارم، وذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه الكريم، والإسلام وضع لنا قواعد التعامل ما بين الرجال والنساء، الرجال الأقارب والرجال الأباعد. الأقارب قسمهم إلى نوعين: قريب رحم، قريب محرم، وقريب غير محرم. فالمرأة يعني أقاربها المحارم، هؤلاء ليس عندها أدنى حرج معهم، أبناؤها، إخوتها، أبوها وإن على أجدادها، أعمامها، أخوالها، أحفادها، هؤلاء نسميهم أقارب ومحارم، ما عنديش معهم أي إشكال في الجلوس معهم، في المصافحة، في كل شيء، مدام يعني الأمر مأمونا، هذا هو الأصل ولا شيء فيه. الرجال الأباعد اللي هم ليسوا أقارب، هؤلاء القاعدة المعروفة فيهم أن المرأة لا يجوز لها أن تكلم الرجل الأجنبي إلا لضرورة، قال الله تعالى: فلا تخضعن بالقول، لم يحرم الله القول، حرم الخضوع في القول، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم المصافحة باليد لغير المحارم، فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لا أصافح النساء. ولكن المشكلة في بعض المجتمعات الإسلامية، ومنها للأسف في بلادنا، وللأسف هذا ينتشر في القرى والمناطق التي يقل فيها العلم أكثر من مناطق الحضر. وين المشكلة؟ في الأقارب غير المحارم، اللي هما من هما، اللي هو ولد العم وولد الخال والسلف وزوج الأخت، هؤلاء أقارب، أو زوج الأخت هذا من الأصهار، وولد العم وولد الخال وهؤلاء والسلف، أو ولد العم وولد الخال هؤلاء من الأقارب، وعندي السلف وزوج الأخت هؤلاء من الأصهار، هؤلاء الناس يتسامحوا معهم، للأسف يتسامحون معهم، ويقول لك والله هذا قريب وهذا زوج أختي وهذا سلفي وكدي. فمثل هذا حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. شو معنى الدخول؟ أن رجل يدخل على امرأة وهو بروحه لوحده، والمرأة لوحدها وليست محرما له، قال: إياكم والدخول على النساء، يحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الأصل في الإسلام أن الرجل الأجنبي إذا اختلى بامرأة غير محرم فإن الشيطان يكون ثالثهما، فالإسلام سد الذرائع لمثل هذا الباب. فقام رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، أرأيت الحمو، أرأيت الحمء؟ الحمو من هو؟ الحمو قريب الزوج، اللي هو أخو الزوج وعم الزوج وخال الزوج. أرأيت الحمو؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: الحمو الموت، الحمو الموت. هذا الأنصاري يظن أن يعني المرأة عادي يخش عليها سلفها وولد خو رجلها وولد عم رجلها وقريب رجلها من غير المحارم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين ووجه، قال: الحمو الموت. شو معنى الحمو الموت؟ الأجنبي تو لما نلقوا إنسان براني خاش لحوش على طول الناس يخشوا كيف شدير هانا وكذا، لكن لما يلقوا خو الزوج ماشي في دينهم أن هذا قريب وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر، القريب هو الذي يخشى منه حصول الموبقات. لماذا؟ لأن الناس يتسامحون مع القرابة، والإنسان البعيد يخاف والقريب يأمن، وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذا الباب وقفل لنا الأمر وبين لنا أن القريب غير المحرم حكمه حكم الأجنبي في هذا الباب. يعني المرأة اللي هو سلفها وولد عم رجلها وولد خال رجلها وأقرباء رجلها غير المحارم حكمهم حكم الأجانب، وكذلك أقرباؤها غير المحارم، تو هذه احنا السائلة اللي قالت أنا ولد خال أمي ولد خالت أمي جاينا في الحوش ومقعمز هو أمي ومعاه خالتي، نحن لا نتهمه بسوء لكن نقول هذا الفعل هذا فعل محرم، هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا. فني الرسالة التي أريد أن أوصلها للناس ولتذكيرا لنفسي ولغيري أن نحن عندنا محرم وغير محرم، ما عنديش كلمة قريب وبعيد، القريب عادي والبعيد ممنوع، لا، حتى القريب نوعان، قريب محرم يدخل على العين والرأس، المرأة يدخل عليها محارمها ولا إشكال في ذلك، لكن غير المحارم هو الذي هم الذين حذر النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحم والموت القرابة تأتي منهم الموت. شو معنى الموت؟ الهلاك، يأتي الطلاق. للأسف بعض النساء يعني تجدها تربت على الانفتاح في بيت أهلها، فتأتي البيت زوجها مثلا ولد خالتها جايبها ولدها، يخش ولد خالتها يسلم، على أي أساس تسلم أنت؟ تمنين منين؟ هذه ليست محرما. يغضب الزوج، ربما يحدث الطلاق، هذا الحم والموت، تحدث المشاكل، ربما يكون الزوج هو نفسه غير متقيد بالأحكام الشرعية، وبالتالي يحصل المفاسد بسبب الأقرباء غير المحارم. فالإسلام سد هذا الباب، الإسلام سد هذا الباب. ولهذا للأسف الشديد الغرب والعلمانيون من المسلمين يعني والذين لا يريدون الخير المسلمين يدخلون من هذا الباب، يسموا فيه خيانة المحارم. هم من يقصدون بالمحارم؟ يقصدون القرابة، يدير لك مسلسل علاقة ما بين شخص ومرت خالة، مرأة ولد عمها كذا، كل ذلك ليش؟ لماذا؟ حتى يعني يقضوا على الأخلاق التي أمرنا بها الإسلام والتي تقوم عليها الأسر المسلمة التي تطلب العفة وتطلب اتباع الأحكام الشرعية. فللأسف يعني مثل هذا السؤال الذي طرحته ابتداء هو للأسف سؤال مقلوب، يعني مرأة تقول أنا ولد خال تمي حرجان قال كيف نجي للحوش وفلانة ما تسلمش علي. السؤال ينبغي أن يكون مقلوبا، ما حكم دخول ولد خالة أمي لبيتنا ونساء موجودات؟ هذا حرام عليه، يدخل لوحده حرام عليه، ويصافح بنت خالته حرام عليه، بنت خالته هذه نعم قريبة لكنها ليست محرما، وبالتالي فكلامه لها كلام ماذا؟ كلام حول الضرورة، الضرورة يعني ما فيش باس يكلم بنت خالته من بعيد مثلا كيف حالك كذا إن دعت لذلك ضرورة، غير الضرورة لا. فالناس يجب يفرقوا ما بين كلمة قريب محرم وقريب غير محرم. يا جماعة هذا الأمر مهم جدا. ولهذا لاحظوا شيئا، مثلا إمامنا مالك نص على ماذا؟ على مسألة، قال يكره السلام على المرأة الشابة. السلام رأى مش المصافحة، لا، كلمة السلام عليكم، يعني إنسان مر مثلا بطالبة بكده شابة قال يكره أن يقول لها بالكلام، بالكلام يقصد السلام عليكم. لماذا؟ لأنها مدعاة لأي فتنة، وهذا موجود عند حتى غير المالكية الكراهة. لماذا؟ حتى يمنع الإسلام أي ذريعة يتذرع بها بعض الناس للدخول إلى الأمور المحرمة. وبالتالي يجب علينا أن نشيع في بيوتنا هذه الأخلاق الإسلامية التي تحمي لنا أسرنا من الداخل ومن الخارج. نعلم بنتي ونعلم أختي وزوجتي لما تأتي ونربي بناتي، لماذا؟ على أن عندي أجانب ليسوا قرابة وعندي أقارب، والأقارب نوعان، أقارب محارم على الرحب والسعة، هذا قريب محرم يدخل يصافح يتكلم تتصل بي بالهاتف ما عنديش أي إشكال، عندي الباقي أقارب ليسوا محارم، هؤلاء أحفظ لهم حق القرابة، حق القرابة. لكن هل هم محارم؟ لا. ولهذا سيدنا أبو بكر رضي الله عنه كان ينفق على مصطح بن أثاثة وهو ابن بنت خالته، ولما وقع في عرض السيدة عائشة مصطح وأخطأ حلف أبو بكر ألا ينفق عليه رضي الله عنه، فنزل الإسلام القرآن يعني يعاتبه، ولا يأت لأولو الفضل منكم والساعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، سماه قريبا مع أنه ابن بنت خالته. إذن القريب غير المحرم نحفظ له حق القرابة. هذا قريب أمي، قريب زوجتي، شو معنى قريبة؟ لكنه ليس محرما. ابن عمها، ابن خالها، ابن خالتها، هذا نسميهم أقارب، لكنهم ليسوا محارم. لا يجوز لها أن تصافحهم باليد، لا يجوز لها أن تجلس معهم في مكان وهدرزة وانبساط في الحديث، هذا حرام، هذا كل ما يجوزش، هذا يجوز مع الأقارب المحارم. فالإسلام علمنا التفرقة ما بين القريب المحرم والقريب غير المحرم. عدم التفرقة هي التي تؤدي إلى الخيانة، هي التي تؤدي إلى الشكوك، هي التي تهدم البيوت، هي التي تؤدي إلى الطلاق. ولنحفظ هذا الحديث الذي بدأت به مطلع الحلقة، النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه وهو في الصحيحين: إياكم والدخول على النساء. ما يجوز لإنسان يدخل بيت بيت شخص هو غير موجود، رجل غائب، كيف جيت تدخل بيته؟ فجاء النبي، هذا الصحابي الجليل عقبة بن عامر، قال يا رسول الله، أو رجل من الأنصار عفوا، قال يا رسول الله أرأيت الحمو، الحمو الحموة، أرأيت الحمأ، الحمأ من هو؟ أو الحمى القريب. قالوا الحمى هو قريب الزوج، اللي هو سلف المرأة ولد خو رجلها ولد أخت رجلها من أقارب الزوج غير المحارم. مش شبنها اللي هو راجل زوجها، عفوا اللي هو والد زوجها، هذا محرم لها. مش ابن زوجها، هذا محرم لها. لكن عم الزوج، خال الزوج، أخ الزوج، ولد أخت الزوج، ولد أخ الزوج، هؤلاء أقارب لكنهم ليسوا محارم. وبالتالي من بلغ منهم سن البلوغ هذا لا يجوز له أن يصافح زوجة عمة ولا زوجة خالة ولا زوجة أخي، ولا أن يدخل عليها ولا أن يختلي بها. فيا أيها الناس، يعني ليراجع كل واحد فينا ترتيب بيته، نربي بيوتنا على الأخلاق وعلى اتباع الشريعة. إذا تربينا على اتباع وتطبيق أحكام الشريعة فإن النفوس تبتعد عن الشبهات وتبتعد عن الشكوك، وتتربى الأسر حينئذ على الطهر والعفاف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأن يجعل بيوتنا قائمة على مرضات الله سبحانه وتعالى وتقوى.
1: قال شن حكم إطلاق أسماء الناس على المساجد؟ قال فيه مثلا مسجد بالمساجد لقاها اسمه مسجد المجاهد فلان بن فلان، ما حكم ذلك؟
2: نص الفقهاء على كراهة التسمية بأسماء الأشخاص، ولكنه ليس حراما ولا كبيرة ولا غير ذلك. يعني الأصل أن يسمى باسم المنطقة كما هو غالب، مثلا المساجد في تجورة قولوا مسجد الأصوال، مسجد النعاسة، مسجد الطببة، مسجد البداوة، يعني كل عيلة، عيلة بداوي مسجد البداوة، عيلة صولة مسجد الأصوال، وهكذا. وهذا كان شائعا ولا حرج فيه. ثم بعد ذلك الآن الناس أو من فترة الأوقاف بدوا يسموا، معاش يسموا باسم العيلة إداريا. مثلا جامع الأصوال شهداء بدر، جامع اللماشين يقولوا للرحمة، وهكذا. فالتسمية بأسماء الأشخاص يخاف أن يكون فيها نوع من الرياء وكذا، وبالتالي قالوا تكره التسمية بأسماء الأشخاص ولا تحرم، إلا لو كان فعلا قاصد الرياء بعد ذلك تكون حراما. يعني واحد جاي قال والله بندير مسجد وبنديره باسمي باش الناس يعرفوا أنني أعطيت وكذا، هذا يكون حراما. أما إذا سلم في الظاهر من ذلك فهو مكروه فقط.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
3: السائل يقول كيف أكفر على ذنبي حيث دعوت على شخص بدعوة في حالة في ساعة استجابة وفي ساعة غضب، واللي دعيت عليه قال لك صار يعني دعوتي يعني صارت على المدعو علي، فكيف هل علي ذنب، وكيف أكفر ذنبي إذا كان، كيف أكفر على ذنبي في هذه الحالة؟ يعني
4: نعم، هو لا يجوز للإنسان أن يدعو بالسوء على أخيه المسلم، راه المسلم لي حق على أخوه المسلم. من حقوق ألا يهجره فوق ثلاث، ألا يهجره فوق ثلاثة أيام، يلتقي هذا ويلتقي هذا فيعترضان، هذا ما يصحش. خلاص صارت وبعد ثلاثة أيام تصفى القلوب ويرجع الأمر كأنه ما صار شيء. بيقول أنا تو دعيت وعليه بشيء والشيء هذا استجيب وأنا الآن أشعر بالذنب. أنه ما أدراك أن ما أصابه هو استجابة لدعوتك؟ ما أدراك بهذا؟ ربما يعني حدث الأمر هذا وأنت لست ليس لك فيه ذنب، حتى ولو صار يعني فأنت ما عليك شيء. لكن نقولوا لك أنك لا تدعو حتى بالله، بالله الأمهات، الأمهات يعني يتقين الله في أبنائهم، دعاوى نسمعوا بها يدعو بها على صبح ربي، وبعتالي يقولوا كيف يعني يتفننون في شدة الدعاء، نسمع بأدعية يعني غريبة جدا، إن شاء الله تموت، إن شاء الله تنحرق، إن شاء الله تضربك سيارة، إن شاء الله كلام يعني يا لطيف، كلام يعني الحقيقة لا يجوز مطلقا أن يعني يقال. ولهذا ننصح الأباء والأمهات ألا، لأن ورد النهي عن ذلك، وفعلا ربما يصادف موضع استجابة فيستجاب الدعاء. ولهذا يعني الشخص هذا يقول له أنت ما استغفر وتوب وما عليك شيء، لك معاش تعاود، معاش تدعي عليه الناس إلا بالخير. زمان واحد من المشايخ لما دير العملة أما تقول له إن شاء الله ربي يهديك، إن شاء الله تولي عالم، إن شاء الله نشحك إمام، إن شاء الله واستجيب الدعاء وصار إماما عظيما. هك يكون الدعاء يعني.
5: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
6: نصيحة في دقيقة.
7: رسالة اليوم إلى مشاهير منصات التواصل الاجتماعي: اعلم أن كل ما تنشره مسطر في صحائف أعمالك، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قد تنشر بعض المقاطع أو تدون بعض التغريدات، ومع مرور الوقت قد تنساها وتنسى أثرها الذي أحدثته بين الناس، لكن الله يقول: أحصاه الله ونسوه. وفي الحديث القدسي يقول الرب جل في علاه: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يا صناع المحتوى ويا أصحاب المنصات، إياكم ونشر الأفكار الهدامة وإشاعة الانحرافات بين فئات المجتمع المختلفة. يقول تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. بل ربما اكتويت أنت أو أحد أفراد أسرتك بنال ما تنشره، فمن غرس الحنظر لا يرتجي أن يجني السكر من غرسته. ترويج الانحطاط وبث التفاهات وتلميع أصحابها من سمات المجتمعات الهابطة التي لا هوية لها، صناعة التفاهة لا تحتاج إلى فكر وعلم، فالبناء صعب شاق، أما السفاهة والهدم فيحسنه كل أحد. وأثر مفسد واحد على المجتمعات أشد وأعظم من عشرات المصلحين. إشاعة الكذب الذي يشوه الدين ويضر البلاد بدعوى الحصري لاستجلاب الشهرة أو كسب المال أو أي سبب من الأسباب عقابه أليم. فالذي يكذب بالكذبة تحمل عنه حتى تبلغ الآفاق، يشرشر شدقه في قبره إلى أن تقوم الساعة كما جاء في الحديث، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. واحذر تتبع رغبات متابعيك من أجل زيادة الإعجابات وكثرة المشاهدات والمشاركات، فإرضاؤهم على حساب دينك يصيرك تابعا لا متبوعا، شعرت أم لم تشعر. إياك أن تنحدر في مستنقعات التفاهة التي انتشرت اليوم للأسف بين أبناء مهنتك، فتسقط من عين أهل المروءة والأخلاق بعد سقوطك من عين الله. كثير من المشاهير قضى عليهم الموت قبل التوبة، وبقيت تسجيلاتهم ومنشوراتهم شاهدا على فضاعة صنيعهم، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. وقد روي: الدال على الشر كفاعله، فاحذروا السيئات الجارية. أما إن سخرت شهرتك وقدراتك التي حباك الله بها لنصرة دينك وبث القيم والأخلاق الحسنة بين الناس ونشر المعلومة المفيدة، فأنت الموفق في الدنيا بثناء أهل الخير ودعائهم لك، وفي الآخرة بالأجر الوفير، فمن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وفقكم الله لكل خير.
5: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
6: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا: الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا: الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني فتوى@ifta.ly. ثالثا: الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
8: الأخ خالد من طرابلس يسأل، قال والحقيقة هذا موضوع هام جداً، قال أنا نشتغل في مستشفى عام وفيه طاقم تمريض وطاقم أطباء، طاقم طبي. قال مرات يأتي المريض وهو يحتاج إلى العناية وإلى الرعاية، وعندهم مجال يعني لإدخال المريض في المستشفى، قال لكن يقولوا له ما عندناش سرير، ما عندناش طبيب أعصاب، وهو في الحقيقة فيه الطبيب موجود والسرير موجود. قال بدليل أن لو جاء واحد من اللي موصين عليه ولا اللي يعرف حد حيطلعوا له، يلقوا سرير ويلقوا يعني طبيب ويقدروا يعني كأنه يعني بالوجوه، اللي يجي بواسطة وكذا ياخذ كل شيء، واللي يجي ما عنده شيء يسكرها في وجهه يقولوا له ما عندنا شيء، لا عندنا طبيب ولا عندنا سرير ولا عندنا كذا. فيقول مرات بعض الناس يقول نسأل عليه يقولوا لي والله هذا توفره الشخص هذا. فقال هل نعتبره احنا مشاركين في القتل؟ وهو أولا سأل قال قتل العمد وشبه العمد والخطأ، احنا المالكية ما عندناش شبه عمد، عندنا قتل عمد وقتل خطأ، وقتل الخطأ يستوجب يعني الدية ويستوجب أصل يستوجب أيضا الكفارة، يعني بيصيم شهرين متتابعين وبيدفع الدية، يدفع الدية كان قتل الخطأ. والحقيقة يعني منع الناس من العلاج والإنسان يملك هذا الأمر، هذا ينافي الدين بل ينافي الإنسانية. الأطباء على أساس مفروض أن موقعين على يعني علاج المرضى والاهتمام بهم وعندهم قسم على هذا الأمر، فما يليقش بالإنسان الطبيب فضلا عن المسلم. رأى المسلم عنده توا غير ميثاق الطب اللي حطته فيه النقابة واللي يخدم فيه، رأوا عنده ميثاق أخذه الله عز وجل عليه، عنده رقابة ذاتية، عنده وازع ودين وضمير، غير اللي خايفين من القانون فقط. يعني هو يكفي حتى من القانون، من طائلة القانون وطائلة القسم اللي التزمته والمهنة اللي خشيت فيها ويعني ما تعهدت به عند دخولك لهذه المهنة، هذا كافي. لكن لما نزيد عليه الدين، كون الإنسان مسلما يخاف الله سبحانه وتعالى ويرجو ما عنده ويعرف أن الله عز وجل سيجازيه وأنه مشارك في القتل، هذا الإنسان ينبغي أن يعني تزيد رقابته على ذلك الشخص اللي ما عندهش دين، لأن عنده هذا رقابة داخلية في عنده واعظ في نفسه، وعنده رقابة خارجية اللي هي القانون، وهذا يعني هذا ينبغي أن يكون يعني يكون أفضل من الشخص اللي ما عندهش دين. ولكن للأسف وربما بعض الناس يعني يقول لا، احنا نشوفه بالعكس، يعني الناس اللي عندها دين بدأ الطب عندها مهنة وتجارة ويغالوا في الأسعار على الناس، ويجي شخص مريض ما عندهش فلوس ممكن يقول أروح عادي يموت عادي جدا. وين الرحمة سبحان الله؟ وين الواجب الشرعي؟ أراه الإنسان إذا ترك، عندنا القاعدة الفقهية الترك فعل، أراه يعني لما أنت تقدر تعالج مريض وامتنعت عن علاجه، أراه أنت تعتبر قاتلا في الشريعة، أراه كان هو بيموت. قالوا من منع يعني شخصا ماء يحتاجه، شخص قدامك مشرف على الهلاك عطشان وعندك مية ومنعتها عليه، رأوا أنت قاتل كان مات بسببها. مثلا شخص يغرق قدامك وانت تقدر تعوم وتقدر تنقذه وتركته حتى يغرق، رأوا تضمن الدية متاعه وتعد قاتلا. رأوا عندك انت خيط يخيط به الجرح متاعه وانت ما عطيتاش الخيط حتى مات، تضمن. حتى الطبيب لما يكون عنده مريض قدامه ويقدر يعالجه، نقول لك أنا عالجه أول حاجة، أنت أول حاجة قبل كل شيء راقب الله عز وجل وراقب المهنة اللي أنت تخدم فيها وعالجه ابتداء، بعدين طالبة بالثمن بعد ذلك. كان عنده أعطاك، وكان ما عنداش يا سيدي اعتبرها صدقة، اعتبرها تصدق بالعلم الذي منحك الله عز وجل إياه. أراه الزكاة مش في الفلوس بس، أراه الزكاة في كل خير وهبه الله عز وجل لك، كان ربي وهب لك علم أنفع به الناس، هذه زكاته يزيد ويبارك الله عز وجل فيه وينفع به ويبارك الله لك في ذريتك وفي مالك. كان أنت طبيب ودرت يا سيدي يوم للناس اللي ما عندهمش فلوس، شم بينقص منك؟ هذا أجر عظيم ليك، وهذا زكاة يعني على المهنة اللي علمك الله عز وجل إياها. رأوا مش بفلاحتك بديت شيخ، ولا بفلاحتك بديت طبيب، ولا بفلاحتك بديت مهندس. مفروض كل إنسان مسلم يعلم أن الله عز وجل هو الذي وهبه هذا العلم، ومدام الله وهبه هذا العلم فليتبرع بشيء منه. يا سيدي معليش، أنت صح أنت عندك صغار وعندك كذا وهذه مهنتك وهذا كسبك الباب اللي تاخذ منه، لكن معليش لما تشوف شخص ما عنداش ما يدفع تقول هذا معليش هذا أجعله بيني وبين الله سبحانه وتعالى، هذا بنحطه بيني وبين النار. دير يوم في حالات لي حتى الكفار يديروا فيها، يديروا في يوم مجاني سبحان الله، يعني من باب الإنسانية. إحنا من باب الدين أولى أن الإنسان يكون عنده حرص على هذا الجانب. إذن راهو يا الإخوة الأطباء، راهو اللي يلز حالة ويقولها ما عنديش طبيب ولا ما عنديش سرير ولا كذا، وبعدين هذا تسبب بسبب الطرد، هذا تسبب في الموت، راهو هذا يعد قاتلا وتلز مادية في الفقه راهو. فالإنسان يحذر أن يلقى الله عز وجل يعني روح إنسان. ردوا بالكم، الإنسان زي ما قلت لكم رأوا مش كل شيء دنيا، مش كل شيء جمع مال. الإنسان رأوا قد تأتيه لحظة وهو صحيح معافى وما فيه شيء، فيعني يقبض الله عز وجل روحه فيمضي إلى الآخرة ولا يأخذ معه شيئا من متاع الدنيا. وكذلك يعني الإنسان يقعد يخدم على يعني السمعة الطيبة اللي هي ذكر ليه في الدنيا وهي أجر له في الآخرة. هذا مش ريارة، وكون الإنسان يدير يوم بالبلاش فيذكره الناس بخير ويدعو له ويبقى له ذكر، يقعد يقول والله فلان رحمه الله حتى بعد وفاته، يقول هذا كان يعني مداير اللي ما عنداش يساعد فيه واللي مداير لهم يوم مجاني، لأن قصدي يذكروك الناس بخير ويدعو لك. ما تعرفش أنت أي العمل الذي يعني يكون حجابا لك من النار. مرات دعاء رجل محتاج ومضطر يرفع يديه، يرفع عنك الله عز وجل بسبب هذا الدعاء من البلاء ما الله به عليم، ويرفعك الله عز وجل به درجات. فنوصي إخواني الأطباء أن يرحموا الناس، راهو مش كل شيء فلوس، قلنا قد يعني تكتسب قليلا ويبارك الله عز وجل لك فيه، وقد تكتسب مالا كثيرا ثم يمحقه الله عز وجل. فارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.
6: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: منذ أن خلق الله آدم عليه السلام بدأت الحكاية، حكاية الإنسان والإيمان والابتلاء والنصر والهلاك. كيف عاش الناس بين آدم ونوح؟ وكيف تبدلت الأرض حين انتشر الشرك لأول مرة؟ ومن هم أبناء نوح؟ وكيف تشعبت الأمم بعد الطوفان؟ وأين تمتد بنا الأحداث عبر صفحات التاريخ كما رواها أئمة الإسلام؟ وتلك الأيام نسافر معكم بين أخبار الأنبياء والأمم، مستضيئين بكتاب الله وما صح من السنة، لنقرأ التاريخ بعين الإيمان ونعرف كيف صنع الماضي حاضرنا. رحلة تبدأ من فجر الخليقة وتمضي مع الأيام والقرون حتى تلتقي بحياتنا اليوم، لنوقن أن سنن الله لا تتبدل، وأن في قصص الأولين عبرة لأولي الألباب. برنامجكم وتلك الأيام مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة، يأتيكم كل يوم أربعاء على تمام الساعة السابعة مساء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم وتلك الأيام. نحن هنا لا نفتح صفحات التاريخ لنقرأ فقط، بل نفتش بين السطور عن المعاني التي ما زالت حاضرة في حياتنا اليوم. فكم من قصة قرأناها ثم مررنا عليها مرورا عابرا، بينما كانت تحمل في داخلها رسالة لنا. واليوم نكمل في قصة نبي الله نوح عليه السلام، ذلك النبي الذي وقف أمام قومه طويلة يدعوهم وينصحهم ويكرر النداء رغم طول الطريق وقلة المستجيبين. وسنتوقف اليوم عند كلمة عظيمة تتكرر في كتاب الله، التقوى. ما هي التقوى؟ وكيف تبدأ؟ وما علاقتها بالعبادة؟ وما الذي يجعل الإنسان من المتقين؟ أسئلة نحاول أن نقترب من إجابتها مع ضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم شيخ مالك والأمير المستمعين وجميع المستمعات.
1: أهلا وسهلا بك شيخنا. شيخ عبد العزيز، توقفنا في الحلقة الماضية عند دعوة نبي الله نوح عليه السلام، وعندما نتأمل أسلوبه في الدعوة نجد أنه بدأ معهم بأصل الأصول، فقال الله تعالى في كتابه: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. شيخنا الكريم، كيف كانت طريقة نوح عليه السلام في الدعوة؟ وكيف كان أسلوبه في مخاطبة قومه؟ وما الذي نلاحظه في هذا النداء حين قال لهم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون؟ وإضافة شيخنا، هل يمكن أن تذكر لنا آيات أخرى من القرآن الكريم تشبه هذا الأسلوب في دعوة الأنبياء لأقوامهم؟
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. نوح عليه السلام دعا قومه إلى تقوى الله جل وعلا، واهتم نبي الله نوح عليه السلام بدعوة قومه إلى توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبودية، والحث على تقواه عز وجل، لأن تقوى الله عز وجل هي الضمانة الحقيقية لاستقامة الناس على المنهج الصحيح وعدم التفلت منه هنا أو هناك، وعدم الاحتيال عليه أو الالتواء في تنفيذ أوامر الله عز وجل، كما أن هي مبعث التقوى، هي مبعث الخلق الفاضل المنظور فيه إلى الله جل وعلا من غير رياء ومن غير تظاهر ومن غير مماراة، ولذلك قال الله جل وعلا: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فهذه العناصر ثلاثة: عبادة الله جل وعلا، اعبدوا الله، ما لكم من إله، ما لكم من إله غيره، والدعوة إلى التقوى أفلا تتقون. يعني إذا لم تؤمنوا بالله جل وعلا وتعبدوا الله جل وعلا وحده لا شريك له، يا فإن العقاب سيتنزل عليكم والعذاب سيتنزل عليكم. فالإنسان الراشد العاقل يقتضي منه أن يتقي الله تبارك وتعالى. وقال لهم نوح: من أجل هذا أعرض عليكم عرض وأحثكم على أمر وأحضكم على أمر، وهو تقوى الله عز وجل، وتتقوا عذاب الله جل وعلا الذي أنذرتكم به في عاجل حياتكم وآجلها. و يعني زادهم باللزوم الدهن، يعني لما قال لهم أفلا تتقون، الاستفهام في هذه العبارة فيه يعني معاني التعجب ومعاني الاستغراب ومعاني الاستنكار، يعني من كونهم لا يتقون الله تبارك وتعالى. فهو في نفس الوقت معنى الاستنكار والاستغراب والتعجب، لكن فيه تتضمن الحث والحض على أن يتقوا الله جل الله جل وعلا. ما ذكره نوح عليه السلام لخصنا يعني عناصر الدين الثلاثة، اللي هي الإيمان بالله بتوحيد الله جل وعلا، والأمر الثاني اللي هو طاعة الله تبارك وتعالى وحده في كل الأوامر واجتناب كل ما نهى الله عنه ما نهى الله عز وجل عنه، والتقرب إلى الله جل وعلا بما يحبه ويرضاه، وأيضا العنصر الأخير وهو الحذر من عقاب الله جل وعلا في العاجل والآجل، وأن يتخذ الإنسان كل ما يعني يقي من عذاب الله جل وعلا. وهذا الإنسان يستلزم من الإنسان أن يطمع في ثواب الله ويتخذ كل ما يلزم ليظفر برحمة الله جل وعلا. ولذلك تكفي يعني عدة سور أكدت هذا في القرآن، منها في سورة الشعراء لما قال الله جل وعلا عن نوح: كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون فاتقوا الله وأطيعون. ونوح عليه السلام بعد أن عرض على قومه مضمون دعوة الله جل وعلا، الدعوة الحق يعني اللي فيها توحيد الله جل وعلا، فيها إفراد بالعبودية، فقال لهم في آخرها ألا تتقون ألا تتقون. فبين نوح عليه السلام أنه رسول بعثه الله عز وجل إليهم ليبلغهم رسالات الله، وأنه أمين في نقل ما يأمره الله بتبليغه. وهو معناها نوح عليه السلام يعني لا يزيد فيه شيئا ولا ينقص منه شيئا، قال إني لكم رسول أمين، أن يراه مبعوث لكم خصيصا من عند الله جل وعلا، وأمين على رسالات ربي وأبلغها لكم كما أتلقاها تماما، ما غيرش فيها، لا نزيد فيها ولا ننقص منها، وهو مبلغ عن ربه ومبلغ الرسالات التي أمرها بها الله، وأنهم مأمورون من قبل الله بطاعته. فقال لهم فاتقوا الله وأطيعون، يعني اتقوا عذاب الله وأطيعوني فيما أدعوكم إليه، لأنكم إذا لم تطيعوني فيما أدعوكم إليه وأنا رسول مبلغ عن الله، أنتم ستستحقون العذاب والعقاب. فالمسألة راهي مش قضيتي يعني، وإنما الله جل وعلا ربي وربكم. بعض الناس، وهذا ديما مالك، يعني بعض الناس يدير في المسألة مسألة شخصية، كل ما يصير واحد يريد أن ينصحهم ويأمرهم بالحق ويأمرهم بالتقوى وترك هذه الأمور، يقولوا لا أنت غير شوف روحك، وأنت أصلا كده عندك مصلحة من الموضوع الفلاني.
1: نعم صح،
2: وهو
1: صح
2: سيستفيد من الموضوع الفلاني، هذا علاش كلمنا، كده عنده فيه مصلحة. فهو هذا يتبادر إلى أذهان كثيرين، بأن الإنسان رأى عنده مصلحة شخصية مش يحصل فيها، وكذا عنده منها صفقة وكذا منها كذا. فالحكمة في الدعوة كانت يعني أن الرسول يعلن أنه متجرد من أي مصلحة شخصية يحصل عليها من قومه الذين يدعوهم إلى دين الله جل وعلا،
1: حتى شيخنا لا يتم ربط هذا
2: بال... نعم يربطهاش الناس. هو ديما في الشيطان واتباع الشيطان والكفر واهل الكفر واهل الفسوق ايضا. احنا نشوفها حتى في مجتمعاتنا, مجرد واحد ينصحهم يقول لهم هذا الموضوع غلط يقول لك لا لا كذا في مصلحه كذا عنده صفقه هذا علاش قال لنا وخير ما تكلمش من قبل وعنده فيها صفقه الفلانيه وعنده فيها كذا. فهذه هذا من قديم المساله راهي ماشي جديده يعني. فهو قال لهم ما عنديش فيها ادنى مصالح حتى اخف مصالح اللي هي الاجره ولا كذا ولا مبلغ معين, اما عنديش فيها اي مصلحه يعني. تبرأ هو من ادنى المصالح ومن أخف المصالح اللي بعض الناس ربما يتوهم أنه هو بيحصل فائدة منه. يعني دعا قومه ليلا ونهارا سرا وجهرا في كل وقت وراهم أنا لا أسألكم عليه أجر, راه أني من بمنكم شيء مهما كان قليلا ولا كثيرا.
1: شيخنا الكريم توادي صايرة هلبة بالذات في موضوع الدولار والرباع.
2: نعم
1: كل تنصح واحد, يقول لك معاملة غلط ومرات فيها حرام يقول لك أوه حسدني فلوس واحد
2: حسيت بشيء. كثيرا ماذا الناس لما جيتهم الحمى استورد وغيره يقول لك لا لا كده عندهم شركة
1: صحيح هذه الفتوى
2: نعم
1: صدرت من دار الإفتاء
2: بالخصوص نعم لعل شركة هذا علاش في اللحم الفلاني فانتم منعته لين ما هذه كله نفسه في الأمور الصحية ونفسه في الأمور الغيرها. فهو قال لهم يعني ما يعني لا أطلب منكم شيئا من أجر مهما كان يعني قليلا وخفيفا أو قليلا جدا. ومش معنى ذلك انه يعني يطلبش في الـ يعني لكن هو يعني هو يعني طالب الاجر من عند الله تبارك وتعالى, منكم انتم لا اريد شيئا. يعني الله تبارك وتعالى تكفل عن الذين يدعون الى دينه وعبادته تكفل لهم باجر دعاته الى الله جل وعلا. ما هو قال لهم نوح عليه السلام قال لهم ان يجري الا على رب العالمين, يعني اجري الذي استحقه هذا يعني تكفل به تبارك وتعالى, هو الوحيد الضامن وهو وحده الذي تحمله وتكفل به وهو وحده الذي يعني أثق بأنه سيعطيني إياه ويمنحني إياه. وبما أن أجر على رب العالمين أني من بمكم شيء لا أسألكم منه شيئا قليلا أو كثيرا. وأعاد لهم هذه المقالة وقال لهم أني يعني أني متجرد من أي مصلحة أطلبها لنفسي منكم فاتقوا الله وأطيعون.
1: نعم شيخنا ذكرتم لنا التقوى وتحدثتم عن مكانتها ومعناها شيخنا, لكن عندما نسمع كلمة تقوى قد يتبادر إلى أذهاننا معنى واحد فقط بينما يبدو أن هذا المفهوم أوسع وأعمق من ذلك بكثير. شيخنا نريد أن نعرف ما هو التعريف الدقيق للتقوى وما هي مراحلها التي يمر بها الإنسان حتى يصل إلى أن يكون من أهل التقوى. وبعد أن تفصل لنا شيخنا في هذا نريد أن نعرف ما هو الفرق بين التقوى والعبادة.
2: نعم هي التقوى في مضمونها بصفة عامة اتخاذ الإنسان يعني وقاية من عذاب الله جل. كيف يتقي الإنسان عذاب الله تبارك وتعالى؟ يعني يفعل الطاعات ويجتنب المنهيات, أي أمر نهى الله عنه يتركه وأي أمر أمر الله به يفعل هذا الأمر. هذه هو مضمون التقوى, أن يتخذ الإنسان لنفسه وقاية من عذاب الله جل وعلا. والإنسان لما يتدبر القرآن فيجد أن من أكثر الأمور اللي
1: ذكرا
2: نعم اللي وجهها القرآن مسألة التقوى والعناية يعني هي مسألة التقوى وحمل النفوس على أن تهتم بها ديما نشوفها يعني اتقوا الله اتقوا الله. فأول مراحل التقوى هي أن يجتنب الإنسان الشرك, وبعدين الجيل المرحلة التالية أن يجتنب الإنسان الكبائر, المرحلة الثالثة من التقوى أن يبتعد عن الصغائر. فهي التقوى لها مراحل, والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر يعني قال لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. يعني فالتقوى هي أرفع الدرجات التي يجب على المؤمن أن يرتفع إليها ومهما تحمل في سبيل ذلك من مصاعب ومن مشاق. فلذلك احنا لما نجول كلام العلماء في التقوى وغيرها عرفت بعدة تعريفات والتعريفات كلها قريبة من بعضها. يعني بعضهم قال التقوى أن يطاع الله فلا يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر, وبعضهم قال التقوى هي ترك الإصرار على المعصية وترك الاغترار بالطاعة. يعني المتقي لا يصر على معصية وإن كانت صغيرة ولا يغتر بطاعة وإن كانت عظيمة. نعم. وبعضهم قال التقوى يعني ألا تختار على الله سوى الله وأن تعلم أن الأمور كلها بيد الله جل وعلا.
1: كلهم نفس المعنى.
2: نعم كلهم قراب من بعضهم. وبعضهم قال ألا يراك مولاك حيث نهاك، كلها يعني تدور على أن يتقي الإنسان ربه جل وعلا بفعل الطاعات وترك المعاصي. فنقدر نجمع كل الكلام هذا حول التقوى، يعني الإنسان يتقي الله تبارك وتعالى متى؟ عندما يجتنب الذنوب الصغائر والكبائر، وراه الإصرار على الصغائر قد يؤدي إلى الكبائر. الأمر الثاني أن يحذر المسلم كل ما يقدم عليه من قول وعمل، يعني واضح أنك تشوف كل شيء قدامك، زي المسلم اللي يسير في طريق فيه شوك، في كل خطوة من الخطوات يحذر يشوف قدامه قبل كل شيء،
1: يتحسس قبل ما يحط رجله بقوته.
2: نعم، هذا جعل يعني جعل بعض العلماء وحتى الصحابة يعني هذا جعلوه علامة للتقوى. عمر بن الخطاب لما سأل أبو ابن كعب عن التقوى قال أما سلكت طريقا ذا شوك؟ قال بلى. قال فما عملت؟ قال شمرت واجتهدت. قال فذلك التقوى، يعني واضح أنك بتشوف قدامك وبتشوف يمين وبتشوف يسار، كان في شوك يمين تأخذ يسار، يسار يمين، كان في كذا بتر يعني قدمك بترفع فوق الشوك مش حتى لا، وهكذا.
1: يعني شيخنا معنا التقي مش ضروري معنا يكون معصوم أو ما يغلطش،
2: لا مش شرط، لكن أن يتقي الله تبارك وتعالى دائما يجاهد نفسه. التقي يجاهد نفسه، الإنسان في هذه الحياة لابد أن يجاهد نفسه، لا يفعل الأمر، لا يفعل المعاصي، لا يفعل المعاصي عمدا، ويجاهد نفسه دائما حتى لو أخطأ يرجع مباشرة. وأيضا من الأمور اللي المهمة في مسألة التقوى ألا يحتقر الإنسان شيئا من صغائر الأمور. ما يقولش هذه يعني هذه بسيطة، لا لا، لأن الصغائر هذه مع كثرتها تصبح من الكبائر. لا يحتقر الصغائر أبدا، ما يقولش هذا دخان بسيطة، عند دخان سبسي بسيطة ترعي لها سبسي، لكن في اليوم تاخذ منه الدفي في 20 و30 تجارة. النبي صلى الله عليه وسلم شوف يعني مر بتمرة تمرة وسقط على الأرض، فقال لولا أن تكون صدقة لا أكلتها. وجاء في بعض الثالث يعني من أحب أن يكون أكرم الناس فليتقي الله، ومن أحب أن يكون أقوى الناس فليتوكل الله، ومن أحب أن يكون أغنى الناس فليكن فيما يدي الله أوثق يعني بما في يده. فالمهم هذه الأمور لابد أن يركز عليها، يعني يجتنب كل الأمور الصغائر والكبائر، والإنسان دائما يجاهد نفسه
1: يعني حتى لو نعم يحذر ويرجع.
2: نعم، كل ما يقدم عليه من قول وفعل. والشيء التالي لا يحتقر شيئا من صغائر الأمور. أيضا سألت شيخة المسألة يعني الفرق بين العبادة والتقوى، وهذه يعني من المسائل اللي هي مهمة في هذا الجانب. طبعا التقوى وأهميتها وغيرها واضحة، وتكلمنا أن تحقيق التقوى لابد فيه 5 أمور بما فيها اللي هي الإيمان وفيها الطاعة وترك المعصية والتوبة والإخلاص لله جل وعلا. يعني كان ما فيش واحدة من هذه الأمور الخمسة ما فيش تقوى، إذن التقوى لابد فيها فعل الإيمان بالله جل وعلا، وأن يكون المسلم يعني مؤمنا بالله تبارك وتعالى ويطيع أوامر الله جل وعلا يعني بفعل الأوامر ويترك النواهي، وإذا أذنب وأخطأ لابد أن يتوب إلى الله جل وعلا وأن تكون توبته خالصة لله جل وعلا. فالتقوى يعني ليست العبادة زي ما يظن بعض الناس، يعني ربما الإنسان عابد يعني كثرت عبادته، لكن لا ترفعه هذه العبادة لدرجة التقوى. وفيه دلة من القرآن على ذلك، ذكر الله جل وعلا وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه، دي ما
1: يعني شبه التقوى يعني مكمل للعبادة.
2: نعم، العبادة يعني حتى يصل الإنسان، يعني قد يكون إنسان عنده عبادة لكن ما عندهش تقوى، يعني عنده كثير من الطاعات لكن لم يصل إلى مرحلة التقوى بعد. ونشوفها اعبدوا الله واتقوه، دائما فيه بيناتهم الواو اللي هي مغايرة، ما فيه بيناتهم مغايرة في هذا الجانب. يعني في الآيات كلها ميزت بين العبادة والتقوى، زي ما قلنا في قصة في قال الله عن إبراهيم أعبدوا الله واتقوه، ومذكر في قصة نوح إن أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن أعبدوا الله واتقوه وأطيعون. والله تبارك وتعالى قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. كل الآيات الماضية هذه ميزت بين العبادة وبين التقوى. فنوح إبراهيم مثلا في الآيات السابقة كل واحد منهم أمر قومه بالعبادة وبالتقوى، والآية الأخيرة فها أمر للناس جميعا، يعني أمر الله الناس جميعا، الله الذي خلقهم وخلق الذين من قبلهم، وهم يعني يرجون أن ترتفع عباداتهم وتوصلهم هذه العبادات إلى درجة التقوى. وفي حتى في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. قال: ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. وقال لهم: المسلم أخو المسلم، لا يحقره ولا يظلمه ولا يخذله بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. قال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. التقوى هنا، التقوى هنا، وأشار إلى صدره. فمن هذا الحديث النبوي يتبين أن التقوى لا بد لها من تجنب هذه الأعمال جميعا التي ذكرت في الحديث النبوي. فالتقوى هي سر بين العبد وبين خالقه عز وجل، ولذلك أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى صدره. وهذا موجود في القرآن لما قال الله: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. يعني فيه آيات يعني بيّنت حقيقة التقوى بيانا واضحا وبيانا جامعا، وبيّنت أن التقوى يعني لا ينعم المرء بدفئها وبظلها وبنورها إلا بعد أن يتصف بأخلاق فاضلة بأمهات الفضائل، ويوفقه الله لأمهات العبادات وأصول العبادات. فمنها قول الله جل وعلا في سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ففي هذه الآيات أشار الله جل وعلا إلى عدة يعني صفات حميدة وخصال كريمة يعني تحدثت عنها الآيات، وجزء منها في العقائد، وجزء منها في العبادات، وجزء منها في الأخلاق. يعني هنا قريب أكثر ممكن الصفات اللي ذكرت في هذه الآية سورة البقرة قريب 15 صفة. يعني ال 15 صفة هذه جعلت التقوى ثمرت هذه الأمور كلها. في آية في آخر الآية ربي قال: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فبذلك يتبين لنا الحكمة والسر اللي من أجلها ذكر الله جل وعلا التقوى فيه. حتى في أول سورة البقرة لما قال الله: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ورب قال: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. ونسأل الله أن يجعلنا من المتقين الذين قال الله فيهم: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. فالله جل وعلا في القرآن يعني يبين أوصاف المتقين حتى عندهم صفات. يعني نعم
1: بارك الله فيك شيخنا. شيخنا سؤال: هل يمكن شيخنا أن يكون الإنسان تقي لكن نقص في العبادة؟ مثلا يجيك حد يقول لك هو إنسان كويس ويدير في الخير ديما وكذا، لكن مشكلته ما يصليش بس، هل تنفع شيخنا هنا التقوى؟
2: لا هذا ليس متقيا لله جل وعلا. الإنسان لما يصليش هذا ليس متقيا لله جل وعلا. الإنسان الذي يتقي الله تبارك وتعالى، ومش يعني ما يغلطش، لكن إذا أخطأ فإنه يتوب مباشرة. ذكرنا خمس أمور في التقوى لابد منها، يعني خمس أمور: الإيمان والطاعة وترك المعصية والتوبة والإخلاص. ترك المعصية مش معناه يعني أنه يعني لا يقع في الخطأ، لا، أول حاجة لا يفعلها عمدا، لكن قد زلت به القدر فإنه يتوب مباشرة، فإنه يتوب مباشرة. لكن الإنسان ما يصليه فتو ربي من علي وتو جاء تو نحاول وتو هذا ليس متقي لله.
1: أنا شيني وأنت شيني مرة
2: لا لا لا مرة نخدم هذا كلام غير صحيح، ويعني ليس من تقوى الله جل. إحنا ذكرنا التقوى لتحقيقها لابد من خمسة أمور، فلابد من تحقيق هذه الخمسة حتى يعني إذا انتفى واحد من هذه الخمسة انتفت التقوى. وذكرنا حتى الفرق بين التقوى وبين العبادة، فحتى يكون هذا الأمر هذا واضح يعني.
1: نعم بارك الله فيكم شيخنا. جميل شيخنا جدا أن نتحدث عن التقوى، لكن الأجمل أن نسأل أنفسنا سؤالا صادقا: هل التقوى التي نتحدث عنها اليوم تظهر فعلا في حياتنا؟ هل تظهر عندما نكون وحدنا، عندما نملك القدرة على الخطأ ولا يرانا أحد، عندما نغضب وعندما نختلف؟ هنا يظهر الفرق بين أن نعرف معنى التقوى أو أن نعيش التقوى. مستمعينا الكرام، نستأذنكم الآن للخروج إلى فاصل قصير، فابقوا معنا.

0: منذ أن خلق الله آدم عليه السلام بدأت الحكاية، حكاية الإنسان والإيمان والابتلاء والنصر والهلاك. كيف عاش الناس بين آدم ونوح؟ وكيف تبدلت الأرض حين انتشر الشرك لأول مرة؟ ومن هم أبناء نوح؟ وكيف تشعبت الأمم بعد الطوفان؟ وأين تمتد بنا الأحداث عبر صفحات التاريخ كما رواها أئمة الإسلام؟ وتلك الأيام نسافر معكم بين أخبار الأنبياء والأمم، مستضيئين بكتاب الله وما صح من السنة، لنقرأ التاريخ بعين الإيمان ونعرف كيف صنع الماضي حاضرنا. رحلة تبدأ من فجر الخليقة وتمضي مع الأيام والقرون حتى تلتقي بحياتنا اليوم، لنوقن أن سنن الله لا تتبدل، وأن في قصص الأولين عبرة لأولي الألباب. برنامجكم وتلك الأيام مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة، يأتيكم كل يوم أربعاء على تمام الساعة السابعة مساء.
1: أهلا بكم من جديد مستمعين الكرام، نعود إليكم في برنامجكم وتلك الأيام، ونواصل رحلتنا مع ضيفنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة. شيخ عبد العزيز، بعد أن عرفنا معنى التقوى ومكانتها، يبقى السؤال الأهم: كيف نعرف الإنسان المتقي؟ يعني ما هي أوصاف المتقين التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه؟ وهل التقوى مجرد شعور في القلب أم أن لها علامات تظهر في أخلاق الناس؟ تفضل شيخنا.
2: هي التقوى

التقوى، تدل على أهمية شأن التقوى وعظم حتى خطر عدم الاهتمام بهذا الأمر. فمن أهد من أهم هذه الأمور هذه يعني ذكر الله جل وعلا هم هذا وصف لأولئك الذين انتفعوا بالقرآن واهتدوا بالقرآن وتلوا القرآن وتدبروا القرآن، هؤلاء حققوا يعني تقوى الله تبارك وتعالى. فلابد نركزوا يعني الإنسان أول ما يبدأ الآيات راه ذكرت صفات المتقين بسورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. منهم المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، هذه الصفة الثانية، ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. ماذا قال الله جل وعلا؟ أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ذكر خمس صفات من هذه الصفات ووضح في آخرها أن رأي مسألة الهداية هؤلاء هم الذين يعني المتمكنون من الهدى، هؤلاء هم الثابتون على الهدى، والهداية هذه نعمة من نعم الله جل وعلا. فالذين حققوا هذه الأمور هؤلاء هم المتقون الذين اكتملت سعادتهم. فالصفات هذه مهمة. أول صفة من هذه الصفات التي ذكرها الله جل وعلا هدى للمتقين، ذكر الصفة الأولى قال الذين يؤمنون بالغيب. يعني أول مدح جاء للمتقين وصفهم بأنهم صدقوا بما أخبرهم الله به من الغيب، يعني إيمانهم يعني يؤمنون بما غاب عنهم، والإيمان بما غاب عنهم لا يقل عن إيمانهم بما تشاهده الحواس. يعني سواء كان هذا الغيب يمكن أن يقام عليه دليل عقلي كالإيمان بالله جل وعلا والإيمان بصفات الله عز وجل، ولا ما فيش دليل زي مثلا زي الإيمان بالقدر. سواء كان هذا الغيب من الأمور اللي يشاهده يعني كانت مشاهدة لبعض الناس، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة شاهدوا يعني بعض المعجزات ومثلا شرفوا هما برؤية النبي صلى الله عليه وسلم ورؤيته والقرب منه، أو بعض الناس الذين لم يشاهدوه. وسواء كان يعني هذا أم ذاك، المهم أنه يعني هو غيب وآمنوا بهذا الغيب، واستحق المؤمنون بإيمانهم بهذا استحقوا الثناء من الله جل وعلا. طب من الإيمان بالغيب أن يؤمن الإنسان بالله ويؤمن بالملائكة، يؤمن بالكتب، يؤمن بالرسل، باليوم الآخر، بالقدر خيره وشره كما جاء في الحديث. وهذه أركان الإيمان الستة. وقال الله جل وعلا إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. هذه الصفة الأولى للمتقين أنهم يؤمنوا بالغيب. الصفة الثانية هم يقيمون الصلاة. الصلاة هذه أهم الأركان، وهذه أول الأركان العملية، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه الركن الأول. لكن الأركان العملية أولها هو الصلاة، هذه أول صفة التي أفلح بها المتقون أنهم يقيمون الصلاة، فهم بتأديتهم للصلاة بأركانها وآدابها وشروطها ومداومتهم عليها والخشوع فيها، صلاها في جماعة ويقبلوا عليها بنشاط وجد ورغبة، مش يعني من غير فتور ومن غير كسل ومن غير إهمال. هؤلاء هم المتقون. الصلاة طبعا تكسب من يحافظ عليه قوة في الحق وثبات على الخير وزيادة في اليقين، وتنفي عنا حتى تبعد عنا القلق والخوف والهلع والاضطراب والجزع، وتخلي الإنسان حتى سوي التفكير ويعني ما تهزاش الحوادث والصعاب، ويبدأش الإنسان بمجرد مجيه يعني نعمة يصير له بطر، ولا بمجرد مصير نقمة يبدأ يضعف. لا، الإنسان إذا حافظ على الصلاة فتساعده في النهوض عند الحصول كثير من المصائب له وتساعده على ذلك. طبعا الصلاة أمرها مهم في حياة المسلم، هي التي تدخل المسلم زمرة المفلحين الفائزين، وهذا واضح في القرآن. يعني مثلا قول الله جل وعلا في سورة المعارج إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، هذا بطبيعة. قال إلا المصلين، أول واحد يبدأ إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، وحتى في آخر الآية في آخر الصفحة

0: بعد ما ذكر المتصدمة والذين في أموالهم حق معلوم للسائل المحروم والذين يصدقون بيوم الدين، في أبدت بالصلاة، وآخر آخرها الصلاة أيضا، آخر الصفات سورة المعارج، ربي قال والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. وسورة المؤمنون لما ذكر ربي قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وفي آخر الصفات عودة الصلاة من جديد قال والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون.
1: شيخنا بالله استفسار بسيط يا
0: نعم.
1: شيخنا ده سؤال يخطر على المستمعين، وهلبة من الناس شيخنا يعانوا من المشكلة هذه في الصلاة، الخشوع. شيخنا شين أقرب طريقة تخليك تساعد الإنسان في الخشوع شيخنا؟
0: نعم، هو الخشوع بالنسبة في حياة المسلم أمر مهم، وهذا ينبغي التركيز عليه جدا يعني. وفعلا يعني السؤال لكثير من الناس يقول لك أنا الحمد لله نصلي كل صلاة في وقتها، ولكن عندي مشكلة الخشوع، عندي ما أول من جي مباشرة نبدأ
1: نسرح.
0: يعني نسرح ونبدأ
1: نفكر في أمور الدنيا، مش عارف
0: نعم نبدأ نفكر بأمور الدنيا وتشغلني وماذا. هو هناك عدة أمور يعني يحصل بها المسلم الخشوع ويبعد عن هذه الوساوس. أول هذه الأمور الإخلاص لله جل وعلا، يعني أن يستحضر الإنسان أن العبادة هذه هي لله، أن العبادة هي لله جل وعلا وحده،
1: السجود لله والتكبير لله.
0: نعم، ما يبدأش ينظر يعني يبتغي رضا الناس ولا يقوم بهذا الأمر للناس.
1: شيخنا في ناس وصلت مرحلة أن كأنه ضبط عمل يديره وخلاص،
0: لا هو والإنسان لابد أن تراه تقف بين يدي الله جل وعلا. من ضمن الأمور اللي تساعدك لذلك يعني أن تتدبر القرآن وتتدبر الأذكار، يعني أنت لما تفهم ما تقرأه مثل سورة الفاتحة، ولما تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم،
1: يعني شيخنا هيك
0: يحث الدعاء. نعم،
1: انه يقرأ التفسير.
0: نعم، والايات كل مره يقرا سوره جديده، ما يقراش نفس السوره ديما الكوثر وديما الاخلاص، نفس السور ماشي فيه، لانك لما تبدا نفس السوره تبدا تقرا فيها هي ما تنديش على نفسك، لكن لما كل مره تبدا سوره جديده وقاري معانيها وتتدبر، هذا يعين المصلي على حضور الوقت، على حضور القلب. أما وأيضا من الأمور أن يستحضر أنه واقف بين يدي الله جل وعلا، يعني نقول صلي صلاة مودع عندما يتذكر المسلم أن الله مطلع على العبد، وأن الله يسمع كلامه، وأن الله يرى حاله. عندما تفكر في هذا أنت يعني يكون هذا سبب من أسباب الخشوع. أيضا لما أبدل الصلاة توضأ بإتقان وبكر للمسجد وترك كل شيء ما يشغلك، يعني تدور الهاتف وكذا كذا، عندك موضوع انهي قبل الصلاة ثم ما تبدأش تفكر فيه انت. ايضا لما تبي الانسان يبتعد عن المعاصي، هذا سبب من اسباب الخشوع، لان الذنوب تقسي القلوب، الذنوب تضعف الخشوع، الطاعة تخلي الانسان رقيق القلب اكثر. ويكثر دائما من ذكر الله جل وعلا، الذكر يحيي القلوب، الذكر يجعل القلب يعني اكثر حضورا وأكثر تذكرا، وإنسان ديما يتذكر الموت والآخرة. هذا من أسباب يعني تحصيل الخشوع، لم يستحضر الحساب، يستحضر الوقوف بين يدي الله جل وعلا، فهذا كله يخلي الإنسان عنده خشوع وعنده خشية، ويبتعد عن كل الملهيات. يعني في بعض الأمور تلهي الإنسان أثناء لم يفكر فيها، سواء أصوات ودوشة زنبك،
1: يعني يبتعد يختار أكثر مكان،
0: يختار مكان هادي بعيد على الأجهزة، على الهواتف، على التلفاز، على كذا، أي مشاغل دنيوية يبتعد عنها. ومن الأمور أيضا أن يكثر من الدعاء، الإنسان لما يدعو الله جل وعلا، ربي قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، يعني الخشوع ثمرة قلب حي يعرف الله تبارك وتعالى ويكثر من ذكره. وكان حتى من الأدعية النافع أيضا، اللهم أني أعوذ بك من قلب لا يخشع، اللهم من يعوذ بك من قلب لا يخشع. فالإنسان في يجي لنفسه برنامج ويجهد نفسه من قبل الصلاة، يعني يتوضأ كويس ويمشي للصلاة مبكرا، ويهيئ نفسه بالتوبة والاستغفار، ويستحضر عظمة الله جل وعلا، وينظر لموضوع السجود ويتمهل في الركوع والسجود، ما يستعجلش، السكون رأي ساعد لحضور القلب. جاتك وساوس أعرض عنها فورا، وأعد تركيزك طول مباشرة للقراءة والذكر بدون ما تنزعج، هذا كله من أسباب الخشوع. وأيضا بعد الصلاة حافظ على أذكار، وأكثر من قراءة القرآن، وأكثر من ذكر الله جل وعلا، دير لنفسك برنامج عملي يعني قبل كل صلاة حتى بدقيقتين، كل شيء في يدك اتركه واجلس بهدوء وركز، عارف نفسك أني الصلاة هذه بنخشع فيها وسات، مش تجي وتطلع وكأنك ما تفكر في الموضوع وبعيد ما تفكرش في مسألة الخشوع، لا قبل الصلاة بدقيقتين أنك أنا هذه الصلاة بإذن الله سأصليها وبنركز على معاني الفاتحة وسأطيل السجود قليلا وأدعو الله بخشوع. وكل صلاة من الأدعية اللي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم أني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يعني الخشوع راهو يجيب الشو بالتدرج بالمجاهدة، مرات ما تجيبهاش كلها في نفس الوقت، لكن جهد نفسك ديما. أن المهم أن يعود الإنسان يعني نفسه ويبدأ قلبه يعود، كل ما انتبهت شوية مش تفكر في موضوع تاني أرجع طول مباشرة للصلاة وعود نفسك. حتى بعض السلف كان يقول جهدت نفسي على قيام السنين ثم ترددت به سنين، يعني حتى بعضهم قال 20 سنة جهدت نفسي بعدين تمتعت به 20 سنة أخرى، وبعضهم قال حفظت عليه سنة استقام لي سنوات أخرى. الخشوع راهو يبي صبر، يبي مداومة، فهذا المسلم يحافظ على هذه الأمور. ومسألة الصلاة هذه مهمة زي ما ذكرنا، ربي يعني يذكر في القرآن هذه الصفة، صفات المتقين من أهم هذه الصفات أنهم يعني يحافظون على الصلاة، المتقين يقيمون الصلاة. وبين الله جل وعلا أن رأوا المحافظة على الصلاة تخلص الإنسان من صفات عديدة سيئة مثل الجزع والخوف زي ما قلنا منع الخير، وذكر حتى الصلاة يعني تشوف في سورة المعارج الصلاة مرتين، وفي سورة المؤمنون كذلك الصلاة ذكرت مرتين. فهذه الصفات هي اللي فيها الفلاح وفيها الفوز.
1: بارك الله فيك شيخ.
0: عندنا الصفة الثالثة اللي ذكرها الله جل وعلا اللي هي بعد ما ذكر الصلاة قال ومما رزقناهم ينفقون، ومما رزقناهم ينفقون. فالإنفاق والزكاة المفروضة سواء كانت الناس يعني قليلة أو كثيرة، وهذه تختلف طبعا باختلاف المال المزكى، يعني مرات تكون في الأغنام بنفسها والفلوس بنفسها والذهب يختلف والفضة تختلف عن الفضة واللي في الزروع وال مثلا ربع العشر في الدراهم والذهب والفضة. الأنعام مثلا كان في الغنم مثلا كل 40 شاة، في الزروع في بعض منها في مساقة السماء كان مسقي من السماء العشر، كان مسقي مثلا من الأبار وكذا نصف العشر. فالمهم أن يؤدي الإنسان زكاة ماله ويكثر أيضا من الصدقة. فالله جل وعلا يعني لم يسأل الله الناس جميع أموالهم ولا أكثر الأموال، لا. ولو ربي سألنا كل أموالنا الله كانت في مشقة وفي بخل من الناس، لكن الحكمة العظيمة أن الله طال يعني
1: جزء بسيط من
0: بسيط جدا جدا جدا.
1: يعني
0: لما تشوف حتى ميزان الضرائب في بعض البلدان الغربية وغيرها دفع فضائب 10% و20%، فإحنا نتكلم روع لربع العشر من الأموال.
1: نعم.
0: ربع العشر
1: مع هذا
0: مش
1: في بخل،
0: مش 10% وكذا كذا، لا لا. يعني المسألة يعني فيه بخل من الناس، وربي قال قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا.
1: يعني شيخنا لو حسبناها
0: الله امتن على المسلمين ولم يسألهم أن ينفقوا الأموال جميعا، ويعني لم يشق عليهم في السؤال. يعني نعم
1: شيخنا لو حسبناها بالعشرة دينار الربع دينار ربع
0: اي نعم اي يعني عشرة دينار ديما المبلغ قسم على 40، يعني العشرة دينار ربع جنيه، والمئة دينار زوز ونص، والألف 25، والأربعين ألف ألف، والمئة ألف 2500.
1: سبحان الله.
0: يعني أي مبلغ نقسم عليه 40، أي مبلغ تقسيم 40 هذا هو الزكاة بالنسبة لزكاة المال والذهب والفضة، أي مبلغ نقسم على 40. أيضا من الصفات المتقين ذكر الله جل وعلا في القرآن قال والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، وهذه الصفة طبعا فها الانتماء الى كل ان يعني الاديان، ان دين الله دين واحد ودين واحد يعني في كل الشرائع، وان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاتقون. يعني اساس دعوه الانبياء هي دعوه واحده، هي توحيد الله جل وعلا، ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. الانبياء كلهم اخوه والمؤمنون اخوه، وهذه الصفه فهي يعني مدح وثناء على كل من امن سواء من اهل الكتاب وغيرهم إذا آمنوا بالله يعني كما أمر الله جل وعلا. أيضا مدح المسلمين الذين يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله ولا يفرقون بين أحد من رسله، ويقولون سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فالإيمان بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى غيره من الأنبياء يستلزم الإيمان بالأنبياء أنفسهم، وهذا أمر بديهي في عقيدة المسلم أنه يؤمن بالرسل جميعا. لكن الذين يؤمنون زي أهل الكتاب الحاليين أو كذا، الذين يؤمنون ببعض الأنبياء ويكفرون ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، هذا ما ربي قال عنهم أولئك هم الكافرون حقا، وأعددنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. الصفة الأخيرة التي ذكرها ربي في القرآن في أول سورة البقرة في أول القرآن هو بالآخرة هم يوقنون، هذه الصفة الخامسة، هو عندهم يقين وهم يعني متيقنون بالآخرة. وطبعا اليقين شنو هو؟ أن يعني نؤمن بالشيء من غير شك، يعني علما ما فيش شك وما فيش شبهة. فيقينك بالشيء يعني لا يكون تاما إلا إذا طبعا اشترك فيه العقل والوجدان، بحيث يصير من الأمور اللي تملك عليك كل المشاعر وكل الأفكار، فلا يتطرق له أدنى شك ولا ريب. ولأجل هذا ذكرت هذه الصفة بعد قول الله جل وعلا الذين يؤمنون بالغيب، مع أن الآخرة هي من الغيب، لكن خصت الآخرة باليقين للعناية بها، حتى نتيقن ما لا يترك مجالا للتقصير ولا للغفلة. فهذه مسألة مهمة، لأن من أيقن بالآخرة لا بد أن يعمل لها. ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا اليقين. وبعد ذكر ربي الصفات الخمسة طبعا هذه قال أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، يعني الذين تمكنوا من الهدى وقاموا بهذه الصفات الخمسة هؤلاء هم الذين يهديهم الله جل وعلا. طبعا الهداية هذه نعمة من أهم النعم، نعم الله العظيمة. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم وآتاهم تقواهم.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا الكريم. شيخنا الفاضل، القرآن الكريم مليء بالآيات التي تتحدث عن نوح عليه السلام وعن دعوته وعن موقف قومه منه، لكن شيخنا أحيانا تمر الآيات على المستمع فيسمعها ويعرف قصتها دون أن يتوقف عند المعاني العميقة التي تحملها. لذلك نريد منك فضيلة الشيخ أن تختار لنا بعض الآيات الكريمة بحيث نخرج منها بالمعاني الأساسية والرسائل التي أراد الله سبحانه وتعالى أن نتدبرها، وما الذي يمكن أن نتعلمه نحن اليوم من هذه الآية.
0: نعم، هناك طبعا قصة نوح، ويعني ذكرت في القرآن في سور عديدة، ومن أهم عندنا سورة نوح. وسورة نوح هذه خاصة بدعوة نوح لقومه في الآيات الأولى، يعني ممكن نشير إلى أهم الإشارات في سورة نوح. في الآيات الأولى ذكر ربي إشارات واضحة إلى تكليف الله جل وعلا لنوح، أنه يعني كلفه بتبليغ الرسالة وقيام نوح بذلك، وبين شن هو مضمون يعني ما يترتب على قبول الرسالة من الخير. فأول أمر هو يعني الله جل وعلا كلف نوح بتبليغ الرسالة، إن رسلنا نوح إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوه يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. فالآية واضحة تؤكد يعني أن الله جل وعلا أرسل نوحا إلى قومه، وأن مصدر الرسالة وانبعها الأول كان يعني من كان ولا يزال في جميع العهود وفي جميع العهود والأزمان وجميع الرسل والأنبياء من عهد نوح إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أن مصدر الرسالة هو الله جل وعلا، هو خالق الخلق وهو مصدر الوجود. إن أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. فالجملة واضحة، الإرسال والمرسل أرسلنا هو الله جل وعلا، والرسول هو نوح، والمرسل إليه اللي هو قوم نوح. فبقيت الرسالة، شن هو مضمون الرسالة؟ الرسالة مضمونها أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. أن أنذر لأنها تفسيرية فسرت اللي فسرها ما بعدها. الإنذار لما تنذر الإنسان هو يعني تعلمه بأمر يعني يخاف منه للتحذير من وقوعه، ويتخذ الإنسان الأسباب التي تجعله يتفادى هذا الأمر من قبل أن يأتيهم عذاب أليم أي عقاب مؤلم لهم، لأنهم لا يحققون ما طلبه الله جل وعلا منهم. فنوح عليه السلام قام بهذه الرسالة، فقال يا قوم إني لكم نذير مبين، يا قوم إني لكم نذير مبين. النذير طبعا هو في ذاته واضح مكشوف، ما فيش يعني ما عنداش يعني باطن يخالف الظاهر، يعني هو بين الأمور وبين حقائقها وحقيقة الدين، وبين الحق والباطل، وبين الخير والشر، وبين لهم الحلال والحرام. وهذا الأمر امتازت به كل الرسالات سواء رسالة نوح أو غيرها من الأنبياء، يعني وهذا تميزت به عن الدعوات الأخرى اللي ظاهرها يعني تنشوفوا بعض الدعوات والمذاهب الفكرية ولا غيرها، يعني ظاهرها يختلف على الباطن، في مظاهر تخدع الجمهور ولكن في بواطن تخفيها ولا تظهر، هذا تظهر لبعض الناس النفعية بس وأصحاب المصالح اللي عندهم مصالحه، لكن هذه لا لا لا، الرسائل رسائل الله جل وعلا،
1: كل شيء في مصلحة،
0: كل شيء واضح، كل شيء واضح، ليس فيه ظاهر وباطل، لا كل ظاهر، ما دعا إليه نوح واضح وبسيط وواضح ومستقيم، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، عبادة الله وحده، تقوى الله جل وعلا وطاعة رسوله، هذه الأمور هي المصدر الذي يستمدون من النظام، يستمدون من نظام الحياة وقواعد السلوك، وفي هذه خطوط واضحة عريضة تخل يعني كل الديانات السماوية على الإطلاق دعت إلى هذا الأمر، وهذا واضح والتصور واضح والعمق واضح والشمولية واضحة، عبادة الله جل وعلا وحده، وهذا الأمر الأول أن نعبد الله، يعني وهذه عبادة الله، هذا طبعا هذا منهج كامل يشمل تصور الإنسان للألوهية والربوبية والعبودية وصلة الإنسان بين الخالق والمخلوق، هذا كله واضح في هذا الأمر، هذا نظام حياة متكامل. تقوى الله جل وعلا طبعا هي الضمانة الحقيقية لاستقامة الناس على هذا المنهج، وما يلتفتوش لا يمينا ولا يسارا ولا هنا أو هناك، وما يحتلوش وما يصيرش التواء، فيكون بتقوى الله جل وعلا من غير رياء ومن غير تظاهر ومن غير ممارة. الأمر الثالث وهو طاعة الرسول، لأن الوسيلة للاستقامة على الطريق لابد نشوفه إلى من المصدر، تلقي هو تلقى الهدى من مصدره المتصل بالمصدر الأول، وبقاء الاتصال بالسماع عن طريق هذا الرسول، فلذلك لابد من طاعة الرسول لأن هي الوسيلة للاستقامة على الطريق. طبعا سورة نوح تفردت عن يعني غيرها من السور بالجمع بين هذه الأمور الثلاثة، العبادة والتقوى والطاعة، يعني كلمات الثلاث ما اجتمعتش إلا في سورة نوح، وطبعا حتى هي متأخرة طبعا في ترتيب المصحف، تلقاها في آخر السور يعني في الجزء 29 يعني
1: جزء تبارك
0: نعم اي نعم جزء تبارك جزء 29. فال طبعا قصة نوح من أكثر الأمور التي وردت في قصة نوح هي مسألة التقوى، وردت يعني خمس مرات وما فيش غرابة في ذلك، لأن الله جل وعلا هي الوصية اللي أوصى بها العباد، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، إذن هذه الخطوة اعبدوا الله واتقوه وأطيعون.
1: شيخ هذا يدل أن قوم نوح يعني كانت مشكلتهم في التقوى بالذات
0: نعم أحد هذه الأمور، أن بداية العصيان وبداية الذنوب وأول مرحلة من مراحل التقوى ذكرنا هي توحيد الله جل وعلا، هم صلم الخلل في هذا في هذا الأمر، أيوة المرحلة الأولى. الأمر الثاني من الأمور أن الإسلام هو دين نوح عليه السلام ودين الرسل جميعا، وهذا وذكر الله جل وعلا يعني أن كل الأنبياء دينهم واحد وهو الإسلام، فقال نوح يعني فإن توليتم فما سألتكم من أجر، إن أجر إلا على الله، وأمرت أن أكون من المسلمين، وأمرت أن أكون من المسلمين. والله ذكر عن إبراهيم عليه السلام ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، وهذا ذكر الله عن إبراهيم ويعقوب، وذكر عن يوسف أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما، وموسى عليه السلام وقال يا موسى إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وهذا يعني في كل الأنبياء حتى أنبياء بني إسرائيل رب ذكر عنهم قال إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار. وحتى سحرة فرعون لما آمنوا بموسى قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. فكل الأنبياء دعوا إلى دين الإسلام، كما قال ربي عن سليمان ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وأمة عيسى عليه السلام قال وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. وذكر ربي عن أهل الكتاب من اليهود والنصارى قال الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. فالمؤمنين يعني المؤمنون منهم بدينهم حقا يقولون من أهل الكتاب يقولون إنا كنا من قبل أن يتنزل القرآن مسلمين، فلم يقولوا إن كنا يعني قبله يهودا أو نصارى. حتى رب ذكر عن لوط عليه السلام قال فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. نعم هذه بعض الإشارات اللي نذكرها في رسالة نوح، ولعل نكملها في حلقات أخرى بإذن الله تبارك وتعالى.
1: نعم بارك الله فيك فضيلة الشيخ. هكذا مستمعينا الكرام تنتهي حلقتنا لهذا اليوم، لكن القصة لا تنتهي، فقد يكون بيننا وبين دعوة نوح عليه السلام آلاف السنين، لكن الإنسان هو الإنسان، يحتاج إلى من يذكره بالله عز وجل، ويحتاج إلى الصبر عندما يطول الطريق، ويحتاج إلى التقوى عندما تتعدد أمامه الطرق. في ختام هذه الحلقة نتقدم بجزيل الشكر والامتنان لضيفنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي هذه الحلقة، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: السؤال الثاني لأخ أبو بكر قال هل يجوز تغيير هيئة المساجد عما كانت عليه زمن الرسول صلى الله عليه وسلم؟
4: يجوز لا حرج، كل المساجد تغيرت، يعني البناء لا يبقى قائما إلى يوم القيامة، وشكل البناء ومواصفات البناء وديكور البناء هذا كله تغير، وبالتالي لا حرج في تغييره. بل نص الفقهاء أن من بنى مسجدا لله حتى لو هدم وأعيد بناؤه يكون له من الأجر كأنه هو الذي بنى. يعني واحد جاي بني جامع مثلا 5 × 5 وقعد سنين 20، 30، 100 سنة وبعدين ضاق بالمصلين أو تهرى هدم وأقيم مكانه مسجد أكبر منه أو أكبر منه، قالك يحصل الأجر متاعه. وبالتالي التغيير هذا في كل المساجد، وهذا حصل يعني مش قريب، هذا مثلا زي الحرم ولا المسجد النبوي مش قريب التغيير هذا، رهو من عهد سيدنا عثمان وبادي فيه التغيير، وبالتالي هذا أمر فعله الصحابة فلا ينكر. حتى بعض الناس اللي يعني بعض العلماء قالوا والله المنبر ما يفوتش 3 درجات بس كمنبر النبي صلى الله عليه وسلم، اللي غيره واحد من السلف لعل علي بن أبي طالب ولا عثمان تقريبا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على أعلى درجة، فجاء أبو بكر ونزل في الثانية، وجاء عمر ونزل في الثالثة، ثم لما جاء عثمان رجع إلى مكان النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض الخلفاء لاموا بعد سنين لاموا على سيدنا عثمان، فبعض العلماء كان موجودا ودافع عن سيدنا عثمان، قال والله كان كل واحد كل خليفة بيجيب ينزل درجة، راك انت تو تخطب فينا من قعر البير، كان كل واحد بيزيد ينزل. فالشاهد كيف رد العلماء لهذا اللي قال والله المنبر لا يزيد عن 3 درجات. قالوا لما لحط المسجد ما لم عاش نزيدوا عما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. كان المسجد اللي فعل النبي صلى الله عليه وسلم 10 في 10 ولا 20 في 20 ما عاش تزيده. ولا يخفى أن مثل هذا القول يؤدي إلى المشقة بالمسلمين، مشقة كبيرة. الآن الحرم المكي يحمل سعة كبيرة جدا والناس تصلي في الطرق في الطرقات، فتخيل خلوه على ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كان نقوله هكي معناه نقوله حتى الميكروفون، لا، لأن هذا الزيادة. الآن تخيل في الحرم ما فيش ميكروفونات، حتى 100 نفر ما يسمعوش. وبالتالي هذا أمر جائز ولا حرج فيه وعليه إجماع من العلماء.
3: وشفنا فعلا هو حتى سائل ذكر حتى المكيفات وذكر أمور يعني.
4: لا لا لا، جبس وتشبح في الـ في الـ الآيات القرآنية المزركشة وتشبح وتشبح، وهذا ينبغي ألا يكون. حتى الفقهاء نصوا إذا قالوا إذا كان ولا بد فليكن في ظهر المصلين لا في قبلتهم، باش المصلي ما يقعدش يتهجى، في خاصة اللي يجي جديد ما يقعدش يتهجى في الآية هو يصلي، ولا يشوف للزخرفة ولا النقش ولا
3: ما يتشوش يعني
4: كلها ما يتشوش عليه. وبالتالي هذا الأمر مثلا منهي عنه، أو اتخاذ قبور الأولياء مساجد مثلا منهي عنه. أما أنه هو يوسع ولا يديره مكيف ولا يديره بساط باهي، فهذا مما لا حرج فيه بإذن الله تعالى. فكل زمان ليه يعني. الآن تخيل تقول والله بنديروا حصاير ولا بنصلوا بلا مكيفات ولا خلونا في متاع الطين الأول، هذا كله الآن تجاوزه الزمن، وليس فيه ما يمنع شرع. ما قالكش الشرع ولا الجامع اللي طيب ولا كذا ما تديراش، ما قالش الشرع الناس ما يرتاحوش وهم يصلوا من العرق، ما قالش الناس ما تديروش الشرع، ما قالش ما تديروش سماعات مثلا يسمع الشخص الإقامة باش يستعجل. هذا كله جائز ولا حرج فيه بإذن الله تعالى. يعني تو المكيف يعين على الخشوع في الصلاة، يعني تخيل انت في عز النو هذه بدل تبدأ عرق ومش طايق روحك تصلي في المكيف، اللي عنده نية بيخشع يخشع من هذه الجهة، مش وجود المكيف نفسه لكن وجود البساط الرطب أيضا، هذا نوع خير من تبدأ أرض حرشة ولا مسخة تحتك. وجود لاقة الصوت، هذا المكبرات الصوت معين على أن الناس يسمعوا الأذان من بعيد ويسمعوا الإقامة باش يستعجلوا، ومعين على الخشوع أيضا في خطبة الجمعة ولا في الصلاة، حتى في حد يشوش التالي أنت تبدأ تسمع في الإمام بس. فهذه كلها فيها فائدة من ناحية الشرع، أفضل من أن نقول بعكسها.
3: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
5: 90.9 FM
6: مع الهدي ترقى وتسمو حياته، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
7: نصيحة في دقيقة.
8: رسالة اليوم إلى مشاهير منصات التواصل الاجتماعي: اعلم أن كل ما تنشره مسطر في صحائف أعمالك، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قد تنشر بعض المقاطع أو تدون بعض التغريدات، ومع مرور الوقت قد تنساها وتنسى أثرها الذي أحدثته بين الناس، لكن الله يقول: أحصاه الله ونسوه. وفي الحديث القدسي يقول الرب جل في علاه: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يا صناع المحتوى ويا أصحاب المنصات، إياكم ونشر الأفكار الهدامة وإشاعة الانحرافات بين فئات المجتمع المختلفة. يقول تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. بل ربما اكتويت أنت أو أحد أفراد أسرتك بنار ما تنشره، فمن غرس الحنظر لا يرتجي أن يجني السكر من غرسته. ترويج الانحطاط وبث التفاهات وتلميع أصحابها من سمات المجتمعات الهابطة التي لا هوية لها. صناعة التفاهة لا تحتاج إلى فكر وعلم، فالبناء صعب شاق، أما السفاهة والهدم فيحسنه كل أحد. وأثر مفسد واحد على المجتمعات أشد وأعظم من عشرات المصلحين. إشاعة الكذب الذي يشوه الدين ويضر البلاد بدعوى الحصري لاستجلاب الشهرة أو كسب المال أو أي سبب من الأسباب عقابه أليم. فالذي يكذب بالكذبة تحمل عنه حتى تبلغ الآفاق، يشرشر شدقه في قبره إلى أن تقوم الساعة كما جاء في الحديث، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى، واحذر تتبع رغبات متابعيك من أجل زيادة الإعجابات وكثرة المشاهدات والمشاركات، فإرضاؤهم على حساب دينك يصيرك تابعا لا متبوعا، شعرت أم لم تشعر؟ إياك أن تنحدر في مستنقعات التفاهة التي انتشرت اليوم للأسف بين أبناء مهنتك، فتسقط من عين أهل المروءة والأخلاق بعد سقوطك من عين الله. كثير من المشاهير قضى عليهم الموت قبل التوبة، وبقيت تسجيلاتهم ومنشوراتهم شاهدا على فضاعة صنيعهم، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. وقد روي: الدال على الشر كفاعله، فاحذروا السيئات الجارية. أما إن سخرت شهرتك وقدراتك التي حباك الله بها لنصرة دينك وبث القيم والأخلاق الحسنة بين الناس ونشر المعلومة المفيدة، فأنت الموفق في الدنيا بثناء أهل الخير ودعائهم لك، وفي الآخرة بالأجر الوفير، فمن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، وفقكم الله لكل خير.
9: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: معنا اتصال شيء.

0: يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: معنا اتصال شيء.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان.
1: وصاغ من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروضة أنا مانيش مصليها.
2: إنسانا
3: حتى الملائك صلت والسماء ذكرى.
0: الشيخ محمد المزوري.
3: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
4: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني
3: يحفظ في الهيجاء حامله والله.
0: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
3: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم قاطبا.
5: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف له بكر، لما مشى يشوف له بكر ملقاش، قال له ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسب منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
3: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
0: الشيخ عبد العزيز جمعة.
3: سح وابله فافتر.
6: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده، وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء، ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا، يعني تبدأ في الدعاء اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا.

0: وتعالى بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
1: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
2: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: السؤال الثاني للأخت حياة، قالت حكم الرموش والأظافر. الأصل أن الزينة حلال للمرأة إلا ما نص الشرع على تحريمه، والذي نص الشرع على تحريمه لا نجمد على ظاهره، نقعد على الظاهر بس. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة، والواصلة هي من تصل شعرها بشعر آخر. ما نقولوش والله لا، هو لعن الواصلة التي تصل الشعر، لا، كل ما فيه معنى الوصل محرم. لذلك يعني دار الإفتاء تفتي بأن الوصل محرم، سواء كان وصلا لشعر ولا وصلا لأظافر ولا وصلا للرموش هذه الصناعية ولو كانت مؤقتة، لأن يعني العلة التي حرم لأجلها الوصل هي موجودة فيه، فما نجمدوش على الظاهر ونقولوا لا هو حرم الوصل، وصل الشعر بس، وهذه ليست وصلا زي ما يقولوا بعض الناس، لا. بعدين الأظافر، سبحان الله، الأظافر هي مقززة، ومن خصال الفطرة يعني قلم الأظافر من خصال الفطرة، فلا أعرف كيف زين الشيطان للنساء أن الأظافر بدت من الزينة، وبدوا يعني يطولوا في أظافرهم ولا يركبوا أظافر صناعية، شو المنظر اللي في الأظافر، وهي يعني ضد خصال الفطرة التي أمر الشارع بها. من ضمن الخصال الفطرة قلنا أن الشارع يعني قال بقلم الأظافر، لذلك لا تترك أكثر من 40 يوما، والحديث وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلق العانة والإبط وقلم الأظافر 40 يوما. فهي أصلا لا ينبغي لها أن تترك الأظافر، لأنها هي أصلا يعني تتجمع فيها الأوساخ، وكذلك حتى النظر إليها مقزز أصلا، فكيف زين الشيطان للنساء أن هذه من الزينة. لذلك هذا من الوصل المحرم، سواء كان المرأة وصلت شعرا ولا وصلت ظفرا ولا وصلت ما يسمى بالرموش هذه وطولتها، يعني تتزين بأشياء لم يحرمها الشرع، أدوات هذه المكياج وغيرها إذا كان ما فيهاش ضرر طبي لا بأس أن تستعملها المرأة، تحمر وتصفر وتلون وتصبغ الشعر وكذا، لكن لا تستعمل الرموش والأظافر والعدسات والأمور هذه.
2: قالت أن حالتها المادية ضعيفة وما عندهاش من وين تتسلف، فهل يجوز لها أن تبيع بطاقة الدولار فاضية؟
3: بيع دولارات يعني بطاقة الدولار فارغة ما يجوزش، يعني الأصل فيه للتحريم، لأنه هو ما هوش من حقوق المنفعة حتى تباع، وإنما هي من حقوق الانتفاع التي لا يجوز أن يبيع. فكان يدك حتى السلفي منه مبلغ، السلفي عادي هو مدة أسبوع أو 10 أيام وردينا نفس المبلغ تماما، وبهذا تقدر تستفيدي من هذا المبلغ، ونسأل الله جل وعلا أن يكفيك بحلاله عن حرامه.
4: تسأل عن حكم استعمال الألعاب النارية في المناسبات.
5: والله الألعاب النارية هذه هي لا شك أنها من المنهي عنها بقدر ما فيها من علل. أولا إذا كانت هي من الدخيرة الحية، اللي يقولها الدخيرة الحية عن السلاح، الشأن فيه يعني أنه لا شك أنه محرم، بل هو من كبائر الذنوب، لأنه من الغلول، من الغلول، باعتبار أنه ما هوش مملوك لمن يقوم برمي النار. هذا يعني شاهد نقول إحنا سلاح قذيفة كبيرة ولا صغيرة، نقول له هذا في الأصل هو ملك للدولة، أنت حزت بوجه من الوجوه. فهذا الغلول اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن الغال يأتي يوم القيامة وعلى عاتقه شاة تصيح، وعلى عاتقه بعير له رغاء، حتى أنه ذكر صلى الله عليه وسلم.
0: أنتم تستمعون

لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

نجيها العصر الجديد. لا، هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: شيخ عبد الغني بن سعدان وصاغ
1: من دره. الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروضة أنا مانيش مصليها. إنسانا حتى الملائك
0: صلت والسماء ذكرى. الشيخ محمد المزوري. ووحدانا
2: والأرض حتى المحيط. القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني يحفظ في الهيجاء حامله
0: والله. الشيخ عبد المحسن الكاتب. قرآنا يا ربي فاغفر
3: لأهل العلم خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف له بكر، لما مشى يشوف له بكر ما لقاش، قال له راه ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منا وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء. داخله بالخير والنفع
0: تعليما وإتقانا. الشيخ عبد العزيز جمعة.
4: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الحديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا.

0: الدعاء، ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول يقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن. يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء تقول اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
1: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
2: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

0: الفقه يشرح. أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: السؤال الثاني الأخت حياة قالت حكم الرموش والأظافر. الأصل أن الزينة حلال للمرأة إلا ما نص الشرع على تحريمه، والذي نص الشرع على تحريمه لا نجمد على ظاهره، نقعد على الظاهر بس. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة، والواصلة هي من تصل شعرها بشعر آخر، ما نقولوش والله لا هو لعن الواصلة التي تصل الشعر، لا، كل ما فيه معنى الوصل محرم. لذلك يعني دار الإفتاء تفتي بأن الوصل محرم، سواء كان وصلا لشعر ولا وصلا لأظافر ولا وصلا للرموش هذه الصناعية ولو كانت مؤقتة، لأن يعني العلة التي حرم لأجلها الوصل هي موجودة فيه، فما نجمدوش على الظاهر ونقول لا هو حرم الوصل وصل الشعر بس وهذه ليست وصلا زي ما يقولوا بعض الناس، لا. بعدين الأظافر، سبحان الله، الأظافر هي مقززة، ومن خصال الفطرة يعني قلم الأظافر من خصال الفطرة، فلا أعرف كيف زين الشيطان للنساء أن الأظافر بدت من الزينة وبدوا يعني يطولوا في أظافرهم ولا يركبوا أظافر صناعية، شو المنظر اللي في الأظافر، وهي يعني ضد خصال الفطرة التي أمر الشارع بها. من ضمن الخصال الفطرة قلنا أن الشارع يعني قال بقلم الأظافر، لذلك لا تترك أكثر من 40 يوما، والحديث وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلق العانة والإبط وقلم الأظافر 40 يوما، فهي أصلا لا ينبغي لها أن تترك الأظافر، لأنها هي أصلا يعني تتجمع فيها الأوساخ، وكذلك حتى النظر إليها مقزز أصلا، فكيف زين الشيطان للنساء أن هذه من الزينة. لذلك هذا من الوصل المحرم، سواء كان المرأة وصلت شعرا ولا وصلت ظفرا ولا وصلت ما يسمى بالرموش هذه وطولتها، يعني تتزين بأشياء لم يحرمها الشرع، أدوات هذه المكياج وغيرها إذا كان ما فيهاش ضرر طبي لا بأس أن تستعملها المرأة، تحمر وتصفر وتلون وتصبغ الشعر وكذا، لكن لا تستعمل الرموش والأظافر والعدسات والأمور هذه.
2: قالت أن حالتها المادية ضعيفة وما عندهاش من وين تتسلف، فهل يجوز لها أن تبيع بطاقة الدولار فاضية؟
3: بيع يعني بطاقة الدولار فارغة ما يجوزش، يعني الأصل فيه للتحريم، لأنه هو ما هوش من حقوق المنفعة حتى تباع، وإنما هي من حقوق الانتفاع التي لا يجوز أن يبيع. فكان يدتي حتى السلفي منه مبلغ، السلفي عادي هو مدة أسبوع أو 10 أيام وردي لنفس المبلغ تماما، وبهذا تقدر تستفيدي من هذا المبلغ، ونسأل الله جل وعلا أن يكفيك بحلاله عن حرامه.
4: تسأل عن حكم استعمال الألعاب النارية في المناسبات.
5: والله الألعاب النارية هذه هي لا شك أنها من المنهي عنها بقدر ما فيها من علل. أولا إذا كانت هي من الدخيرة الحية اللي يقولها الدخيرة الحية عن السلاح، الشأن فيه يعني أنه لا شك أنه محرم، بل هو من كبائر الذنوب، لأنه من الغلول، باعتبار أنه ما هوش مملوك لمن يقوم برمي النار، هذا يعني شاهد نقول إحنا سلاح قذيفة كبيرة ولا صغيرة، نقول له هذا في الأصل هو ملك للدولة، أنت حزت بوجه من الوجوه، فهذا الغلول اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن الغال يأتي يوم القيامة وعلى عاتقه شاة تصيح وعلى عاتقه بعير له رغاء، حتى أنه ذكر صلى الله عليه وسلم الصامت الذي هو قالوا النقد والذهب والفضة وغيره والرقاع لتخفق، ومنها هذه من الممتلكات العامة، وذكروا حتى من غل يعني نقول شبر من الأرض يطوق به يوم القيامة يأتي به في عنقه. فكل هذه الأشياء التي هي من المال العام لا يستهين بها الإنسان، وكونه هو يعني يلقى فرصة أصبح عندها من الدخيرة وصبحت عنده سلاح تو الآن بده يتطوعوا بها لأصحابهم، يتطوعوا بها للعلاقات الاجتماعية، يجيب الكلاشن ولا يجيب السيارة ويبقى يضرب في النار، أنت نقول من ليك هذا؟ هذا ملك لله عز وجل، هذا بيت مال المسلمين، فكل إطلاقه من هذا الباب هو غال يحاسب عنها يوم القيامة. هذه من جهة. الجهة الثانية ما يحدثه من ضرر، الأضرار تصل إلى القتل ثم إلى فساد الأموال ثم إلى الفزع، أما القتل فكم من إنسان سقطت عليه إطلاقة مات، كان فيه طفل يلعب في شجرة سقط عليه إطلاقة، سقط يعني هذه أمور متكررة يعرفوها الناس فعلا. والحال أن القاتل لا يعلم بحاله، لكن سيجد هذا في صحيفته يعني إن شاء الله يوم القيامة. ومنهم من هو ماشي في الطريق سقطت على السيارة، اخترقت سقف السيارة، ومنهم من يعني الفساد العام، هذا يحصل الفساد العام. إن لم يحصل الفساد العام بالقتل والله بفساد المال يعني يكفيه الفزع، يعني يفزع النائم عقاب الليل، تلقاهم يعني العيل ينوض زي ما نقول الحين، فزع مخلوع، العزوز المريض، وهذا موجود. فهؤلاء كلهم يحاسبون يوم القيامة بقدر هذه المفاسد التي حدثوها. توقع بعد ذلك الألعاب النارية العادية اللي هي مشرية بالمال، هذه اللي هي يعني ما هيش من الدخيل الحية، راهو حتى هي فيها جانب كبير من الإسراف. أحيانا نجد أسرة هي ضعيفة الحال، ومع ذلك لما يبقوا يطلقوا في النار تسوى بالتلتمية بالأربعمية دينار، وكان ما أكثر القيمة اللي هي يحرقوا فيها بالنار. فعلى كل حال كل واحد ينبغي الحقيقة يراجع نفسه في هذا الباب، هل هو يعني ما يتعلق بالدخيرة هذه اللي هي ما هي حية، الألعاب النارية، هل هي واصل إلى حد الإسراف والحرام، والله هو الحد الأدنى نقول إني أقل شيء الأشياء الضعيفة هذه، هل هي من المكروه ولا من المحرم؟ لكن على كل حال لا تخلو كلها من المخالفات. فاللي بيفرح يفرح عند من وسائل التعبير الأخرى ما يكفيه، ويكفي هذا تلوث الجو. كم من أناس خاصة الأطفال في اللي فقئت عينه وفي اللي انقص صبعها في جرة الألعاب النارية هذه القذيفة. فالمفاسد فيها ظاهرة، المفاسد فيها ظاهرة ولا يخفى على أحد.
0: أنتم تستمعون

الحمد لله الذي أنار القلوب بكتابه وأحيا الأرواح بنور خطابه وجعل في ذكره اطمئنانا لا ينقطع وفي طاعته لذة لا تزول، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رفع بالحق ميزانه وأحكم بالعدل سلطانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين ومصباحا للسالكين، فصلوات ربي وسلامه عدد تسبيح المسبحين. أما بعد، أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، نحييكم بتحية تعبق بالمودة والإكرام، ونرحب بكم في الحلقة الرابعة من برنامجكم عبق من التاريخ الهجري، حيث نغوص معا في صفحاته المضيئة، نستحضر منها عبير المواقف ونتفيأ ظلال العبرة والإيمان. وفي هذه الحلقة بإذن الله سيكون حديثنا عن الشهر الثالث من شهور العام الهجري، وهو شهر ربيع الأول، شهر دار حوله الخلاف كثيرا، وسبب الخلاف معروف، وهو مولد النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن قبل أن نتحدث عن سبب الخلاف سنعرف معا لماذا سمي بربيع الأول. فلتعلم أيها المستمع الكريم أن هناك خلافا أيضا في سبب التسمية، فقد قال بعض العلماء مثل ابن رجب الحنبلي أن سبب التسمية هو أن العرب كانوا يرتبعون فيه الدواب والبهائم، أي ترعى وتتحرك في العشب. وقد قال بعض علماء التاريخ خلاف ذلك، فقالوا أنه صادف موسم الربيع عند تسميته فلازمته كونه في ذلك الفصل. أما الآن سننتقل إلى أبرز أحداث هذا الشهر الكريم. ففي شهر ربيع الأول سنعيش معا لحظات من نور، لحظات نستذكر فيها ميلادا عظيما ووداعا مؤلما. فقد حمل هذا الشهر بداية ونهاية لرحلة فريدة في تاريخ البشرية. ففي يوم من أيام ربيع الأول أشرقت مكة المكرمة على ميلاد أكرم الخلق، فهناك من يقول في 12 من هذا الشهر ولد سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ولد يتيم الأب، لكنه ما ولد وحيدا، فقد كانت السماء تتهيأ لاستقبال الرحمة المهداة. ولد والنار التي يعبدها الفرس خمدت، وشرفات قصر كسرى تصدعت، وسقطت منها 14 شرفة، فكأن الكون كله كان يعلن انتهاء عهد الظلم وبدء فجر النور. يقول الله تعالى:

ذلك المولود الذي غير مجرى التاريخ وأخرج الناس من ظلمات الجهل إلى نور الإيمان. ومضى الزمان حتى أتى يوم آخر من أيام ربيع الأول يحمل حدثا لا يقل عظمة عن المولد.

منورة حين خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة مهاجرا تاركا وطنه وأهله، لكنه لم يترك رسالته. خرج ومعه صاحبه الصديق تسكنهما السكينة ويحيط بهما لطف الله عز وجل. ففي غار ثور كان المشهد الذي يخلده القرآن.

كانت تلك الهجرة بداية عهد جديد أقام فيه النبي صلى الله عليه وسلم دولة الإيمان، وضع أسس العدالة والرحمة. ومن ربيع أول إلى ربيع آخر انتقل الإسلام من الضعف إلى القوة، ومن الدعوة الخافتة إلى الدولة الراسخة. ومضى الزمان وحانت لحظة الوداع، فهذا الشهر قد حمل أيضا حدثا تدمع له العيون وتهتز له القلوب. ففي يوم الاثنين من ربيع الأول نفسه أسدل الستار على حياة كانت كلها نورا، وانتقل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. ذلك اليوم الذي بكى فيه الصحابة حتى خارت قواهم، يوم قال عمر رضي الله عنه: من قال إن محمدا قد مات لأضربن عنقه. حتى قام أبو بكر وقال كلمته الخالدة: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. الله حي لا يموت. وهذه الكلمات تبين لنا عظمة الصحابي الجليل أبي بكر رضي الله تعالى عنه. فلم يكن خليفة المؤمنين الأول من فراغ، ولم يكن الصديق أيضا من فراغ، ولكنه اختيار من الله عز وجل، فاختار رجالا يحيون الدين ويتمون الرسالة. وفي تلك اللحظة، لحظة الرحيل، أدرك الصحابة أن الرسالة لا تموت بموت صاحبها، وأن النور الذي أشرقت به مكة لن يخبو. فهكذا كان ربيع الأول، مولد وهجرة ووفاة، ثلاثة مشاهد تختصر سيرة النور من بدايتها إلى منتهاها. شهر ابتدأ بالرحمة وتوج بالوفاء وختم باللقاء، فسبحان من جعل في الأيام دروسا وفي الذكريات حياتا. إلى هنا أيها الكرام نكتفي بهذا القدر من الأحداث، فلهذه الأحداث عظمة لا نعرفها إلا عند التدبر فيها. وفي نهاية حلقتنا لهذا اليوم لا ننسى إخواننا المستضعفين من الدعاء في غزة وفلسطين وفي جميع دول المسلمين. فاللهم يا ناصر المستضعفين، اللهم نسألك نصرا قريبا عاجلا لإخواننا المستضعفين، ونصرا قريبا عاجلا لإخواننا المجاهدين. فاللهم ثبتهم بتثبيتك، وأعلي كلمتهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. فاللهم لا ترفع لليهود راية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. إلى أن نلقاكم في ربيع آخر من الذكر والضياء. نستودعكم.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
2: نصيحة في دقيقة.
3: رسالة اليوم أوجهها إلى الأزواج الذين جعلوا التلفظ بالطلاق والحلف باليمين على ألسنتهم هزوءا ولعبا جدا وهزلا. أقول لهم اتقوا الله في أنفسكم واحذروا، فبنات الناس ليست محلا للعب. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، وذكر منها الطلاق. فلا معنى لقولك طلقتها مش قاصد، ولا معنى لقولك تلفظت بها من أجل التخويف فقط، فلفظ الطلاق أشبه بطلقة السلاح، إذا خرجت لا تعود، وهي لا محالة ستصيب الذي أمامك بسوء. وقد عد العلماء الحلف بالطلاق فعل الفساق، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. أخي الزوج، حلفك بالطلاق على لعب الكارتة أو شرب القهوة أو تناول الطعام سفه وقلة دين، فاحفظ لسانك، فرب العزة جعل العصمة في يد الرجل لأنه أعقل وأثبت. لا تحركه العواطف أيها الزوج، ما الذي يجرك للطلاق وهدم الأسرة لأسفل أسباب تافهة ثم البحث عن مخرج هنا أو هناك؟ إذا ركبك الغضب فافعل ما أرشد إليه المصطفى صلى الله عليه وسلم حين رأى رجلا غاضبا فقال: إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد. لو قال أعوذ بالله من الشيطان ذهب عنه ما يجد. اخرج من مكانك الذي أنت فيه، فإن سكن غضبك وذهب عنك ما تجد فارجع وتذكر قول الله عز وجل: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. وفقك الله لكل خير.
1: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
4: الأخ محمد من طرابلس قال: الأب إذا وهب لابنه شيئا ثم أراد أن يرجع فيه، ما عادش بيعطي لابنه، أعطاه هبة وبعدين رجع فيها. الأصل أن الشخص الواهب لا يجوز له أن يرجع في هبته. لما تعطي لشخص حاجة ويعني يأخذ الشخص هذه الهبة، لا يجوز لك أن ترجع فيها وتستردها منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. يعني الكلب أكرمكم الله يقيء ثم يأكل قيئه، فلذلك لا يصح أن يرجع الإنسان في هبته. استثنوا الوالد، فقالوا الوالد له أن يعتصر، يعني يرجع الهبة من ابنه، له أن يعتصر الهبة التي وهبها لابنه. كان والدك أعطاك حاجة ثم أراد أن يستردها فله ذلك، بشرط أن ما تكونش أنت رتبت على نفسك التزامات. الابن مثلا مقعمز في حالة وجاء الأب قال برا يعني أخطب باش تتزوج، قال يا والدي أنا ما عنديش، قال له الحوش هذا خوده، الحوش هذا وهبته لك وبرا تزوج، ولا قال للمهر غالي قال له المهر خوده، فرتب على نفسه التزاما ويعني قال لي مشى العائلة واخطب وكذا، بعدين الأب يجي يقول لا نبي نرجع في الهبة. هنا لا يستطيع أن يرجع. لكن إذا لم يترتب على الابن أي التزام، ما تترتب عليه شيء، أعطاه حاجة وبعدين يبي يرجعها منها، فله ذلك الأب.
5: هناك سؤال يعني ورد عبر البريد، يقول فيه السائل يعني عنده مرتبات تحصل عليها دون أن يؤدي الوظيفة المناطة به، فهو يريد أن يتخلص من هذا المال، فيسأل إذا كان يعني في الإمكان أن يقدم خدمة مجانية لهذه الجهة التي نزل عن طريقها المرتب، ويعني يعمل مقاصة مثلا يبو خدمة معينة فهو يقدم الخدمة ويأخذ من المرتب اللي نزل.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأقول للسائل الكريم أن المال الذي يتقاضاه الإنسان من أي جهة سواء خاصة أو عامة لا يكون عادة إلا مقابل عمل، وما دام الفترة التي تقاضى عنها هذه المرتبات وهو لم يعمل في أي مجال تبع هذه الجهة أو الدولة فليس هذا المال من حقه. والعملية أن يريد أن يقوم بعمل آخر مقابل هذا المال، فلا، فإذا كان في الفترة الزمنية المعتادة
5: فترة الدوام،
6: فترة الدوام، فهذا حق للمرتب للزمن الذي يتقاضى فيه المرتب نفس الشهر يعني. فليتصور هذا الأمر، فليتصور هذا الأمر. لكن إذا كان جهة العمل والمصلحة يعني فيها دوام آخر فترة المسائية بعدد الساعات نفسها، وفعلا محتاجين إليه في هذا المجال، يعني ليس هو بيقعمز احنا يقولوا مش يقعمز عشية في المكتب ومن ستة من الساعة 3 الظهر للساعة 6 عشية ولا 7 عشية وبيروح وما فيش عمل، يعني ربما في حتى استهلاك كهرباء وأجهزة أكثر من مما يعني
5: يقدمونه
6: يعني. في هذه الحالة والله أعلم عليه أن يتصدق بهذا المال في اجتهادا أقول في نفس المصلحة، لأن هذا المال إذا كان في الصحة فصرف من بند الصحة، وإذا كان من التعليم صرف من بند التعليم، فإن كان هو في الصحة مثلا زي ما يقولوا يصرف في جهة من الجهات الصحية
5: العامة
6: يعني مستوصف مستحق لمعدات طبية كذا إلى آخره، يعني إذا كان يثق في المسؤول عن هذا المرفق يعطيه المال إذا كان هو ثقة وأهل، وإلا يسأل ما هي الأشياء التي يحتاج إليها هذا المرفق إذا كان في الصحة والتعليم مثل المدرسة أو كذا أو على حسب الجهة، فإن لم يتمكن يصرف في مصالح المسلمين عامة ينتفع بها عامة المسلمين في هذا البلد والله أعلم.
1: مع الهدي ترقى وتسمو حياته، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
2: نصيحة في دقيقة.
3: أخي الطبيب، أختي الطبيبة، مهنة الطب من أنبل الوظائف وأشرفها، فلا تجعلها مجردة عن الإنسانية وأخلاق المهنة. جني المال واكتساب الدينارات ليس عيبا، لكن العيب أن يكون هو الغاية من هذه المهنة السامية التي مارسها الأنبياء قديما. وقد تحسر الشافعي على ما ضيعه المسلمون من الطب فقال: ضيعوا ثلث العلم ووكلوه إلى اليهود والنصارى. وكان يقول: لا أعلم بعد الحلال والحرام أنبل من الطب. وقد أطلقوا على ممتهنها الحكيم: كن أخي الطبيب، أختي الطبيبة، حكيما بحق، وكن ناصحا للمريض، في يدك الشفاء له بعون الله وقوته، عامله بلطف ولين وسعة صدر من غير ترفع ولا تكبر. ما الفرق بين أطباء بلادنا والأطباء بالخارج؟ ما يشتكي منه المريض غالبا هو المعاملة، فأطباء ليبيا في الجملة أمهر وأذكى من أطباء دول الجوار، لكن الفارق الدقيق في معاملة الطبيب للمريض. تذكر عند دخولك عليه إدخال السرور على قلبه بما تحمله من كلام طيب وأخبار سارة. أكرر: لا تجعل الغاية من مهنة الطب هي جمع الأموال. وفقكم الله لكل خير.
1: مع الهدي ترقى وتسمو حياته، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
7: هذا سؤال شيخنا عبر الواتساب من الأخ محمد، يسأل عن حكم التصوير الفوتوغرافي واعتباره أحد مصادر الدخل والاعتماد عليه أساسيا.
8: هو تو السؤال من شقين. حكم التصوير الفوتوغرافي هذا ما فيش باس، يعني التصوير الفوتوغرافي الأصل فيه الجواز، وهو التصوير هذا لا يعد، يعني جمهور المعاصرين ما اعتبروش داخل في الأحاديث الواردة في تحريم التصوير، وقالوا أن العلة يعني في تحريم التصوير في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذاب يوم القيامة المصورون، وكل مصور في النار وغيره. قالوا العلة بيّنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. العلة هي قوله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يضاهون خلق الله. فالعلة هي مضاهاة خلق الله تبارك وتعالى. أما الإنسان الذي يقوم بالتصوير الفوتوغرافي فهذا لا يعد يعني من باب التشبه بخلق الله تبارك وتعالى، وإنما هو فيه حبس ظل فقط، يعني تصوير فيه حبس للظل اللي هو خلق الله، يعني هو خلق الله نفسه، فهذا لا يدخل في التحريم. يعني التصوير الفوتوغرافي ليس هو التصوير المنهي عنه في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما يعني كما نص على ذلك أهل العلم. يعني إحنا مش نوضحه أكثر، اسم التصوير لما نطلقه فيه على التقاط الأشياء الأشكال الفوتوغرافية هذا إطلاق سموه فيه إطلاق مجازي، يعني مش نشبهه بالتصوير اللغوي. لما تعرف المعنى اللغوي تعرف بمعنى اسمه، يعني الكلمة الفوتو بالإنجليزية الفوتوغرافي، الفوتو يعني تعني الضوء، يعني الضوء، والجرافيك يعني اللي هو الرسم ولا الكتابة. فإذا كان الرسم هذاك شيء آخر، رسم الأشياء ونحتها وجعلها، هذاك هذا هو الوارد في الحديث اللي هو فيه مظهر خلق الله تبارك وتعالى. لكن هذا اللي هو التصوير اللي هو غير مجسم، تصوير الأشياء الفوتوغرافية، هذا سميناه مجازا، يعني مش نشبهه بالتصوير اللغوي. والتصوير في أصل الوضع اللغوي اللي هو صور، يعني دال حاجة مجسمة، جعل له صورة مجسمة. لما نشوف المعاجم اللغوية يعني صور، شو معنى صور؟ يعني جعل له صورة مجسمة، وتصاوير يعني التماثيل، حتى نشوفه في المعاجم اللغوية التصاوير التماثيل. لكن التصوير الفوتوغرافي هذا يختلف عن التصوير الوارد في النهي الشرعي، هذا مغاير في الحقيقة ومغاير في علة التحريم. مغاير في الحقيقة هاي ذكرناه، يعني الفوتوغرافي هو حبس ظل، والتصوير الذي ورد النهي عنه في الحديث هو التماثيل، يعني ما جعل على مثال سابق، يعني فيه أبعاد التاتة، يعني مثال وتمثال. وحتى لما نشوف اللغة يقول كالتمثال الصورة، وهكذا نفسه. هذا والشيء الثاني مغاير له في العلة، وهذه ذكرناه، هذه ذكرناه لأن العلة هي مضاهاة خلق الله تبارك وتعالى. إذا الشخص اللي هو صانع الأصنام هذا أشد عذابا، لأنه فيها مضاهاة العبادة والمضاهاة. لكن لما زالت علة التحريم اللي هي العبادة والمضاهاة، هنا زال التحريم ويجوز اتخاذ هذه الصور الفوتوغرافية ويجوز استعمالها. إذا سلمنا يعني شيخ عبد الرحمن من هذا الأمر اللي هو حكم التصوير الفوتوغرافي في أصله، شن قعد لنا مسألة تانية، حكم اتخاذ التصوير مهنة. هذا تو من غير مسألة النهي الوارد في مسألة التصوير واللي تكلمنا عنه، لكن العمل في مهنة التصوير فيها محاذير أخرى. شنو هي المحاذير الأخرى؟ وطبعا يعني لما في شك إن في بعض التصوير يعني مهم وفي خدمة حتى للإسلام والمسلمين، زي تصوير البرامج الفضائية الدينية وتصوير بعض البرامج العلمية، وهذا لكن احنا لو نحكو كواقع، احنا عايشين كواقع هنا في ليبيا ونشوفوا في اللي يشتغلوا في التصوير هذا شنو، يعني اما يمشي بيشتغل فيهم في الاعراس، هذا الناس اللي يصور فيهم، يا اما بيشتغل في تصوير بعض المناسبات الافراح، وبعض منها فيها تصوير النساء، وبعض منها فيها يعني تصوير العروس والعروسين، وبعض منها تصوير اماكن مختلطه فيها النساء، وبعض منها تصوير اماكن فيها فتن. فنجو هنا يعني مسألة تانية، نقولوا حكم يعني محل التصوير ولا الاستوديو هذا يتوقف على حكم التصوير، وشن هو نوعية الأشياء اللي صور فيها، وهل تخلو ذلك من المحرمات ولا لا. فإذا كان يعني الصور هذه فها صور محرمة، زي صور نساء يعني، ولا صور رجال مثلا عورات أو نحو ذلك، ولا صور هذا، يكون الأمر محرما. تصوير الأعراس وغيرها هذه غالبا في مجتمعاتنا لا تخلو من محاذير. ما يقولش لا ما في حد وخشت مرأة وصورتها وكذا، الصور حتورى بعد ذلك. يعني مهما كان انت حني توا عايش في بيئة، فيش واحد يقول الصورة قاعدت من 30-40 سنة ما شافها حد، بعد فترة كل مرة حد بيشوفه، مرة بطيح في يد هذا ومرة في يد هذا، وهذه ورثة لزوجها وهذه ورثة، وهكذا تتداول الصور. وغالبا الصور لا تخلو من محاذير على المدى الزمني البعيد. على المدى الزمن البعيد مهما حافظ الإنسان ففيه وحدين غير محارم حيشوفوا هذه الصور، مدام هذه الصور لنساء. فما يعني ما يخفاش أن أغلب الصور ما تخلوش من صور نساء، وبعض منهم متبرجات ولا متزينات ولا يعني مظهرات لأجزاء من البدن مما لا يحل لهن أن يظهرنه إلا لزوج أو محرم، وبعض من الأشياء أصلا لا يجوز حتى للمحرم أن يراها أيضا، فهذا أيضا فيه إشكال. تصوير الحفلات الغنائية ولا الحفلات الموسيقية ولا المهرجانات كل فيه غالبا فيه تبرج وفيه نساء، فهذا أيضا لا يجوز تصويره. إذا اتخذ مهنة ولوين المهنة هذه؟ إذا كان في تصوير برامج دينية أو برامج علمية بحتة أو برامج وثائقية هذه ما فيهاش بس، لكن إذا كان تتخذها مهنة في الأفراح والتصوير بعض المقاطع والأشياء المضحكة وبعض العرسان وبعض ذلك، فهذا أخي الكريم لا ننصحك بأن تكون هذه مهنة لك، لأنها لا تخلو المحاذير. مهما حاولت تقول من الأول لا تون حاول تون دير، لا لا رد بالك تسهل في هذا الأمر من الأول سيبة، ومن ترك شيء لله يعوضه الله خيرا منه.
4: وهذه الأخت خديجة تسأل تقول عندي استفسار، إذا قال الزوج لزوجته وربي ما عاد مروحة معاي وروحت معاه، شن عليها الحلفة هذه؟ وربي هذا حلف بالله سبحانه وتعالى، يقول والله ما تروحي معاه، ثم بعد ذلك يعني حنث وروح بزوجته وخيرا فعل.

0: يعني ما عنديش الأربعين هضمني أصلاً، نقولوا لا تنتقل إلى صيام 3 أيام، ويستحب أن تكون الأيام متتابعات ولا يجب. إذن الزوج هذا ليس عليه شيء إلا أن يكفر عن يمينه، يروح بزوجته كويس، هو قال روح بها، والآن يكفر عن يمينه زي ما قلنا، إن استطاع أن يطعم أو أن يكسو فهذا هو الواجب، فإن لم يستطع ينتقل إلى الصوم.
1: شيخنا هذا سؤال عبر الواتساب، يقول فيه السائل عندي فلوس 50 أمانة، كنت داسهم ونسيهم، يعني بخليهم حد عنده أمانة ونسيهم، قال ولقيت واحد بيبيع لي بيهم غذائية ومواد تنظيف، فهل يجوز لي أن أشتري بالخمسينات هالغذائية ومواد التنظيف ولا لا؟ المبلغ هو 2500 دينار.
2: والله هذه إشكالية كبيرة الآن يسأل عليها كثير من الناس، يا أخي هذا فيه الهون، لكن نفس المشكلة اللي قائمة أنا الآن نقول لهم هذا يبي اجتماع مجلس البحوث، ينبغي ألا يترك للمفتين مهما كانوا واحد بروحه. الآن الورقة الخمسين هو الآن هذا اللي أخذها مش أكيد بيبيع أغلى، هو مش حيبيع له بخمسين، راهو
1: هو قال مش عارف بنفس القيمة ولا لا.
2: لا لا مستحيل مستحيل يبيع له بنفس القيمة، لأنه بعدين خاسر 100%. لكن هذه واحدة من المشاكل اللي قلناها، في خلل كبير في مسألة الخمسينات هذا، لأن الناس اللي يقولك لقيت 30,000، والله سؤالين جوني ولامس، واحد قال لي مش عارف 12 مليون وواحد مش عارف 4 مليون خمسينات، يمشوا يعطوا فيهم لناس بتقريبا خسارة 30%، يعني كل مليون يعطي عليه 700,000 عشرات ولا خمسينات. أول شيء هذا اللي بيعطي المبلغ هذا منين جاب الكاش هذا؟ هذا لابد ما تحاسب الدولة من الكاش الجديد اللي مفروض أنه موزع لعموم الناس، هذه مشكلة. المشكلة الثانية اللي بياخذهم شم بيدير بيهم؟ بيعرضهم بيدير بيهم احتفاظ بعملات، ولا بيمشي يحولهم في مصرف ليبيا المركزي؟ أراه مدار هيك اللي بيمشي يحولهم، راه لأن لو عارف إنه مش حيحوله إلا ولا ما شاري حتى بقرش الورقة. أنت تشري ورقة الخمسين بقرش توا، لو تعرف إن هي عبارة عن ورقة عادية، نشريها ورقة بيضة بقرش، ولا نشريها 50 لا تقدر تكتب عليها، لا تقدر تسجل فيها ملاحظات، لا تقدر تغيرها. فمدام هم ياخذوا فيها بالأرقام الكبيرة هذه، معناها بتمشي تتغير في مصرف ليبيا المركزي، واللي بيغيرها بياخذ من 30 أكيد 15. يعني أني عندي مليون بيحلك أنت ب700,000، تمشي أنت اللي خديت المليون بنعطيه للمصرف، يقول لي راه نبي 15%، اللي هو يبيني نعطيه 150,000 عشان نربح 150,000، هو يربح 150,000. هذا قطعا. وإلا بعد الآن تقريبا من 29/4 تقريبا الغو آخر يوم لتداول العملة، والآن احنا في 2/7 ولا 2/7 اليوم،
1: والمصرف المركزي آخر يوم لقبولة 8/5 من المصارف، يعني
2: من المصارف
1: ايه خلاص
2: المصارف للناس 29/4
1: ايه.
2: يعني الناس للمصارف
1: نعم،
2: والمصارف المصرف المركزي 8/5
1: وياخذ ويعاود ويكرر فيها المصرف المركزي
2: من خلاص آخر يوم. اللي اخذين مليون تتوقع ان ما في حد قال له غادي قال له خذهم ونيته ونغيره له؟
1: محصل واحد مرتشي بيدخله له
2: بالضبط بهذا وين؟ لأن مستحيل واحد يشري مليون جنيه ب700,000 وهو مش ضامن أن المليون هذا حيفوته، مستحيل. هم على 30 جنيه ما يفرطوش في المليون، مش تبي يفرط فيه في 300,000. إذن هذا فيه خلل كبير، وهذا يضرب الاقتصاد أكثر مما هو مضروب. فالآن ينبغي للمصارف مصرف ليبيا المركزي يطلع ويقول الكلام هذا، يقول أي قرش يخش حيكون إعلان عليه للناس، بس هو نوعا ما الشفافية بدت شوية لكن قاعدة مش بالمطلوب، لأن رينا في فيديوهات مصورة واضحة طالع على فلوس من مصرف ليبيا المركزي بالصندوق اللوح متاعها، ناس سمر حاطينهم في براويط طالعين بهم من المصرف المركزي، هما مش مصورينهم طالعين من المصرف المركزي لكن جايين ببرويطة وفيها السيولة بالصناديق اللوح هذول

0: شفاف، معناها قاعدة في إشكالية كبيرة في مصرف ليبيا المركزي. فينبغي أن يبينوا للناس على الأقل، لو أني متأكد لو مصرف ليبيا المركزي قال معاش بنقبلوا ورقة الخمسين مهما يصير، والله لن تجد هذه التعاملات. لا يبيع لك سلع بورقة الخمسين حتى بأضعاف أضعافها، ولا ياخذ منك حتى ب 20%، مش ب 70%. يعني لو انعدمت حتى تقول اش رايك تشري مني مليون خمسينات ب 100 ألف، والله ما شاريها. كان يعرف ان المليون هادو عبارة على ورق لا معنى له، وممكن يرفع فيه من الشرق راه، حتى هذا احتمال، لان الشرق غادي القانون
1: ممكن
0: اصدر بقبولها، راه قاعدين يقبلوا فيها
1: ممكن
0: في
1: شيخ
0: التعامل.
1: للمصرف المركزي. بس لو اخر بيان اللي هو من كم يوم، ولا قال ان مازال الفرز والعد والتحقق، تمت العمليه المبدئيه بس النهائي قاعد ما تمش. ممكن هذه هي المخليه مازال في فرصه لحد مرتشي ولا حد فاسد، موظف فاسد يدخل يعني.
0: لكن بالتاكيد في حاجه غلط بالتاكيد، لان لو كان القرار ملزم وما فيش حد يخشش الفلوس لمصرف ليبيا المركزي لن تشيع هذه المعاملة. الآن راهو شايعة بمعنى الكلمة، مش واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا عشرة يسألوا عليها. راه يقول لك أنا حصلت من يشري مني الخمسينات ب 70% من ثمنها، الألف يعطيك عليهم 700، وربما كل ما تزيد حيعطوا 600 و500 لأن تبدأ التضييق أكثر. وهذا قد يؤدي للي من أجله سحبوا الخمسينات. مرات واحد يمشي يطبع 60 مليون ويجيبهم، حتى لما يبيعهم ب 60 مليون يبيعهم بمليون عشرات هو رابح، لأن الطباعة 60 مليون مش حيكلفوا مليون. جاب هو خبير اقتصادي قال الورقة المزورة تساوي 2 سنت. فأنت لما تقبل يا مصرف ليبيا المركزي برشوة ولا ما نعرفش شنو اللي صاير بالضبط، معناه قاعد ما درتش الحل اللي من أجله أنت تبي تلغي ورق الخمسين. وهذا ما نعرفوش شنو اللي صاير، والله للأسف موضوع يعني. أنا قلت لهم
1: يعني الأخ سأل شيخنا شنو
0: ما
1: توجه
0: نعرفش
1: يتوقف
0: والله.
1: يعني ولا
0: لا لا لا
1: يسأل.
0: لأن لو بتقول عادي معناه اللي من أجله ما صار شيء، والتزوير حيقعد مستمر، وكل واحد يقول لك والله نسيتهم ويحملوا. فهذه حقيقة تحتاج إلى المجلس الأعلى للإفتاء. لا نقدر نظلمك نقول لك ما تشريش بها، هو حلال أنك تشري بها بالثمن هذا، ونكون أني منعتك من حق ليك شرعا، ولا نقدر نقول لك هو جايز وينضرب الاقتصاد واني نقعد نتحمل في الإثم اللي تدير فيه أنت. بالتالي المسألة تحتاج إلى أول شيء مصرف ليبيا المركزي يبين لماذا هذا يحدث أصلا، اللي قبل المليون ب 600 ألف ولا 700 ألف علاش قبلها، ويدير الحلول لها، أن يسكر أي إيداع حاليا لمدة سنة ولا اثنين إلا بالعشرات مثلا، أو الإيداع المباشر. المهم يدبروا كيف يديروا، أما يخلوا هيك المسألة قاعدة عايمة بالشكل هذا، حقيقة مسألة خطيرة جدا، والفتوى فيها صعبة لأنها قد تضر بالاقتصاد أكثر مما هو مضرور. وفي الوقت نفسه ما نقدرش نقوله حلال، ما نقدرش نقوله حرام، لأن في اللي مسكين مرات يتكلم على 1000 جنيه ولا 2000 جنيه كان ناسيهم. لأن الآن شو بيصير لو كان هذه الخمسين جنيه بتخش لمصرف ليبيا المركزي، فهي نقود ولا يجوز بيعها بأقل من جنسها، وقد لا يجوز حتى بالدولار الآن، لأن لما بتشري دولار بالخمسينات المزورات، وهذا اللي خذير الخمسينات المزورات عندك كيف يمررهم المصرف المركزي، حنقعدوا في نفس المشكلة اللي من أجلها مصرف ليبيا المركزي سحب الخمسينات.
1: يعني على الفساد يعني.
0: الموضوع شائك وغير طبيعي حقيقة. مصرف
1: يعني
0: ليبيا مقصر تقصير غير عادي في عدم البيان للناس هذا الأمر.
1: ترى شيخنا يعني يحال الموضوع لمجلس البحوث يعني.
0: لابد.
1: نعم.
0: لابد، لأن ما ومرات حتى مجلس البحوث راه مش شرط يفترى اذا لم يصلوا شن السبب اللي خليهم، مرات ما يقدرش يقول لك. مرات مثلا يمشي المصرف ليبيا المركزي يقولوا مستحيل ملي سكرنا معاش خدشت ورقه 50 بكل، معناها في امر ثاني. مرات ما يوصلولاش وما يقدروش يقولوا، وبالتالي الامر مش سهل غرض اعطيه فتوى وخلاص راهو، خاصه في الفتاوى هذه اللي ترتب عليها يعني حياه مرات مئات الالاف من الليبيين، ومرات ليبيا كلها. لما تقول له والله عادي اللي عنده 50 يبيعها بكذا، معناه تتزور وتنباع ونقعد في نفس الإشكالية الأولى.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا ونفع بك.
2: الأخ محمد من مصراتة يسمع عن شراء الذهب بالبطاقة المصرفية. شراء الذهب بالبطاقة المصرفية جائز لأن الإنسان عندما يصطرف مع المحل اللي عنده ماكينة يأخذ منه الذهب ويعطيه البطاقة، لما يجري البطاقة في الماكينة يتحول المال من حسابه إلى حساب ذلك الشخص، وحتى لو لم يدخل في حسابه مباشرة فهو يحجز باسمه، يبقى محجوزا باسمه إلى متى نهاية الدوام أو كذا يدخل في حسابه. المهم أنه خرج من حسابك ولا تستطيع أن ترجع فيه بأي حال، وهذا هو القبض الحكمي المعتبر الذي جعله الفقهاء بمثابة القبض الحسي، كأن أخذهم في يده. لما أنت تمرر البطاقة نخصموا منك، معاش تقدر تردهم، فخلاص هذا علاش قلنا هذا قبض حكمي ويقوم مقام القبض الحسي، حتى لو تأخر قليلا من أجل الإجراءات بعدين بينزل في حساب البائع. لكن الذي أريد أن أنبه عليه أن الصرف ينبغي أن يكون في نفس الوقت مع استلام العوضين، مش تتصل به بالهاتف أو تبعث له على الفيس وتقوله بقداش بنشري منك العقد الذهب هذا وكم قيمته وخلاص اتفقنا مبارك، وبعدين تمشي بالبطاقة. هيك تعتبروا عقدت عقد الصرف على الهاتف أو على صفحة الفيس وبعدين أخرت استلام العوضين إلى مجلس آخر، وهذا حرام، هذا من الربا لأنه صرف مؤخر. لكن خلي العقد والصرف في مجلس واحد، عجباتك حاجة من ذهب برا المحل وتفاهم أنت وياه وأنت في المحل واعطيه البطاقة، ومباشرة لما يجري البطاقة توصلك أنت الرسالة أن انخصم رصيدك، تستلم الذهب متاعك وتمشي.
3: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
4: نصيحة في دقيقة.
5: رسالة اليوم إلى التجار، أن اتقوا الله فإن لم تفعلوا فأنتم على خطر. الحديث إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق، ذلك أن كثيرا منهم لا يتورع عن المكاسب المحرمة. نصيحتي لكم إن أردتم النجاة من هذا الوعيد، احرصوا على السؤال عن أحكام كل معاملة مالية قبل الدخول فيها، كحرصكم على أن تسألوا عن نجاح المشروع قبل الدخول فيه، وتحروا المكاسب الحلال كتحريكم عن السلعة الأكثر رواجا في السوق، فدرهم حرام يدخل جيبك قد يفسد عليك دينك بل ودنياك. لا تحتكر السلع مستغلا الأزمات التي تمر بها البلاد، فالمحتكر آثم. اجتنب السلع المضرة، فالإضرار بالناس محرم. إياك والغش وإنفاق السلع بالأيمان الكاذبة، من غشنا فليس منا. ابتعد عن المعاملات الربوية ففيها محاربة الله ورسوله. أخي التاجر، درهم حلال تنزل فيه البركة، خير من مئات الملايين من الدينارات المحرمة التي تورثك الندامة يوم القيامة. في الحديث لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر منها وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وفقكم الله لكل خير.
3: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
6: السائل يسأل عن نسيان الصورة التي بعد الفاتحة في الصلاة. نعم. رجل صلى ولكن نسي أن يقرأ صورة بعد الفاتحة في الصلاة، ما حكم هذه الصلاة؟
7: هذه الصلاة إما أن تكون فريضة وإما أن تكون نافلة، فإن كانت فريضة وكان النسيان في الركعة الأولى أو الثانية فإنه يأتي بسجود سهو قبل السلام، قبل أن يسلم يأتي بسجود سهو لنسيانه هذه السورة، لأن هذه السورة سنة. فإن كانت الصلاة نافلة ليست فريضة فإنه لا يسجد ولا يلزمه سجود، لأن السورة في النفل مندوبة وليست سنة، والله أعلم.
6: بارك الله فيك شيخنا.
1: الأخ مختار شيخنا قال فيه امرأة زوجها متوفى وعندها بطاقة إيفاء، بطاقة منحة الزوجة، فيها مبلغ من المال وما لقيتش حد يسحب لها المبلغ هذا، وهو الأخ مختار عليه دين في واحد يبي منه فلوس ومش قادر يعطيهم له، أو في واحد يبي منه فلوس فيسأل قال شن حكم أني ناخذ بطاقة المرأة هذه نعطاها للي يبي مني فلوس، نقول له يعني خذ الفلوس هما يعني أسحبهم من البطاقة ولا نعطي المرأة فلوس كاش.
0: هو بيسحبهم كيف هذاك؟
1: هذاك ما قالش كيف، قال بيعطيه البطاقة يقول له خذ فلوسك من البطاقة، اشري بيهم بضاعة ولا اسحبهم ولا
0: ما نعرفش هذا. إذا كان جعلوها من قبيل السلف أفضل، لأن لو بنقولوا بيع هيك بيع ما في البطاقة بالنقد ينبغي أن يكون يدا بيد، والظاهر أنه بيع يعني، لكن لو قلنا سلف من الأول قال خذ أنت الألف ولا الألفين اللي فيها واعطيني البطاقة لي نردهم البطاقة بشوية بشوية عليا، بشرط أنه هيك يديروا يعني هو يعطي النقد قبل وبعدين يسحب ما في البطاقة. العكس لا، لو سلفات ما في البطاقة وبيرد نقد هذا سلف جرى نفعا. فالموضوع إذا كان احنا يعني بنحملوه على الأسوأ، قول له أنت لما تبي تشري بالبطاقة قول لي باش يكلم المرأة هذه وتكون معاه في مكان السحب، أول ما هذاك يسحب يمدلها المبلغ. هكي لو قلنا دين ماشي الحال، ولو قلنا بيع مال بمال ماشي الحال، وبشرط ألا يكون هناك تفاضل، يعني يأخذ منها ألف يعطيها ألف، يأخذ منها ألف وخمسمائة يعطيها ألف وخمسمائة، مش يأخذ منها ألف وخمسمائة ويعطيها ألف واربعمائة ولا ألف واربعمائة وخمسين، لأن بعدين يولي ربا تفاضل.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
8: أم محمد من تجورة قال: هل يجوز للمرأة أن تركب في سيارة مع امرأة أخرى هي التي تقود السيارة؟ أقول هذه المسألة متفرعة عن مسألة حكم قيادة النساء للسيارات، وما عليه جمهور العلماء المعاصرين، لأن هذه مسألة معاصرة، أنه لا حرج في قيادة النساء للسيارة، لا حرج في ذلك، لكن فيها ضوابط وفيها أحكام متعلقة بها. يعني مثلا المرأة هذه اللي بتسوق السيارة يعني لا تبعد عن المدن ولا تخرج في اللي آخر الليل مثلا بسيارتها وكذا، مش من باب أن القيادة حرام في نص الليل، لا، وإنما ما يترتب عليها من الأمور الأخرى. فحتى أنت بتركبي مثلا مع أختك مع أي مرأة تركب في السيارة، احنا ما نقولوش حرام قيادة النساء للسيارة، ولكن ما ينفعش مثلا تطلعوا بالسيارة من طرابلس تمشوا تخشوا في أماكن فاضية، ربما مرة أحد الناس المجرمين أو ضعاف النفوس أو كذا لما يشوف نساء يسوقهم في سيارة الله أعلم يعني أقل الأحوال ربما أنزلهن وأخذ السيارة، وأسوأ الأحوال ربما كان أكثر من ذلك. فقيادة المرأة للسيارة يكون داخل المدينة ويكون في النهار أو في أول الليل، ولا تخرج إلى مدن أخرى وليس معها محرم من الرجال، لأنها يعني لا تدري. أما إذا كان بتخرج إلى مدينة أكثر من 80 كيلو، هي أصلا لا يجوز للمرأة أن تسافر أكثر من مسافة القصر إلا ومعها محرم من الرجال. فما يفعله بعض النساء اللي تقول يعني رأيناها حتى يسألهم في منظومة الإفتاء، تقول أني والله تطلع بسيارتها من طرابلس لوحدها أو أحيانا أو حتى معها نساء وتمشي تركب للجبل مسافة أكثر من 100 كيلو، والله تمشي المصراتة، والله مش عارف ربما مشت حتى للجنوب ولا مشت للشرق، هذا حرام. لماذا؟ مش كون القيادة حرام وكونها هذه المرأة لا يجوز لها أن تسافر مسافة القصر فأكثر إلا ومعها محرم من الرجال. وربما يعني توجد حالات يعني في الواقع تدل على يعني أهمية مثل هذه الأمور، أما داخل المدينة فلا حرج. وبالتالي أنت يا أم محمد ما نقولك أني حرام عليك بتركبي مع أختك والله مع قريبتك والله مع أي مرأة كانت إن شاء الله، حتى مرأة تخدم على سيارتها وتركبي معها داخل المدينة لا حرج في ذلك إن شاء الله.
9: يقول دخل المسجد والإمام يعني في أثناء الركوع فهو قال أول من حنيت إلى الركوع يعني رفع الإمام وقال سمع الله لمن حمده، فهل يكون بهذا قد أدرك الركعة أو يجب عليه أن يعيدها؟
10: هو كما ذكر بالوصف الذي ذكر هو أدرك الركعة بمجرد من حنى رفع الإمام من هذا أدرك الركعة إن شاء الله. نعم
9: نعم شيخنا، سؤال الأخير يقول صام يوم عاشوراء يعني في السبت الماضي، قال صام السبت وحده، فهل هذا جائز أو
10: لا؟ جائز بل هو المعني بالصوم يوم العاشر، كون يستحب الإنسان يصيم يوم قبلها أو يوم بعدها هذه مستحبات، لكن المعني بالأجر أنه يكفر سنة هو اليوم العاشر اللي هو وافق السبت.
9: الأخ سعد شيخنا يسأل عن ممكن تفسير قوله تعالى خطوات الشيطان أو نحو ذلك.
10: هو يعني الله عز وجل حذرنا من كيد الشيطان، عزنا الله وإياكم، حذرنا الله سبحانه وتعالى من كيده ومكره، ولكن هذا من المعاني التي تؤخذ من هذا أن الشيطان يتدرج بالإنسان من الأدنى إلى الأعلى، ولو هو في الواقع مش أعلى هو أسفل، هو ينزل بصاحبه إلى أسفل الدركات والعياذ بالله. ولهذا يعني من أول ما يبدأ بالخواطر من بداية الخطوات والعياذ بالله يبدأ بالخواطر السيئة. ولهذا الإنسان مما ينبغي ينشغل به مجاهدة النفس، والمجاهدة هذه تبدأ من صرف الأفكار السيئة. في تلقاهم قاعد يخمم تخميمة كله يقعد ساعة ساعتين ويفكر في المكر، كيف يأكل الخوتة من الميراث، كيف يخنب، كيف يدير، كيف، وهذا الشيطان يعني يوسوسه هو ماشي معاه. فالإنسان يصرف الخاطر بقدر الإمكان، وإن كان باب الخواطر طبعا لا يسد، هذا باب الخواطر
9: لا دخل فيها الإنسان يعني أولها يعني ممكن
10: نعم ما عندهاش الإنسان دخل بها، غير كون يعني يزكي نفسه ما تستقرش فيه الأفكار السيئة،
9: يستعيذ بالله من الشيطان.
10: نعم يستعيذ بالله ويصرف فكرة لأفكار طيبة يتفكر، ولذلك احنا أمرنا بالتفكر في خلق الله، التفكر في كذا يسير يخطط حتى في أعمال طيبة. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن من هم بحسنة في معنى الحديث فعملها كتبت له 10، ومن لم يعملها فكتبت له حسنة. يعني قعد مقعمز ويفكر وزم لعل يوم ما يبني جامع، لعل يوم ما يعتمر، لعل يوم ما يحج، لعل يوم ما، وهم بأشياء يعني أهداف، نقول إحنا بدأ يدير في أهداف كلها طيبة، أن نزوج فقير، أن نكفي اليتيم، أني اللي تقدر ولا ما تقدرهاش، غير أنت أعزم أنك أنت لعل الله يقدرك عليه. اللي تقدره يمشي بـ10، واللي ما صارش منه يمشي بـ1. فأنت شغلت خاطرك بالمعاني الطيبة، زيادة على هذا كما تقدم الذكر بالقلب واللسان، هذا من أجل الأعمال، لأن مرات يبدأ هو ذكر باللسان دون القلب فيجمع بينهم. فهو على كل حال نرجع لخطوات الشيطان، هو يعني يتدرج بصاحبه أعاذنا الله وإياكم، يبدأ من الوسوسة، فأحيانا الوسوسة تستقر تبدأ فكرة فيأتمر بأمره، الإنسان يأتمر بأمره يقع في معصية، فأحيانا حتى يبقى والعياذ بالله هو جند من جند الشيطان يتدرج به، قد يبقى هو جند من جند الشيطان يبدأ هو نفسه شيطان. ولهذا لما جاء في صورة الناس الذي وسوس في صدور الناس من الجنة والناس، ولذلك حتى الإنس يراه قد يكون شيطان يأمر بالسوء ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مجالسته في قوله مثل الجليس الصالح والجليس السوء. فيحذر الإنسان على كل حال من الخطوات هذه، يعني مثل النقال الآن ونجول معاكسة النساء، ومن معاكسة النساء يبدو في لقاء، ومن لقاء يبدو في زنا وفاحشة، وهكذا يجول الناس اللي تعلقوا بالعرافة والدخول على السحر وغيره تبدأ فكرة وتبقى يعني تعلم، يتعلم الأشياء هذه، والتعلم هو نفسها معصية، تعلم الشعوذة وتعلم السحر معصية، من التعلم بطبقه على الناس ويتدرج به إلى قتل الأنفس، وهذه كلها والعياذ بالله هي تدخل في خطوات الشيطان. فالإنسان ولهذا يقطع الإنسان الطريق من أولها على الشيطان، ونسأل الله أن يعيذنا وإياكم إن شاء الله.
9: آمين شيخنا بارك الله فيكم.
3: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
4: نصيحة في دقيقة.
5: رسالة اليوم إلى أمراء الكتائب وأفرادها: اعلموا أن السلطة لا تدوم لأحد، هذه حكمة الله، فلو دامت لغيركم ما وصلت إليكم. واعلموا أيضا أن عاقبة الظلم وخيمة وعواقبه أليمة في الدنيا والآخرة. لا أريد أن أحدثكم عن عاقبة الظالمة في قرون خلت، إنما أذكركم بعاقبة من هلك من طغاة هذا العصر داخل بلادنا وخارجها، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. على الرغم من أنهم كانوا أشد منكم قوة وآثارا في الأرض، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. لا تستهن بظلم أحد كائنا من كان، فرب العزة حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما، بل إنه حرم ظلم الكافر، فكيف بمسلم من بني جلدتك. وقال عن دعوة المظلوم: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. فهل تستطيع يا مسكين مقارعة رب العالمين؟ اتق الله وراجع نفسك قبل أن يقال كما قيل عن رفقائك في المعسكرات: ولا كان معنا فمات. وفقكم الله لكل خير.
3: مع الهدي ترقى وتسمو حياته، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
9: شيخنا، السؤال الثاني للأخ يقول: عند زوجته تخرجت من معهد عالي وكانت تدرس بنظام الانتساب، يعني بدون مخالفة للوائح والقوانين في هذا المعهد، أجرت الامتحانات وتخرجت، فيسأل عن حكم الشهادة في هذه الحالة وهي منتسبة، يعني لم تدرس يعني نظامية،
10: دارت امتحان
9: وتخرجت.
10: لا خلاص، يا هو الإنسان بينه وبين الحلال والحرام يكون طبق اللوائح المعنية. يعني ما شرتش الرخصة هكذا أو الشهادة شري، أو ما دخلتش امتحانات وطلعوها من ناجحات، يعني هي سواء دراسة نظامية ولا دراسة انتساب، يبقى هي دارت اللي عليها وعطوها إجازة بأنها عندها معرفة وقرت، فهذه لا بأس إن شاء الله.
11: شيخنا، وقفنا عند سؤاله، لو السؤال واضح.
12: نعم.
11: يعني
12: نعم،
11: هو التخفيض تحصل عليه من صاحب المحل.
12: إيه.
11: هو المال مال شريكه يعني اللي معه، فأعطاه مال يشتري بضاعة، بعدين كأنه حصل تخفيض بسبب كثرة البضاعة أو شيء من هذا.
12: الإشكالية شيخ خادي وين تحدث؟ في الورش وفي مجموعة الوقت، أكثر شيء في الورش أو في المعدات. فهو الأخ الكريم هنا، ليس أول شيء أنت الآن لازم الناس يركزوا عليها، والله أعلم. أنت الشخص لما يقولك اشتري البضاعة وطبعاً خلصك، هل شراك للبضاعة هنا من باب الأجرة، أم هو أتمنك أنك بدل ما يمشيش هو اشتري أنت البضاعة تبيها وصلح لي سيارتي ولا مولد ولا الكذا اللي هو وطبعاً خلصك هني وخلاص. أنت هنا يا يتعامل معك كمعاملة المؤتمن على الشيء، انت هو رب العمل، هذا قال رب العمل اعطاني فلوس وقال لي برا شيل البضاعة الفلانية، يعني ما وانت تشتغل معه وتاخذ في مقابلة معه، فالاصل هذا التخفيض يرجع لصاحب المال، راهو تخفيض يرجع لصاحب المال. وهذه جماعة المتاجر ان شاء الله ربي يهديهم، في المفروض يبينوا مثل هذه المسائل، هم بشي يستجلبوا الزبائن جماعة ورش وكذا فيديرهم في السعر الخاص. الإشكالية اللي يجب ينتبهوا لها الناس، أنت نين آلة من حط سيارتي ولا أي أي أي آلة بنصلحها معي، قلت وأنت بجيب لك الطروف وكذا، هل أني الطروف شاريهم منك يا صاحب الورشة، أم أنت بتجيب البضاعة هذه من باب الأمانة، يعني وأنت بتاخذ أجرة لليد العاملة فقط، بس هي اللي عليها علاقة ببعضها، هذه تدخل فيها مداخلات كثيرة الآن أصحاب الورش وأصحاب المتاجر. المتاجر اللي يتعاملوا مع تاجر الورشة يتعامل مع تاجر معين كويس، لأنه مدير له تخفيض. باي أنت الآن هنا من صاحب سيارة أقولك يا فلان خذ الطرف اللي تستحقهم السيارة وطبعا خلصك.
11: نعم.
12: واحدة من اثنين هنا في أشياء ينبغي نلاحظها هنا، هل أني الآن هنا إذا كان بتقول لي أنت أول شيء ما حققتش تبيع لي شيء ما تملكهاش.
11: صحيح.
12: هذا أول حاجة. أنت بتشتري شيء بضاعة هنا. واحدة من اثنين بتاخذ أجرة، يقول لي راه بكلفك إن كانت تبي يجيب لك البضاعة بتكلفك، راه مثلا نبعت عامل بنبعت كذا وموقف الشغل مرات وكذا تكلفك 30 40 دينار حتى أجرة تمتع أجرة جلب القطع الغيار هي أو 10% أو 5%
11: بياخد تاكسي أو بيأجر السيارة.
12: إيه قصدي في نهاية الأمر يعني بنشغل نفسي يعني بما لا مش مطلوب مني في الأصل يعني، فبناخذ عليه مقابل ونقول هذا من الأول، هو مرات هو متزيد وما يبيش يتعب روحه وحالته كويسه، قال جيب خذ 30 40 50 دينار اجره التوصيل هديه ولا كذا، لكن رأوك في العادة المجتمع حتى نرجع في هذه العرف هذه أن في العادة يعني من باب الائتمان بتجيب البضاعة، لأنك أنت لو بتقول لي بتبيع حالي ما أنت بعت لي ما أنت ما تبعت لي هذا ما بعت أنت ملكاش الشيء هذا أنت يا شيخ.
11: نعم.
12: ما تبيع ما لا تملك القول هذا يعني معي. ففيه لخبطة هنا تصير بين صاحب الورشة وبين التاجر يا شيخ وبين
11: رب المال.
12: رب المال.
11: نعم.
12: فينبغي أن تبين، ينبغي أن تبين، لأنك أنت يعني أنت مرات المحل اللي جنبك القطع غيار يبيع فيها ب200 وبتمشي لمنه اللي يبيع فيها ب300 بيشاخذ من التخفيض وأنت مؤتمن في الأصل. فهذه ينبغي تكون الأمور فيها واضحة شيخ معاد، زي ما قلت لك يعني بين صاحب السلعة اللي بيصلح السيارة ولا المولد ولا التلاجة ولا الغسالة وبين الفني وبين التاجر اللي يبيع في البضاعة هذه، لأن هم يديروا في أسعار خاصة لأصحاب الورش بحيث أنه يجي يشري منه هو، وقد يكون حساب منه حساب الزبون.
11: نعم.
12: لأن في جنبك يبيع فيها ب300 وانت تاخذها ب350 باش حصل تخفيض، ما هي حق تاخذ انت هذا. والاصل الاصل زي ما قلت ان ينبغي نكون على صاحب الخدمه اللي بيخدم له هل البضاعه تبي نجيبها لك انا وبناخذها تعبي ونتفاهم معاه من الاول، بناخذ 50 بناخذ 60 بناخذ زي ما قلت لك بناخذ نسبه فاتوره ب300 بناخذ 10% 30 دينار مثلا، نوضحها من الاول مش نمشي لدكان معين ونشري البضاعة وفيه اللي يزيد فوق منها راه أمر آخرة، فيه اللي يزيد فوق منها والدكان يقول ب300 يدير على حط على 50 دينار فوق منها، هذه كلها مخالفات راه. فينبغي أن تبين إنسان اللي يخش دائما لا ينبغي لمؤمن أن يقدم على أمر حتى يعرف حكم الله فيه، لأنني أتوقع وهذا يتكلم عن نفسنا لما تمشي لصاحبك ولا واحد شخص ورشة بيجيب لك بضاعة تتوقع اللي بيجيب لك الطنوف بياخذ يد العامل بتاع خدمته هو بس
11: صحيح.
12: او خدمه التوصيل لو هذا لو يعني احسن نظن لك عاد احنا دائما الذهن يذهب لهذا الامر انك انت انني مؤتمنتك بتجيب لي بضاعه بسعرها المعقول وسعرها المعتاد مش بتربح من وراي، لانك انت مش صاحب بيع انت صاحب صيانه
11: صحيح.
12: وبالتالي يعني تدخل فيها كثير من الاشكاليات هذه من ناحيه شرعيه والله اعلم. فينبغي له أن يرجع هذا المال لصاحب المولد العامل، هذا يرجع المال لصاحبه اللي قال له بعته وقال له برشيد هذيك الحاجة.
11: نعم.
12: والله أعلم هذا الظاهر لك والله أعلم يا شيخ.

0: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
1: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
2: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
3: الشيخ النفاتي موسى.
2: علم الشريعة
4: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: شيخ عبد الغني بن سعدان.
1: وصاغ من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها.
2: إنسانا
3: حتى الملائك صلت والسماء ذكرى.
0: الشيخ محمد المزوري.
3: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
4: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني
3: يحفظ في الهيجاء حامله والله.
0: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
3: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم
5: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت الصدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشى بيشوف لا بكر ما لقاش، قال له ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منا وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
3: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
0: الشيخ عبد العزيز جمعة.
3: سح وابله فافتر.
6: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده، وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، قد عنا الدين وأغنينا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء، ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قول اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
2: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
7: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.الواي.

0: الأخ فرج من غريان يسأل عن لحم الإبل. لحم الإبل عند جمهور العلماء يا أخ فرج لا ينقض الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول الأمر يتوضأ من كل شيء مسته النار. في الحديث توضأوا مما مست النار، حديث في السنن توضأوا مما مست النار، فكان الوضوء واجبا من كل ما مسته النار، يعني كل حاجة طيبتها على النار وكليتها تنقض الوضوء، يجب أن تتوضأ لها. بعدين كان حديث جابر رضي الله عنه كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، يعني الوضوء مما مست النار منسوخ من الإبل وغير الإبل. فلذلك جمهور الصحابة مذهب الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين، ومذهب المالكية والأحناف والشافعية أن الوضوء من لحم الإبل منسوخ، مثله مثل الوضوء مما مست النار، وأنه لا يلزم الوضوء منه. الحنابلة فقط، الحنابلة يعني استثنوا الإبل من عموم ما نسخ وقالوا لا، الإبل ما زال خاصا ويعني يجب الوضوء منه. لذلك مذهبنا المالكي لا يجب الوضوء من لحم الإبل، ومذهب جمهور العلماء. وهذا من الاختلاف المباح، يعني إنسان ما ينكرش على من لم يتوضأ من لحم الإبل مقلدا جمهور العلماء، وكذلك الإنسان ما ينكرش على من يتوضأ ويقول لا ما تتوضأش، عادي اللي بيتوضأ تقليدا لمذهب الحنابلة أو احتياطا لنفسه بيتوضأ ما فيش بأس. لذلك يعني لا ينبغي أن ينكر يعني المتوضئ أو من يرى الوضوء، ولا ينكر من لا يرى الوضوء، ما فيش إنكار. هذه مسألة اختلف فيها العلماء ولكل أدلته، لكن المذهب السائد في البلد أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء ولا يجب الوضوء منه، لذلك ما لا ينبغي التشويش على الناس، حتى اللي بيتوضأ في خاصة نفسه يتوضأ احتياطا لنفسه، لكن ما يشوش على الناس يقول امرأة توضوا وراه كذا، هذا ليس من الفقه في شيء.
1: يسأل على لو دخل المسجد ولقى الإمام راكع، هل يكبر تكبيرة الإحرام ويكبر بعدها تكبيرة الركوع، أم تكفي تكبيرة واحدة للركوع؟
2: نعم، هو الأصل أن يأتي بتكبيرة الإحرام وثم يهوي راكعا مع التكبير. ما قال أنا ما جبتش تكبيرة الركوع، نقول له معليش أنت مهم تحرم بالصلاة. المشكلة في اللي يجي يكبر في تكبيرة الإحرام هو راكع، هو منحني، وتكبيرة الإحرام يجب القيام لها. تكبيرة الإحرام يجب القيام لها، للقادر على القيام يجب القيام لها. فهو يجي يفرفش مثلا يجري ما عادش يعرف يقول الله أكبر هو راكع، نقول ما يجيش، لا تعتدل واقفا، وحتى فتاتك يا سيدي ركعة ولا ركعتين ولا ثلاثة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعدم الإسراع، السكينة السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، في رواية فخذوا. ولكن كثير من الناس حتى جامع عملنا في لوح ويبدأ قرباع قرباع قرباع قرباع، لا لا لا، انت امشي ماشي عادي، ولك أن تركع دون الصف. ثم
1: هناك من يحنح شيخنا باش يسمع الإمام،
2: لا لا كلام هذا كله زايد. انت هنا يعني تكبر حتى قبل الصف، ثم يعني تلحق الصف وأنت راكع، تمشي وأنت راكع، لكن أنك ما تجيبش تكبيرة الإحرام في حال القيام هذا ما ينبغيش. تركت تكبيرة الثانية للركوع، في اللي يكبر وبيقبض وبيرفع يديه من جديد، وطبعا معاش بتلحق أنت على الإمام، خلاص أنت يكفيك تقول الله أكبر وتركع، والله أعلم.
1: بارك الله فيك شيخنا الكريم.
3: الأخ سليم من مصراتة له سؤالان. السؤال الأول قال: ما حكم أن تسافر الزوجة من دون محرم؟ هذه المسألة يا سليم ليس لها علاقة بالزواج، يعني أنت ربما لو قلت ما حكم أن تسافر الزوجة من دون إذن الزوج ممكن، لكن السفر بدون محرم لا فرق فيه بين أن تكون المرأة متزوجة أو غير متزوجة. هذه فيها حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها أخوها أو أبوها أو ابنها أو ذو محرم منها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهنا قرر علماؤنا قالوا: لا يجوز للمرأة أن تسافر سفرا يصل إلى مسافة القصر فأكثر إلا ومعها محرم، إلا ومعها محرم. من المحرم؟ طبعا كانوا معها زوجها، هذا الأمر واضح، وكانوا مش معها زوجها، بيكون معها أبوها، ابنها، أخوها، المحارم. وهذا الأمر للأسف راه منتشر في مجتمعنا، وخاصة في مسألة العمرة والسفر لتونس للعلاج وغيرها بكثرة. يا شيخ هذه مرأة بتمشي العمرة، منو بيرفعها؟ بتمشي مع سلفتها وسلفها. نحن نعلم أن سلفها وسلفتها رفقة مأمونة، والمرأة تأمن على نفسها، لكن لا يجوز لها السفر بدون محرم. يا شيخ راي ماشي للطاعة، احنا عارفين ماشي للطاعة. نقول العمرة مندوبة في حق الإنسان مرة في العمر، لكن هذه المرأة لا يندب في حقها. لماذا؟ لأنها لم تجد محرما تسافر معه. وبالتالي هذه هي القاعدة. استثنى علماؤنا حج الفريضة، حجة الإسلام، المرأة اللي ما حجتش وما لقتش محرم تمشي معاه، هذه لا بأس أن تذهب مع رفقة مأمونة تأمن على نفسها معهم. أما في غير حج الفريضة، هذا مشهور مذهب مالك، لا يجوز أن تسافر إلا مع إلا مع محرم. ربما يفتى في بعض الأحوال الضرورية للرفقة المأمونة، أقول الضرورية، مرأة مثلا أتاها مرض لا قدر الله مفاجئ، وما عندهاش حد من المحارم قاعد، وكانوا بالراج ومحارمها ربما تموت مثلا ونقلوها لتونس، تظل هذه حالات ضرورية يفتى فيها بحسبها. أما أن تجعل هذه يعني هذا الكلام عاما، وأن النساء نقول إحنا لا يحتطن في مثل هذا الأمر، لا، المرأة لا يجوز أن تسافر مسافة القصر 82 كيلو فأكثر إلا ومعها محرم لها من الرجال، محرم لها من الرجال. وكما ذكرت استثنى علماؤنا حج الفريضة فقط.
4: تكلمت على الجانب الأول اللي هو الجانب اللي يخص المبيدات التي لا يجوز إدخالها أصلا. الجانب الثاني يعني حسب ما تواصل مع بعض الأساتذة أو بعض المختصين في كلية الزراعة والدكاترة المختصين، يعني الفرق قال أن العالم كله يستعمل في المبيدات، كل العالم كله يستعمل في المبيدات الحشرية، لأنه شفت حتى يعني أكثر من سامحوني أكثر من من من في مواقع التواصل المزارعين يشتكوا أن المحلات أقفلت كذلك في المقابل. يعني هو الإنسان ينظر لهذه النظرة كما قال الأستاذ الدكتور المختص في جامعة طرابلس، يعني مبيدات في العالم كلها موجودة، لكن الإشكالية في حاجتين والله أعلم، على الأقل نحاول نختصر، في طريقة التخزين وفي كيفية الاستعمال. وفي كيفية الاستعمال هنتكلم على الجانب الأول اتهمنا فيه، وقلنا حتى فتوى دار الإفتاء الأشياء المحظور استعمالها يعني دخولها البلاد يعني من جانب، وكذلك الجانب الثاني اللي هو طريقة الاستعمال. طريقة الاستعمال وشفنا يعني بعض المواقع التواصل اللي فيها مهندسين زراعيين مختصين، والناس كذلك البعض اللي يشكي من آخر ما شفت يعني فيديو على العناكب هذه اللي داخلة في الخل يعني وبين بين الثمار والرطب وكذا وعلى خيره، الناس يشكوا يعني أن المحلات أقفلت يعني بالكامل حسب ما شفت في الأسماء. وواحد معارضة ماطم بتاع أنه قال آل الفساد يعني بعدم لأن ما فيش مبيدات. فهي المسألة مستمعي الكرام كما قال الأستاذ المختص أن هي في طريقة الاستعمال، احنا قلنا الذي لا يجوز إدخاله شرعا هذا ما فيش كلام. النوع الثاني اللي هو واللي هو أكثر والله أعلم واللي هو هذا المسبب يعني الأكثر، وهو طريقة استعمال هذه المبيدات بالطريقة غير الصحيحة، يعني زيادة الجرعات كما يقال، أو في فترة مثلا لتسميد الأرض والخضار وكذا وآخره، يفترض فيه فترة بين تقعد يعني فهل الأرض يعني ما تستعملش مرة تانية حتى تذهب أثر هذه المبيدات. كذلك استعمال المبيدات بطريقة مبالغ فيها بحيث أن الثمرة تكبر بسرعة يعني وتأتي يعني مش تنزل في أول يعني تثمر هذه الثمرة في غير موعدها، في غير موعدها يعني تكون مبكرة جدا وكذا حتى تباع بأغلى الأسعار. وهذه حتى هي أيضا راه نفس الحكم، نفس الحكم. فالكلام ينبغي أن نكون منصفين، إحنا ما لا نحرم المزارع يعني حسب الأساتذة هذا الأستاذ في كلية الزراعة وأستاذ يعني قديم يعني معروف يعني لا يكاد تخلو يعني المبيدات الزراعية من أي بلد من البلاد، لكن طريقة الاستعمال أكرر طريقة الاستعمال والمبالغة، وهذه تأتي أكثر والله أعلم من الناس المزارعين بالذات اللي أجروا في الأراضي امتحهم في مزرعهم للعمالة الوافدة. العمالة الوافدة يهم يجمع الفلوس وبس، ما لي علاقة للأرض تفسد لا ما تفسدش، بأجر الأرض هذه سنتين ثلاث سنوات أربع سنوات يستثمر فيها كل شبر منها ويحاول يخرج منها أضعاف مضاعفة، حلال حرام سموم غير سموم لا يبالي، وهذا معروف وهذا حتى بين عامة الناس يعني يسمعوه الكلام هذا ويعرفوه كويس. فالتنبيه هنا لمن لأصحاب المزارع، اتقوا الله في عباد الله، اتقوا الله في عباد الله، ما تقولش لي والله أجرت له معش لي علاقة به، وانتم نعرفوا وحنا كنا كلبيين نعرفوا استنزاف الأرض يعني كثرة استعمال المبيدات بالطريقة غير الصحيحة، يقتل الأرض، وهذا فساد والفساد يعني محرم شرعا، سواء للأرض والبنيان والعمران والبشر والحيوان كله محرم الفساد. طيب هذه مسألة. الشيء الثاني زي ما قلت يقدر الاستعمال، طبعا ما مش تكلم عن استعمال الكهرباء واستنزاف المية يعني، لأنهم قلت لك جاي يحسب في كل يوم غربة عنده هنا لابد من يخرج فيه أضعاف مضاعفة من ثمن الغربة المتغربها في هذا البلد الذي يعني مفتوح فيه الباب لكل من هب ودب للأسف يعني. فبالتالي يستعمل في المبيدات الحشرية العفن الزراعية عفن هذه بأضعاف مضاعفة كل لإسراع النمو ونمو الثمرة يعني في غير وقتها المعتاد أو ليس في أو في مسألة أخرى، وهو يعني عدم قطف هذه الثمار إلا بعد مضي فترة معينة حتى يذهب مفعول المبيد الحشري المبيد الزراعي هذا. يعني الآن لما أجي أنت الدود ولا في المشماش ولا في الخوخ ولا في كذا نقرحني على العبوة يقول لك يعني لا ينبغي قطفها ولا مثلا نقول سلاطة ولا الخضرة ولا كذا قطفها مثلا إلا بعد 15 يوما من رش هذه الشجرة، هو يرشها من هني وثلاثة أربع أيام يقطع يعني يقطع ويبيع لك انت في السوق والناس تاخذ وماشية. الغالب ما ما ما فيش يعني متابعة، المتابعة الحقيقية التي يفترض بجهات الاختصاص يعني مركز الرقابة نعرفش الله أعلم مركز الرقابة على الأغذية ولا يعني عفوا الحرس البلدي مع مختصين مهندسين زراعيين وبلاد عبي بهم ما شاء الله، ويمروا على هذه المزارع في كل بلدية ونطاق الحرس البلدي والناس المختصة المهندسين الزراعيين، هذا واجب عليكم شرعا ما دام قد نما إلى علمكم وجود مخالفات زراعية يترتب عليها أمراض مش ستكون مسرطنة يا جماعة الخير، كان سرطان لا نضو كان غير مش سرطان معلش لا، كل ما فيه فسد وإضرار للبلد وللبلاد وللعباد لابد أن تكون فيه مكافحة ومقاومة لمثل هذه المسائل. كل بلدية الحرس البلدي مع الناس المختصة المهندسين الزراعيين مفروض يقوموا ب يعني تفتيش على المزارع وتفتيش الفجائي، يشوفوا الخضار المزروعة هل هي المبيدات المستعملة فيها، يديروا تحليل للتربة، هذا واجب شرعا، هذه حماية أرواح وحماية يعني أرواح بشرية مسلمة وغير مسلمة وحتى الحيوان والحماية حتى الحيوانات يعني في العلف وفي غيره وكذا. فينبغي هذه مسألة ينبغي أن تراعى. إذن الواجب يعني الواجب وأيضا صاحب المزرعة أنت زي ما قلت هذه نأكد عليها، أنت يا صاحب المزرعة اللي تأجر هذا المكان مزرعتك ببيرها بكهرباها للعمال ويضربوا فيها يمين ويسار يعني يستنزف استنزاف قاتل لهذه الأرض، وكذلك يعني غرس المبيدات أو رش المبيدات واستعمالها في غير ما صنعت له أنت مشارك لهم، يعني كل ما ترتب من هلك لنفس بشرية أو لعضو من أعضاء الناس زي ما قلت الكلى وغيره وكذا، وأي مجرد الألم مغص جاني مغص أني كليت فاكهة ولا خضار وجاني مغص وتألمت منها ولا تحاسبن عليه أمام الله سبحانه وتعالى، يعني أن لابد أن كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، هذه مسألة هذا نص عام، والمسلم وأخي المسلم لا يسلمه ولا يظلمه ولا يخذله، هذا خذلان وهذا ظلم لأخيك المسلم، أن ما يهمكش تأخذ إيجار المزرعة على 6 شهور ولا لسنة ولا كذا، ومن عاش عاش واللي مات مات، هذا راك أنت مشارك لهم، تأتي يوم القيامة وتجد أرواحا قتلت وأنت متسبب فيها، أنت متسبب فيها. فعلينا جميعا أن نتقي الله سبحانه وتعالى في هذه المسألة بالدرجة الأولى مستمعينا الكرام، يعني علينا أن نتقي الله، لا في حد معفرة، كل بقدر. أنت يا جار صاحب المزرعة وتعرف أن المزرعة هذه تستعمل فيها المبيدات بغير الطريقة الصحيحة، بغير الطريقة الصحيحة حقيقة، يعني لابد أن يعني أن يعني أن يسند الأمر لأهله، يعني نتكلم عن كلام عام، الناس المختصة في الزراعة هم الذين يعني يبينون المبيد الذي ينفع والذي لا ينفع، لكن نتكلم إحنا على كل ضرر يقع على المسلمين يعني كيف يجابه، هذا اللي نتكلم عليه. أما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أهل الزراعة مختصين مهندسين زراعيين والأساتذة هم الذين يتكلمون في مثل هذه المسائل، إنما نتكلم عن كلام عام زي ما قلنا، يعني الكلام المختصين يقولون أنه الإشكالية الكبرى يعني إما في يعني في استعمال الخاطئ لهذه المبيدات هو السبب من الأسباب الرئيسة في انتشار الأمراض المسرطنة وغير المسرطنة وغيرها، يعني مثلا لننبه عليه. حتى أنت يعني المزارع الكريم جنبك مزرعة العمال فيها يستعمل في المبيدات الزراعية بالطريقة غير الصحيحة المضرة للناس، أو صاحبك أو جارك مفروض تبلغ عليه، يعني حقيقة يعني بالذات تبلغ عليه، لأن هذا يعني قد تكون أنت كذلك مساهم ومتسبب في قتل أرواح أو في مرض، زي ما قلت لك، ما تقول كلام يعني كلام ما ماتش عليه الشيء، لا يعني كل أذى يلحق المسلم لا تحاسبن عليه. فمن يعمل مثقال ذرة ذرة مستمعينا الكرام خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، مثقال ذرة تحاسبنا بالقراط بالدرهم بال يعني بكل شيء ستحاسب عليه. أما تقول والله ما ليش علاقة وأنا بينه وبين ربي وإيش ندخل فيه وكذا، هذا راه يعني لا يعفيك، لأن مدام جيرانك استعملوا في هذه المبيدات وهي تسبب ضرر للمسلمين وأنت تسكت فإنك فهذا خذلان لإخوانك المسلمين، هذا خذلان ومشارك لهم أيضا.

0: تأجير مزارعكم إلى العمالة الوافدة وغير الوافدة ولا تراقبون ما يعملون في هذه المزارع، هل هو موافق للشرع والاشتراطات الصحية؟ الشرع مربوط بهذا، الحرام والحلال مربوط بالاشتراطات الصحية، حتى نفس الشيء له علاقة، لا لها علاقة. ما كان من عمل مباح وحلال فهذا حلال وما لا يترتب عليه ضرر فهو حلال، وما كان من عمل فيه مضرة وفيه يعني مضرة زي ما قلت سواء للبشر أو للجماد فيه مضرة يترتب عليها مضرة فهذا لا ينبغي للمسلم أن يسكت عليه، والله أعلم. لعل هذا يعني يكفينا في هذه السويعة، ونؤدي قلقل ما علينا إلا التبليغ والتوجيه. المسألة الأخرى التي يعني عفوا نقطة بسيطة هي عملية مصادرة مثل هذه الأشياء، حتى هي أحد المهندسين أو الأساتذة الجامعة بارك الله فيه المصادرة قال كيف تتم وكيف تعمل تخزين هذه الأموال المصادرة وهذه المواد المصادرة وكيف تتلافى، حتى قال تبي راه خطوات صحية وتبي ناس مختصة من المهندسين والأساتذة الأكاديميين الزراعيين اللي فود يشرفوا عليها، ما هو شاو خذ صادر وحط في مخازن وخلاص يعني، وبعدين كيف تصير فيها كيف تتصرف فيها كيف الطريقة الصحيحة اللي احنا نتصرف فيها في إتلافها وبالطريقة التي لا تؤدي للضرر. فبارك الله في كل من وجهنا هذا التوجيه.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: شيخنا الأخ يقول اشترى سيارة من شخص ما وتم العقد ودفع له ثمن هذه السيارة، ثم يعني في اليوم الثاني طلب البائع أن يعني يرجع السيارة ويعني ينقض البيع أو يقيله بحجة أن أهله قال مش راضين على البيع، فهل يلزمه يعني رد السيارة أم لا؟
3: هو من خلال ما ذكر إن كان هذا الابن هو مالك للسيارة، ما هي سيارة أبوه نقول إحنا وكذا، لأن لو كانت سيارة أبوه يبدأ من بيع الفضولي يبدأ من حل من جهة المالك، لكن إذا كان هو الابن اللي باع سيارته وهذا الظاهر، لأن ما دام قال تم من الإجراءات معناه في الغالب محر العقود ما يبيش يتم إلا
2: من المالك نفسه،
3: من المالك هذا أو توكيل. وعلى كل حال إحنا بنفترضه أن هذا الملك للبايع، ملك للبايع أو أنه هو موكل على بيعها، فهذا البيع تم وهذا بيع لازم، إلا إذا أراد المشتري أو المشتري أن يردها على سبيل الإقالة يعني باختياره. لما تو هذا اللي طلب الرد البايع طلب الرد، فنقول للمشتري أنت مكش ملزم، لست ملزما بالرد، المشتري أو هذا الذي اشترى ما هوش ملزم بالرد إلا إذا أراد أن يعني باختياره أن يرد وله أجره، فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم من أقال صاحبه، يعني من يقيل صاحب، هذه يسموها الفقهاء إقالة، لما نجد البائع نادم وفات فيه وتم البيع يجي للمشتري يقول له والله إني استعجلت بعت سيارة والله بيت والله غيره، يعني ينبغي كان أخذها بخاطرة يحصل أجره. ومرات العكس، ومرات المشتري هو اللي يندم، يجي للبائع يقول له والله إني شريت منك السيارة ولا البيت ولا كذا والبيع تم، لكن كانك تعمل فيها طيب ارد لي فلوسي وخذ حاجتك، فهو يقدر يرد هالاشي يقول له ما تبيها عشان يرفعها للسوق، زي هذا يقدر يقول له تبي سياره برا اشري من السوق، هذه معش سيارتك انتقلت الملكيه، لكن لو بياخذ بخاطره هو ماجور عند الله سبحانه وتعالى.
2: لكن لا يلزمه شيخ،
3: لا يلزمه، ليس هي على وجه اللزوم.
2: نعم شيخنا بارك الله فيك.
4: وهذه سائله تقول عندي زوج اختي قتل طفل بسياره، قتل طفلا بسياره دول قضاء وقدر مصامش الشهرين وبعد ذلك توفي، قاتل الخطأ يجب عليه أن يكفر بعتق رقبة، الآن ما فيش رقبة، الآن الرقبة الشرعية اللي هي المملوكة غير موجودة الآن، لذلك الله عز وجل قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، فمن غير الدية هذا لأهل المقتول لأهل الصبي غير الدية اللي بيدفعها يجب عليه أن يصوم كفارة شهرين متتابعين، هو الآن توفي أمره إلى الله عز وجل، عسى الله أن يعفو عنه، ربما يكون منعه من الكفارة مانع، لذلك شوفوا اللي عنده صيام واجب عليه أو صلاة واجب عليه أو دين يعني واجب عليه يبي يرد دين مال للناس، فأنا نوصيه أن يبادر، الله عز وجل يقول فاستبقوا الخيرات، يعني إنسان عليه أن يبادر لأنه لا يعلم متى يحين أجله.

0: فالآن هذا الشخص يعني مضى إلى ربه وعليه يعني صوم كفارة شهرين، فلذلك الإنسان يصوم ما عليه وما يتمهاش لا يتأخر. يعني لو بدأ مثلا ثم وافاه الأجل علم الله عز وجل منه صدق النية غفر له، لكن ربما يماطل الإنسان ويأخر وكذا، فهذا الآن توفي أمره إلى الله، سأل الله أن يعفو عنا وعنه.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: تسأل قالت أن هي شارية ذهب للزينة ولعازة الزمان الحد تعبيرها بقيمة 100,000 دينار وليه شهرين. طبعا زوجها نصح أنها ما تلبساش لعل بحجة أنها قد تتعرض للحسد أو شيء من هذا من النساء. هذا شن حكم يعني نصيحة زوجها لها؟ هل يعني تأخذ كلام زوجها أو لا؟ والسؤال الثاني، هل في زكاة أو لا إذا كان؟
3: نعم، هو يباح للمرأة أن تتزين لزوجها وأن تتزين أمام النساء أو أمام محارمها، أما أمام الرجال الأجانب عنها فهذا لا يجوز. اللي فهمته من السائلة الكريمة قالت أنا شريت ذهب، والذهب لما شريته بالقيمة هذه الظاهر والله أعلم أني مش قاصدة بيها الزين، هذا هي قالتها بلسانها، قالت لي عازت الزمان.
2: نعم.
3: يعني هذا ذهب مكنوز، يعني بتقول باش نرجع عليه. توشين الناس اللي عندهم فلوس يقول لك فلوس مثلا يعني مش مضمونات، يقول لك احسن حاجه خذ الذهب، تو الناس كلها كي تقول لك خذ الذهب، يقول لك الذهب مهما كان ارتفع انزل هو ذهب، يعني سعره فيه فهذا يعني راهو الذهب مبلغ النصاب فتجب فيه الزكاة. هو الحلي اللي يلبس للزينة، الزينة المعتادة، هذا ما مذهب علمائنا أنه لا زكاة فيه، خلافا لمن قال بوجوب الزكاة المطلقة في الذهب. علمائنا قالوا إذا كان الحلي هذا للزينة فهذا رأو الحلي اللي هو احنا نقوله تعتاد به، أما الذهب الكبير نسموه شمبير ولا نسموه سوار ولا نسموه خناق شجرة ولا نسموه كذا، هذا رأو في العادة كله للكنز، وهذا كله تجب فيه زكاة إن بلغ النصاب. والنصاب هم في الذهب يختلف على حسب عياره، لو كان مثلا عيار 24 بيكون 85 جرام، بعتال يزيد، لو كان عيار مثلا 18 ممكن 110 جرام، وهكذا. فهي تمشي تعيره، نقول الذهب هذا وتشوفه قداش يوزن، فلو بلغ النصاب فتخرج منه ربع العشر نسبة 2.5%، والله أعلم.
2: نعم، بارك الله فيك شيخنا الكريم.
4: قال يعني هل يشترط في الهبة أن يقبل الموهوب له الهبة وأن يكون حاضرا أثناء الهبة؟
5: هو يشترط فيه الحوز، يعني والحوز هذا أمر طبيعي إنه يكون هو قابل، يعني وأمر طبيعي إنه هو يكون قابل، فما دام قلنا ما هوش قابل هذا ما حادش أصلا، فلابد تثبت الحيازة، والحيازة كما ذكر الفقهاء يعني هذه شرط، يعني من يعني أي شيء شخص تنازل عن أملاكه يعني بدون مقابل هذا يعتبر تنازل، والتنازل هذا مقابل الهبة. اشترط الفقهاء للهبة حصول الحيازة، ونصوا على ذلك نصوص واضحة، تقول ابن أبي زيد يعني لا تتم الهبة إلا بالحيازة، فإن مات قبل أن تحاز فهي ميراث. الحيازة كيف تكون؟ بأن يرفع الواهب يده عن الشيء الذي واهبه بالكلية، يعني ويصرف فيه الشخص الموهوب له تصرفا يدل على التملك حال حياة الوهب، حال حياة الوهب. فكان مثلا الحياش وغيره كان ساكن فيها، هو بيطلع يفرغها ويمكن الموهوب له من حيازتها، ويفعل أي شيء تدل على، يعني مثلا يسكن فيها، يأجرها، يسكن فيها واحد يعني ما منشأ حتى مجانا بيسكنها، ياخذ مفاتيحها ويسكرها، هذه كل حيازة، ان اخذ مفاتيح ولا لا، هذه حيازة، كل حيازة تصاحبها الهبة في حياة الواهب وفي صحة الواهب، ولو لم يعني حتى لو ما دارش فيها عمل يعني وما قعدش فيها ولا خلاها، يعني حتى لو تركها يعني مهملة هكذا يعني غير مغلقة، ما دام حصلت الحيازة فيها فبهذه الطرق تحصل الحيازة كما ذكرنا. المهم من الهبة شرط، الكتابة مو شرط كما ذكرنا قبل قليل، لكن لابد أن تثبت هذه الهبة. الهبة كيف تثبت؟ تثبت بشاهدين أو بقراره هو نفسه في قرار الواهب وشهادة الشاهدين على ذلك إذا كان هو مات. يعني
4: بالنسبة لشيخنا لحضور الموهوب له، هل شرط أن يكون حاضر أثناء الهبة يعني يسمع الهبة من الواهب، ولا حاضر مجلس التنازل، ولا مش شرط؟
5: لا ما هو شرط، يعني ما هو شرط يعني وجوده في أثناء المجلس يعني، لكن قبوله وحيازته هذا شرط، يعني أنه يقبل الهبة. كان ما قبلهاش يعني ما تصحش الهبة، يعني الهبة هذه من العقود، والعقود هذه تنعقد بشنو؟ بالإجابة والقبول، يعني تلزم صاحب القبض زي ما ذكروا جميع العلم، لكن الإجابة والقبول هذه لابد منها. كان هو ما قبلاش ما تمشيش، يعني قبول الموهوب له الهبة هذا شرط أساسي. وإحنا زي ما ذكرنا قبل قليل إن مدام هو شرطنا الحيازة، فإذا هذه مسألة القبول هذه تحصيل حاصل. كيف نقول هو حاز وهو أصلا ما هوش قابل بها أصلا؟ يعني إذا لم يقبض الموهوب له الهبة ما لا تصبح ملكا له، ولا يترتب لها أي أثر شرعي ولا أي أثر قانوني. فالهبة لها أركان، يعني زي غيرها من العقود، من أهمها الإيجاب، يعني هذا عرض الهبة من الواهب، والقبول اللي هو موافقة الموهوب له على الهبة وقبولها. ومن شروط اللزوم لها هو الحيازة في حياة الواهب.
4: طيب شيخ، يعني لو كانت الهبة لأكثر من واحد، كأن في حالة الأخ أشرف كأن يعني الهبة لمجموعة أبناء، لو كان أحد الأبناء رفض القبول أو رفض الهبة، هل الهبة شيخنا تبطل للكل أم تبطل في حقه هو بس؟
5: في حقه هو بس يقدر ياخذ، ما يبيش ياخذ حصته ما ياخذهاش، لكن الثاني ما دام اخذوا حصتهم وحزاها ما فيهاش. بس هو كان يقصد الشيخ ان كل الاخوه يعني راضين بان قابلين بان الهبه لواحد من الاخوه، وان الاب يعني وهبها له. شي واحد من الخوت قال له لا ما قالش ما فيش هبه، يعني اذا هنا عندنا طبعا ما فيش كتابه
4: انكر، يعني انكر
5: ايوه انكر احد الورثه. اذا انكر احد الورثه يعني من جولي طرق الاثبات بعدين، احنا اذا انكر احد الورثه حصول الهبه من جولي الاثبات. الاثبات كيف نثبته؟ بشهاده شهود.
4: نعم استاذنك شيخنا، ممكن ناخذ طرق الاثبات بعد ما ناخذ اتصال من عمر. الظاهر انقطع الاتصال بعمر، لو كان في الاستماع ممكن يعيد الاتصال بنا ويرد عليه مباشرة إن شاء الله. تفضل شيخنا نتكلم عن طرق إثبات الهبة.
5: إذا يعني أنكر أنجولي مسألة طرق الإثبات، بما تثبت الهبة؟ قلنا تثبت الهبة بشاهدي عدل، يعني وهذا زي ما ذكر الفقهاء حتى في مسألة القضاء، يعني الهبة هي في حد ذاتها ما هي ما تفتقرش يعني إلى شهادة ولا وثيق. يعني كان حصرة الحيازة وتصرف الموهوب له فيما وهب له، يعني تصرف الملاك، وهذه هبة ماضية ونحو ذلك، يعني ما فيهاش ما. لكن بالنسبة للقضاء، القضاء يعني زي ما قلت لهذا الموضوع، مدام فيه بعض يثبت الهبة وبعضهم لا يثبتها، وما عندكش أوراق تثبت ذلك، محلك أنت القضاء هي اللي يقول لك أن الهبة دي ثابتة ولا لا. الهبة ما تثبتش في القضاء إلا بالبينة، والبينة في الأموال يعني تكون يعني بشهدي عدل، ولا يعني حتى في الأموال يعني شاهد، يعني شهادة رجل عدل ومرأتين، ولا رجل مع اليمين، يمين صاحب الحق كما نصوا على ذلك. فكان في البينة هذه شهدت، يعني شهدت البينة بصحة الهبة، هذا كافي في إثبات الهبة. فأنتم إذا كان عندكم يعني شهود، يا أما اثنين من الرجال، ولا رجل ومرأتين، ولا حتى رجل مع يمين صاحب الحق، فتوجه إلى القضاء لإثبات هذه الهبة إذا أنكر بعض الورثة حصول هذه الهبة.
4: آخر سؤال أو شق من سؤال الأخ أشرف، قال يعني لو كان الموهوب له حاز الهبة لكن ما يعرفش ما عندهش علم إن الحوز هو شرط لتمام الهبة، هل عدم علم هذا يأثر في الهبة شيء؟
5: هو ما دام حازها ما يأثرش، هذا هو دام حازها عرف إن شرط ولا ما هو شرط، إذا ما هو شرط هو الحيازة حصلت. لكن قل يعني ممكن العكس، يعني إذا كان هو مثلا ما حازهاش لأن ما يندريش إن هذا واجب ما يفيدهاش هذا، لا ينتفع بهذا، لأن كان المفروض أن يحوزها، وإذا لم يحوزها ترجع ميراثا، سواء كان علم أن القبض لازم وإلا ما هوش لازم، ذاك لا يؤثر.
4: أيضا شيخنا الأخ أشرف أسأل عن اللي قال لولده ابني فوق حوشي، هل بهذا يعتبر تنازل له عن السطح؟ هل يعتبر هذا هبة وتنازل ما أنه شيء آخر؟
5: ما هذا ما هوش يعني اسمه ما هوش يعني لفظ من الفاظ يفهم منها التنازل، يعني يكونها مثلا هذا حوشك، حتى بعض الواحد يقول هذا حوشك ابني فوق حوشك اسكن في حوشك وغيره، الفقهاء نصوا على ان كل هذه الاشياء ما هيش الفاظ صريحه في مساله الهبه. الهبه صحيح تثبت يعني باي لفظ يدل على التمليك من غير عوض، يعني سواء يعني مثلا يقول وهبت هذا ملكتك هذا ولا بشهادة الشهود، لكن في ألفاظ موهمة زي ما ذكرنا ما يعتبروش فيها. يعني مثلا نص الفقهاء أن إذن الأب لأبنائه بالتصرف فيها من غير لفظ يدل على التمليك قالوا هذا لا يعد تمليك، لا يعد تمليك، لابد الأب أن يصرح بالهبة ولا يصرح بالبيع ويشهد على ذلك. ونص يعني بعض الألفاظ قالوا مثلا زي الرجل اللي يقول هذا مثلا بيت ولدي ولا كرم ابني ولا هذه سيارة ولدي وهذه سيارتك، من الكلمات اللي يقول فيها بعض الآباء قالوا هذه ليست بشيء ولا يستحق الابن بها شيئا سواء كان صغير ولا كان كبير إلا بالإشهاد، يعني بأن هذه عطية ولا أن هذا هبة ولا أن هذا بيع في حق الأبناء، هذا لابد من طيب يكون واضحا.
4: طيب شيخنا اللي قال له يعني أبوه ابني فوق حوشي وابني الابن وبعدين توفى الوالد، شن يستحق الابن هذا؟
5: أي نعم، هذا صاحب شبهة، نسمي هذا صاحب شبهة، يعني هو بنى بإذن المالكي، ومن بنى بإذن المالكي فهذا يعامل معاملة صاحب الشبهة، فشن نديروا له لما يجي وقت البيع وباني بإذن المالك، هو ماهوش غاصب، وكان غاصب نقول خذ قيمة النقض والبناء هذا منقوضا، ولكن بالنسبة من بنى بعلمه وإذنه فهذا يعد باني بإذن، فنجو إلى لما يجي يوم البيع نساوموا الدور الأول بروحه من غير الدور الثاني كم يسوى، قالوا لنا مثلا 200,000 باهي الحوش كله دورين باللي بناه الابن هذا، قولنا 300,000 ناخذ 200,000 هذه نعطاها للابن لانه بنا باذن المالكي، وال200 بعدين نقسمها على الورثه جميعا بما فيهم هذا الابن.
4: نعم بارك الله فيك شيخنا.
0: وهذا سؤال من نسيم الاقدر، يقول السؤال هل صحيح ان الصلاه الفائته لسنوات دون عذر شرعي غير مقبوله ولا تقضى؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها، وفي رواية لا كفارة لها إلا ذلك. وهذا الحديث نص على أن النائمة أو الناسية للصلاة يعيدها متى تذكرها ولو خرج وقتها، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك وقتها، يعني عند ما يتذكرها الإنسان هو ذلك الوقت الذي ينبغي أن تصلى فيه. والعلماء قالوا بمفهوم الأولى بفحوى الخطاب أن العامد يجب عليه أن يؤدي الصلاة، لأن الناسية والنائمة وهما معذوران ألزما شرعا بوجوب قضاء هذه الصلاة الفائتة. مدام الناسي والنائم أمرا بالقضاء فمن باب أولى أن يؤمر العامد، لأن العامد مفرط، العامد مفرط وهو أولى بوجوب القضاء من الناس والنائم. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال دين الله أحق أن يقضى، ودين هذا اسم جنس مضاف، دين الله أضيف إلى لفظ الجلالة، ودين الله اسم جنس أضيف إذن يفيد العموم، فكل ما كان دين لله وجب قضاؤه، وهذه الصلاة دين من ديون الله عز وجل على العبد فيجب قضاؤها. دين الله يحق أن يقضى، ودين الله متمثل في الصوم وفي الصلاة وفي غيرها، إذن هي كلها ديون الله. فالراجح وهو قول الجمهور من أهل العلم أن العامد أو التارك للصلاة عمدا يجب عليه أن يقضيها ويحتاط لنفسه، يعني السنوات يقضيها، يصلي 5 أيام مع كل يوم، يبتدئ بالظهر وينتهي بالصبح، يصلي ظهر عصر مغرب عشاء صبح، هذا يوم ظهر عصر مغرب، وهكذا يصلي 5 أيام مثلا مع كل يوم، لما تتم سنة يكون كمل قضاء 5 سنوات، وإذا توفاه الله عز وجل قبل أن يقضي ما عليه فنرجو الله أن يتجاوز عنه، لأنه مجتهد يعني تاب إلى الله ويعني بدأ في سداد الدين اللي هو الصلاة، ويعني يصلي معها 5 صلوات.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: هذا شيخنا أيضا سؤال آخر عبر الواتساب، يقول فيه السائل: أهداني أحد الموظفين الأجانب الذين يشتغلون معنا في الشركة قارورة عطر، عندما كانت له معاملة مالية معي، يعني عندما كانت له أو عنده معاملة مالية معي، علما بأني أقوم بعملي دون تحيز لأحد ولا أعرقل حقوق الناس، فهل يجوز لي أن أقبلها منه هدية؟
5: الموظف لا يجوز له أن يقبل أي وظيفة، أي هدية من المراجعين، يعني لا يجوز له أن يقبل أي هدي، ولا يجوز له أن يتساهل في ذلك، حتى بيقول أني نعمل فيهم زي بعضهم أني كذا كذا، هذا ممنوع لك. كوظيفة كموظف ما أهدي للموظف من أجل عملي هذه اسمها هدايا العمال، لا يجوز له أن يأخذها إلا يعني النبي صلى الله عليه وسلم هدايا العمال غلول، والنبي عليه الصلاة والسلام يعني لما بعت الرجل قال ما بعد الرجل أبعته يقول هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا قاعد في بيت أبيه أو بيت أمه حتى ينظر يعني أيهدى له أم لا، يعني وهذا يعني بس نقول والذي نفسي بيده لا ينال أحد منكم منها شيء إلا جاء يوم القيامة يحمله على عنقه، فما فصلش يعني لا هل كانت هو اللي إن أسلوبه كويس واللي بشاشته ورحابة صدره واللي كونه لا، فما لا نتساهل في هذا. وأي يعني موظف مجزلاس ياخذ أي هدية يعني مقابل أهديت له بسبب وظيفته، وأنت بنفسك يعني لو قعدت في حوجك بيجيب لك هذه ومش هيعرفك، وحتى لو قاك في الطريق ما تعباش عملتها في الطريق كويس هيجيب لك هدية، لكن هذا يرجى منها اليدام ممكن معاملة أفضل ممكن كذا ممكن كذا هي فيها شبهة، فلا يجوز لك أن تأخذها، يعني الهدية راهي تؤثر في نفس العام بلا شك، ما يقولش لأني والله نعم فيه بعض متوت عام فيهم، لكن ربما تحمل بعض الناس على محاباة الشخص المهدي يعطي أشياء مش من حقه ولا يتغاضى عن أشياء يفوت له كده، وهذا يعود بالضرر لصاحب العمل ولا جهة العمل ولا الدولة، فيخشى أن يحرك هذا يعني بعض الناس إلى التساهل في القيام بالعمل، وفي الشريعة لما حرمت هذا الشرع جاء بمنع المفاسد وسد أي طريق يوصل إلى المفاسد، فلا تتساهل في هذا، وإحنا أصلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس.
4: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
0: الأخ أمير، أولا البناء فوق منزل الوالد له حالان، الحالة الأولى أن يملكه الوالد السطح، يعني يتنازل على السطح، سواء كتب له التنازل كتابة أو أشهد على ذلك، يعني قال قدام خوته أو قدام الأقرباء أنا وهبت له السطح، فكان هو وهب له السطح، هذا معناه ملك السطح وما فوق السطح من هوى كان بيبني فوق. وأما إذا كان قال لابني فقط لم يملكه السطح زي ما قلت أنت، يعني ما تمش إجراء التنازل، كان ينوي أن بيتنازل لكنه لم يتنازل، لكن الابن بنى بإذن الوالد، يعني ما بناش بالتعدي والغصب، يعني مش يد يد ظالمة، لا لا هو بنى بإذن، مدام بنى بإذن هذا له قيمته قائما، ما تقول لاش أنت والله زمان بنيت في 2007 ب5000 جنيه فلهذا بنعطوك تو 5000 جنيه. لا نحسبه الآن قيمة نقومه الآن كم يساوي. الأخ أمير قلنا إذا كان هو الوالد قال لابني فقط فهذا منح له الإذن بالبناء وبالتالي هو بنى يعني بإذن، والبناء بإذن من خسروا شيء، من قلاش تو الغاصب اللي غصب مكان وجيبني فيه يعني غصبا بدون إذن ولا شبهة، هذا ما يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس لعرق ظالم حقه، بالتالي نعطوه قيمته منقوض، قيمته كسار قداش يساوي نعطوه، لأنه هو ابنه هو متعدي وظالم. لكن الذي بنى بإذن من خسروا شيء، نقولوا له الآن نجيبوا سمسار، أنتم الخوت مع بعضكم تجيبوا سمسار ولا اثنين، تقولوا لهم الآن الأرض هذه وفيها دور واحد كم تساوي مثلا؟ يقولوا والله تساوي مثلا 400,000 هذه هيك، باي لما تزيد هالدور الثاني بالمواصفات هذه وبالتشطيب اللي قدامكم هذا بالبناء على الحالة هذه كم يساوي؟ يقول والله هذه تساوي 500، خلاص نحولوا 100 نصيب خوكم والأربعمية الثانية هذه تشتركون فيها جميعا، هذه الميراث اللي تشتركوا فيه أنتم وخوكم. هيك نقدروا نعرفوا قيمة بناء الأخ، مش نقولوا لا أنت دفعت زمان في 2004 10,000 جنيه خذهم والباقي لا، لا مليش علاقة، ياخذ قيمته قائما كأنه تو دار، وهذا يقوموه السماسرة زي ما ذكرنا.
6: شيخنا الأخ يقول عندهم قطعة أرض ميراث بين إخوته وأخواته، لكن الإشكالية أن هذه القطعة يعني جزء منها جاي في مشروع زراعي ولا يمكنهم يعني اقتسامها بالطريقة القانونية إلا يعني بمراجعة الجهات المعنية وفيها عرقلة، فيسأل يعني هل يلجأ إلى القضاء أو يقسمها بالتراضي تقسيم عرفي يعني حتى بدون أوراق، فما هو الذي تنصح به؟
7: والله الحق أن ما يتعلق بالمشروع هذا الأراضي المشاريع لأنه هو ما بني على أمر فيه شيء من الغموض يبقى مشكلة، ولهذا إذا كان هو يتبع يعني ينطبق عليهم ما ينطبق على بعض المشاريع، بعض الجهات كانت هي أراضي قزمية فجمعت يوما ما بحسب يعني قرار الدولة أخذت من الناس من غير رضا، أخذت من الناس وصارت مساحات كبيرة وأعطيت الأراضي القزمية هذه بدل كانت مثلا لعشرة ولا ستة أعطيت لواحد وأطلق عليها اسم مشروع، هذا إن كان هو ينطبق عليهم مثل هذا. فنقول لهم هو الآن والحال أن بعض الناس اللي يملكوا الأراضي القزمية بعضهم ما زال يتكلم ويطالب بأرضها اللي هي كانت هذه، وبعضهم كانت عنده أرض قزمية في مكان أعطي أرض في مكان آخر، فعلى كل حال هذه فوضى المال ينبغي للناس لو كانوا هم فيه يعني حكمة، فيما أظن أنهم اللي لهم علاقة بالأراضي القزمية واللي موجودين الآن يجلسوا جلسة تصالح فيما بينهم وينصفوا بعضهم البعض، لأن فيهم للآن مرة يبقى هو كاره للموضوع، فيه اللي من أسرة كاملة أعطوه الحق لواحد، يبدو هم ستة ولا سبعة أخوت مثلا أعطوه المساحة الكبيرة مثلا 3-4 هكتارات لواحد، وبقية الإخوة ما أعطوهمش مع أن هي أرضهم القزمية للجميع لجدهم نقول نحن مثلا، فهذا كان ينبغي أنهم يتصالحوا، ولكنني ننصح الرجل هذا يمليه إلا أن يرفع أمر هذا القضاء الجهة هذه الغامضة، فالقاضي هو اللي بينظر في الجزئيات هذه والحيثيات اللي من هي مملوكة على الحقيقة ليهم، مرات تطلع مش لي حتى هو هذا الله أعلم، مرات هي من القزميات اللي مأخوذة من إنسان آخر، لكن من اللي يفصل فيه هذا القاضي، لأن هذه أصبحت هي خصومة في الواقع، أصبحت خصومة فينقلها القاضي يتحقق منها القاضي، إذا كان ليهم يقسم عليهم وإذا كان لغيرهم يبقى هو أعلم وأدرى بهذا إن شاء الله.
6: نعم شيخنا بارك الله فيكم.
2: شيخنا الكريم الأخ محمد سأل على الصيرفة والبطاقات اللي كان يحط المبلغ.
3: إيه نعم إيه الأخ محمد اللي فهمتها من سؤاله أنه يبي يحط مبلغ في حساب في حسابه يعني، وبالتالي المبلغ هذا بيستفيد منه غيره عن طريق البطاقة ولا عن طريق السحب ولا عن طريقة، فهذا لا يجوز له أن يتربح من هذا المبلغ، لأنه المبلغ اللي بتعطيه أنت لغيرك هذا على وجه القرض، والقرض لا يجوز التربح منه، يجب أن يكون القرض قرضا حسنا، فلا يجوز أن يكون القرض ربويا، وهذه الصورة من يعني أنت بتعطيه 48,000 وبتأخذ 48,500 ولا 49 ولا اللي هو، فهذه العمولة راهي ربوية، هذه اللي بتتربح هذه ما اسمهاش عمولة أصلا، هذا اسمها ربا كما سماه الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن تتربح من هذا المبلغ، والله أعلم.
2: نعم، بارك الله فيك شيخنا الكريم.
8: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: هذه الحلقة إعادة.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أيها الإخوة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في برنامج فتوى، ونذكر بأرقام الهواتف لمن أراد أن يتواصل مع هذا البرنامج: 092-092-15-0، 092-092-16-0. الأخ أبو معتز، تفضل.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
2: كيف حالك شيخ؟
1: الله يبارك فيك.
2: عندي سؤال بخصوص $2000 يا شيخ.
1: إيه.
2: في صورة متاع البطاقة وفي صورة الكاش في المصرف.
1: نعم.
2: اليوم قلت فتوى أنا نازل أنا تحريمها. في صورة الكاش هذه بتاع المصرف، هل هي حرام أو لا؟
1: نعم.
2: تعطي فلوس المصرف يمدي لك كاش الدولار.
1: باهي، حاضر، تسمع إن شاء الله التعليق بإذن الله.
2: ما عنديش راضي لو في إمكانية شفت.
1: والله يا أخ أبو معتز، الآن حسب ما نعرف أنها كل الآليات أصبحت ممنوعة في التقديم لل$2، ما دام على هذه الهيئة، ويبدو أن ما يتعلق بدخول المكاتب الصيرفة لها دور. فالعموم الآن الشراء عن طريق هذا البرنامج يعتبر ممنوع بصفة عامة، إلا إذا تغيرت البرامج يبقى هذا كلام ثاني، لكن من حيث المبدأ هي الآن يعني يمنع على الإنسان أنه هو يشتري الدولار بهذه الطريقة.
2: بارك الله فيك.
1: الله يبارك في الجميع إن شاء الله. تفضل. الأخ يونس، تفضل.
3: السلام عليكم دكتور نفاذي.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم، تفضل.
3: الله يبارك فيك وطول عمرك.
1: أي الله يبارك فيك. أي والله.
3: طيب
1: إن
3: شاء الله.
1: الله
3: من شكرتنا والدعاء.
1: الله.
3: والله بقدر ما هو حكم شرعي واضح فيه، ولكن نبغى منك توجيه حقيقة تبديل المياه حقيقة. ونشكم أنا قلة المياه، ولكن نبغى في تبديل، نبغى في إسراف مبالغ فيه. يعني نبدأ بنفسي، يعني ممكن خذ ما سمحت على صباح الليتر كذا. أتمنى منك توجيه بالإضافة للقنينات الحقيقة اللي نصها تتلوح من غيرها. أتمنى منك توجيه الحكم الشرعي في الأمور هذه، وما طبعا معنا ما يكون شيء حي يعني.
1: إن شاء الله.
3: الله
1: ربي يحفظكم وبارك الله فيكم. شكرا. الأخ أشرف، تفضل.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
4: كيف حالك؟ الأخبار؟
1: الله يبارك فيك. الله يبارك فيك، تفضل.
4: يا شيخ، أنا عندي سؤال.
1: نعم، تفضل.
4: ماشي في الثاني، حلفت علي اليمين أنا.
1: إيه.
4: وأنا مقبل على الزواج، نعرف هل حلفت علي اليمين تعتبر طلاق؟ هذه حلفت طلاق ولا لا؟
1: إيه، حاضر.
4: تمام
1: ان شاء الله. بارك الله فيكم. حاضرين. عندنا بعض الأسئلة التي وردت على البرنامج. سائل يقول، قال شنو حكم الشخص أو الإنسان الذي يعلم أن المعاملة فيها شبهة، لكن يقول الناس كلها تعملها، ولو كانت حرام لمنعت أو لمنعتها الدولة، هل انتشار المعاملة وسكوت الناس عليها يغير من حكمها الشرعي؟ طبعا هذه المسألة تختلف باختلاف الحال، لكن على كل حال يعني هذه الصفة التي ذكرها السائل لا يدل على حلية الصفقة. يعني إذا مثلا الناس كثرت فيهم هذه المعاملات الفاسدة مثلا أو المشبوهة، هذا لا يدل على أنها من باب الحلال، لا، بل الحلال والحرام يعرف من خلال الضوابط الشرعية. فتمالئ الناس على هذه الصفقة لا يصير هذه الصفقة أنها من المباح. كذلك إذا كان ما لقاش من يمنعها هذا ما يدلش على أنه من الممنوع أو السكوت. السكوت لا يكون دليلا على الإباحة إلا إذا كان من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما يسمى بالإقرار أو التقرير. إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو سمع بشيء بخبر أو حادثة أو فعل وسكت عنه فهذا مما يدل على أقل ما يقال فيه أنه مباح. ولهذا كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم سنته هي ما نقل عنه من قول أو فعل أو تقرير، فالتقرير هو سكوته، وهو من خصائصه صلى الله عليه وسلم. أما سكوت بقية الناس عن الفعل فهذا لا يدل على حليته، بل عليه الإنسان أن يتعلم ويبحث عن الحلال والحرام ويفعل ما يراه يعني حلالا تعبدا مع الله عز وجل. الأخ إبراهيم تفضل.
5: السلام عليكم شيخ النفاتي.
1: وعليكم السلام، أهلا وسهلا، تفضلوا.
5: حياك الله شيخ النفاتي، بارك الله فيك وفي علمك.
1: أمين وإياكم إن شاء الله.
5: تفضلوا، نسألوا بعد ما نسمع صوتك شيخ النفاتي.
1: بارك الله فيكم، جزاكم الله خير.
5: الله يجزيك الخير يا أبنى. وأنا والله بنشكر دار الإفتاء لصدور الفتوى الواضحة طلعوها بأن الدولار لا يجوز في الصفة هذه وشركة الصرافة. أنا والله إن نشكرهم على المشكلة، يعني ينتهي كل شيء لازم. والله يكثر الاسئله عليه، انه قاعد فيش برنامج ما يخلى من كان 50 سؤال 40 سؤال من على قصة الدولار.
1: نعم نعم،
5: والناس سبحان الله شغافه لحاجه فيها شبهات وفيها الحرام وفيها حاجه غريبه، يعني بكي والله. وفي نفس الوقت تلقاه حتى بدون ما يسال تلقاه يكذب عليه والعياذ بالله وماشي وياخذ يقول لك لا وحرام في هذه، هي بس الحرام في هذه. سبحان الله، والله يا بارك الله فيك يا شيخ النفاتي، جزاك الله خير ان شاء الله.
1: امين، تفضل سيدي.
5: نفع الله بعلمك ان شاء الله.
1: امين واياكم ان شاء الله، بارك الله فيكم سيدي، جزاكم الله خير. مباحي. السيد اخر قال لو ان انسان اخذ مالا بطريقه يعتقد في وقتها انها حلال، وبعد مدة اكتشف أن الطريقة فيها حرمة، هل المال نفسه يصبح حراما عليه ومن مطلوب منه؟ طبعا المعاملات هذه، هذا سؤال عام الحقيقة، سؤال عام، والمعاملات تختلف من معاملة إلى أخرى. بعض المعاملات التي هي ممنوعة لذاتها، لما نقول ممنوعة لذاتها الصفقة، كأن تكون فيها شيء من الربا أو فيها جهالة أو فيها غرر، فهذه تصير الصفقة إلى أنها تصبح صفقة باطلة فاسدة، لا تفيد حلية المال ولا انتقال الملكية. مع أن نجد بعض الصور الممنوعة الأخرى هي ممنوعة محرمة، لكن هي أقل درجة من هذا. فلو فعلها الإنسان توجب الاستغفار. لكن بعض الصور اللي فيها مثلا ربا وفيها غرر وفيها يعني العيوب أو العلل التي هي حق لله سبحانه وتعالى، التي هي حق لله كعلة الربا وعلة الغرر وعلة الجهالة، فهذه الحقيقة تنتج لنا عقود فاسدة توجب الفسخ. ومعنى الفسخ هو أن يرد المال وتأخذ السلعة. في بعض الصور الذي قد تتعذر كصفقات الربا، الله عز وجل قال فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فبعد ما إنسان يعقد الصفقة كهذا الذي قال ما يحسابش أنها ممنوعة، بعد ما عقد الصفقة يمكن يبقي رأس المال للصفقة التي أدارها ويتخلص من بقية المال. هذا قال هل يصبح المال كله حرام وما هو المطلوب منه؟ التخلص من بقية المال، نقول المال إذا كان هو من الحرام، طبعا اتفق العلماء على أنه لا يوضع في المساجد، لا يوضع في مسجد مال حرام. يعني واحد بيتوب من ربا ولا من رشوة ولا من خمر ولا من بيع في الحشيش ويجي يقول بنحطه في جامع يبنوا فيه، نقول لا، الجامع لا يوضع فيه إلا الطيب. واختلف في الآدمي، لكن وين المكان اللي اتفقوا على حلية وضع المال الحرام فيه؟ اللي هي المصالح العامة لعموم المسلمين، صيانة في المدارس، صيانة ومعدات في المستوصفات في المستشفيات، في إصلاح الطرقات، وهكذا ينفق هذا المال. إذن هذا هو وجه. نعم الأخ عبد الرؤوف تفضل.
6: ربي يحفظك يا شيخ.
1: أيوة الله، الله يبارك فيك.
6: بلي شيخ نفسك توا فتحت الفيس بالحظ، لقيت في ناس يقولك يشتري ورقة 10 جنيه بتسلسل كذا بيسعر كذا، هل هذا حرام ولا ريبة؟ وحاطين فيها أسعار خيالية، مش عارف القصة هذه اللي وين بيوصلوا بها، فهمت الشيء؟ نبغى بالله فتوى في ال
1: باهي. حاضر حاضر
6: في الرأي هذا. ربي يحفظك إن شاء
1: الله. أي والله.
6: شكرا.
1: الأخ سعد تفضل.
7: السلام عليكم شيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا، تفضلوا.
7: السلام عليكم شيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم.
7: تحية لك يا شيخ، تحية العاملين معك في هذه الإذاعة المباركة الطيبة في هذا اليوم المبارك شيخ. ونحييك في مجهود برنامج الديني هذا.
1: بارك الله
7: على بداتك، وأجعل حسناتك من جباه شيخ، ونحيي جميع الشيوخ في دار الإفتاء الليبية، ونحيي العاملين معك في هذه الإذاعة المباركة إن شاء الله شيخ. وأنا ما عندي سؤال، نحيي
1: هذا المبارك. بارك الله فيك، جزاك الله خير إن شاء الله.
7: شكرا شيخ،
1: جزاك الله خير، بارك الله فيك. نعم هذه إذن ما يتعلق بقضية، قال الذي لا يعلم بأن هذه الطريقة ممنوعة. وطبعا لا شك أن العقود المالية هي راه مما يتعبد به لله عز وجل، فالعبادة هي ليست منحصرة في الصلاة والصوم والحج، وإنما العبادة هي بمفهومها العام هي الخضوع والتسليم، الخضوع والتسليم لأحكام شريعة الله سبحانه وتعالى. فأن الإنسان يقتصر على الصلاة والصوم وجول المعاملات، يفعل كيف ما يشاء، يعني بطريقة ممنوعة، بطريقة ربوية، بطريقة مشبوهة، نقول هذا بعيد عن معنى التعبد. فالتعبد لله عز وجل أن يخضع الإنسان لأحكام شرعه سبحانه وتعالى، ولذلك رتب الله عز وجل حتى على أحكام المعاملات هذه، رتب عليها الأجور، من يعني حقق هذه الأحكام رتب عليها أجور عظيمة، ورتب الجزاء العقوبة على من خالفها. يعني مثلا زي عقوبة الربا على سبيل المثال، وغيرها وغيرها. ربي قال الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. العقوبات المعاصي الأخرى ذكرت فيها وعيد شديد، في اللي يمنع القطر من السماء يعني المطر، في اللي يصيب الناس بالقحط، في اللي يصيب الناس بال يعني كلها عقوبات بسبب أحيانا المعاملات كالغش وسرقة الموازين وغيرها وغيرها من أصناف التعامل الفاسد. ثم سائل آخر قال هل كل ربح يجي من التجارة الإلكترونية أو البيع والشراء عن طريق الإنترنت يعتبر حلال، أم توجد معاملات منتشرة في الإنترنت يدخل فيها الربا والغرر والحرام من غير ما ينتبه الإنسان؟ نقول نعم، هو ساحة من ساحات البيع والشراء، سواء كان إنترنت أو إنسان ذهب إلى السوق المعتاد، السوق الشعبي أو غيره. فالأحكام أحكام واحدة، الأحكام أحكام واحدة في قضية الضوابط الشرعية. فعليه الإنسان إذا كان هو بيبيع ويشري يتخلص من قضية الغش، يتخلص من قضية يعني الاحتكار، العلل المتعددة الكثيرة هذه جدا، يعني عليه أن يحذر منها الغرر. وكثير ما يحصل الحقيقة الغرر والغش في المعاملات الإلكترونية، لأنها أحيانا تظهر السلعة على غير حقيقتها، تظهر السلعة على غير حقيقتها، ولما يؤتى بها في الواقع يجدوها على خلاف ما عرضت عليه. فهذه طبعا هذا ضرب من ضروب الغش وضرب من ضروب الحرام، وهي لا تلزم المشتري إذا كان وجدها مخالفة. فإحنا على كل حال هذا سؤال عام، قال هل كل ربح يعتبر في التجارة الإلكترونية جائز أو غير جائز؟ نقول هذا يختلف باختلاف الطريقة التي سلكها هذا التاجر. نعم الأخ عبد الله تفضل.
8: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
8: حياك الله فضيلة الشيخ.
1: الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، تفضلوا.
8: جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ، نود السؤال عن عملة 11 دينار، ورقة 11 دينار تعرض اليوم في السوق لتباع ب1000 دينار وأكثر، هل يجوز ذلك يا شيخ؟
1: نعم سمعتك.
8: جزاك الله خير، بارك الله فيك.
1: أيوه نعم نعم بارك الله فيك. طبعا هو قال هل في الانترنت يدخل الربا او الغرر؟ نقول نعم قد يدخل، مش بالضروره الصفقه اذا انعقدت في الانترنت مش بالضروره تكون ربا، لان الربا ما هو الربا، الربا هو الزياده في، سواء اعتبرناه ربا ما يسمى بربا الفضل، ان يقابل العمله بجنسها بزياده، تعطيه مثلا 100 دينار يعطيك 105، تعطيه 1000 دينار يعطيك 1000، حتى ولو كان زايد عليه 10 قروش أو دينار أو أكثر، فهذا هو ربا الفضل. ويدخل ربا النساء كذلك هو التأخير، تقول له مثلا صرف لي ال10 دينار، يأخذ منك ال10 دينار ويقول لك باهي أرجع لي بعد ساعة، أرجع لي بعد كذا، نعطيك الصرف لهذه ال10 دينار أو لهذه 100. فنقول هذه كلها ضرب من ضروب الربا، سواء سميناه ربا الفضل اللي هو زيادة المال أو التأخير في الوقت. ولهذا اللي بيع في الدولار ولا بيصرف ذهب ولا غيره يشرط فيه المماثلة والمناجزة إذا كانت هي من نفس الجنس، بل حتى لو اختلف الجنس يبقى شرط المناجزة مطلوب. إذن هذه حقيقة الربا. أما الغرر هو التردد، الغرر هو التردد بين أمرين، يعني الإنسان يبقى غير متأكد بأنه سيتحصل على هذه السلعة الموصوفة بكذا وكذا، يعني مثلا يجيبوا له حاجة غامضة يقول أنت والنصيب لما توصل لك، إما أن تصل على الهيئة اللي أنت تحبها وكيت وكيت، لكن احتمال تتفاجأ بوجه آخر. نقول لأي أمر فيه احتمال أن يتفاجأ الإنسان فيه بصورة غير اللي كان يتوقعها، نقول هذا غرر ممنوع محرم، وهذا الغرر تحريمه يعني لحق الله مش لحق العباد، لأن مرات الإنسان هو في حد ذاته راضي، هو البائع أو المشتري، يجي مثلا يعطيه صندوق مقفل يقول له أعطي فيه 10 جنيه وانت والنصيب شين يطلع لك في وسط الصندوق، مرة تطلع لك حاجة غالية بمتاع 100 ومرة تطلع لك حاجة متاع جنيه، ويبدو اثنين راضيين. نقولهم حتى ولو اثنين راضيين هذا الربا والغرر وهذه العلل كلها حق لله عز وجل مش حق للعباد، باش نقول انت ترضى ولا ما ترضاش، فيبقى هذا من العقود الفاسدة. فإذا الغرر هو توقع غير المعقود عليه، توقع غيره بجنسه أو بصفته أو بحجمه أو بمقداره، إذا قلت أني خاشع الحاجة الفلانية لكن احتمال تطلع لي كذا ولا كذا، بمجرد ما ذكرت الاحتمال نقول لك هذا غرر، هذا عقد فاسد، لابد تدخل على شيء متيقن، متيقن إذا لم يحصل ترد هذه الصفقة. لكن قال من غير ما ينتبه الإنسان، غير عدم الانتباه هذا قد يعفيه الإنسان من الإثم لكن لا يعفيه من رد الصفقة، يعني عدم الانتباه قد يخطئ الإنسان في الدخول في شيء معين. الحمد لله رب العالمين، النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. ولهذا لما قال السائل إذا كان غير من غير ما ينتبه، نقول له إذا أنت كنت في غفلة وفي خطأ هذا لا إثم عليك، لكن هذا لا يعني تصحيح الصفقة، وإنما الصفقة يعني تغير وتفسخ إذا كان هي من الأمور الباطلة. سائل آخر، الأخ الطاهر تفضل.
9: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
9: طيب يا شيخ،
1: الله يبارك فيكم. الله يبارك فيكم.
9: بارك الله فيك.
1: أي والله والله تفضلوا.
9: بالله سؤالين، السؤال الأول
1: نعم
9: أدخلت في الصلاة أنا طبعا مسبوق يعني في التشهد الأخير، والجد الإمام سجود قبلي، يعني بهل أنا نتبع ولا نجيب الركعات متاعي، يعني هل نتبع بعثاري ولا ما تبعش؟
1: نعم نعم
9: طيب. وفي السؤال الثاني،
1: ايه
9: تظل مرات ماشي لما تراح يا شيخ يقول لك حد هكي لا الأول ما تمشيش اليوم مرة غضوة، يقول والله عرضت لي ربي يستر والله مش عارف كيف، ومرات تفكر راسك تمشي وصيلك حاجة تقول له عرض لي هذاك الصبح. هذا سؤال يا شيخ.
1: باهي
9: الله يفتح عليك، الله يبارك فيك.
1: حاضرين.

0: السائل الآخر قال، سأل عن حكم التقسيط، إذا كان سعر السلعة نقد أقل من سعرها بالتقسيط. هذا ما فيش بأس، أحيانا إنسان بيشي سيارة يقول لا تبي تشتريها تو، تدفع لقيمتها نقدا الآن 10,000 دينار، ولكن تبي نرجيك لرأس العام مثلا 6 7 شهور، يحدد له 7 شهور مثلا إلى الأمام أو سنة، راهو بدل ب10 بتعطيني 11 ولا 12 ألف، معلش إذا كان راضي. الأمر الآخر، لابد أن يدخل على إحدى الصفقتين، يا إما نقدا الآن ب10، يا إما مقسطة ب12 أو 13 أو كذا بحسب الزمن اللي تفقوا عليه. فهذا أمر ما فيش بأس لو دخل عليه على وجه واحد بعد الاختيار، يعني ما يشريش وبعد ما يشري يقول اختار أنت كيف تبي يجيب لي تو والله بعتالي، لا، نقول له هني دخلت على عقد فاسد. التردد حتى في التقسيط، التردد هذا يفسد العقد، لكن باش يكون العقد صحيح لما خيرك صاحبك قبل لا تقول لباهي قبلت وشريت، اختار قبل، اختار بتدفعهم تو كاش، تقول له خلاص شريتها منك ب10، تبي تختار الطريقة الأخرى قول له خلاص أنا دخلت شريتها منك مقسطة بكذا وكذا، وتبينوا الزمن الأقساط. طبعا الأسئلة التي جاءتنا الآن عن طريق الإخوة اللي اتصلوا، الأخ يونس بارك الله فيه تكلم على التبذير والإسراف في الماء. الشرع لم يغفل عن هذا الحكم، ولهذا علمتنا الشريعة على الاقتصاد وحفظ الماء حتى مع وفرته، حتى مع وفرته. ولهذا كانت من المستحبات تقليل الماء في الوضوء، مع أنها عبادة، الوضوء عبادة والغسل عبادة، ومع ذلك نحن أمرنا بتقليل الماء في الوضوء والغسل. وكلما قلل الإنسان استعمال الماء في الوضوء والغسل كلما كان الأجر أكبر، مع أنها عبادة، ما جاش العكس قال أنت بدأ في عبادة يلا كتر من الماء. أمرنا بالتقسيط وأمرنا يعني اقتصاد الماء. كذلك في سائر الأعمال نهينا عن الفساد، ولهذا من باب أولى إذا كان مع وفرة الماء أمرنا بهذا. ولهذا الفقهاء يقولون ولو كان، نعم الأخ منصور باهي، تفضل الأخ منصور.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: ولي شيخ نسأل عليه جزئية، كل قرض جرى نفع فهو ربا، هل المقصود به جر نفع الفائدة المضافة على رأس المال، ولا حتى زي الحوالات يأخذ مكسب؟ اسمعني يقولون إن فيها إثم.
0: قلت لي فهل إثم على رأس المال؟
1: النقطة الثانية بالنسبة للبطاقات متاع هذا الدولار، ما هي يعني مثلا لو كان المصرف ينحي من المواطن اختيار الشركة، بتكون معاملة صحيحة ولا ما هي صحيحة؟ في الحالة هذه المفروض الاقتراح يمشي للمصرف، هم ياخذوا القيمة اللي يبغاها، لكن يبعدوا اختيار الشركة باش المواطن ياخذ حقه، لأن تراكم السنين لما المواطن ياخذ حقه هو حقه أصيل زي المرتب يعتبر، فأتكرر إنه إسحاب على المواطن حقه يعني. وشكرا.
0: العفو. إذن الشاهد للتبذير في الماء، أمرنا يعني الاقتصاد في الماء، أو كما تقدم المثال الفقهاء قالوا ولو كان الإنسان يتوضى حتى على نهر ولا بحر، لما بيجي يتوضى يغرف بشوي، ما يجيش يقول لاني على النهر ولا على البحر حتى الغرف يكون بكثرة الماء، نقول لا نقص. ولهذا إذا كان هذا في وقت السعة من باب أولى، إذا كان الناس في شح في الماء بأي وجه من الوجوه، فعلينا نحن نحافظ على الحقيقة على الماء زي ما قال الأخ يونس بارك الله فيه. وهذه ليست هي خاصة بالأخ يونس، وإنما طبيعة في منبوش نقوله كل الناس، ولكن صفة غالبة عدم المبالاة بالماء. أهو قال يعني ممكن يجي واحد يكمل خزان وقنينات المية يعني الشيشة يشرب جزء منها ويلوحها وما زال فيها بقية، هذه مسألة يعني في كثير من الناس، ومبوش نقول كل الناس، فعلينا نحن ننتبه لهذه النعمة العظيمة اللي يعني جعلها الله سبحانه وتعالى هي سبب لكل الحياة اللي موجودة في هذه الدنيا. هذا وجه من وجوه الحقيقة التنبيه على المحافظة على الماء. ومنها كذلك عدم الإسهام في إفساد الماء بأي وجه من الوجوه، إفساده في سواء كان المياه الجوفية ولا غيرها بأي وجه من الوجوه. وبعض الأشياء وبعض الخطاب يقع يتوجه حتى للجهات العامة المعنية، مثلا الماء سواء كان ماء الأبار أو البحار أو غيره وغيره، كل ما كانت مياه نقية جيدة نافعة صالحة يكون هذا أصلح. الأخ أشرف سأل حقيقة سؤال طيب بارك الله فيه، نسأل الله أن يوفقه إن شاء الله، لأن قليل من يسأل قبل الدخول في المسألة، يعني القليل من يسأل قبل الدخول في المسألة، أقصد مسألة الحياة الزوجية، لكن الكثير أكثر الأسئلة بل تكون الغالب هي بعد الوقوع، بعد الوقوع النزول وخوض القضية والوقوع في الخطر يجي الإنسان يسأل. لكن هذا الرجل أشرف بارك الله فيه قال هو مقبل على الزواج وعلى لسانه تجري كلمة عليه اليمين، قال هذه هل هي طلاق ولا مش طلاق؟ الرجل خايف ويسأل، وهذا هو المسلم. ربي قال ولا تقف ما ليس لك به علم، يعني قبل الدخول المسألة الإنسان يتعلم. نقول يا خشرف نعم، الإنسان لما يقول عليه اليمين راه تنصرف إلى يمين الطلاق، فكل واحد يقول عليه اليمين نقول أنت تو كأن قلت عليك الطلاق، فأصبح هذا طلاق معلق. اللي يقول عليه اليمين ولا الإطلاق هذا طلاق معلق. علاش سألت؟ قال عليه اليمين ما يمشي للسوق، نقول نهار تمشي للسوق طلقت المرأة. قال عليه اليمين ولا عليه الطلاق ما نركب في سيارة فلان، نقول نهار تركب في سيارة فلان هذا اللي انت قلته طلقت المرأة، وهكذا. ولهذا ما ينبغيش للإنسان حتى قبل الزواج يعتادها. فأنت يا أخ أشرف من تو اتركها قبل لا تتزوج، ما أنت مقبل الزواج اتركها من توا. الفقهاء نصوا قالوا اللي يلقى ولده لا قدر الله يحلف بهذا اليمين يعاقبه ويزجره لين ينحيها من لسانه قبل حتى الزواج، ولو بالعقوبة، ولو بالعقوبة. يعني هذه التربية الحقيقة الراقية. فنزحها يا خشرف، لأن اللي يتسهل الناس فيها اليوم يبقى عنده زوجة وعنده كذا يبيع ويشري ويحلف عليه اليمين عليه الطلاق، فيه اللي يلعب في الكارطة ويحليه اليمين عليه الطلاق، فيه اللي خصومات مع الناس ويروح لزوجته بعد محنت للأسف، يروح لزوجته وأحيانا تعلم وأحيانا لا تعلم، ويبقى يعني مخالط لها المرأة. ونقول إذا كانت طلقت ثلاث مرات تبقى معاش تحل هذه المرأة، ليست زوجة في الحقيقة، بانت منك بينونة كبرى بعد محنت ثلاث مرات، ويبقى أحيانا تبقى حياتهم والعياذ بالله حياة مبنية على الحرام، فعليه يتقي الله سبحانه وتعالى. هذا ما يتعلق بسؤال الأخ أشرف. الأخ إبراهيم قال شغف الناس بالدولار، هو والله بارك الله فيهم ليسألوا، وهذا أصبح المال زي ما يقولوا عصب الحياة، عصب الحياة، ولكن عليه الجهات المعنية المصارف والغيرة والغيرة يعني تمكن الناس من هذه الأموال بصورة مشروعة، بحيث الإنسان هالمال الذي خلق الله سبحانه وتعالى الانتفاع به ينتفع به الإنسان على الوجه المشروع، وبالتالي يعني يبقى نفع في الدنيا والآخرة، ما يكونش وبال عليه، وبال يعني يجي ياخده في الدنيا ياكله لربح به في الدنيا نغص عليه حياته. رأوا تو حتى اللي خذين المال الحرام تحسبوه انتم اللي يسرق، والله ياكل في الربا، والله ياكل في الرشوة، تحسبوه مرتاح، هو رأوا عنده ضمير من داخل بيعذب يبي ولا ما يبيش. ولذلك المال الحرام ينغص على صاحبه، حتى اللي ياكلوا في الرشوة والله ياكلوا في مال الدولة ولا غيره راه ما هوش مرتاحين. راه السعيد من هو؟ السعيد اللي ياكل في المال الحلال ومقتصر عليه، هذا يشعر بسعادة مفقودة هي في قلب اللي ياكل في الحرام. واحد غاصب والله واكل ورته ولا غيره ولا غيره، هذا عنده غصة راه من داخل في قلبه يعاني منها، غير احيانا يعلم بيه واحيانا ما يعلموش بيه. فإذا اللي ياكل في الحرام هذا لا ارتاح في الدنيا ولا اربح في الدنيا.

حلال، بحيث اللي ياخذها يشعر بسعاده ويشعر بفرح، ويوم في الدار الاخره لما انفقهم شيء اعتمر ولا حج ولا صدق منها حصل اجرها كذلك. هذا اذا ما يتعلق بهذه المساله. اما ما يتعلق بسؤال الاخ عبد الرؤوف والاخ عبد الله، سالوا عن بيع العمله لعشرة دينار، قال يبيعها بألف. هذه صوره غريبه جدا، عشرة دينار تبيعها حتى بعشرة جنيه وقرش، ولا تبيعها حتى بحداث الدينار هي عشرة جنيه، نقول لك خشيت في الربا، خشيت في الربا، فما بالك انت لما تبيعها بمية ولا تبيعها بألف. فهي من حيث المبدأ اصبحت صفقة ربوية من حيث المبدأ، باعتبار اذا اعتبرناها هي فئة عملة، اذا اعتبرناها هي فئة من فئات العملة، اذا اعتبرناها فئة من فئات العملة، انت دخلت في صفقة ربوية، ربا محض ما فيش كلام، اللي هو ربا الفضل، بدلت قيمة بأزيد منها. ولهذا الإنسان راه ما يستغربش، لأن مرات الناس تبتلى والعياذ بالله بمواقف مغرية. من الذي يصبر عنها ويعف نفسه عنها مع عظم الصفقة؟ ومن اللي يطمع ويأكل الحرام؟ يبدأ زي ترى لهم زي بني إسرائيل لما نهاهم الله عز وجل عن صيد السمك يوم السبت، من باب الابتلاء. لما جيهم يوم السبت تأتيهم الحيتان، تبدأ الحيتان الكبيرة والجيدة جيهم على شاطئ البحر، فهو اللي خاف ربي ابتعد، واللي ما خافش ربي احتال وانصب لها، فمسخهم الله قيردة وخنازير. هذا ابتلاء من الله عز وجل، من اللي عنده إيمان راسخ، ومن اللي هو يعني يجيبه المغريات ويضيع. فمسخوا والعياذ بالله بني إسرائيل قيردة وخنازير، أهو بسبب صيد لمخالفة حكم شرعي. فاحنا هنا في مثل هذا الحال، إذا اعتبرنا أن العشر دينار هي فئة من فئة العملة، أنت حتى اللي يقول لك أعطيني عشر جنيه وقرش تقول لا أعوذ بالله، حتى اللي يقول لك تأخذ قرش زايد تقول لا أعوذ بالله، باعتباره ربا، ما تخشش في معصية الله. فلذلك مهما كبرت القيمة أنت ما تغريكش يا مسلم، ما تغريكش. هذا الجانب الأول إذا اعتبرنا هي فئة للعملة. كذلك إذا كان بنجول الجانب الآخر، وهي أنها تزور، إذا كان قلنا بأنها هي داخلة في عملية تزوير، أنت عندك ذنب ومعصية من الجهة الأخرى، لأنك أنت أعنت على معصية من جانب آخر، تبيعها حتى بعشر جنيه وقرش، أو نقول لك عندك ذنب الربا، إذا اعتبرناها فئة عملة، هذا أنت حصلته تو، ما زال لك المصيبة الأخرى اللي أنت داخل فيها في التزوير وأنت معين عليها. ولهذا الفقهاء نصوا قالوا اللي بيبيع العنب حلال، لكن جاء واحد قال لك والله بنشريها الصفقة هذه بنصيرها خمر، نقول لك حرام عليك، انت اصبحت مشارك في صفقة الخمر مع انك انت تبيع في العنب، لكن عارف ما آله الى خمر. جاء واحد عفان الله لكن بيشري سكين موس بتبيع الحلال، وخاصة كان يذبح بيه ضحية ولا كذا حصلت الأجر، وكان قال لك والعياذ بالله بيدير بجريمة، حرام عليك، انت شريك في الجريمه اللي بيديرها. فهني اذا انت ما تبيعش العشر جنيه مسلم، دينك تبدل دينك بمية ولا تبدل دينك بألف جنيه، كيف دينك تبيع انت؟ فاذا هني ما تبيعهاش العشر جنيه هذه بنامها، يعني اللي بيشريها منك حتى قرش زايد لا، قرش زايد لا، واللي تعرف انه بيستخدمها في مثل هذه الامر مهما اعطاك من قيمه ما تبيعهاش، اذا عندك معصيتين، معصيه كونها صفقة ربوية، ومعصية تانها اللي هي أنت شريك في قضية التزوير إذا كان صاحبها رفعها للتزوير اللي هو بديره، ونسأل الله أن يعافينا إن شاء الله. السائل الآخر الأخ الطاهر قال دخل في الصلاة مسبوق وسجد الإمام سجود قبلي، نقول للإنسان أحيانا يلحق على منتصف الصلاة أو غيره، فالمسبوق عليه أن يتبع الإمام إذا كان هو لحق على ركعة ولا ركعتين، لحق عليهم يسجد السجود قبلي مع الإمام، يعني يسجد السجود قبلي مع الإمام، لكن البعدي هو اللي ما يدراش مع الإمام لين يسلم. هذا إذا كان لحق على ركعة ولا اثنين مع الإمام، إذن يبقى هو مطالب بأن يسجد مع الإمام السجود القبلي، وبعد ما يسلم الإمام يرفع للإتيان ما فاته من هذه الصلاة، ما فاته من الصلاة. لكن إذا كان سجود بعدي ما يجيبه

مع الإمام إلا بعد الفراغ. أنت لحقت على ركعة ولا اثنين، لحقت على ركعة ولا اثنين والإمام السجود بعدي، نقول لك ما تتبعش الإمام في السجود البعدي لأن تبطل الصلاة. لكن نوض بعد ما يسلم الإمام، نوض جيب اللي ما زالوا لك ركعة ولا اثنين جيبهم، وبعتالي تسجد مع تسجد بروحك سجود بعدي. هذا كله طبعا راه الجواب فيما إذا أدركت أنت جزء من الصلاة ركعة ولا اثنين مع الإمام، أنت في جوابنا لقضية المسبوق هذه. عند سؤال آخر أخ الطاهر قال الاعتراض على الذهاب وكراهية النتائج، يجي واحد قال يعترض عليه بشيء يقول له والله ما تمشيش راه تخسر راه كذا. هو من قديم عند الأهل الجاهلية عندهم ما يسمى بالتطير والتشاؤم، التطير والتشاؤم، كانوا أحيانا يتشاؤموا سواء كان بالطير، ولذلك هو سمي تطير نسبة إلى الطير. منهم من يتطير بطريقة زجره، هل يعني لما يلقى طير في الأرض نقول إحنا الطيور هذه هربت مشت فرت على اليمين فيتيامن ويفرح ويقول سفرة طيبة، والله مشت الحمام ولا الطيور هذه فرت على اليسار يروح يقول هذه سفرة مشؤومة. هذا كله كان من أعمال الجاهلية. وفي اللي يتشائم بنوع الطير، وفي اللي يتشائم بصوته، فهذه كلها كانت من أعمال الجاهلية. والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن هذا، قال لا طيرة، لا طيرة يعني منعنا من التطير. ومنه التشاؤم، أن الإنسان يتشاؤم من أي شيء سواء كان عن طريق الطير أو عن طريق أي فعل من الأفعال. ولهذا يا أخ الطاهر نقول له أنت الآن يعني مرات الناس تبقى متوارثة أشياء معينة، زي ما يتشاؤموا يقولوا والله إحنا الأسرة الفلانية عندنا الشيء الفلاني ما نديروش شيء، يسموا فيه الناس سبر ويسموا فيه كذا ويسموا فيه كذا، بايو كان درتوه يخافوا يقولوا كان نديروه بتصير لنا مصيبة، كان نديروه بتصير لنا كيت وكيت. نقول لكم لا، المقادير كلها بيد الله سبحانه وتعالى، لابد الإمام بالقضاء والقدر بأن كله مقدر من عنده. لكن شو اللي ما ندروش يخافوا منه؟ نخافوا من الحرام، الحرام نخافوا منه. أما طبخة معينة، فعل معين، تصرف معين، نقول لك أنت أسرتكم ما تديرش فيه، ديرة راه بيجيك وبيجيك، نقول لك هذا كله تطير. أو يجي واحد يخبرك يقول لك ما تمشيش اليوم، تمشي بيجيك وبيجيك بتتشائم، نقول لك لا. ولهذا مما روي عن الصحابة رضي الله عنهم في مثل هذه المواطن، الإنسان يمضي إلى وجهته التي أراد. وإذا كان هو تصرف البيت يقول أنت بتدير كيت وكيت، راه إحنا من طبعنا اللي ديرها بتصير له مصيبة، نقول لك ديرها الحاجة، الحاجة ديرها وتوكل على الله. وشن كان يقولوا؟ يقولوا اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك، ويمضي لحاجته. هذا المسلم. إذن المسلم ما يخافش إلا من الله. الحرام تخاف منه لأن ربي يعجلك العقوبة، لكن أي إنسان يقول لك راه دير حاجة فلين يصير لك ديرها وتوكل على الله، ونقول اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. نعم، نبهنا الأخ المخرج على انتهاء نصف الوقت، نتوقف إن شاء الله وللإجابة بعد ذلك على بقية الأسئلة إن شاء الله.

0: تعلمون.
1: مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.الواي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، عدنا بعد هذا الفاصل لإكمال بقية الأسئلة إن شاء الله، ونذكر بأرقام الهواتف 092-092-16-02 092-092-15-02. نعم، عندنا الأخ منصور، عندنا أخ منصور قالنا عندنا متصل خالد، تفضل يا أخ خالد. الأخ خالد تفضل.
1: قلت لك بنسأل عن الحجز في الدولار.
0: إيه،
1: بنشحن بطاقة ونحجز فيه ونبيع دولار عادي أم لا؟
0: باهي، تسمع الجواب إن شاء الله. حاضر باهي. الأخ منصور قال في قاعدة، أشار لقاعدة فقهية، كل قرض جر نفعا فهو ربا، فقال هل معناها الزيادة تكون هي زيادة على رأس المال، يعني المية بتصبح 200 أو كذا؟ نقول لا، هي القاعدة هذه الحقيقة هي أوسع نطاق من هذا، لأن القرض لابد أن يراد به وجه الله سبحانه وتعالى. القرض بمعنى السلف، لما جاء واحد سلف صاحبه 1000 جنيه بمعنى أقرضه 1000 دينار، الإقراض وهذا السلف ما يكونش إلا لوجه الله، ما يكونش إنسان سلف صاحبه لأنه طامع فيه يبي يزيدها على 1000 10 قروش، والله سلفه باش يقضي له الشغل الفلاني، والله سلفه باش يقوم له بكيت وكيت. نقول له لو أنك أنت طامع لما سلفت صاحبك 1000 جنيه والله 100 والله اللي هو، طامع يبي يزيدك عليها حتى قرش، أو طامع باش يقضي لك الشيء الفلاني، أو باش تلقاه في موقف معين حتى في نفع غير مادي، بتقول له برا قضي لي المصلحة من المصلحة الفلانية شيء كذا، نقول لك هذا ضرب من ضروب الربا. فاللي بيقرض يقرض لوجه الله والله يبطل، اللي بيقرض يسلف لابد يكون لوجه الله، وهذا اللي يسمون فيه حتى جماعة المصارف بالقرض الحسن. فما يفرقوا بين القرض الحسن اللي ياخذ المصرف راس ماله بس، وبين لما ياخذ عليه فائدة. لا، هو طبعا ربا، غره بعض الاشياء تسمى بغير اسمها، تسمى فائدة، لكن هو ربا. فهذا اذا كل قرض جرى نفع، هذه قاعدة طبعا فقهية، جرى نفعا فهو ربا، سواء النفع هذا مادي ولا غير مادي. وما يتعلق بقضية الحقيقة الناس اللي يشتغلوا على الحوالات وغيره، فاني وجهة نظري اللي بيخدم الصنعة هذه بأي وجه من وجوه التعامل يجيه لدار الافتاء، يمشي لأماكن العلمية الشرعية يتعلموا، الناس المفروض يتعلم قبل، لكن يبقى الإنسان يفتح مكان ويبدأ يخوض في مسائل المال وهو ما يعرفش الأحكام الشرعية، راه في الغالب يمشي ويقع في صفقة من صفقات الممنوعة، الصفقات الربوية هذه. باهي، حاضر أخ مفتاح، تفضل أخ مفتاح.
1: أيوة
0: تفضل يا أخ مفتاح، تفضل.
1: بالله بنفسك أنا سؤال على الناس اللي يعني تصلي وتلقاها 24 ساعة يعني في كل وقت ينهض في ذي والواسط، ينهض في ذي والواسط التقدير، بالك احنا اللي ما ننهضش في جانا صرفنا غلط.
0: يا أخ مفتاح، إذا كان قصدت التشريع زي ما أنت بتقول الله أكبر لما تخش لي تكبير لي حرام بترفع إيديك مش هكي، هذا مشروع ما في شي باس. والعلماء منهم من يرى بأن التشريع طبعا سنة، هذا من مستحبات الصلاة، من مستحبات، لكن من العلماء مثل الإمام مالك من ذكر بأن التشريع يقتصر فيه على عند تكبيرة الإحرام، لما بتكبر تكبيرة الإحرام ترفع يديك إما إلى المنكبين وإما للأذنين. وبعض العلماء الآخرين وحتى وجه صحيح يمكن يرفع يديه عند الركوع وعند الرفع من الركوع، ولربما تجد حتى من يرفع حتى من الركعة، لكن لذلك هذه كلها صور جائزة، اللي اقتصر على رفع عند تكبيرة الإحرام باهي، واللي رفع عند الركوع ورفع من الركوع باهي، كله طيب كله طيب.
1: لا يا عفو، واللي لما يركع يحط في جهة من المرفق حتى للواحد على الفراش يعني من المرفق نحسب ينهض يديه؟
0: لا، هذا مكروه، هذا مكروه. لما بيسجد بتقول لما بيسجد على الوطاء يحط مرافقة على الأرض؟ لا، هذه صورة مذمومة مكروهة، وشبهت زي الفهد أو كرمة الله الكلب لما بيرقد في الوطاء يبرك يحط درعانه على الوطاء، لا هذه صورة مذمومة، لا ما تبطلش الصلاة، الصلاة صحيحة، لكن يقول لا يقول لها فاتك الأجر، فاتك تمام الأجر. نقول أنهض مرافقك فوق، يخلي الكف على الأرض، بس يخلي الكف على الأرض وينهض الذراع، ينهض فوق ويباعد بينه وبين جنبيه، يكون هنا حصل الصورة الطيبة إن شاء الله. يا أخ مفتاح
1: الله يرحم والديك،
0: والدينا ويديكم إن شاء الله. تفضلوا الأخت المديحة، تفضلي.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
2: يا شيخ بنفس الأختي زوجها توفى 5 ذي الحجة.
0: إيه.
2: أنت تكمل عدتها إن شاء الله.
0: هو اسمي أقول لك، هو لو اتصلت بينا قبل الفاصل كنا نضرب لك الحساب من بالتقويم، فهمتي؟ لكن اتصلي إيه. ل 14 15 باش يلقى فرصه كيف يضرب لك الحساب، ينظر في التاريخ. واذا انت تعرفي عندك التقويم ارجعي للتاريخ، احسبي كان من بدايه الشهر او تحسبيه الشهر الاول صحيح، وكان لا تكمليه الشهر الاول 30 والشهور الاخرى بالهلال. فباش الحقيقه اتصلي ب 14 15 او بالطريقه اللي قلنا لك عليها ان شاء الله.
2: ان شاء الله.
0: تفضلي تفضلي الأخت مفيدة، تفضلي.
3: أهلا وسهلا بك، كيف حالك يا شيخ؟
0: الله يبارك
3: بارك
0: فيك.
3: الله فيك وجزاك الله ألف خير على كل ما نصايح أو الإرشادات الدينية، وبارك الله فيكم على كل حال.
0: تفضلي.
3: أنا قصتي يا شيخ إن عندي بنتي في عمر 17 سنة ما تسمعش في الكلام، على الرغم أني محجبة ونشتغل، لكن دائما أطلع في شعرها وتحط في المكياج وأنا ما نبيهاش هيك كثير، وما تسمعش في كلامي على الرغم ما تقرأ هي في القرآن وتصلي، لكن قد ما حاولت ننصحها ما تديريش هيك غلط هيك، وماشية في دراستها كويس بس ما تسمعش في الكلام، حجابها مش عاجبني، الشعر كله لبرا، الشاربة ما تشدش فيها حتى بالخلال.
0: باهي حاضر ان شاء الله ربي يهديه.
3: يعني شني المفروض يقولوا هذه عمر واقد، شن المفروض انا اللي نديرها، او شن يعني شن ندير؟ نصحت لين تعبت خلاص.
0: هي أبوها شنو دور أبوها في الكلام هذا؟
3: والله أبوها ما عادي يشوفه، مرة ينصح ومرة يقول يخليها.
0: باهي تسمعي الجواب إن شاء الله يا أخت مفيدة، تسمعي الجواب إن شاء الله. باهي هذا ما يتعلق إذن بالأخ منصور لما ذكر قضية القاعدة، قاعدة الفقهية كل قرض جرى نفعا فهو ربا، ما يتعلق ب يعني البطاقات والدولار. الإخوة الذين سألوا صرحت الآن دار الإفتاء بمنع هذه المعاملة إلى أن يأذن الله عز وجل، وكان هم غيروا البرنامج الطريقة المصارف يعرضوها على دار الإفتاء وبالتالي ينظروا فيها، لكن الآن بهذه الطريقة يعني بهذه المخالفات الشرعية أهو بين لكم بأن لا يجوز للإنسان أن هو يعني يسهم في شراء الدولار بهذه الطريقة. أما الأخت مفيدة الحقيقة سألت سؤال هي مهوش خاص بالأخت مفيدة، هذا في بيوت كثيرة، في بيوت كثيرة الآن التربية راهو فعلا أصبحت ماهيش بالأمر الهين. قالت عندها بنت 17 عام ومعنا الأم محجبة والأم يعني عندها استقامة، لكن البنت يعني هي تضع في غطار راس غير منضبط، ويعني وتضع في زينة في وجهها وكذا. نقولها ما تيأسيش يا أخت مفيدة، ما تيأسيش، لأن أنت الآن الطالب أو الطالبة أو الشاب أو الشابة رأوا تتجاذب فيها وجهات متعددة، الأم والبو بيدفعوا للفضيلة، بيدفعوا للفضيلة، لكن راهو فيه خطابات أخرى ومؤثرات أخرى كثيرة، نجوا للإنترنت، نجوا للفيس، للأصدقاء، للجيران، القرابة، المحيط الاجتماعي، التلفزيون، هذه كلها راهي واخدة حصة الحقيقة في عقلية الإنسان، حتى الكبير تأثر عليه، فما بالك بالناشئة هذوم اللي هم شباب وبنات، وطبعا عمرها 17 عام، هذا سن مكلفة ما فيها الشك، لأن سن التكليف إما أن تكون بظهور علامات البلوغ وفي الغالب تكون حاصلة في الوقت هذا، واحيانا حتى اللي ما عندهاش العلامات سن ال 15 هي سن البلوغ، سن بلوغ بالنسبه للفتاه، بل الفتاه نظرا لطبيعتها حتى قبل ال 15 من ال 14 وحتى قبل، يعني ينبغي ان تنضبط الحقيقه بالضوابط الشرعيه هذه في ناحيه اللباس. لكن الالزام امر لا بد منه، لكن ماذا به الانسان يجي بشيء من التوجيه والاقناع؟ مش معنى هذا اللي ما جاش بالتوجيه والاقناع يعني يترك على اختياره، لا، يلزم في نهايه المطاف ولو بالقوه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام ماذا قال؟ لم قال يعني للابناء، قال علموهم الصلاه من سبع واضربوهم من عشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فبين صلى الله عليه وسلم بان التعليم والتهذيب يبدأ من العمر من 7 سنين، يعلموه كل خصائل الدين اللي هي الحلال والحرام وكيف يتكلم وكيف يتصرف، ولكن كلها تبدأ قائمة على الترغيب أكثر لعمر 6 سنين و7 سنين. لما يوصل 7 سنين لابد يلزم بالصلاة، مع أنه لم يصل سن التكليف، مش بالضرورة يوصل سن التكليف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الأمهات وأرشد الآباء إلى استعمال أسلوب الإلزام مع أنه ما فيش بلوغ. علاش؟ قال واضربهم من عشر، يعني نجول لما يصف 10 سنين لابد من الصلاة بالزجر، مش بالضروري أنت بتجيب الضرب، لكن الزجر، التخويف كذا في نهاية المطاف. إذا كان منفعش للضرب ممكن العين ما يخلوش على هواه. علاش 10 سنين؟ لأن 10 سنين هي قال الفترة اللي تتشكل فيها عقل الإنسان بالتفطن لبعض الملكات اللي خلقت فيه. فالعيل لما يوصل 10 سنين راهو يستشعر مبادئ الأشياء التي تودع فيه العيل. نقول إحنا لما كان عمره صغير ما يشعرش بالأمور الشهوة والأمور هذه، لكن لما يوصل 10 سنين قال اضربوه من 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. فرق بينهم في المضاجع، العلماء الأوائل قالوا يمكن اللي كان ناس لفقرهم والعوز اللي عندهم كان عندهم يمكن يغطوهم بغطاء واحد من غير لباس، اللي عمرهم 2 ولا عمرهم 3 سنين. لكن لما يوصل 10 سنين منعوا من هذا. بعض المعاصرين، علماء المعاصرين، قالوا فرقوا بينهم في المضاجع في مكان مبيتهم، يعني بمجرد ما يوصل 10 سنين انفرقوا، هذه حجرة بنات وهذه حجرة أولاد، الذكور يبدو في حجرة والبنات يبدو في حجرة، بخلاف ما لو كان عمرهم 3 سنين ولا 4 سنين حتى باتوا في حجرة واحدة مع الشيء ما فيش باس، لكن وصلوا 10 سنين. وهذا يعطينا انطباع إلى أن 10 سنين هي فترة حتى وإن كانت قبل البلوغ يجب أن احنا نهتم بها اهتمام أكبر، لأن العيل بدأ يستشعر في مبادئ الشهوة هذه، وبالتالي لابد أن يلزموه بالتوجه الصحيح. لما يكبر يبدأ في عمر 17 و18 يكون هو سلك المسلك الصح. بمعنى علاش احنا لزمنا بان احنا نلزم الصغار من 10 سنين وركب فوق باش ما يبنوش على العياب، لان العيل لما يتربى على غير طريقة صحيحة هني تبدأ المعاناة. زي هذه وصلت 17، وصلت 17 تبقى فيه اشكالية في توجيهها، فمعلش تتدخل الام والخالة والعمة، المجتمع يشارك راهو في توجيه البنات والشباب اللي تقرأ في مدرسة، يتواصلوا مع المديرة مع المدرسة ينصحوهم، ينصحوا البنات بصفة عامة، تمشي الأم تقولهم بالله يراو فيه وفيه، يوجهوا بطريقة غير مباشرة كيف ينتفعوا. فاني ننصح الأخت السائلة هذه، الأخت مفيدة، إذا كان بنتها تقرأ قاعدة في مدرسة ولو تمشي حتى للمدرسة التربية الإسلامية، تمشي للمديرة، ما تخصهاش، ما تجيش تقولها أنت والله أمك قالت وقالت، لا خطأ خطأ، ما تجيش المديرة ولا المدرسة تقولها أنت أمك تشكي منك، لكن تعرف أن فيه خلل في البنات توجه البنات بصفة عامة. وهذه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان لما يسمع بشيء حصل بين الصحابة أحيانا كما ورد في بعض الحديث يقول بلغني أن أناسا قالوا كذا وكذا، ويوجه النبي صلى الله عليه وسلم الأمة، ينتفع السامع وينتفع غير السامع. فكذلك نقولها استعيني بمحيطك الاجتماعي يا أخت مفيدة، وبعدها ولو توصل حتى للتخويف والزجر، حتى للتخويف والزجر لابد أن تنضبط الفتاة بضوابط الشرعية اللي هي يعني قد تخل وتوقعها في الحرام. ونسأل الله أن يهدينا ويهديها إلى صراط المستقيم. لكن علينا أن نحن من الأول ننتبه للتوجيه النبوي. التوجيه النبوي من 10 سنين الإلزام، ما جيش واحد وعنده بنت تبدأ الواصلة 10 سنين وبالتالي تبقى مازال لابسة، نقول إحنا سورية وسروال تطلع بهم الشارع ضيقات ولا لباس اللاصق ولا غيره ولا غيره. نعم. نعم باهي الأخ إسماعيل تفضل. الأخ إسماعيل تفضل. أخ إسماعيل والله قطع الصوت.
4: الله يبارك فيك.
0: تفضل تفضل يا أخ إسماعيل.
4: الله يبارك فيك. كيف نسأل الاعتصام على الصحة هذا؟
0: نعم
4: اللي خلونا كريت ودين أسبوع الله يبلي حتى عنده يطلع الدكتورة تحليل وبيوضيه وما عصار يقولك لا ولا معتفنين.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
4: لو أنا عندي تحليل وعندي وحدة عطيني لي حتى قبل
0: إيه؟
4: ومشيت اليوم ومشينا حتى يا قبل 3 أيام والله 4 أيام يقولك لا والله معتصمين. قلت له حتى بنشوف التحليل بس يعني ما نبيش علاج. قال لا والله لا. قلت للدكتورة قاعدة قاعدات مقعمزات في الحجرة ومش صحة معنا.
0: أيوة باهي باهي إن شاء الله خير إن شاء الله خير. عندنا متصل آخر باه. آخر سؤال نرجع للأسئلة التي وردت على البرنامج. قال لو أن إنسان عليه دين وعنده قدرة أن يسدد هذا الدين لكن في كل مرة يؤجل السداد ويقوم بإنفاق المال في غير الوجه المطلوب، هل يعتبر هذا من الظلم؟ نقول والله الأجل العبرة ما بالأجل. إذا كان هو عند دين مؤجل عند دين مؤجل فهذا حتى أنفق المال في جهة أخرى ينتظر في أجل الدين هو في حل. لكن إذا كان هو حل الأجل ينظر في صاحب الدين إذا أجل له أجل جديد بارك الله فيه. وإذا كان هو طالب بالسداد عليه أن الحقيقة أن يبادر بسداد الدين، عليه أن يبادر بسداد الدين وإلا كان ظالما، لأن مطل الغني ظلم لما صاحبه بده يطالب فيه وهذاك يقول له باهي الشهر جديد الشهر اللي بعد راس العام راس كذا ويضيع عليه الوقت، نقول هذا من الظلم، هذا من الظلم والإثم. السائل آخر يقول بعض الناس وقت الغضب يقول لزوجته أنت طالق، وبعدما يهدأ يقول ما كنتش نقصد الطلاق. السائل قال متى يكون الطلاق واقعا ومتى لا يقع بسبب الغضب؟ طبعا هذه أعذار واهية، هذه أعذار واهية. يعني لما قال لما يغضب من زوجته يقولها أنت طالق، يهدأ شوية يقولها لا لا أقعدي معلش يعني ما كنتش نقصد. نقول له هذا عنده مشكلة، وهذا راهو هذا الخلل في التربية كما تقدم في قضية البنات، كذلك نجولي شخصية الرجل، هذا خلل راهو من الأول حقيقة، خلل تربوي. الإنسان بمجرد ما يغضب يبادر بالتطليق، نقول لما كل إنسان قصد النطق باللفظ طلقت عليه المرأة، غاضب ولا مش غاضب، غاضب ولا مش غاضب، ما دام قصد أن ينطق بهذا اللفظ مش بالضروري مرات بيخوفها هو ولا بيهددها، لكن نقول حتى تخويف وتهديد ينصرف إلى الجد. فالطلاق ما فيه شي مزاح ولا فيه تخويف، كله مبني على الجد، وبالتالي يؤثر في العصمة الزوجية وتنقطع على العصمة الزوجية خلاص. الطلقة الأولى تعتبر طلقة أولى، الثانية ثانية، الثالثة نقول لك خلاص بالسلامة وإن كنت أنت تلعب لعب. لكن اللي هو الغضب اللي الإغلاق لما، وهذه أحوال نادرة جدا لما يبقى هو غير مسؤول، هذه أحوال نادرة وتشبه حال المريض لما نلقى واحد عند حالة معينة يوصل فيها يبدأ يتخبط زي المصروع، يتخبط زي المصروع يبدأ معاش يندري على روحه شنو يقول، معاش يندري على روحه شنو يقول، ومعاش يعرف المحيط شنو فيه اللي هو حوله. نقول له لما تدخل انت في هالحال هذه الغريبه حتى انطق بكلام اهو مش مسؤول عليه، لكن يبدا هو مازال يعرف ان هذا فلان ويعرف ان كذا، ولو جه حد ضربه يعرف من ضربه، ولو نحى حد من ده مفتاح سياره ولا نقال يعرفه. نقول انت تعرف قاعد فكرك في راسك، كونك غضبت ما هذا ما يعفيك شرهه من الطلاق. ولذلك كل رجل يرد باله من روح، يرد باله من روح، ما تبيش تطلق المرأة، خوفها بكلام تاني، نود أطلع نود كذا، ما تجيش تقولها أنت طالق وبعدها تقولها نين زال الغضب، ما ينفعش هذا. فكل اللي وقع في مثل هذه الصورة عليه يراجع نفسه ويجيهني لدار الإفتاء وينظر كم عنده طلقة باش يحسبوا له المزال عنده فرصة ولا ما عنده فرصة. وكذلك توجيه للنساء، حتى هي لما تلقى زوجها غاضب معاش انت تحاوريه، تلقى الزوج غاضب وهي مازال تلح ومازال يعني تعاند ومازال يعني فيه من رجال، يقول خيرك، يقول والله من كثرة نقنيقها طلقتها. باهي مادام هو شعر انك انت زي ما قال هو من كثرة نقنيقها، بطلي انت الكلام الزايد. لقيتيه غاضب، وخاصة وحني في الظروف اللي الناس يعني احيانا هي تعاني الحقيقة، كثير من الناس صعوبة الحياة في الأمور المادية والكهرباء وبنزينة والكلام هذا، فلما تشعري بأن الزوج مرهق وأن عليه ضغوطات ما تحاوليش تجيه في ساعة الإرهاق وساعة الضغوطات تفتحي له نقاش حاد وقوي في نقطة معينة يطلقك بجرتها، لا تغاضي عنها، اختاري وقت مناسب. وانت كزوج مش معناها انت عيل والله انت درويش كان اغضبت طول بدل بتطليقها، انت تكون أعقل على جرى العصمة في يدك، لأنك يبوك أنت تكون عاقل ورزين، كترت لك الدوة، نود أطلع خوفها بشيء تاني، ما تخوفهاش بالطلاق، ما تقولهاش ما تسكتوش نطلقك ولا غيره ولا غيره، لا امشي انصرف إلى حالك، قول مراه ما تسكتوش معاش نشري الحاجة الفلانية قبل بنطلعكم بلاش، يعني هدد بأمور الدنيا هذه، بعدها حتى بتخالف خالف، لكن عليك اليمين وعليك الطلاق والكلام هذا، هذا العاقل ما يجبداش على لسانه. السائل الآخر يقول هل يجوز للإنسان أن يأخذ قرضا من شخص آخر أو جهة ويشترط عليه أن يرد أكثر من المبلغ بحجة أن قيمة المال تنقص مع الوقت؟ قال لني بنعطيك مبلغ من المال 10,000 ولا 100,000 ولا غيره، وماذا قال السائل؟ قال ويشترط عليه أن يرد أكثر من المبلغ، قال بتزيدني، شو الحجة؟ قال لأن قيمة المال تنقص مع الوقت. نقوله صحيح الوقت لي حصة من التمن صحيح، لكن هذا لا يعني هذا أنك أنت تبيح أن تأخذ هذا الفرق في الوقت، هذا الوقت ممنوع وهذا هو عين الربا، ما تبيش تسلفه ما تسلفهاش، لكن تبي زيادة المال بيع وشري في السلع، امشي دير دكان دير كذا بيع وشري في السلع نمي المال، فنماء المال يكون بحركة المال بالبيع والشراء، ما يكونش النماء عن طريق الربا. فهذا الربا راه الربا والرشوة كانوا مشهورين به اليهود، اليهود كانوا مشهورين به الربا والرشوة من العصور القديمة، وكانوا أهل الجاهلية كذلك. يقول لي صاحبة إما أن تقضي وإما أن تربي، إما أن تقضي الدين جيب اللي توه برقم كذا، وإما أن تربي نزيدك شهر ولا سنة ونزيدك مبلغ. هذا هو عمل جاهلية، يقول الوقت ينقص، فما جيش أنت مسلم. فإذن الإقراض هو ضرب من ضروب التعبد، يعني نوع من أنواع التعبد والتقرب إلى الله. الأخ عدنان تفضل.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
5: يومك طيب شيخنا الفاضل.
0: الله يبارك فيك، جزاك الله خير إن شاء الله.
5: الشيخ النفات، أنا عندي سؤال على بعض المعاملات اللي تصير.
0: إيه.
5: مثلا في بعض الورش تمشي ترفع سيارتك بتصلحها، يقول لك
0: ايه نعم، يا ريت يعاود الاتصال الاخ عدنان. ما يشبهه السؤال الذي تقدم، قال بعض الناس عندهم أموال في حسابات مصرفية، لعل حسابات مصرفية في داخل البلاد أو خارجها الله أعلم، لأن هذا ما كان نسمع به زمان ما يسمى بحساب التوفير، لعل هذا هو الذي قصده. قال جيهم فوائد وزيادات تلقائية، وبعضهم يقول أننا ما طلبناش هذا، وهل تعتبر هذا ربا أم لا؟ نقول هذا كذلك هو عين الربا، يعني عندك أنت أموال في حسابات مصرفية، هذا ممنوع عليك تأخذ زايد، خذ رأس مالك فقط. فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، غاية ما في الأمر. إذا كان هذا المال أنت حاطه في دولة مسلمة زي ليبيا مثلا، خذ رأس مالك وخلي لهم عقاب الفلوس، عقاب الفلوس يقعدوا للدولة. أما إذا كان أنت حاطه في صفقة في حساب غربي، نقول إحنا في بلاد غير بلاد المسلمين، طلع كل اللي حطوه لك، ولكن خذ رأس المال اللي هو حلال، والباقي تخلص منه في وجه من وجوه البر، في وجه من وجوه البر. هم أعطوهن لكل دولة مثلا غربية، قالوا لك أنت توافر رصيدك مثلا 100,000 وأنت كنت حاط 50,000 بس، خودهم كلهم، خود 50 اللي روحك، والبقية صرفهم فوقهم في مصالح المسلمين العامة. نعم الأخ عدنان، تفضل أخ عدنان.
5: شيخنا بارك الله فيك.
0: ايه تفضل.
5: عندي سؤال بخصوص بعض المعاملات تصير في الورش متاع السيارات.
0: ايه
5: ترفع السيارة متاعك مثلا بتصلحها، يقول لك انا نكشف عليها ونصلحها والطروف منها هو قطع الغيار اللي هو يديرهم، لكن ما يعطيكش فواتير بالقيمة، بيحسبك القيمة قطع لف كلها.
0: ماه
5: فما نعرفش انا الاجراء هذا سليم ولا في حاجة.
0: ما هو توا هو يا اخ عدنان.
5: نعم.
0: قال لي رفع سيارة الورشة، كان هو تم الكشف عليها وقال له يا فلان انت عندك العلة الفلانية. احيانا بيلعب دور الاجير والبايع، يقول لك احنا عندنا الطروف واحنا نصلحه، تاخذها مصلحة مثلا ب500، مصلحة بجميع طروفها اللي ناقصات والخدماتها ب500، خذها تامة. هذه الصورة ما فيهاش بأسرة، لكن هو اسمه العب دور الأجير، أجرته في اليد العاملة، والعب دور تاني وهو البايع، طروف باعها لك بالفلوس وانت رضيت،
5: ما فيهاش مشكلة معناها.
0: ايه نعم، اذا كان انت بين لك قال لك تبي كيت وكيت وكيت واحنا عندنا هذا، قال لك احنا او عندنا أجرتنا كذا وعندنا الطروف موجودة، عندنا القطعة الفلانية ومتكلف تكلف عليك 20 جنيه، عندنا القطعة الفلانية تكلف كذا كذا والمجموع كذا. ومرات لكن كان قال لك نشري لك، بنشري لك على حسابك انت، يجب عليه يبين لك رأس المال اللي يشري منه، يقول لك انت هذه فاتورتك بكيت وكيت، ما يزيدش عليها حتى قرش، مش يمشي
5: يشري. وهذا الغالب هكي يا شيخ راه.
0: لا هكي لا هكي لا، لأن هو ما يقدرش يبيع الحاجة ما مملكهاش. هو وإن كان أنت كلامك صحيح بيمشي يشريها، نقول لا أنت هني خود العدد العاملة في الحرفة في التصليح
5: في الصنعة،
0: في الصنعة قول له نبي 100 جنيه ولا 500 ولا اللي هم صنعتي، والقطع الغيار بنجيبه لك راهو من الدكان، بيجيبه لك مجانا باهي، بياخذوا أجرة على جيابهم، يقول لكم نجيبه لكم نبو 50 جنيه، لكن رأس مال كل قطعة لأن وكيل عليك لابد يبين لك هذه تمها كذا، هذه تمنها كذا، هذه تمنها كذا، بياخذ منك رأس المال بس باهي، بيقول لك راهو تعبتنا طلعتنا تبي 10 جنيه بنشوفك رهبتنا مثلا يعني، وانت بيينوا لك من الأول، يبينوا لك يقول لك راح بنشلو لك نبو 10 جنيه باش نمشوا للورش نجيبه لك، وبعدها كل واحدة انت بتتحمل فلوسها هي بكيت وكيت، هذه ما فيهاش
5: بس. بارك الله كل خير.
0: اي والله
5: بارك الله.
0: والله تفضل. لكن يا اخ عدنان شاهد للورش ولا انتهت الشاهد لمثل هذه المساله، عليهم ينتبهوا لقضيه وهي القطع اللي تنزع، القطع اللي تنزع راهو ما يملكها صاحب الورشه، القطع اللي تنزع هي قاعده مملوكه لصاحب السياره. توا زمان لما كانت كان الحديد والشيء هذا ما ليش قيمه، بعض الورش مش كلهم احنا ما نعمموش، كان لما يصلح لصاحبه يحط له كل القطع الخاربه هذه، يحط له في الكفين بباكواتها بكلها، يقول ارفعها لوحها بعيد. وتوا بعد البلاد اللي بيعوا فيه بالكيلو وبيعوا فيه بالشيء هذا الكاغط وكذا يصلحها وكأن ما في شيء، نقول لا انت ما ملكتش، طلع له الكواغط اللي انت الكرتوني اللي جايبهم فيه كان فيه قطع فيها باكوات، واذا كان جايب له حديد قاضله انت طروف حديد بالكهرباء، هذا كله مملوك لصاحب السياره. مش تبدأ تكدس سيع الكدس متاعك صاحب الورشة داخل وهذاك يروح ما يندري على شيء، ما يندري عليك شنقاض منها أنت الكرهبة، وبتمشي تبيع على سنة الكدس ليك أنت. نقول لك تلقط في الحرام، ره تلقط في الحرام، لكن تبي الحلال أنت يا صاحب الورشة، صاحب السيارة طلع هلا قول له هذه حاجة كأقضينها لك، تبيها رفعها، ما تبيهاش خليهن، هيك يقول له. كان قال لك لا ما عندي مندير بها، أنت أصبحت حلالك خذها، كان رفعها رفعها لأن بدت أصبحت لها قيمة. خير قبل لما ما كانش فيها قيمة، في اللي لما زي ما قلنا يصلح لا يحطه إلا في الكف يلقاها محطوطة في الكره بيقول امشي لوحة بعيد. فهذه يرد بالها صاحب الورشة من أن يأكل أموال الناس بالباطل. أما الأخ إسماعيل الحقيقة عندنا اتصال، نعم به الأخ إسماعيل الحقيقة تكرر جماعة الاعتصام على الصحة، قال له عنده تحاليل وعنده كذا يبحث فيها. نقول الله يراجعوا أنفسكم يا جماعة، أنتم طالبوا بحقوق، ومن اللي عنده حقوق مدى بيه اللي عنده حقوق يمشي طالب بيها الجهات المعنية، ولو حتى يمشي يشكي فيه قضاء وفي كذا يفعلوا الكلام هدايا ويمشي يطالب الناس بحقوقها. لكن معلش الإنسان يقوم بالدور اللي عليه، يقوم بالدور اللي عليه، لأن مثلا المدرس مشى يقري طلبة ما قريتهمش، معناها كيف بتدير للشهر هذا اللي ما كيف تاكل فلوسه بأي وجه. الطبيبة أو حسب ما قال الأخ إسماعيل أنا مريتهم سكين إن شاء الله ربي يغني عليهم، قال مشي اللي تحليل يقول الطبيبة داخل لكن ما تطلع لكش، باهي هي جاية بتحلل قرشها اليوم، كيف حللت قرشها؟ بتحلل قرشها بتقوم بدورها مسكينة. إذا كان في من وقف لها في الباب امنحها، أنت سببت لهم في مأكلة الحرام ولا كيف هني؟ جاية بتحلل قرشها بتعالج المريض وبتشوف له التحليل زي ما قال الأخ إسماعيل، خليها على حالها. وعندها حقوق ضايعة تمشي الطالب بالجهة اللي واكلت لحقها وتقر حتى تشكي فيها في القضاء وتجرجرها في المحاكم، مش عيب. لكن اللي مشي للمطراح يتقن العمل هذا الحقيقة اللي بيحلل قرشها. عندنا من الأسئلة كذلك التي وردت على البرنامج، قال لو أن إنسان شك في عدد الركعات أثناء الصلاة، مرة يقول 3 ومرة 4، ما هي القاعدة التي يمشي عليها؟ وهل يختلف الحكم إذا كان الشك يتكرر معه بشكل مستمر؟ نعم، نقول كما وصف السائل في السطر الأخير، نقول نعم يختلف الحال. الشك هذا موجود عند الناس، الشك موجود، يعني أحيانا يقول يا ترى أني في الركعة الأولى ولا الثانية، أني صليت نعمة 3 ولا 4، قريت الحاجة الفلانية أنا ما قريتهاش، يعتريه الإنسان الشك. فإذا كان يجيه مرة في الأسبوع، مرة ولا 2 ولا في الشهر، نقول له هذا تبني على الأقل، تأخذ الرقم الأقل ويعني وتزيد تكمل البقية وتسجد بعد السلام سجدتين لاحتمال الزيادة. أما إذا كان اعتراه الشك يومياً بشكل دائم لما يكون هو بشكل دائم، أصبحت هذه الحالة كأنها حالة مرضية وسواس، فهذا عليه كيف يعالج نفسه؟ يعالج نفسه أن يبني على الأكثر. لما يقول يا تراني في الركعة الثالثة ولا في الرابعة، نقول اعتب روحك في الرابعة. كان قال يعني هل يا تراني في الثانية ولا الثالثة، نقول خذ ذي من الرقم الكبير، ديما خذ العدد الكبير، كان بين 2 و3 خذ 3، وكان التردد بين 3 و4 خذ 4، أي أنت في الركعة الرابعة كمل وتسجد بعد السلام سجدتين وصلاتك صحيحة. وهذا هو علاج الوسواس، هو الإعراض عنه. والسجود كما يقولون هو ترغيما للشيطان، ترغيما لأنف الشيطان، لأنه لما قلق صاحبه الشيطان لعنه الله يبي صاحبه يترك الصلاة، ينفر من الصلاة ويتركها ويمشي، لكن هو كمل الصلاة وسجد بعد السلام، فهذا رغم أنفه لعنه الله أي الشيطان. نذكر بأرقام الهواتف 092-092-16-0 092-092-15-0. السائل الآخر قال حكم الذي يتأخر عن الصلاة بسبب العمل أو النوم أو الانشغال وبعدها يجمع عدة صلوات في وقت واحد، وهل يكفي أن يصليها كلها لما يتذكر؟ نقول لا، الصلاة لها وقت، هي راهو مش كيف يبي بنادم. النبي صلى الله عليه وسلم لما فرضت الصلاة ليلة الإسراء والمعراج، جاءه جبريل في صبيحة ليلة الإسراء والمعراج، صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم اليوم الأول، ثم عاد إليه في اليوم الثاني صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقال ما بين هذين وقت، أي بين صلاتنا بالأمس وصلاتنا اليوم هو أوقات الصلاة. فنلاحظ أن جبريل عليه السلام، وهذا حديث معروف، صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في أول كل صلاة، جاء في الظهر صلى به في أول وقتها، وفي العصر في أول وقتها، المغرب قعدت في نفس الوقت، في العشاء في أول وقتها، في الصبح في أول وقتها، وفي اليوم الثاني تأخر عن الظهر قليلا، صلى به لما صار ظل كل شيء مثله، وتأخر عن العصر قليلا زيادة عن الصلاة بالأمس، صلى به عندما صار ظل كل شيء مثليه، المغرب زي ما كما تقدم صلى به في نفس الوقت، لكن العشاء صلى به في لما جاء ثلث الليل أو نصفه. هني في مثل هذا إذن عندنا بين صلاة اليوم الأول وصلاة الثاني فرق زمن، قال لما بين هذين وقت، يعني الإنسان أن يؤخر الصلاة، هذا سمي الوقت الاختياري، أنت تقدر تأخر وقت الصلاة يا سائل، لكن كونك أنت تأخرها عن الزيادة التي صلاها بها جبريل نقول هذا ممنوع. نعم الأخت سندس، تفضلي تفضلي الأخت سندس.
6: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
6: كيف حالك؟
0: بارك الله فيك، بارك الله فيك.
6: أنا بنسألك على بطاقة الأغراض الشخصية.
0: إيه؟
6: بطاقة الدولار.
0: نعم.
6: حلال أم حرام؟
0: خيرها؟ لا حرام، حرام ممنوعة، ممنوعة نعم.
6: نعم؟
0: نعم ممنوعة حرام، إيه؟ لأن فيها خلل شرعي.
6: يعني هي مش بيع
0: رقم
6: الوطني.
0: نعم هي مش قضية بيع ورقم وطني، الآن قضية استخراج الدولار ممنوع، إلا إذا كان زي ما كما تقدم المصرف غير الطريقة وعرضت على دار الإفتاء وتبين بأنها خالية من الموانع الشرعية، يبينوا لكم أنها الآن أصبحت خالية من الموانع الشرعية.
6: يعني حرام.
0: نعم أيوه بالضبط.
6: بارك الله فيك.
0: الله يبارك في الجميع. هذا إذا ما يتعلق بالسؤال الآخر اللي قال لي تأخر عن الصلاة، هذا إذا كان إحنا جاوبنا إذا كان بسبب كما ذكر العمل. أما النوم، النوم الحمد لله النوم عذر، نعم النوم عذر، ولذلك النائم لا حرج عليه. عندنا اتصاله، تفضل يا أخ محمد. الأخ محمد تفضل.
7: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
7: طيب إن شاء الله. شيخنا بالله بنسألك، شركة الجماعة الكهرباء اللي يركبوا في الساعات، هذا مجهول فترة اللي يركبوا في الساعات، فأنا ما كان حاشي يبدي تكسي مع كهرباء وكذا دورين، فقلت له أنا محتاج يومين يعني، فقال لي هنا ما معاش بنولي هنا، قلت له هذا هو المهم شيء مع الجاي، أنا أول كهرباء ما عندي الساعة قاعدة هيك، يعني شنو هذا حلال ولا حرام ولا شيء، وما فيش عقد هم حتى يركبوا فيهم هيك يا شيخ الوحدات هم الساعات.
0: والله باي حاضر،
7: لين يكون جاب يا شيخ
0: باي حاضر. حاضر. إذن النوم اللي قال أخر الصلاة لأجل النوم، نقول النوم الحمد لله عذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين بأنه رفع القلم عن منها، حتى أنه ذكر عن النائم حتى يستيقظ، وذلك النائم مدام راقد هو ما عليه شي حرج، لين يفطن، لما يفطن فليصليها متى ذكرها، فليصليها متى ذكرها. ذكر الانشغال، طبعا الانشغال لا، إلا إذا كان في غفلة، إذا كان الانشغال ترتب عليه غفلة ونسيان، يحسب روحه صلى وناسي موضوع الصلاة، فحتى هو عذر، حتى هو عذر النسيان والغفلة. لكن إذا كان متذكر ولكن منشغل بعمل والله مناسبة، نقول لا حرام عليك، حرام عليك تخرجها عن الوقت الذي حدده جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم. فإحنا مش كيف نبو إذن في قضية الصلوات، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا إلى القيام بحقها. السائل الآخر، قال هل الزكاة تجب على الذهب الذي تلبسه المرأة للزينة أو أن الذهب المخصص للاستعمال؟ الحق الفقهاء بيّنوا بأن الذهب المكنوز هو الذي تجب فيه الزكاة بالنسبة للمرأة. أما الملبوس من الحلي يعني لابسة الحدايد في ديها في ركبتها أو في وقت المناسبة تلبسي فهذا لا زكاة فيه، إلا إذا أرادت هي تتطوع بالزكاة فهذا لا بأس. لكن لو هي عندها شيء من الحلي الذهب أو الفضة وبلغ النصاب وهي عازمة على أنها معش تلبسه مدخراتها للزمن، نعم يجب عليها أن تزكيه من رأس العام بعد نية عدم اللباس. نعم الأخت يقين تفضل. تفضلي يا أخت يقين.
8: السلام عليكم ورحمة الله.
0: تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي.
8: نبحث عن فتوى في أمر مهم يخالف في حياتي حاليا.
0: نعم.
8: أنا طالب الطب.
0: إيه.
8: قلت لك نبحث في فتوى في أمر مهم يخالف في حياتي حاليا.
0: إيه.
8: أنا طالب الطب في بداية مشواري ومعروف عن الجامعات الأمريكية إنها جامعات مختلطة، مع العلم إن تلزم الحجاب الشرعي وأيضا يعني نبي نسأل على الأمر هذا هل هو مباح أو لا إنه نكمل في المجال هذا. كذلك أنا اشتغلت أني صديقة لمبادرة مجتمعية تعنى بمكتبات المدارس، وهذا الشيء حتما حيكون في اختلاط سواء مع مراقب التعليم أو إدارة المدرسة. فالسؤال كيف نتعامل مع الاختلاط في وقتنا هذا أم أن نترك الأمور كلها؟ نبي فتوى صريحة حلال أحلام يعني صراحة كيف شكل فترة هذه. كذلك أني قدمت على المنحة في السعودية في بيئة بدون اختلاط، هل تفري هذا مع محرم يجوز؟ يعني نعيش غريبة بدون محرم مع صديقتي؟ أتمنى
0: أن
8: تكون
0: صالحة في دنيا
8: أكثر إن شاء الله، يعني بيئة يتأبس والدي
0: يوصلني
8: أم لا يجوز أصلا
0: أنا ينمش. أنت معاك أو أنت بتسافري معاك محرمه؟
8: إيه إن شاء الله.
0: باهي باهي. باهي. إذن هذا ما يتعلق بالزكاة، ينبغي أن يزكى الذهب اللي هو مكنوز، لكن اللي هو ملبوس لا تجب فيه الزكاة إلا إذا أردت المرأة أنها تتطوع بالزكاة. الأخ محمد الحقيقة ذكر شركة تركيب العدادات وكذا، نقول والله الحق حق، أنت تو الآن كأنك أنت قاعد هيك لابد تمشي تبلغهم، إذا كان أنت عندك خيط مركبة هيك من غير شيء لابد تمشي تبلغهم على الأمر هذا بحيث يعني تبدأ أنت في حل، يا إما جو ركبوا لك يا إما يبقى عندهم إذن منهم وأنت مركب الخيط الكهرباء وبيجوا يقدروا لك الصرف. هذا أمر الحق يا أخ محمد لابد منه. أما سؤال الأخت يقين والله هي مسألة حقيقة حساسة جدا ودقيقة، باعتبار أن لابد فيه من يقوم بمعالجة المسلمات وكذا، لكن نتمنى أنه يكون فيه فاصل ما بين الطلاب والطالبات. لكن على الطالبة الآن في الوقت الحاضر أنها تتقي الله سبحانه وتعالى بعدم المخالطة، يعني زي المرأة اللي مشت في مثل هذه الحال أو مشت لسوق تبي تشري حاجة أو في أي وجه من الوجوه، نقول لها أنت تقيدي بعدم المخالطة، يعني المحادثة، المصافحة، المزاحة، ما الكتف في الكتف يبدو يمسه بعضهم، يعني المخالطة تبقى المخالطة اللي هي تصل إلى أن البنات والأولاد يبقى كأن أخوهم قاعد زين يشربوا في الشاهي جميع ولا غيره ولا غيره، اللباس المستور التعري. فهي لو انضبطت بهذه الضوابط لعلها إن شاء الله تكون في حل بإذن الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان هي في سفر اللي نقولها لابد السفر يكون مع محرم، فإذا كان السفر مع محرم يعني نقول إحنا عندها زوجها ولا عندها أخوها ولا أبوها محرم المحارم، فهذا يعني إن شاء الله لا بأس كذلك. الشخص آخر سأل قال لو أن شخص عنده مبلغ من المال لكنه تركه لشراء سيارة أو بناء بيت أو للزواج، هل تجب فيه الزكاة أم لا؟ يعني هذا الإنسان اللي عنده مال داسة نقول نعم ما دام هو مدخر، لأن مش معناها مدخر معناها زائد عن الحاجة، المدخر يعني زي الذهب زي الفلوس زي غيره، مدخر يعني ليوم ما بيشري به كما ذكر للزواج أو للبناء أو بيشري به سيارة، بالنسبة للنقد، بالنسبة للنقد تجب فيه الزكاة بشرط أن يكون نصاب وحال عليه الحول. إذا كان هو نصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة حينئذ. نعم الأخ أيوب تفضل.
9: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
9: دخلك على بطاقات الغرض الشخصية يا شيخ.
0: نعم
9: دخلك على بطاقات الغرض الشخصية.
0: إيه نعم.
9: هل لما تشحنها مثلا بطاقة بحاجة فاضية هل تشحنها يعني هلال ولا يعني؟
0: لا ممنوع البطاقات يا أخ أيوب.
9: مثلا تشحنها من حر مالك كيف عرفوا 15,000 مثلا حطها من حر مالك يعني مش حد يعني عطيك ولا قسم مالك؟
0: والله احنا اللي عرفناه سواء يعني انسان من حر المال كما ذكرت حضرتك ولا اقترضت، العبره بعقد العقد اللي بيجري بينكم المصرف يبدو انه فيه مخالفات وبعضها تتعلق بمكاتب الصرافه وغيرها، فما دام البرنامج هذا بهالوجه هذا موجود انت ما ينبغيش ان تقدم عليه.
9: أيوه. بارك الله فيك،
0: الله يبارك في الجميع ان شاء الله. السائل آخر قال ما حكم الشخص الذي يحلف بالله على شيء وهو يعلم بأنه كاذب خصوصا لو كان الحلف في البيع والشراء، وهل هناك كفار لهذا النوع من الأيمان؟ طبعا الإنسان لما يحلف هو نهينا عن أن يكون الإنسان حلاف يعني مكثر للحلف، نهينا عن هذا. ويتأكد طبعا المنع إذا كان الإنسان كاذب، هو حتى اللي صادق في البيع والشراء نهينا عن الكثرة، لأن ذكر الله سبحانه وتعالى أمرنا به في باب الذكر اللي هو يعني يكون الباعث فيه التعظيم والإجلال. هذا كل ما كان أكثر الإنسان من ذكر الله سبحانه وتعالى يبدأ هذا هو محل الثناء ومحل المدح، وهذا هو المعنى المطلوب أن يكون إنسان من الذاكرين والذاكرات. لكن إنسان يذكر اسم الله سبحانه وتعالى مش من باب التعبد ولكن من باب تحقيق مصلحة من مصالح الدنيا، لأن هذا اليمين هو القسم لتحقيق مش لمجاش من باب تعظيم الله عز وجل، من باب أنه يريد أن يتعبد بذكر الله نقول أنت ممدوح، هو حلف لأجل تحقيق مصلحة من مصالح الدنيا، حلف بأن فلان حلف له بنجيب لك الشيء الفلاني كذا أو حلف على خبر، المهم كله لأغراض الدنيا، فهذا هو اليمين مذموم. ولكن إذا كانه في حق يعني مباح في بابه مأذون فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، مع أن هذا في الأموال، لكن الإكثار ممنوع والكذب كذلك ممنوع. وهذا اللي يحلف كاذب في البيع والشراء يعلم نفسه بأنه كاذب، هذا يسموه يمين غموس، يمين غموس. ويمين غموس سميت غموس لأنها تغمس صاحبها في نار جهنم، تكون سبب في غمس صاحبها في نار جهنم ولا كفارة فيها إلا الغمس في نار جهنم أو أن يتوب الإنسان من هذه اليمين. التوبة تقتضي الندم على ما فات ويعزم أنه معاش يعاود يكذب ويحلف، وإذا كان ترتب على اليمين الأولى حقوق لآخرين يبينها، لأن في اللي يكذب ويحلف في أمر الناس ما عندهمش في علاقة هذا يتوب بينه وبين ربي وبس، لكن إذا كان هو كذب على الناس وافترى على الناس في شيء وحلف يمين غموس نقول له توب واستغفر وبين الحقيقة اللي انت حلفت عليها بأنك انت يا سيدي قول غلط، حتى قول غلط رغم شك الصواب، قول أني أخطأت في حق فلان والصواب هو كذا وكذا، وبعدها التوب تجد الله غفور رحيم. لكن إنسان يبقى يكذب ويحلف بعد ما يضر الناس والله يحلف أمام قاضي ولا غيره وبعدها يتوب ما ينفعش، أنت نقول الأثر اللي درته الأول لابد من إصلاحه. باهي الأخ فرج تفضل.
10: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
10: لا يا شيخ عندي سؤال إني بنصر.
0: إيه.
10: أنا ما أخذت دولارات من مصر.
0: إيه.
10: دولار حي سحبت من مصر.
0: نعم.
10: نبي نبيعها مثلا برا.
0: ايه.
10: ما حكم الشرع
0: يعني؟ لا ما توه هي لو كان غير قعدة المسألة على بالآلية القديمة المعروفة بتاخذها بيعة نقول لك بيع بالتقابض، بس حقق التقابض، لكن تو الإشكالية في كيفية أنت حصولك عليه، يبدو أن فيه مخالفات شرعية. ما دام هي قاعدة بالطريقة هذه، أهو نص الدار الإفتاء على أنها أمر ممنوع، لأن فيه من عقود

0: باهي نجو لآخر سؤال، هذا اللي كان الكلام يتعلق به، اللي قال الحكم من الحلف كاذب، نقول هذا يسمى من غموس. وتعلق بالبيع والشراء، النبي صلى الله عليه وسلم قال اليمين منفقة للسلعة ممحقة للربح، وبين في بعض، وجاءت بعض الآثار تقول وتدع الديار بلاقع، يعني هذا من باب الوعيد، من باب الوعيد أي تاجر يبدأ يحلف ويبدأ يبيع ويسوق. منفقة للسلعة يعني ممكن اللي يجي يبدأ صادق ويقول والله السلعة هذه ما نعرف عليها شيء، والله ممكن مقلدة، والله ممكن كذا، في اللي يشري منه ممكن في اللي ما يشريش، لكن اللي يبدأ يحلف هو كذاب ويقول والله إلا جيدة والله إلا أصلية، وهم ويعرف أنها مش أصلية، ينخدع به الناس، ينخدع به الناس ويسوقها. صحيح يسوقها، وهذا معنى الحديث منفقة للسلعة تنفق، لكنها راه فيه وعيد، الوعيد ممحقة للربح. نقول أنت اللي تجيب في السلعة وتكذب وتربح وتسوق وغيرك ما باعش، راه يجيك في يوم من الأيام ننظر فيها للسوق نلقوهم، وإن كان ربحهم يسير لكن يبارك لهم الله سبحانه وتعالى في القليل الذي تحصلوا عليه، وانت اللي تكذب وتحلف نلقوك مفلس هذاك الوقت. بعدها شنو المصيبة اللي ربي سبحانه وتعالى سلطها عليك وراح منك رزقك كله؟ الله أعلم. جاك سارق، جاتك نار، كلت منك الفلوس، نصبوا عليك، شنو هو المصيبة اللي مديرها؟ هذاك أمر قدره الله سبحانه وتعالى. المهم ممحقة للربح، بل الوعيد الأشد جاءت بعض الآثار تقول في اليمين غموس تدع الديار بلاقع، يعني مرات نلقوا المكان خالي حتى من ناسه بكل بكل، يقولوا والله زمان كان فلان يبيع ويتاجر ويشري وكانت عنده أسرة لكن الآن ديار خالية، وهذه مشكلة ممحقة للربح. يعني كذلك تدع الديار بلاقع، فالإنسان ما يجيبش الطمع لأجل إنفاق السلعة وما تمضي عليه إلا سنين قليلة أو أيام ويبقى محق الربح وفلس، أو يمضي عليه وقت ويكون كان سبب في دمار حتى النسل والدرية وخالت الديار والعياذ بالله بسبب الحرام اللي كلوه، وين جلوه والله ماتوا والله راحوا الله أعلم، يبقوا ديار أثر بعد عين. فهذا من لا يتقي الله سبحانه وتعالى، لكن اللي يصبر على الحلال ويبارك له الله سبحانه وتعالى قد يذهب يمشي معاه المال إلى أجيال بعد أجيال يتوارثونه في حل ويبدأ أمورهم طيبة إن شاء الله. فبينا الأخ المخرج بارك الله فيه على انتهاء زمن الحلقة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا ويغفر لنا جميعا وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، وأن يصلح أحوالنا وأن يعني يصلح حال العباد والبلاد وأن يؤلف بيننا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: هذه الحلقة إعادة
1: 90.9 FM.
2: وهذا سائل يقول أريد أن أسأل على حكم الوقوف مع الظالم سواء قبل أن يعلم أنه ظالم أو بعدما علم بظلمه، مثل ما صار كنا نعتقد أن فلان رجل حقاني ولا يظلم أحدا وطلعت من أبشع المجرمين، هل نحاسب على دفاعنا عنه سابقا لأننا لا نعلم بحقيقته وفي ناس قاعدين دافع عليه إلى الآن؟ نصيحة بارك الله فيكم. يا إخوتي الكرام، الله سبحانه وتعالى يقول ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، والركون هذا الميل والمحبة والتأييد، رأوا مش الظالم نفسه، الظالم الذي يباشر الظلم ومن يعينه في ظلمه سواء بلسانه أو بيده أو بكتابته أو بأي وسيلة يعينه عليها وهو يعلم أنه ظالم فهو شريك له في الظلم. لكن الإنسان الذي يركن إليه ويميل إليه ويحب صنيعه ويثني عليه ويغري الناس به، هذا يعتبر ركونا للظالمين، والله سبحانه حذرنا من ذلك فقال ولا تركنوا إلى الذين ظلموا

0: تمسكم النار. والظلم أيها الإخوة عاقبته وخيمة في الدنيا والآخرة. الظلم من العقوبات التي يعجل الله سبحانه وتعالى لصاحبها العقوبة في الدنيا قبل الآخرة. فزي ما يقولوا وما ظالم إلا سيبلى بأظلم. فالظلم ينتقم الله عز وجل من الظالم في الدنيا قبل الآخرة، وهذه من سنن الله، إن يعني يتجبر الخلق وينسون الله سبحانه وتعالى ويحسب أن لا يقدر عليه أحد، ويتوسع في ظلمه وأذيته للناس دون حسيب ولا رقيب. لكن بعدين سبحان الله يعني فجأة يسقط هذا الظالم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، وهذا كلام الصادق المصدوق، مش كلام نحن ولا كلام، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كلام النبوة. إن الله ليملي للظالم، يعني يمد له لعله يتوب، لعله يصلح، لعله يرجع، حتى إذا أخذه لم يفلت. بعدين رأوا لما يأخذه الله سبحانه وتعالى يأخذه العذاب، فلا يعني يفلت من هذا العذاب. الإنسان لابد أن يأخذ عبرة. كم من الأمم الماضية، وأين الظلم النمرود وفرعون وهامان، وأين البرامكة الذين طغوا وبغوا زج بهم في السجون من ولي نعمتهم. لذلك الآن نشاهد احنا في أدوات حفتر في الغرب، في الشرق كيف استعملهم، وفي الغرب، وبعدين يعني منهم من قتله، ومنهم من يعني وجدت جثته في ظروف غامضة أكيد وراها تخلص من الأدوات كلها. لأن الظالم لما أنت بتأيده الله سبحانه سيسلطه عليك، سواء كان في الشرق أو في الغرب. رأى كل الظلم يعني الذي يمارس من قبل أي شخص كان، كل ظلم لا يجوز أن يؤيد فيه. قد يخفى على الناس بعض الظلم فيظن أن الرجل كويس وكذا وكذا، فيعني إذا أثنى عليه وهو لا يعلم ما فيش بأس عادي، لكن إذا علم ظلمه يجب عليه أن لا يثني عليه، لأن الثناء عليه يغري الناس به. يعني تقولش والله هو ما فيش شخص إلا وعنده حسنات وعنده سيئات، يعني ستجد في كل شخص حسنات وسيئات، لكن لما تجيل الظلم تجده متفاحشا ويعني لا حد له. وبعدين تتقول تقول والله هذا عنده جوانب حسنة، هذا يعد إغراء به، يعني إغراء للناس بهذا الشخص، كأنك يعني تثني عليه. فيعني الناس ربما تتأثر بهذا الثناء، وهذا ما ينبغيش. الإنسان لا يثني على ظالم، هو يعني أفضى إلى الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه حسيبه، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. ما فيش إنسان يملك القرار في الآخرة، لا يقول هذا في الدنيا في هذا في الجنة ولا هذا في الآخرة يحكم عليه من الدنيا، لا، هذا بيد الله سبحانه وتعالى. لا نعلم، يعني ربما شخص تسبق حسناته سيئاته، ربما يعفو عنه المظلوم، ربما يتجاوز الله عز وجل عنه، فالله سبحانه لا مكره له. لذلك يعني الإنسان لا يحكم لأحد في يحكم على أحد في الآخرة بشيء، لكن نقوله في الدنيا لا ينبغي له أن يؤيد الظلم، لأنه إذا أيد الظلم حصل على الإثم، وهو لم يشارك في هذا الظلم أصلا، لماذا يضع عليه الآثام والذنوب وهو لم يشارك في هذا الجرم. لذلك ينبغي أن يحذر الناس من مناصرة الظالم أو الثناء على الظالم، لأن ذلك أولا يعني يدفعه إلى التمادي في الظلم، ويوقع الإثم على الشخص الذي يؤيد هذا الظالم. لذلك منهج الإسلام واضح، منهج الإسلام، منهج الإسلام أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، زي ما جاء في الحديث. قالوا يا رسول الله ننصره مظلوما، يعني واضحة، إذا كان اعتدى عليه شخص بننصره، هذا واضحة، لكن كيف ننصره ظالما؟ قالوا يا رسول الله وضحنا، معليش كيف ننصره ظالم ومظلوم؟ لأن كان مظلوم واضح بتجيب توقف معاه حتى تكف يعني يد الظالم عنه، كان لقيت واحد مظلوم جيل الظالم توقف ضده حتى تأخذ الحق من الظالم للمظلوم تنتصف له، زي ما قال سيدنا أبو بكر الضعيف فيكم قوي عندي حتى أخذ له الحق، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى أخذ الحق منه. يعني من عرفش واحد قوي يعتبر ضعيف، ما دام في حق يطالب به شخص يعتبر عندي ضعيف لأن أخذ منه الحق، والضعيف رأو يعتبر قوي لأني أنا بننصره في حقه. فلذلك يعني قالوا له يا رسول الله في المظلوم واضح بننصره، فكيف ننصره ظالما؟ قال تكفه عن الظلم فذلك نصره، أو فذلك نصرك له، يعني تردعه عن الظلم. تلقاه هو ظالم، تجي تقول رد بالك، اتذكر بالله سبحانه وتعالى، واتذكر بالدار الآخرة، واتذكر بكذا، فيرتدع عن هذا الظلم، وبالتالي أنت نصرته في الحقيقة، لأنك أبعدته عن غضب الله سبحانه وتعالى، ويعني سلمته من الإثم بسبب نصيحتك هذه، وبسبب هذا نصر. لكن أن تقف معه على ظلمه، هذا راه ليس النصر الشرعي الذي طلبه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا ينبغي. لذلك لابد أن يحذر الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من مثل هذا، فقال تعمل الخطيئة، يعني في مكان ما يصير يعني ظلم، يصير قتل، يصير نهب، يصير أي شيء، يعني خطيئة تعمل في مكان ما، فيكون من حضرها وأنكرها كمن لم يشهدها، يعني هو موجود في المكان هذا الذي فعلت فيه المعصية لكنه أنكرها ولم يرتضها، مرضهاش، فيكون كمن غاب عنها مش موجود. ذكرنا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا تعمل الخطيئة فيكون من حضرها فأنكرها بقلبه كمن غاب عنها، يعني كأنها مش موجود، وبالمقابل تعمل الخطيئة فيكون من غاب عنها ورضيها كمن شهدها، يعني شوفوا تعمل الخطيئة، واحد يكون بعيد لكنه يطبل لهذه الخطيئة ويؤيدها ويعني يرتضيها، فيعني يكون كمن شهدها والعياذ بالله. فالإنسان ينأى بنفسه عن مناصرة الظالمين وعن مواطن الفساد والريبة.
1: هذه مرأة تقول قالت طلقت يوم 16/12، متى تنتهي عدتي؟ قالت الحيضة تبقى 30 يوم وكذا. طبعا المرأة يعني هي مش فاهمة الأمر هذا. المرأة المطلقة مدام قعدت جهة الحيضة عدتها هي بالأقراء وليست بالأيام. كلمة رأي عدة المرأة بالأيام هذا في حق المتوفى عنها زوجها، ربي قال عدتها 4 أشهر و10. أما المرأة المطلقة فهي عندها أحوال، إذا كان صغيرة لا تأتيها الحيضة بعد، أو كان هي يائسة خلاص كبيرة ومعاش جيها الحيض، هذه عدتها 3 أشهر. قال الله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. أما النساء اللاتي يطلقن والحال أن الحيض لا يزال يعني يأتيهن، فالعدة في حقهن تكون بالأطهار وليست بالأيام. شو معنى بالأطهار؟ هذه المرأة اللي قالت أنا طلقت يوم 16/12 يعني قبل 3 أيام، نسألها هل طلقت في حال طهر أو في حال حيض؟ طبعا الطلاق في حال الحيض حرام، نعم، لكنه يقع. لو قالت أنا طلقت وأنا حائض نقولها خلاص إذن الحيضة هذه الآن يعني لا تعتدي بها، ما مش حتحسبيها، لين يجي الطهر الأول ثم يأتي الدم، يأتي الطهر الثاني ثم يأتي الدم، يأتي الطهر الثالث، بعد أن ترى الدم بعد الطهر الثالث تخرج من العدة. وكان المرأة طلقت في حال طهر حتى لو كان لحظة قالها هي طالق ونزل الدم، الطهر هذا محسوب، ثم يأتي الدم، يأتي الطهر الثاني ثم يأتي الدم، يأتي الطهر الثالث، فإذا رأت الدم بعد الطهر الثالث خرجت من العدة. وبالتالي يعني ينبغي للمعتدات أن ينتبهن إلى هذه المعلومة الشائعة الخاطئة، وهي أن العدة دائما في جميع الأحوال 3 أشهر للمطلقات، وهذا خطأ، لأن المطلقات أنواع. طلقت وهي كبيرة يائسة من الحيض، نعم 3 أشهر. طلقت وهي صغيرة، وهذا نادر جدا في بلاد نحن أن امرأة زوجها قبل ما جاءها الحيض وطلقت، نعم عدتها 3 أشهر. أما المرأة التي تطلق ولا يزال الدم يأتيها، وهذا هو الغالب الأعم في بلادنا، فإن الطهر يكون في الأطهار ولا يكون بالأيام.
2: هذا سائل عبر الصفحة يسأل يقول في صلاة المغرب أو العشاء لما تفوتني ركعة ونجيب الركعة، هل نقرأ فاتحة بس أو معها سورة ونقرأها مسر أو جهر؟
3: نعم، هذه مسألة قضاء الصلاة، يعني هل هي طريقة قضاء أو طريقة البناء أو يجمع بينهما؟ يعني أهل العلم اختاروا طرقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا، وحديث أيضا فما فاتكم فأتموا وما أدركتم فصلوا فما فاتكم فأتموا، وفي رواية ما فاتكم فاقضوا. في الإجماع بين الأحاديث زي علمانا المالكية جمعوا بين القضاء البناء في الأفعال والقضاء في الأقوال. شي كيف هذه معناها لما بتفوت ركعة في المغرب والعشاء بينوض يجيب فاتحة وصورة، ينوض يجيب فاتحة وصورة جهرا، هذه جمع بين القضاء والبناء على طريقة البناء. وهذا يعني مذهب كثير يعني من المعاصرين وغيره، يقول يأتي بفاتحة بس لأنه بناء باعتبار أن هذه الركعة الرابعة عنده فبيجيبها فاتحة بس. القضية وين؟ القضية في الإنكار. يعني لما نوض نجيب فاتحة صورة ونسلم اللي في جنبي طول يكلمني يقول لي لا شيخ أنت غلط، ترى نوض جيب ولا عاود كيف غلط، ترى قول لي لا أنت مفروض تجيب فاتحة بس. يعني نشرح له نقول له لا راهو في أهل العلم لا اللي يقول لك لا الكلام هذا ما فيش، اللي علماء قالوا لنا علماء نحن هو الصح، هذا هو هو هذا هو، وما تخالفش وانت مخالف للسنة ويخش في موال طويل عريض. يا جماعة اللي ما يعرفش الفقه وما يعرفش العلم ما يتكلمش في هذه الأمور، ما يغلطش الناس. يا راجل في اللي يقرأ برواية قالون يصححوا له برواية حفص، دي انت ما تعرفش القراءات كيف تصحح، يصحح له يرد فيه وهذاك يقرأ بقراءة مختلفة. فكيف انت واحد طريقتي صحيحة، طريقة قالوا بها أهل العلم، طريقة يعني لم ينكر من المسائل المشهورة التي ما ينكرش فيها، فيجي يقولك لا لا غلط طول، يعني يهجم عليك هجوم يقولك هذه غلط وانت مفروض تجي فاتحة بس. وانا نقعد نشرح له نقول له لا وفي طريقة القضاء وطريقة البناء وجمع بين القضاء والبناء وغيره. يعني مسائل هذه يجب يعني على الإخوة لا يتسرعوا في تخطئة الناس فيها.
0: الأخت أم عبد الرحمن مغازي قالت متزوجة وزوجي طبع صعب وظالم وإهانات وشتم وكذا، وقالت أنا عندي 4 صغار وأنا يتيمة ما عنديش حتى وين نمشي. فيعني تقول قلت لا كل واحد يمشي في حالة وخلاص، وأنا يعني وقال لي هذا حرام عليك. يا أخت أم عبد الرحمن هذا ابتلاء ابتلاك الله عز وجل به، الزوج هذا الظالم حرام عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أوصى بالرفق بالزوجة وقال اتقوا الله في الضعيفين المرأة واليتيم، اتقوا الله في الضعيفين المرأة واليتيم، لأن اليتيم ما عنداش والد باش يعني يدافع عليه وياخذ له حقه، والمرأة كذلك في بيت زوجها ما عندهاش أهل وسند زي ما كانوا قبل عند أهلها، فزوجها إذا كان ظلمها اللي هو مفروض تستند عليه يعني هذا يعد يعني من الظلم القبيح. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال على النساء إنهن عوان عندكم، يعني أسرى كأنها أسيرة عندك في بيتك، لأن يعني سيبت بيت أهلها وجدت في بيت زوجها معاه، فبالتالي يعني من المروءة أن يكرمها وأن لا يظلمها، وحرم عليه إذا ظلمها وظلم لها يعني فيه إثم شديد. لكن هذا لا يبيح لها أن تمنعه حقوقه، ما تقول لا عشان لا ما ترقدش معاي وبرا كل واحد في حاله وكذا، ما يصح الشرع. هي إما أن ترضى وتدعي له بالهداية والصلاح وتتحمل على خاطر صغارها، أو بتقول لها بنمشي في حالي من حقها، لأن ما تدخلش في وعيد المرأة اللي طلبت الطلاق ما تشمش رائحة الجنة، لا، لأنها طلب الطلاق لسبب، فيه سبب شرعي صحيح بإمكانها تطلب الطلاق، يعني هو ظالمها وكذا تقدر تطلب منه هو الطلاق أو تمشي المحكمة ترفع قضية طلاق ضرر، ولما يثبت الضرر عند القاضي يطلقها منه وتأخذ حقوقها وتمشي في حالها. أما إنها بتقول لا لا يجوز للرجل أن يترك المرأة لا هي زوجة ولا هي غير زوجة، يعني هي زوجة وما طلقهاش ولكن ما يعني ما يعطيش فيها حقوقها ولا يقعد معاها ولا يبات معاها ولا كذا، هذا ما يصحش. ربي قال يعني فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، وقال فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، إما أن تمسكها بالمعروف وإما أن تسرحها يعني تطلقها. كذلك المرأة لا يجوز لها أن تبقى هكذا تقول أنا والله ما عنديش وين نمشي وما عنديش أهل وما عنديش بيت فبنقعد معاك لكن بنمنعك من حقوقك وما نقعدش معاك وكذا، لا ما يصحش. هي إما أن تطالب بحقها وتمشي وهو ملزم بتوفير مسكن لصغارها إذا كان هي حاضنة، وإذا كان هي تبي ترضى معه وبتصبر على ابتلاء هذا لوجه الله وبتدعي له بالهداية والصلاح لعل الله يغيره من حاله تصبر وهي مأجورة إن شاء الله.
1: أود أن أتكلم في مقدمة سريعة حول أمر أصبح ظاهرة هذه الأيام أو في هذا الشهر بل في هذا اليوم، وهو ظاهرة كثرة حالات الغرق في الساحل في البحر على طول الساحل الليبي. يعني للأسف الشديد اليوم يعني كل يوم نسمع أخبارا في الفيس وعلى ألسنة الناس أن فلانا غرق، أن فلانة غرقت، أن عددا من الشباب، عددا من الرجال غرقوا. فمسألة يعني الغرق في البحر هذه السنة يعني للأسف الشديد هو أكثر من السنوات الماضية من خلال يعني ما نرى ونشاهد في مختلف وسائل التواصل. فأود أن أتكلم من منظور شرعي حول هذا الأمر في إيجاز. فأقول الأصل في ركوب البحر وفي السباحة فيه الأصل الجواز. الله سبحانه وتعالى من على الناس بركوب البحر وبوجود السفن، قال الله تعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر. فالبحر هذا نعمة من الله سبحانه وتعالى، يركبه الناس ويأخذون من خيراته ويعني منافعه كثيرة. والسباحة في البحر الأصل فيها الجواز، بل حتى قد تكون مطلوبة شرعا إذا كان القصد منها نفع الناس كالذي يستخرج الأسماك وكالذي يحمي ثغور المسلمين في البحر وكالذي ينقل بضائع الناس في عبر السفن. فتعلم السباحة يعني أمر مشروع بل قد يكون مرغبا فيه عندما تكون يعني عندما يكون المحصل منه أمرا ينتفع به الناس. ولكن تكلم الفقهاء قديما على مسألة حكم ركوب البحر أي الركوب في السفن وكذلك الحكم في مسألة السباحة. قالوا إذا كان البحر هائجا يعني زي ما نقول إحنا إذا كان ارتج البحر وتلاطمت أمواجه، فتكلم العلماء على تحريم الركوب إذا ظن الهلاك أو ومن باب أولى إذا جزم بالهلاك. وذكر هذا ابن عبد البر رحمه الله وحكى إجماع العلماء على تحريم ركوب البحر إذا كان يعني أمواجه متلاطمة وارتج هذا البحر ويخشى على الراكب فيه عدم السلامة. وما يقال في هذا يقال في السباحة في البحر تماما. فعندما اليوم يقول لنا مثلا مركز الأرصاد الجوية يقول راه البحر اليوم غير ملائم للسباحة، ويأتي الإنسان ويرى أمواج البحر وهي تتلاطم ويراها تصطدم ثم يدخل هذا الإنسان ويسبح، فهذا راه حكمه حكم ما ذكر ابن عبد البر من إجماع أهل العلم على تحريم ركوب البحر. وبالتالي فما نراه اليوم للأسف من اندفاع بعض الشباب وبعض الناس وخاصة من فئة الشباب اندفاع إلى البحر، يجي طول يخش على طول غرب شوي عليك راه مركز الإرصاد قال اليوم البحر غير ملائم، يقول لا هذاك اللي ما يعرفوش يعومه، لاني سباح لاني ماهر لاني كذا، يدخل وللأسف الشديد يقول فلان طلعوه ميت والله طلعوه بين الحياة والموت والله قعد في العناية ولا كذا. يكون هذا الأمر حينئذ من باب إتلاف النفس ومن باب إلقاء النفس بالتهلكة، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم. وبالتالي هذه نصيحة أوجهها لكل إنسان أنه لا يجوز لإنسان أن يدخل البحر للسباحة إذا كان البحر غير ملائم للسباحة، لأن القاعدة في الإسلام لا ضرر ولا ضرار، أنت هنا تدخل على نفسك ضررا وبالتالي يكون الإنسان آثما ويكون قد أدخل على نفسه الإثم يعني من حيث أراد لها التفسح والراحة والتنزه للأسف الشديد. وإن مما يحزن أن الأمر لم يعد مقتصرا على الكبار الذين يدخلون البحر للسباحة بمحض إرادتهم واختيارهم، بل وصل الأمر حتى للصغار الأطفال دون سن البلوغ يقولك والله فلان عمره 4 سنين غرق وفلان كذا وفلان كذا، أليس هذا هو دور ولي الأمر، دور الآباء والأمهات؟ هل يجوز للأب والأم أن يأذن لأبنائه بالذهاب للبحر أو يصطحبهم هو للبحر في أوقات غير ملائم للسباحة؟ عندما يكون البحر ملائما للسباحة الأمر جائز لا إشكال فيه، حتى لا قدر الله لو مات إنسان في يوم البحر هو ملائم للسباحة ودخل ليسبح كالناس، هذا لو مات سيأتينا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم والغريق شهيد. أما إنسان يصطحب أولاده أو يعطيهم الإذن وهم صغار في أيام، يعني الآن العلم تطور، الآن مركز الأرصاد يتكلم والصفحات على الفيسبوك تتكلم والإنقاذ البحري يقول كراه البحر غير ملائم للسباحة من يوم كذا إلى يوم كذا، وبالتالي أليس هذا شروعا في الانتحار؟ أليس هذا تفريطا من الأب والأم الذي يسمح للأبناء أو يعني يهملهم ولا يعني يسأل عنهم وين ولدك؟ يقول والله ما نعرف، قال ولدك في البحر، يقول ما نعلمش والله، هذا راه تقصير وهذا إهمال وتفريط، يموت لابن هذا وتموت البنت ويموت الكبير ويموت كذا، وتبقى الحسرة في عين الأب والأم ويبقى الشعور بالندم والتفريط يعني على مدى أزمان. وبالتالي أقول يا أيها الآباء ويا أيها الأمهات، عندما تقول يعني يقول أهل الاختصاص إن البحر غير ملائم للسباحة فاحذروا أن تبعثوا أولادكم للبحر، احذروا، ومن باب أولى احذروا أن تصطحبوهم للبحر، لأنه للأسف يقول لابن لا أنا أريد أن أتفرج فقط، أنا أريد أن أشاهد، ثم يدخل شيئا فشيئا إلى أن يبتلعه البحر. هذا والله يعني تفريط، والشريعة جاءت لحفظ النفس، الله سبحانه وتعالى يعني أخبرنا أن الشريعة جاءت لتحفظ على الناس حياتهم، ولهذا حتى القتل اللي هو القصاص ربي سماه حياة ولكم في القصاص حياة، فالشريعة جاءت لحفظ النفس. وبالتالي فأنا أحذر كل إنسان يعني عنده شيء من دفاع، شيء من تهور، أن يدخل البحر يعني متكئا ومعتمدا على مهارته، على فتوته، على قوته، على حيويته، فلك العظة والعبرة في من ابتلعهم البحر وما أكثرهم. هذه نصيحة أحببت أن أذكرها من حيث دور الأسرة ودور الإنسان نفسه الذي قد يكون مفرطا ويندفع نحو البحر ثم يأتينا خبره فيكون قد أدخل على نفسه الضرر. نعم هو بين يدي الله أرحم الراحمين، ولكن الإسلام حرم كل إيذاء يلحقه الإنسان بنفسه وكل ضرر. أما دور الدولة فأقول يعني ينبغي على الجهات الاختصاص في الدولة، نحن الآن عندنا الكتائب يعني ما ليس لها حصر ولا عد، وعندنا الألوية وعندنا كذا، لماذا الدولة والحكومة لا تكرس الجهود في هذا الباب ويكون عندنا فرق يدربوهم حتى هم ويخرجوهم وكذا ويسموهم فرق الإنقاذ البحري وتنتشر عليه الشواطئ وعلى المصائف التي يزدحم فيها الناس ويكون لها تلك الزوارق المجهزة بحيث تساعد الناس؟ يعني احنا عندنا بعض الكتائب وعندنا كذا، منكم يخدم في شيء إلا أنه يدير في مشاكل ويوم يخرب ويوم يدير بوابة؟ مرات لو ندربوهم ونصيرهم يعني منقذين وخبراء بحريين لاستفاد منهم الناس، يعني على الأقل الناس حتى اللي تعوم على البحر لما يشوف الزورق ويشوف جهة رسمية يشعر بشيء من الطمأنينة. فالحمد لله الآن يعني مسألة التطور زي ما ذكرنا، كل يوم بإمكانك أنت بتمشي بتعوم ترفع أولادك للبحر، ودخل على طول الصفحات المختصة وتعرف لما يقولك البحر غير ملائم للسباحة لا مجال للعواطف. بعض الآباء إحنا يستسلم على عواطف أبنائه وبكائهم، لا يا أبوي بنمشي اليوم كذا كذا، يستسلم لب ثم يبقى في حسرة إذا فقد أحد أبنائه. أما مسألة بعض الناس يقول كيف تقولون إن السباحة في البحر في الأيام غير الملائمة عندما يكون هيجان البحر، كيف تقولون هو آثم وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أنه قال الغريق شهيد، وقال الشهداء خمسة أو سبعة وذكر منهم الغريق. الجواب عن هذه الشبهة ذكرها أبو العباس القرطبي رحمه الله في شرح صحيح مسلم عندما تكلم عن الحريق والغريق وصاحب الهدم، أي الذي يموت بالحرق والذي يموت في الغرق والذي ينهدم عليه منزل، قال أو بناء، قال هؤلاء يكونون في عداد الشهداء إذا لم يكن منهم تفريط وكان منهم احتياط وتحرز، يعني دخل البحر في يوم ملائم للسباحة، هذا والله قدر الله أن يموت ولا رد لقدر الله، هذا والله نرجو أن يكون من الشهداء فقد مات غرقا، أو إنسان راكب في سفينة، أو إنسان يحوت ولا كذا وحصل له ماء طارئ وشاء الله أن يموت. أما إذا كان الإنسان مفرطا وكان غير مبالي وغير ولم يأخذ بأسباب الحفظ وأسباب العناية، قال هذا لا يسمى غريقا. يجي إنسان تحت مبنى متوقع يسقط ويقول لا والله يعني نرقد وكان مت يعني صاحب الهدم شهيد، والله يجي يحط شيش البنزينة زي ما يديروا بعض الناس ويهرب، والله مش عارف يحط كذا حاجة قابلة للاشتعال في سيارته ولا كذا عفوا، ويقول أنا والله لو مت الحريق شهيد، لا، هذا أنت ليس عندك أخذ بالأسباب بل عندك التفريط وعندك الإهمال، أو يدخل البحر في يوم شديد الرياح يوم تتلاطم فيه الأمواج، أو يدخل إلى شاطئ، بعض الشواطئ إحنا عندنا حذرت منها جهات الاختصاص، أنا رأيناها من شهر ستة الماضي، يعني وزارة لا أدري لعل وزارة البيئة والله غيرها لا أدري يعني أدرجت الشواطئ، كل واحد يقولك الجهة الفلانية راهو صالح للسباحة، الجهة الفلانية غير صالحة للسباحة، لما نجي نقول لا لا هذا ما يعرفوش هذا ما كذا، ونجي منقز وخاش للبحر هذا، وبالتالي هذا أراه لا يعد صاحبه شهيدا ولا ترجى له الشهادة إذا كان قد فرط وأهمل ولم يأخذ بالأسباب. فهذه راهي فائدة مهمة نص عليها أبو العباس القرطبي رحمه الله وغيره في شرحه على صحيح مسلم، أن الغريق الذي يعد شهيدا هو الذي دخل البحر في وقت يجوز له الدخول فيه زي ما تقدم لنا. وأنا أختم هذه المقدمة بدعوة أهل الاختصاص، الناس المختصين في علوم البحار وفي الجيولوجيا وفي أحوال الأرض، هل تغير شيء في البحر عندنا؟ يعني لماذا نسبة الغرق لو حد ممكن يعملنا إحصائية أن أكثر من السنوات الماضية؟ يعني هل هذه الزلازل وهذه التغيرات المناخية وغيرها لها مدخل حتى هي في البحار؟ وهذا أمر يعني ينبغي أن تبحث فيه الوزارات المختصة زي وزارة البيئة، يعني إيش معنى أن السنة نسبة الغرق نسبة كبيرة وبعض الناس يغرق حتى على الشاطئ، يقولك والله فلان غرق على الشاطئ والله، أو أن الناس يعني ازداد تهورهم وازداد اندفاعهم. فأنا أحببت يعني أن أنبه إلى مثل هذا الأمر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ عباده وأن يحفظ شبابنا وأن يحفظ أولادنا وأن يهديهم وأن لا يقتحموا البحر في أوقات هيجانه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد برحمته كل من مات غريقا في البحر وأن يتجاوز عمن تهور واندفع منهم، إنه سبحانه وتعالى أرحم الراحمين.
2: شخص عبر الواتساب يسأل بيقول بأن جتني فرصة في تجارة المكياج بصفة عامة ومن ضمن الصفقات تأتيني بيع رموش صناعية فيسر بحكم التجارة في الأمر هذا.
3: نعم، أما المكياج فيجوز فيما هو جائز كالحمرة والروج وما كحل وغيره، فالمكياج يعني حلاله حلال وحرامه حرام، فالأمور اللي جائزة في استعمال المكياج هذه جائزة البيعة والمتاجرة فيها. أما الرموش فهي ممنوعة حقا، هي من الوصل الممنوع، وهذا الذي نفتي به في دار الإفتاء أن الرموش ولو كانت مؤقتة لا يجوز التزين بها، والقاعدة أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، ولهذا فلا يجوز المتاجرة فيها، والله أعلم.
2: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
4: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: تتابعون الآن

0: مدارك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون والمستمعون، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم، وحياكم الله تعالى في حلقة جديدة من برنامج مع دار الإفتاء. أقول في مستهلها: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قبل أن أفتح المجال لاستقبال الأسئلة والجواب عنها بما يفتح الله به سبحانه وتعالى على العاجز الفقير، فإني أود أن أتكلم في مقدمة سريعة حول أمر يعني أراه مهما هذه الأيام. نحن للأسف الشديد في بلادنا يعني نعاني أزمات كثيرة منذ أيام، في حقيقة الأمر منذ أيام نحن نعاني الأزمات، الكهرباء والماء والوقود، وهذه الأزمات الكبيرة التي يعني إن دلت على شيء فإنما يدل على تهاون المسؤولين في بلادنا وعدم استشعارهم بالأمانة وعظمها، وسؤال الله سبحانه وتعالى هؤلاء المسؤولين عنها، وتنم أيضا عن عدم خوف هؤلاء المسؤولين من دعاء المظلومين ودعاء الناس عليه. ولكني لن أتكلم عن هذا، فهذا أمر معروف ونحن ندندن حوله دائما. أما حديث اليوم في هذه المقدمة فهو حديث عن جانب مهم من الصدقة الجارية في ظل هذه الأزمات. الناس الذين يبحثون عن الأجر ويبحثون عن يعني ثواب الصدقة الجارية وله مال ويقول أنا أريد أن أضع مالي في أمر يدر علي ثوابا كبيرا وأجرا عظيما، فأقول إن سقيا الماء في الأصل فيها أجر عظيم جدا. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن سقيا الخلق من الماء سواء كانوا بشرا أو حتى من غير البشر كسقي الحيوانات من الماء، هذا فيه أجر عظيم. فقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا بلغ به العطش مبلغا كبيرا فوجد بئرا فنزل فشرب، ثم صعد فوجد كلبا يلهث من شدة العطش، فقال هذا الرجل: لقد بلغ بهذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ بي. فنزل إلى البئر مرة أخرى وملأ خفه ماء وسقى ذلك الكلب فشكر الله له فغفر له. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث أو هذه القصة استغرب الناس أو الصحابة الحاضرون، قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم لأجرا؟ استغربوا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: في كل ذات كبد رطبة أجر. هذا سقي الكلب أكرمكم الله وأكرم السامعين والمشاهدين فيه أجر عظيم جدا، فما بالكم بسقيا بني آدم من البشر ومن الموحدين لله سبحانه وتعالى. الآن بلادنا وحتى بعض البلدان المجاورة كتونس فرج الله عنهم وعنا يعانون يعني أزمة كبيرة في الماء. اليوم نحن في بعض المدن يعني ممكن لا أدري في طرابلس، خارج طرابلس سيارة المية وصلت إلى 200 دينار في ظل هذه الأزمات الشديدة. لماذا؟ انقطاع الكهرباء وانقطاع أو انعدام مادة النافطة واستغلال بعض ضعاف النفوس وغيرهم. اليوم الناس يعانون معاناة كبيرة في مسألة الماء، سواء الماء للاستعمال أو حتى ماء الشرب. الآن حتى بعض الشيش المية متاع السبعة لتر هذه تكاد تختفي في بعض الجهات. نعم. والأمر الآخر اللي هو الماء اليومي استعمال الناس للماء. فأنا أريد هنا أن أنبه على صدقة جارية في هذا الباب أجرها عظيم وثوابها كبير جدا. أي إنسان يساعد الناس في الوصول إلى الماء، الآن الماء اختلف، في الأعصر السابقة كان الوصول للماء هو نعم حفر بئر ووضع ماء، اليوم الآن الناس اختلفت، الآن الناس يعني كل ما من شأنه أن يوصل الماء إلى الناس هذا يدخل في نطاق الصدقة الجارية التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن عظم أجرها، كما في حديث سعد بن عبادة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إن أمي ماتت أفأتصدق عنها؟ قال نعم. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم بما يتصدق عنها؟ فقال سقي الماء، في بعض الروايات سقيا الماء. وبالتالي الناس اليوم اللي مثلا يسمع ببير في منطقة الفلانية البير عاطل، المضخة مضروبة، هلكت المضخة، فيشتري مضخة لهذا البئر حتى يتمكن الناس من الوصول إلى الماء الذي هو شريان الحياة وعصبها، هذا يدخل في أجر سقي الماء الذي غفر النبي أو غفر الله تعالى بسببه لرجل سقى كلبا ولم يسقي حتى البشر. أيضا توفير وقود النافطة مثلا والديزل لبعض الآبار ولبعض المصانع الماء وغيرها والمساعدة في ذلك وتسهيل هذا الأمر هو أيضا يفعله الإنسان بنية التخفيف عن الناس، فهذا فيه أجر عظيم. أيضا عدم الاستغلال، يعني هل تظنون ما ظنكم برجل يخدم عليه سيارة مية ويشوف في أزمة الناس وهو بروح عايش الأزمة هذه، هو أصلا عايش الأزمة زي الناس، لكن قالني والله لن أستغل أحدا وني سأبيع للناس بالقدر الذي أرضى به من الربح القليل ولن أستغل هذه الأزمة ونوى التخفيف عن الناس. مثل هذا الشخص داخل أيضا في فضل سقي الماء داخل كذلك. كذلك تشغيل الآبار، بعض الناس يعني حتى في شركة الكهرباء جزاهم الله خيرا وفي بعض الجهات الأخرى يسعى قدر جهده في توصيل الكهرباء إلى البير الفلاني حتى يضخ الماء، في إصلاح الكهرباء حتى يعني تتعدل الدرجة المطلوبة لتشغيل المحطة، هذا أيضا فيه ماذا؟ أجر عظيم جدا. من الأجر الذي هو صدق في هذا الباب اللي هو دعم محطات التحلية الصغيرة، تجد إنسانا أمام المحل متاعه مثلا أو أمام بيته أو أمام مسجد مداير محطة تحلية صغيرة يعني يرتوي منها الناس وموفر لها الفلاتر ومجهز لها كل شيء، وكل ما ينقطع الماء يتابع، كل ما تنكسر حنفية يصلحها وهكذا، هذا أيضا كله داخل في سقيا الماء الذي ورد فيه الأجر العظيم. إذن صار الأجر العظيم مش كونك تجيب ماء لإنسان عطشان بيموت وتقول هذا الذي ورد فيه الأجر، لا، كل ما من شأنه إيصال الماء إلى المحتاجين هذا مدخل عظيم للأجر. قلت لكم الرجل اللي لقيه كلب أكرمكم الله عطشان شدار، انزل البير الرجل هذا وملأ خفه، الخف اللي هو زي الشخشير غير من جلد، معناه تخيلوا ما فيش حتى ملاي إلا في شيء، عبى الخف متاعه وجاء الكلب هذا يأكل الثرى التراب من شدة العطش، كلب مستسلم، صب الماء في فمه وشرب ذلك الكلب فغفر الله له. وبالتالي فيا أيها الناس من أراد الصدقة الجارية ومن أراد الثواب العظيم، من وسع الله تعالى عليه في الرزق، من آتاه الله يعني صناعة في يد يستطيع أن يصلح، يصلح المضخة هذه، يوصل الماء، من آتاه الله نفوذا وعلاقات يجي يمشي لشركة الكهرباء، يمشي لكذا يسعى حتى يتحصل لمضخة لذلك البئر، من أعطاه الله سبحانه وتعالى أي شيء به يستطيع أن يخفف على الناس في ظل هذه الأزمة فإن أجره عظيم. وخذوا قاعدة شرعية، الأجر على قدر الحاجة، يعني لما نتصدق على إنسان ليس فقيرا جدا الأجر نعم موجود وعظيم، لكن هل يساويه أجر الصدقة على إنسان معدم يكاد أن يموت من الجوع والعطش؟ لهذا أكثر أجرا، ولهذا دائما القاعدة عامة وندب إيثار المضطر. لو انظرنا إلى واقع مجتمعنا اليوم في ظل هذه الأزمة، نقص في مياه الشرب زي ما ذكرت، عبوة النصف لتر والسبعة وغيرها، نقص في مياه المياه متاع الاستعمال اليومي، والناس كما ذكرت معاناة. لو ننظر للناس نجد الناس أصنافا في هذا الباب. الصنف الأول نجد ناس عندهم الاستغلال، وإما يسمع بأزمة فرصة يقول والله في أزمة في المية، يقول لها فرصة، والله توني سيارة المية كنت نجيب فيها بـ50، تو بنقول للناس بـ100، وعند المقدرة له وليس محتاجا لذلك، يستغل مصنع المية عند الحمد لله وموره ماشية. لكن لما سمع بالأزمة قالوا له شيش 7 معاش بـ2 دينار ولت بـ5، قال حتى أنا بنبيع بـ5، هذا استغلال. مثل هذا أني ما نتكلمش نتكلم، هل مثل هذا له أجر؟ هذا ليس له أجر. هذا إن قصد التضييق على الناس هذا يكون عليه الوزر، لأن القاعدة العامة لا ضرر ولا ضرار. نعم نحن لا نأمر الناس بأن يخسروا في هذا الأمر، لا، لكن يرضى بالربح الذي يستفيد منه، وكذلك ينظر لأحوال الناس ويساعدهم. إذن أي إنسان في هذه الأزمة استغل ظروف الناس، هذا صاحب بئر عنده يعني محرك مولد وعنده النافطة وموره كويسة، لك مجرد ما سمع أن في أزمة قال أصحاب سيارات المية راهم عاش تعباب 20 دينار، أنا غيرت بـ40، تباهي ليش يا فلان انت بالإمكان تصلح شوية؟ لا والله فرصة، تومت بنضيقوا على الناس، فرصة جت لعنا. مثل هؤلاء يعني خرجوا لا أجر ولا مثوبة، بل إما أنه خرج بالحرام لأنه ضيق على الناس، وإما أنه ضيع على نفسه أجرا عظيما. نجول صنف ثاني من الناس، صنف لم يستغلوا الأزمة ورضي بالربح القليل وحاول قدر الإمكان أن هو لا يكون سببا في تلك الأزمة وأن يخفف ما استطاع. فهذا رجل أو هذا شخص له أجره وله الثواب العظيم، لأن القاعدة من خفف على الناس خفف الله عنه، بقول النبي صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. هذا المنطوق. المفهوم لن يكون الله في عون العبد إذا لم يكن العبد في عون أخيه، وكما قال عليه الصلاة والسلام خير الناس أنفعهم للناس. الصنف الثالث أناس اقتنصوا هذه الأزمة، مش استغلوها، اقتنصوها في ماذا؟ في الأجر والثواب العظيم. هذه مرأة عندها فلوس وعندها ذهب وعندها كذا، وإن سمعت بالأزمة قالت ابحثوا عن بئر واقف يحتاج لمضخة، يحتاج لأسلاك كهرباء، يحتاج لكذا، وأنا سأصلحه. هذه المرأة أعطت مبلغا، أصلح البئر من هذا الماء، بدل ما كانوا الناس يشرف سيارات المية بهذيك الحسبة، الحمد لله المرأة هذه خفت عليهم وربحت الأجر العظيم. هذه داخلة في حديث فضل سقي الماء ولا مش داخلة؟ نعم داخلة في الحديث ولها فضل عظيم، وداخلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3، وذكر منها الصدقة الجارية. فيا أيها المسلم، إذا كانت لك يد في التخفيف على الناس في أزمة الماء بأي طريقة، كنت صاحب بئر، كنت صاحب مصنع ماء، كنت صاحب سيارة مية، تخدم في شركة الكهرباء، تخدم في شركة المياه، لك نفوذ وعلاقات، ضع نفسك حيث شئت. إذا عاونت الناس وخدمتهم ويعني نويت التخفيف، فأنت داخل في الصدقة الجارية التي تجري عليك، إذا مت يجري عليك ثوابها في قبرك. وإذا كنت استغليت الناس زي ما بعض الناس اليوم، يعني الغريب أن اليوم يبيع في شيش 7 بـ3.5 وبـ4، غدوة ولت بـ5، تبه يامس أنت تبيع فيها العشية بـ4.5، شن زاد عليك؟ والله قالوا زادوا في السوق. هل كلمة زادوا في السوق تكفي؟ لأنك أنت الناس هي بروحها مطحونة والناس مضروبة والناس مضيق عليها، وأنت تساعد على التضييق على الناس، فضع نفسك إن كنت تحسب للآخرة حسابا. نسأل الله أن يوفق الجميع لكل خير. يسرني الآن أن استقبل أسئلتكم لأجيب عنها بما يفتح الله به سبحانه وتعالى على أرقام الهواتف 021-366-1101 021-366-1102 021-366-1103. كما يمكنكم الاتصال بنا أو مراسلتنا عبر الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، وكذلك متابعتنا على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح، وكذلك عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9، وكذلك عبر قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 1137 عمودي على النايل سات، إذا كان عندنا اتصال أو نبدأ بأسئلة الحلقة. نعم، أو أسئلة الصفحة. نعم، هل معنا اتصال؟ عبد الله، عبد الله من مصراتة، تفضل يا عبد الله.
0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: عليكم السلام ورحمة الله. نعم سيد عبد الله.
0: بارك الله فيك، بارك الله فيك شيخ عصام، بارك الله من جميع المشاهدين الكاملية. نسأل الله خطيم رب العرش العظيم يفرج على الإخوان في غزة ويفرج على الليبيين وعن جميع المسلمين أينما كان.
1: آمين يا رب العالمين.
0: الشيخ لو سمحت، هل من الصدقة الجارية اللي هو الفرش بتاع الجام استفادوا منه السنوات وبعد كده حولوه على جنب وجابوا فرش ثاني، هل الصدقة تجري من الشخص
1: المتبرع
0: بالفرش
1: أو لا؟ الفرش القديم لما حولوه،
0: الفرش القديم
1: ايه، هل الصدقة باقية أم ذهبت؟
0: ايوه
1: نعم، تسمع الجواب ان شاء الله.
0: نسأل على الشيخ حسن الشريف، بالله ان شاء الله أموره طيبة. بس
1: لا، أموره كويسة الشيخ حسن، الحمد لله أموره طيبة، بارك الله فيك.
0: معاش طلع معاك
1: ايه الشيخ، والله انشغل له عند إكمال رسالة الدكتوراه ويشتغل في رسالته، نسأل الله له التوفيق إن شاء الله.
0: اللهم أمين لكم جميعا.
1: بارك الله فيك، الله يبارك فيك سيد عبد الله، شكرا. المبروك من بني وليد. نعم يا مبروك.
2: السلام عليكم سعيد.
1: عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا، تفضل
2: يا عصام. يوم الطيب التامل.
1: الله يبارك فيك، أهلا وسهلا.
2: طول الله عمرك يا
1: شيخ. على طاعته إن شاء الله، تفضل
2: يا شيخ عصام. بالله عليكم،
1: نعم،
2: ديننا واحد.
1: نعم،
2: قلت لك ديننا واحد شيخ.
1: نعم،
2: ربنا واحد، بالله عليك شيخ.
1: نعم،
2: أخوكم صعب النصيحة للجهات العامة كيف، بالله عليك، دال لبدا بروحها يقاف بروحها شيخ، بالله عليك. احنا نبوكم، احنا نبوكم دار واحدة، احنا نبوكم شيخ خطكم جميع، احنا نبوكم البطوة، لما تطلعوا بطوة قد وسطكم جميع.
1: نعم،
2: كيف شيخ بالله عليك، احنا دين واحد شعب واحد، بالله عليك كيف.
1: نعم خلاص، تسمع التعليق يا مبروك، بارك الله فيك، شكرا لك مبروك. محمد من طرابلس. نعم يا محمد.
3: نعم
1: تفضل يا محمد.
3: هاي بيحكي سؤال الشيخ عليه.
1: نعم
3: صلاة، يعني
1: نعم
3: صلاة الشفع والوتر.
1: نعم،
3: هل صلاها مع بعضها ولا في الحج في التيمم؟
1: بالتيمم.
3: إيه؟
1: انت معناها تتيمم تيمم، هل تصليها بتيمم واحد ام ماذا؟
3: ايه، هل تيمم واحد ولا تيمم بصليها إيه؟ مع بعض.
1: ماشي، معناها انت الان غير قادر على الوضوء وتسأل كيف يكون التيمم للشفع والوتر.
3: ايه،
1: تسمع الجواب محمد، بارك الله فيك. نعم، فاطمة من صرمان، تفضلي فاطمة.
4: عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
4: عندي سؤالين يا شيخ، نبي فتوى إن شاء الله.
1: اتفضلي. ايه،
4: نبي نسأل عن حكم شخص ارتكب جريمة أو فاحشة وكبائر اللواط.
1: نعم،
4: الشخص هذا يجوز يأكل من ماله أو يلبد في مناسبة اجتماعية أو لا؟
1: يجوز أن يؤكل من ماله.
4: أيوة،
1: في مناسبة اجتماعية.
4: ايه،
1: في مناسبة حصلت لي. طيب السؤال ايه الثاني.
4: السؤال الثاني نبي نسأل عن تاريخ وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، إنه ولد يوم 12 وتوفى يوم 12، في يقول لي لا في تاريخ ثاني توفى فيه، نبي نعرف وفاته.
1: تسمع عليه الصلاة والسلام، تسمعين إن شاء الله الجواب بإذن الله، بارك الله فيك. فرج من مسلاته. تفضل يا فرج. ايوه يا مرحبا سيد فرج، تفضل. اي نعم تفضل.
5: انا مان فرج.
1: نعم
5: ايوه مرحبا.
1: اسمعني من الهاتف يا فرج، اسمعني من الهاتف. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. تفضل يا فرج سؤالك. ما هوش واضح سؤالك والله، عليش السؤال؟ نعم يا فرج. نعم غير واضح للأسف. ايش سؤالك يا فرج؟
5: ما سمعت فيك والله.
1: حاول تتصل مرة ثانية يا فرج، للأسف غير واضح والله. نعم. طيب هل معنا اتصال آخر؟ منصور من زليتن، تفضل يا منصور.
6: السلام عليكم شيخ حسام.
1: عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا.
6: جزاك الله كم خير على البرنامج أنت وجميع المشايخ.
1: اللهم أمين، بارك الله فيك، تفضل.
6: عندي سؤالين يا شيخ حسام.
1: نعم. سؤال الأول.
6: سؤال الأول، فيها شخص أعطاني مبلغ مالي باهي.
1: نعم.
6: قال لي تشتري فيه ميه للعمال اللي يشتغلوا عظيمة في 7 شركات هذين بتاعت الطرق وكذا باهي.
1: نعم.
6: تاخذ هذا الكلام هذا له فتره. تاخذ فيه سكات ميه توزع عليهم باهي.
1: نعم.
6: لكن انا مشيت ندير في تحليل، لقيت مدارين صندوق يقول لك هذا تبرعات لمرضى الاورام. فالمبلغ هذا حطيته في الصندوق ما شريت فيه ميه زي ما قال لي هو، فشنو حكم ذلك يعني؟
1: تمام، تسمع الجواب. السؤال الثاني.
6: السؤال الثاني في السفر، سمعت ان ما يجوزش او ما حاجه كيفك يعني صلاه النوافل في السفر زي ما تقول الضحى والشفع والوتر والنوافل في السفر.
1: معلش اعد السؤال، انت تسال على حكم النوافل.
6: النوافل في حكم صلاه النوافل في السفر.
1: حكم النوافل في السفر. نعم
6: ايوه، مثل الضحى والشفع والوتر.
1: نعم، تسمع الجواب
6: يعني
1: ان شاء الله.
6: يعني ما نصليهمش والله.
1: ماشي، تسمع الجواب، بارك الله فيك يا منصور. نعم، اي لعلنا نزيد سؤال اخر. نعم، يونس من مصراتة، لعلنا نكتفي بهذا. تفضل يا اخي يونس. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمه الله.
7: عزك الله، هي طيبه ليك
1: والله يبارك فيك.
7: مبارك.
1: اهلا وسهلا بكم.
7: نزال حسناتكم ان شاء الله.
1: امين واياكم، تفضل.
7: نسال الله النصر والعزه تفوتنا غزه ما نشوفك من صالح الدعاء.
1: اللهم امين، اللهم امين.
7: والله استقبال لحديثك الطيب والاروع ما يمكن تعودنا الحقيقه على التوجيهات الطيبه من بدايه الحلقه بخصوص الصدقه الجاريه.
1: نعم.
7: نبيك تكمل الصوره للناس اللي اعطاهم ربي اموال. نعم. وعندهم حتى علم ودرايه، واحنا العالم ناجح نجاح كبير في الطاقه الشمسيه.
1: نعم.
7: فاتمنى منهم وجه ناس اللي عنده امكانيه تقدر يستفيد هو ويقدر حتى سيدي يبيع الفيرانه بالطاقه. هذه طفره عاليه لازم ننتبهوا لها، راهي رابطين عليها وهي تشد الطريق فيها. اتمنى منك كلمه بخصوص
1: بارك الله فيك. ماشي تسمع.
7: هي العقبه بالهاي الكهرباء. الحاجه الثانيه، بنك الاعلانات تقريبا يا شيخ عصام في كورونا اصعب من اللي احنا فيه 1000 مره يعني.
1: كيف معلش؟
7: مصيبة الكورونا للسنوات اللي فاتوا.
1: نعم.
7: يعني حرمتنا من المساجد وحرمتنا من الحج وحرمتنا من العمرة وحتى. نعم. يعني بدنا نخافوا حتى من أبنائنا وأطفالنا.
1: نعم.
7: أعتقد المصيبة هذه أكبر من اللي احنا فيه، بل مرة إن شاء الله لا يعيد علينا إن شاء الله. إن شاء الله ربي يبارك فيك إن شاء الله.
1: ماشي، بارك الله فيك. شكرا لك سيد يونس. إذن على بركة الله خلي نجيب عليه هذه الأسئلة. نبدأ بسؤال الأخ عبد الله من مصراتة. قال له هناك شخص تصدق بفرش للمسجد، والفرش هذا يعني بقي في المسجد زمنا ثم استبدل الفرش لما يعني أصبح قديما وتم استبداله. قال هل الصدقة الجارية يعني أو هل وقفت أو هل يعني توقف أجر الصدقة بمجرد عدم استعمال هذا الفرش؟

عادة الناس وفي توفير هذا الفرش لهم في الصلاة في المسجد. فحتى لو حولوا الفرش هذا واستبدلوا بفرش آخر فأجر الصدقة مستمر إن شاء الله. إحنا وفي هذا الأمر ندعو الإخوة في المساجد أن لما يغيروا الفرش ويغيروا المكيف ويغيروا الحاجات القديمة لا يحرموا المتصدقين من يعني مزيد من الأجر فيها. ماذا يصنع؟ مثلا الفرش القديم في الجامع إذا كان بالإمكان الاستفادة منه في جهة أخرى فما كان لله، لا بأس أن يستعان ببعض في بعض، لا بأس أنهم يعطوا لمركز تحفيظ لمكان آخر للاستفادة منه، وكانوا حتى ملقوش من ياخذ، لا بأس أن يعطوا لأسرة فقيرة، يعطونه لعمال، يعطونه لمحتاجين، بحيث إن شاء الله يكتب الأجر لهذا الشخص. فبإذن الله الأجر باق ما دام أنه يستفاد من هذا الفرش. نعم. نجولي سؤال الأخ مبروك من بني وليد، هو مش سؤال، قال إحنا ديننا واحد، ويعني قال كأنه يريد أن يقدم نصيحة ليش بعض الفتاوى تطلع أو تخرج من دار الإفتاء ثم تخرج فتاوى أخرى من الأوقاف حسب كلامي مخالفة لها. أقول يا أخ مبروك، أولا نحن كل جهة عندها اختصاصات، الهيئة العامة للأوقاف اختصاصاتها في شؤون المساجد، في الخطابة والإمامة وتدريس القرآن في مراكز التحفيظ، وليس شأن الفتوى من اختصاص الهيئة العامة للأوقاف أبدا، كل واحدة عندها اختصاص. دار الإفتاء اختصاصها في إصدار الفتاوى المكتوبة والفتاوى الشفوية ويعني الإجابة عن أسئلة الناس في أمورهم، سواء كانت أسئلة خاصة تتعلق بالأفراد أو القضايا العامة، هذا اختصاص دار الإفتاء. وبالتالي الأوقاف ليس من اختصاصها إصدار الفتاوى، حتى تقول لي أنت يا شيخ والله بعض الفتاوى يجي فيها تضارب، أقول هذا أصلا الأوقاف هذا مش اختصاصها. رأي الهيئة العامة للأوقاف اختصاص اختصاص إداري، الإشراف على المساجد في خطبائها، خطباء المساجد وأئمة المساجد والقيمين ومدرسي القرآن والوعاظ ومراكز التحفيظ. إذن ليس من اختصاصها برنامج الإفتاء أصلا، دار الإفتاء ليس من اختصاصها تعيين الخطباء ولا الأئمة ولا وعاظ المساجد ولا مدرسي القرآن، إنما اختصاصها الإجابة على أسئلة الناس واستفتاءاتهم والكلام في الشأن العام فيما يتعلق بالحكم الشرعي ودخول الشهر الهجري وخروجه وهكذا. وبالتالي إذا التزمت يعني كل جهة باختصاصها لا يقع مسألة التضارب. ولهذا يعني معليش يا مبروك يجب أن تعرف أن الهيئة العامة الأوقاف ليس لها علاقة بمسألة الإفتاء إطلاقا، ولكن ما تقع من المناكفة من هيئة الأوقاف والتشويش على دار الإفتاء في فتاويها واستباق يعني الفتوى الدار بالتشويش عليها، هذا كله مخالف لاختصاصاتها الإدارية، وهذا القصد منا للأسف هو التشويش والتخليط على الناس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوال الجميع. نأتي إلى سؤال الأخ محمد من طرابلس، قال الشفع والوتر هل أصليهما بتيمم واحد أم تيممين؟ الأخ محمد قال أنا غير قادر على الوضوء، فأقول أولا يا أخ محمد خلنا نبدو معك إحنا بصلاة العشاء، إذا كنت غير قادر على استعمال الماء واضطررت للتيمم فأنت لا تتيمم إلا بعد دخول الوقت، ولما تريد أن تصلي عفوا تتيمم فتصلي العشاء أولا، تصلي العشاء بهذا التيمم، ولك أن تصلي الشفع والوتر بهذا التيمم الذي صليت به العشاء، لأن الشفع والوتر تابعان لصلاة العشاء، صلاة الشفع والوتر تابعتان لصلاة العشاء، فلك أن تصليهما بتيمم العشاء حيث صليت الشفع والوتر بعد العشاء مباشرة، يعني مجرد ما صليت ودرت الأذكار صلي بالتيمم لا بأس. لو تريد أن تؤخر الشفع والوتر إلى ما قبل النوم
لك

أن تصليهما بتيمم واحد، مش الشفع بتيمم والوتر بتيمم، لا، بتيمم واحد للشفع والوتر. إذن صار يجوز أن تصلى النافلة بتيمم الفرض نفسه حيث قدم الفرض في الصلاة وأخر النفل وكان متصلا بالفرض ولم ينفصل عنه انفصالا طويلا. أرجو يكون الأمر واضح يا أخ محمد. لكن تو السؤال يا أخ محمد، هب أنك دخلت إلى المسجد لصلاة العشاء وتبي تصلي ركعتين، تيممت لصلاة ركعتي تحية المسجد، هذا التيمم هل تصلي به صلاة العشاء؟ أقول لا، التيمم عبادة ضعيفة، لو تيممت للنفل فلا يجوز أن تصلي بهذا التيمم نفسي صلاة العشاء. فأنت تتيمم لتحية المسجد ثم تجلس، فإذا أقيمت صلاة العشاء تيممت للعشاء وصليت العشاء، ولك أن تصلي الشفع والوتر بهذا التيمم نفسه الذي صليت به العشاء حيث كانتا، أي الشفع والوتر، أو كانا متصلين بصلاة العشاء. أما إذا أخرتهما كما ذكرت لك آنفا فإنك تجدد لهما تيمما آخر حينئذ. طيب، نجول الأخت فاطمة من صرمان، لها سؤالان. السؤال الأول قالت: ما حكم شخص ارتكب فاحشة وهي جريمة اللواط أكرم الله السامعين؟ قالت: هذا الشخص هل يجوز الأكل من ماله في مناسبة حصلت له؟ أقول: لا علاقة ما بين مسألة الأكل من ماله وما بين هذه الجريمة التي فعلها. فإذا فعل هذه الفاحشة وتاب يعني وحسنت توبته فلعل الله سبحانه وتعالى أن يتوب عليه، ونحن لا نعين عليه الشيطان. وإذا كان تحسنت أحواله، طبعا هو في الأصل ينبغي، يجب أن يقام الحد في هذه الحالة، والحد على اللائط هو الرجم، ولكن للأسف عطلت الحدود الشرعية. فإذا حسن حال هذا الشخص فينبغي أن لا يعان الشيطان عليه وأن يعان على الرجوع لله سبحانه وتعالى. لكن مسألة الأكل من ماله هذه موضوع آخر يا أخت فاطمة. الأكل من ماله هذه يتكلم فيها في الإنسان الذي ماله من حرام. قالوا: إذا كان كل ماله حراما، إنسان معروف ما عنده شيء ماله كله من حرام كله، قالوا هذا لا يعامل، لا يباع له ولا يشترى منه ولا تقبل صدقته ولا يذهب إليه في دعوة ولا عزومة ولا كذا، هذا لا يخالط ولا يعامل. وإذا كان ماله خليطا كحال كثير من الناس، تجد ماله أكثره حلال وله مال حرام ممشاش للعمل مش عارف كذا، فهذا على المشهور والمعتمد أن الأكل من ماله جائز. نعم جائز، وبالتالي إذن لا يوجد ارتباط ما بين كونه يرتكب هذه الفاحشة وما بين الأكل من ماله. إلا إن قصدت أن إذا كان الإنسان هذا يفعل في الكبائر ويتباهى بذلك ولا يرعوي، هل نذهب إليه إذا دعانا أو لا نذهب؟ لعل هكذا ربما هذا قصدك بالسؤال، مش قصدك حكم الأكل. يعني هل إنسان مثلا يفعل الفواحش ويشرب في الخمر ويتباهى ويفتخر بذلك، لو دعانا لوليمة نمشوا لها؟ أقول الأصل أن الفاسق المستمر على المعصية المجاهرة بها هذا عذر من الأعذار التي يباح لك بسببها عدم إجابة الدعوة. لا، ما نمشي لاش، مدام إنسان مجاهر بالمعصية ومشهور بهذه الفواحش لا خلاص ما يمشوا لاش، ولعل ذلك يكون رادعا له. فأرجو أنني نكون أجبت على سؤالك من عدة زوايا. السؤال الثاني للأخت فاطمة أيضا، قالت: هل تاريخ وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي نفس تاريخ الولادة؟ فأقول: اتفق علماء التاريخ والسير فيما أعلم على أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم 12 من شهر ربيع الأول، هذا محل اتفاق. أما ولادة النبي صلى الله عليه وسلم فما عليه جمهور المؤرخين وأهل السير أنها وقعت في ربيع الأول، ولم يخالف في ذلك إلا الزبير بن بكار، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في رمضان، وجمهور العلماء على أنه عليه الصلاة والسلام ولد في ربيع، لكن اختلفوا بعد ذلك، اتفقوا على أنه ولد في ربيع. هل ولد صلى الله عليه وسلم يوم 12
اليوم الذي توفي فيه عليه الصلاة والسلام. منهم من قال بذلك ومنهم من قال ولد يوم الثامن من ربيع الأول، ومنهم من قال ولد في اليوم التاسع، وأظن هذا الذي ذهب إليه المبارك فوري في كتابه الرحيق المختوم، الكتاب المشهور في السيرة. إذن اتفق العلماء فيما أعلم على أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي في الثاني عشر من ربيع الأول، ولم يتفقوا على أنه ولد في هذا اليوم، على أن جمهورهم أنه ولد عليه الصلاة والسلام في ربيع الأول، لكن هل يوم الثامن، يوم التاسع، يوم الثاني عشر؟ محل خلاف، ولا يترتب على هذا يعني أثر في مسألة حكم شرعي ما، ما يترتبش عليها. وإن كان كثير يعني من العلماء القدامى والمعاصرين على أنه عليه الصلاة والسلام ولد أيضا في اليوم الثاني عشر، ولكن المسألة محل خلاف. ولا غرابة، لأن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم شهدها الصحابة واستفاض أمرها وتواتر خبرها، وبالتالي لم يختلفوا فيها. أما ميلاده عليه الصلاة والسلام فلم تكن العرب حريصة على توثيق الميلاد وبهذا القدر، وبالتالي وقع الخلاف، مع أنه كما أسلفت أن جمهور العلماء على أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد في شهر ربيع الأول، ثم اختلفوا في بعض هذه الأيام. نجولي سؤال الأخمر منصور من زليطن، له سؤالا. السؤال الأول قال: شخص أعطاني مالا وقال لي اشتري بهذا المال استكات مية، يعني اشتري به ماء، قال لي لعمال النظافة والناس اللي يخدموا في الشوارع. للأسف الأخ منصور المبلغ هذا قال مشيت لقيت في مكان حاطين كاتبين جمع تبرعات لمرضى الأورام، مش حط الفلوس فيه. أقول أخطأت يا أخ منصور خطأ كبير، أنت الآن الرجل استأمنك على هذا الأمر وأراد أن يحبس هذا الماء، لمن يبي حبسه، أو خلي نقول يا سيدي هو مش تحبيس، هنا بمعنى صدقة، في حقيقة الأمر صدقة مش تحبيس، أراد أن يتصدق بهذا الماء على عمال النظافة. هو ذكر لك الجهة، تو لو كان يا منصور قال أعطاك مية مثلا وقال لك والله أعطاك فلوس، وقال لك أعطاه فلوس عفوا مش مية، لو كان أعطاك فلوس وقال لك تصدق بها على الجهة التي تراها مناسبة، ففعلك هذا يكون حسنا حينئذ. لكن هو أعطاك فلوس وقال لك برا شري بيع استكات مية لعمال النظافة، فأنت أخطأت في هذا، والله أخطأت. الرجل يريد الصدقة على عفوا على عمال النظافة، وأنت وضعت الصدقة في اللي هو فيما يتعلق بمرضى الأورام. احنا عندنا قاعدة زي ما قالوا العلماء، نص الواقف أو لفظ الواقف كنص الشارع. الإنسان اللي حبس ويقول هذه حبس على الفقراء ما يجوز نعطوها لغير الفقراء، حبس على المسجد ما يجوز نطلعوها، حبس على طلبة العلم ما يجوز نعطوها لغيرهم، حبس على زيد ما يجوز نعطوها لعمر. كذلك أنا لما إنسان يعطيني صدقة ويقول لي بالله برا اشري بها مية لعمال النظافة، برا حط بها مية في المسجد للناس المصلين، برا دير بها كذا، يجب علي أن أتقيد بالمقصد الذي يريده هذا الشخص. نعم. السؤال الثاني للأخ منصور من زليطن يسأل على حكم النوافل في السفر، قال: هل يجوز لي أن أصلي النوافل؟ أقول لك أن تصلي النوافل، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل في السفر على الدابة، حتى على الدابة لك أن تتنفل، ولكن هي رخصة أن الإنسان المسافر يعني لو ترك الرواتب ترك كذا، نعم، بسبب السفر قالوا هذا يكتب له الأجر كما لو كان حاضر. يعني إنسان حريص على أن يصلي راتبة الظهر القبلية والبعدية وراتبة العصر القبلية وراتبة المغرب والضحى وكذا، لكن سافر فلم يتمكن من هذا الأمر، يكتب له الأجر كما لو أنه فعلها حقا، لما جاء في الحديث أن الإنسان يكتب له أجر ما عمله أو أجر ما تركه حال السفر والمرض كما لو كان يفعله حال الصحة وحال الحضور.
فإذا كان بالإمكان أنك أنت تصلي النوافل تصلي النوافل، وإذا لم تتمكن من ذلك ولم يمنعك من ذلك إلا السفر فيكتب لك الأجر إن شاء الله. لكن احذر أن تترك الوتر، الوتر سنة مؤكدة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يتركه لا في حضر ولا سفر، وعندنا يكره الاقتصار على الوتر، وبالتالي احرص على صلاة الشفعي والوتر. رغيبة الفجر أيضا، النبي صلى الله عليه وسلم الفجر مش الصبح، النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركها لا في حضر ولا في سفر، فلا تتركها. أما صلاة الضحى وصلاة الرواتب كما ذكرت، فإن كان بالإمكان أن تصليها فلك فتصليها ولك الأجر والثواب، وإن لم تتمكن بسبب السفر والمشاق كذا فلا شيء عليك، ولك أجرها كما لو كنت حاضرا ومحافظا عليها. نجولي سؤال الأخ يونس من مصراتة، قال هو يعني تكلم عليه ما قدمت به أنا للحلقة، قال أنا يعني أريد أن أضيف شيئا. قال الناس اللي عندها خبرة في الطاقة الشمسية في بلادنا، قال احنا للأسف إن شاء الله رب يصلح حال بلادنا وبلاد المسلمين في كل مكان، اليوم يعني إشكال الكهرباء للأسف جعل الناس في خوف ووجل، ربما الصيف القادم ربما يكون أسوأ من الصيف هذا لا ندري، ونسأل الله أن يصلح الحال. ولكن هو اقترح أن الناس اللي عنده خبرة في الطاقة الشمسية فلعلهم يعني أن يدخلوا الطاقة الشمسية وأن يعينوا الناس وأن يتدربوا عليها. قال هل هذا من الصدقة الجارية؟ أقول نعم، هذا من الصدقة الجارية ومن التخفيف على الناس. يعني الإنسان اللي يقول أنا والله بنمشي نتدرب عليه ما يتعلق بأعمال الطاقة الشمسية لعل الناس يعني تحتاج إليها كل سنة أكثر من التي قبلها، وهذا شخص يدخل مصانع الطاقة الشمسية وهذا يحاول يعني بحيث تكون موجودة ولعل الناس يستفيدون منها. أقول كل علم فيه نفع للناس هذا أجر عظيم، بل هو من فروض الكفايات. أي علم فيه نفع للناس هذا من فروض الكفايات. شو معنى فروض الكفايات؟ أن لابد أن يتعلمه بعض الناس لكي يستفيد الناس. فإحنا الآن في بلادنا حسب ما نشوفه من فساد الحكومات وفساد المسؤولين وهذا الفساد والإهدار للمال العام والتضييع والإتلاف، يعني الناس اليوم فعلا أصبحوا بحاجة إلى التدرب وجلب ما يتعلق بالطاقة الشمسية وإدخالها إلى السوق المحلية ومحاولة التنزيل سعرها ومحاولة التخفيف وفهم تركيبها وكذا. هذا اللي يفعل بنية التخفيف على الناس ومساعدتهم هذا له أجر عظيم جدا. صح هو بيربح لكن القصد هو التخفيف على الناس، فهذا يكون له أجر عظيم إن شاء الله. كل حاجة تساعد الناس هذه فيها أجر عظيم. نعم، إذن بهذا نكون إن شاء الله كملنا الأسئلة التي وردت على أو التي وردت عبر الاتصالات. خلي نجولي سؤال هذا الذي ورد على صفحة البرنامج. الأخت هذه تقول نتمنى ما تتجاهلوش رسالتي لأني حائرة هل الدولارات متاع 2000 دولار أحرام أو حلال؟ واحد يقول لي حلال واحد يقول لي حرام. أقول يا أخت لم تكتب اسمها، للأسف مسألة الفتوى اليوم اعتلها كل أحد، ولهذا لما طلعت مسألة 2000 دولار استعجل بعض الناس من أهل الاختصاص وغير أهل الاختصاص وقالوا ما فيها شيء وكذا، وأنا متأكد أن كثيرا منهم ولا أريد التعميم لم يطلعوا على تفاصيلها ولا عرفوا خباياها، ولهذا لاحظوا دار الإفتاء أول ما طلعت قسط 2000 دولار توقفت ولم تقل بالمنع، قالت نتوقف لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. ثم بدأت دار الإفتاء في سجال مع المركزي، تراسل المركزي والمركزي رد، تراسل المركزي رد، حتى اتضحت الصورة الآن كاملة لدار الإفتاء فيما يتعلق بالألفين دولار، وتغيرت فتوى دار الإفتاء من التوقف إلى المنع الصريح. لماذا؟ لأن اتضح لنا أن المعاملة معاملة فاسدة شرعا، وأن طبيعة وجود شركات الصرافة في معاملة الألفين دولار هو بطريقة غير صحيحة. دار اللي هي شركات الصرافة، هل هي مشتري من المصرف المركزي؟ هل هي وكيلة عن المصرف المركزي؟ طيب مسألة إيداع مال يشترطه المركزي على شركات الصرافة النصف المية اللي تاخد فيه،
طبيعة عمل شركات الصرافة، هذا تبين لدار الإفتاء أن هذا كله فيه خلل كبير. علاوة على أمر آخر، أنه تقع المصارفة في السعر ولا يقع التقابض، يتم الاتفاق على السعر وبعد ذلك يقع التقابض، وهذا من قبيل الصرف المؤخر الذي لا يجوز. فالخلاصة يا أختي أن معاملة 2000 دولار بوضعها الراهن محرمة، لا تجوز. وفتوى دار الإفتاء أنه لا يجوز الإقدام على شراء معاملة 2000 دولار لشبه الربا الكثيرة فيها المتعددة، وأن من أخذها جاهلا بذلك أو عالما متعمدا فله رأس ماله بالدينار الليبي الذي دفعه، مصداقا لقول الله تعالى في الربا: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فإذا كان دفع 13,000 يأخذ 13,000 الليبي والباقي ينفقه في وجوه الخير ويتصدق به عليه، وهذا من باب التخلص من المال الحرام، هو مش من باب الصدقة في حقيقة الأمر، هو من باب التخلص من المال الحرام. هذا ما قالته دار الإفتاء، ولم تقله إلا عن علم وعن دراية وعن تناول لهذا الموضوع منذ أشهر طويلة. أما اللي أفتاك أفتاك بأن جائز، اللي أفتاك يتحمل المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى، ونحن تحملنا المسؤولية وأجبناك. نعم، السؤال الثاني أيضا يتكلم عليه حكم 2000 دولار، واني الآن جاوبت عليه. السؤال الثالث، الأخت هذه تقول: يا شيخ أنا عندي صاحبتي كانت تتكلم في شخص، ولما زوجها اكتشف الموضوع قالت خفت منه، ولما اسألها حلفت له بالله أنها ما تكلم في شخص ولا تعرفه. أقول هو فعلها أولا هذا حرام، وهذا من التواصل المحرم. نعم، ولما سألها زوجها وحلفت له أنها لم تفعل هذا الأمر، هذا من اليمين الغموس. اليمين الغموس أن يحلف الإنسان كاذبا جازما أو ظانا أو شاكا، وهذه حلفت بالله كاذبة جازمة بأنها كاذبة. ويمين الغموس جزاء أن يغمس صاحبها في نار جهنم إلا أن يتوب. فأنا أيها الأخت الكريمة أدعوك لأمرين: الأول أن تتوبي توبة نصوحا من هذه اليمين الغموس، وأن تستغفر الله سبحانه وتعالى، وهذه ما فيهاش حتى كفارة، كفر غموسا بلا ماض، الغموس يكون فيها الكفارة في المستقبل، أما في الماضي ما فيهاش كفارة، فعليك التوبة والاستغفار من هذا الأمر. والتوبة الثانية أنك أنت تسترع لنفسك، وإياك أن يحدث منك هذا الأمر مرة أخرى، وهو كلام الأجانب بمثل هذا الكلام، هذا محرم. وإذا تبت فإن الله سبحانه وتعالى يتوب عليك، وإذا استغفرت فإن الله يغفر لك، وإذا طلبت من الله الستر مع التوبة فإن الله سبحانه وتعالى يستر عليك. طيب، انتهى وقت الحلقة، فما كان من صواب فمن الله سبحانه وتعالى، له الحمد والمنة، وما كان من خطأ فمن قصوري وتقصيري وقلة زادي، وأبرأ إلى الله تعالى من، حتى ألتقي بكم في حلقة جديدة بإذن الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: من رياض الصالحين. باب استحباب التبشير والتهنئة بالخير. وعن أبي إبراهيم ويقال أبو محمد ويقال أبو معاوية عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر خديجة رضي الله عنها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. متفق عليه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه توضأ في بيته ثم خرج فقال: لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأكونن معه يومي هذا. فجاء المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ها هنا. قال: فخرجت على أثره أسأل عنه حتى دخل بئر أريس، فجلست عند الباب حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته وتوضأ، فقمت إليه فإذا هو قد جلس على بئر أريس وتوسط قفها وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر، فسلمت عليه ثم انصرفت. فجلست عند الباب فقلت: لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم. فجاء أبو بكر رضي الله عنه فدفع الباب، فقلت: من هذا؟ فقال أبو بكر، فقلت: على رسلك. ثم ذهبت فقلت: يا رسول الله، هذا أبو بكر يستأذن. فقال: ائذن له وبشره بالجنة. فأقبلت حتى قلت لأبي بكر: ادخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة. فدخل أبو بكر حتى جلس عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم معه في القف، ودل رجليه في البئر كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكشف عن ساقيه، ثم رجعت وجلست وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني. فقلت: إن يرد الله بفلان يريد أخاه خيرا يأتي به. فإذا إنسان يحرك الباب، فقلت: من هذا؟ فقال: عمر بن الخطاب. فقلت: على رسلك. ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وقلت: هذا عمر يستأذن. فقال: ائذن له وبشره بالجنة. فجئت عمر فقلت: أذن ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القف عن يساره، ودل رجليه في البئر، ثم رجعت فجلست. فقلت: إن يرد الله بفلان خيرا يعني أخاه يأتي به. فجاء إنسان فحرك الباب، فقلت: من هذا؟ فقال: عثمان بن عفان. فقلت: على رسلك. وجئت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: ائذن له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه. فجئت فقلت: ادخل ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة مع بلوى تصيبه. فدخل فوجد القف قد ملئ، فجلس وجاههم من الشق الآخر. قال سعيد بن المسيب: فأولتها قبورهم. متفق عليه. وزاد في رواية: وأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ الباب. وفيها أن عثمان حين بشره حمد الله تعالى ثم قال: الله المستعان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في نفر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطأ علينا، وخشينا أن يقتطع دوننا وفزعنا فقمنا، فكنت أول من فزع، فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار لبني النجار، فدرت به هل أجد له بابا؟ فلم أجد، فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجة، والربيع الجدول الصغير، فاحتفرت فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبو هريرة؟ فقلت: نعم يا رسول الله. قال: ما شأنك؟ قلت: كنت بين أظهرنا فقمت فأبطأت علينا، فخشينا أن تقتطع دوننا ففزعنا، فكنت أول من فزع، فأتيت هذا الحائط فاحتفرت كما يحتفر الثعلب وهؤلاء الناس ورائي. فقال: يا أبا هريرة. وأعطاني نعليه فقال: اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. وذكر الحديث بطوله. رواه مسلم. وعن ابن شماسة قال: حضرنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو في سياقة الموت فبكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار، فجعل ابنه يقول: يا أبتاه، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ فأقبل بوجهه فقال: إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إني قد كنت على أطباق ثلاث، لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولا أحب إلي من أن أكون قد استمكنت منه فقتلته، فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أبسط يمينك فلأبايعك. فبسط يمينه فقبضت يدي فقال: ما لك يا عمرو؟ قلت: أردت أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قلت: أن يغفر لي. قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله، وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه، ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها، فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا، ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ما أراجع به رسل ربي. رواه مسلم.
2: من رياض الصالحين.
1: باب وداع الصاحب ووصيته عند فراقه للسفر وغيره والدعاء له وطلب الدعاء منه. حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه الذي سبق في باب إكرام أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. رواه مسلم. وعن أبي سليمان مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فظن أن اشتقنا أهلنا، فسألنا عمن تركنا من أهلنا، فأخبرناه فقال: ارجعوا إلى أهليكم، فأقيموا فيهم الصلاة وعلموهم وأمروهم وصلوا صلاة كذا في حين كذا وصلوا كذا في حين كذا. فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. متفق عليه. زاد البخاري في رواية له: وصلوا كما رأيتموني أصلي. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن وقال: لا تنسانا يا أخي من دعائك. فقال كلمة: ما يسرني أن لي بها الدنيا. وفي رواية قال: أشركنا يا أخي في دعائك. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول للرجل إذا أراد سفرا: أدن مني حتى أودعك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا، فيقول: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن عبد الله بن يزيد الخطمي الصحابي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يودع الجيش قال: أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. حديث صحيح. رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. وعن أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أريد سفرا فزودني. فقال: زودك الله التقوى. قال: زدني. قال: وغفر ذنبك. قال: زدني. قال: ويسر لك الخير حيثما كنت. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
2: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب الاستخارة والمشاورة. وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن. يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به، قال: ويسمي حاجته. رواه البخاري.
2: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب استحباب الذهاب إلى العيد وعيادة المريض والحج والغزو والجنازة ونحوها من طريق، والرجوع من طريق آخر لتكثير مواضع العبادة. عن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. رواه البخاري. قوله خالف الطريق يعني ذهب في طريق ورجع في طريق آخر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، وإذا دخل مكة دخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى. متفق عليه.
2: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب استحباب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في شأنه كله، في طهوره وترجله وتنعله. متفق عليه. وعنها قالت: كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى. حديث صحيح رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. وعن أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته زينب رضي الله عنها: ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. متفق عليه. وعن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه، ويجعل يساره لما سوى ذلك، رواه أبو داود وغيره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيمانكم. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منى، فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق: خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس. متفق عليه. وفي رواية: لما رمى الجمرة ونحر نسكه وحلق، ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال: احلق، فحلقه فأعطاه أبا طلحة فقال: اقسمه بين الناس.
2: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب التسمية في أوله والحمد في آخره. وعن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى، فإذا نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل: بسم الله أوله وآخره. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان لأصحابه: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله، قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء. رواه مسلم. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده، وإنا حضرنا معه مرة طعاما فجاءت جارية كأنها تدفع فذهبت لتضع يدها في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها، ثم جاء أعرابي كأنما يدفع فأخذ بيده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله تعالى عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها، فأخذت بيدها فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده، والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يديهما، ثم ذكر اسم الله تعالى وأكل. رواه مسلم. وعن أمية بن مخشي الصحابي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يأكل، فلم يسم الله تعالى حتى لم يبقى من طعامه إلا لقمة، فلما رفعها إلى فيه قال: بسم الله أوله وآخره، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: ما زال الشيطان يأكل معه، فلما ذكر اسم الله استقاء ما في بطنه. رواه أبو داود والنسائي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في ستة من أصحابه، فجاء أعرابي فأكله بلقمتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه لو سمى لكفاكم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفئ ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. رواه البخاري. وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل طعاما فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه أبو داود وقال: حديث حسن.
2: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب لا يعيب الطعام واستحباب مدحه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهله الأدم فقالوا: ما عندنا إلا خل، فدعا به فجعل يأكل ويقول: نعم الأدم الخل، نعم الأدم الخل. رواه مسلم.
2: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب ما يقوله من حضر الطعام وهو صائم إذا لم يفطر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصل، وإن كان مفطرا فليطعم. رواه مسلم.
2: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب ما يقوله من دعي إلى طعام فتبعه غيره. عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: دعا رجل النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه له خامس خمسة، فتبعهم رجل. لما بلغ الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا تبعنا، فإن شئت أن تأذن له وإن شئت رجع. قال: بل آذن له يا رسول الله. متفق عليه.
2: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب الأكل مما يليه ووعظه وتأديبه من يسيء أكله. عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: كنت غلاما في حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سمي الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت. ما منعه إلا الكبر، فما رفعها إلى فيه. رواه مسلم.
2: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب النهي عن القران بين تمرتين ونحوهما إذا أكل جماعة إلا بإذن رفقته. عن جلبة بن سحيم قال: أصابنا عام سنة مع ابن الزبير فرزقنا تمرا، كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يمر بنا ونحن نأكل فيقول: لا تقارنوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران، ثم يقول: إلا أن يستأذن الرجل أخاه. متفق عليه.
2: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب ما يقوله ويفعله من يأكل ولا يشبع. عن وحشي بن حرب رضي الله عنه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إنا نأكل ولا نشبع. قال: فلعلكم تفترقون. قالوا: نعم. قال: فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه. رواه أبو داود.
2: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب الأمر بالأكل من جانب القصعة والنهي عن الأكل من وسطها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البركة تنزل وسط الطعام، فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم قصعة يقال لها الغراء، يحملها أربعة رجال، فلما أضحوا وسجدوا الضحى أتي بتلك القصعة، يعني وقد ثرد فيها، فالتفوا عليها، فلما كثروا جثى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أعرابي: ما هذه الجلسة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا من حواليها ودعوا ذروتها يبارك فيها. رواه أبو داود بإسناد جيد.
2: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب كراهية الأكل متكئا. عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا آكل متكئا. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا مقعيا يأكل تمرا، رواه مسلم.
2: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب استحباب الأكل بثلاث أصابع. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح أصابعه حتى يلعقها أو يلعقها. متفق عليه. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع فإذا فرغ لعقها. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. رواه مسلم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. رواه مسلم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان، فإذا فرغ فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث، وقال: إذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها وليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، وأمرنا أن نسلت القصعة، وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. رواه مسلم. عن سعيد بن الحارث أنه سأل جابرا رضي الله عنه عن الوضوء مما مست النار فقال: لا، قد كنا زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد مثل ذلك الطعام إلا قليلا، فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا ثم نصلي ولا نتوضأ. رواه البخاري.
2: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب تكثير الأيدي على الطعام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الاثنين كاف الثلاثة، وطعام الثلاثة كاف الأربعة. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. رواه مسلم.
2: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب أدب الشرب واستحباب التنفس ثلاثة. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الشراب ثلاثة. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا واحدا كشرب البعير، ولكن اشربوا مثنى وثلاث وسموا إذا أنتم شربتم، واحمدوا إذا أنتم رفعتم. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء، متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بلبن قد شيب بماء، وعن يمينه أعرابي، وعن يساره أبو بكر رضي الله عنه، فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال: الأيمن فالأيمن، متفق عليه. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه عن يمينه غلام وعن يساره أشياخ، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: لا والله، لا أوثر بنصيبي منك أحدا. فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده، متفق عليه. قوله تله أي وضعه، وهذا الغلام هو ابن عباس رضي الله عنهما.
2: من رياض الصالحين. من

0: حديث حسن صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب بيان جواز الشرب قائما. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم، متفق عليه. وعن النزار بن سبرة رضي الله عنه قال: أتى علي رضي الله عنه باب الرحبة فشرب قائما، وقال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت، رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نأكل ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يشرب الرجل قائما، قال قتادة: فقلنا لأنس فالأكل، قال: ذلك أشر أو أخبث، رواه مسلم. وفي رواية له أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشربن أحد منكم قائما، فمن نسي فليستقئ، رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب استحباب كون ساقي القوم آخرهم شربا. عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ساقي القوم آخرهم شربا، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب استحباب كون ساقي القوم آخرهم شربا. عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ساقي القوم آخرهم شربا، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب جواز الشرب من جميع الأواني الطاهرة غير الذهب والفضة، وجواز الكرع وهو الشرب بالفم من النهر وغيره بغير إناء ولا يد، وتحريم استعمال إناء الذهب والفضة في الشرب والأكل والطهارة وسائر وجوه الاستعمال. عن أنس رضي الله عنه قال: حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار إلى أهله وبقي قوم، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة، فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه، فتوضأ القوم كلهم، قالوا: كم كنتم؟ قال: 80 وزيادة، متفق عليه. هذه رواية البخاري. وفي رواية له ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء، فأتي بقدح رحراح فيه شيء من ماء، فوضع أصابعه فيه، قال أنس: فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه، فحزرت من توضأ ما بين 70 إلى 80.

0: وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضأ. رواه البخاري. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الأنصار ومعه صاحب له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان عندك ماء بات هذه الليلة في شنة، وإلا كرعنا. رواه البخاري. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والديباج والشرب في آنية الذهب والفضة، وقال: هن لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة. متفق عليه. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب. وفي رواية له: من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نارا من جهنم.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب استحباب الثوب الأبيض وجواز الأحمر والأخضر والأصفر والأسود، وجوازه من قطن وكتان وشعر وصوف وغيرها إلا الحرير. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم. رواه النسائي والحاكم، وقال: حديث صحيح. وعن البراء رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا، وقد رأيته في حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه. متفق عليه. وعن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالأبطح في قبة له حمراء من أدم، فخرج بلال بوضوئه فمن ناضح ونائل، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه، فتوضأ وأذن بلال، فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا: حي على الصلاة حي على الفلاح. ثم ركزت له عنزة فتقدم فصلى، يمر بين يديه الكلب والحمار لا يمنع. متفق عليه. وعن أبي رمثة رفاعة التميمي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان أخضران. رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء. رواه مسلم. وعن أبي سعيد عمرو بن حريث رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفها بين كتفيه، رواه مسلم. وفي رواية له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة، متفق عليه. وعنها رضي الله عنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود، رواه مسلم. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير فقال لي: أمعك ماء؟ قلت: نعم. فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى في سواد الليل، ثم جاء فأفرغت عليه من الإدوات فغسل وجهه وعليه جبة من صوف، فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة، فغسل ذراعيه ومسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، ومسح عليهما، متفق عليه. وفي رواية: وعليه جبة شامية ضيقة الكمين. وفي رواية أن هذه القضية كانت في غزوة تبوك.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب استحباب القميص. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص، رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب صفة طول القميص والكم والإزار وطرف العمامة وتحريم إسبال شيء من ذلك على سبيل الخيلاء وكراهته من غيره خيلاء. عن أسماء بنت يزيد الأنصارية رضي الله عنها قالت: كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسل، رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر: يا رسول الله، إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لست ممن يفعله خيلاء، رواه البخاري. وروى مسلم بعضه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا، متفق عليه. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، رواه البخاري. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرار. قال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، رواه مسلم. وفي رواية له: المسبل إزارة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جر شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. وعن أبي جري جابر بن سليم رضي الله عنه قال: رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه، لا يقول شيئا إلا صدروا عنه، قلت: من هذا؟ قالوا: رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: عليك السلام يا رسول الله مرتين. قال: لا تقل عليك السلام، عليك السلام تحية الموتى، قل: السلام عليك. قال: قلت: أنت رسول الله؟ قال: أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك، وإذا أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك، وإذا كنت بأرض قفر أو فلات فضلت راحلتك فدعوته ردها عليك. قال: قلت: عهد إليه. قال: لا تسبن أحدا. قال: فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاتا، ولا تحقرن من المعروف شيئا، وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك، إن ذلك من المعروف، وارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار، فإنها من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة. وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه، فإنما وبال ذلك عليه، رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رجل يصلي مسبلا إزارة، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فتوضأ. فذهب فتوضأ ثم جاء فقال: اذهب فتوضأ. فقال له رجل: يا رسول الله، ما لك أمرته أن يتوضأ ثم سكت عنه؟ قال: إنه كان يصلي وهو مسبل إزارة، وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل، رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم. وعن قيس بن بشر التغربي قال: أخبرني أبي وكان جليسا لأبي الدرداء، قال: كان بدمشق رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له ابن الحنظلية، وكان رجلا متوحدا قل ما يجالس الناس، إنما هو صلاة، فإذا فرغ فإنما هو تسبيح وتكبير حتى يأتي أهله. فمر بنا ونحن عند أبي الدرداء، فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية قدمت، فجاء رجل منهم فجلس في المجلس الذي يجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لرجل إلى جنبه: لو رأيتنا حين التقينا نحن والعدو. فحمل فلان فطعن، فقال: خذها مني وأنا الغلام الغفاري، كيف ترى في قوله؟ قال: ما أراه إلا قد بطل أجره. فسمع بذلك آخر فقال: ما أرى بذلك بأسا. فتنازع حتى سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: سبحان الله، لا بأس أن يؤجر ويحمد. فرأيت أبا الدرداء سر بذلك، وجعل يرفع رأسه إليه ويقول: أنت سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: نعم. فما زال يعيد عليه حتى إني لأقول ليبركن على ركبتيه. قال: فمر بنا يوما آخر فقال له أبو الدرداء: كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: المنفق على الخيل كالباسط يده بالصدقة لا يقبضها. ثم مر بنا يوما آخر فقال له أبو الدرداء: كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل خريم الأسد لولا طول جمته وإسبال إزاره. فبلغ خريما فعجل فأخذ شفرة فقطع بها جمته إلى أذنيه ورفع إزاره إلى أنصاف ساقيه. ثم مر بنا يوما آخر فقال له أبو الدرداء: كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم قادمون على إخوانكم فأصلحوا رحالكم وأصلحوا لباسكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس، فإن الله لا يحب الفحش والتفحش. رواه أبو داود بإسناد حسن، إلا قيس بن بشر فاختلفوا في توثيقه وتضعيفه، وقد روى له مسلم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إزارة المسلم إلى نصف الساق ولا حرج، أو لا جناح، فيما بينه وبين الكعبين، ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، ومن جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إزار استرخاء، فقال: يا عبد الله ارفع إزارك. فرفعته، ثم قال: زد. فزدت فما زلت أتحراها بعد. فقال بعض القوم: إلى أين؟ فقال: إلى أنصاف الساقين. رواه مسلم. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة: فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال: يرخين شبرا. قالت: إذن تنكشف أقدامهن. قال: فيرخينه ذراعا لا يزن. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. من رياض

0: من رياض الصالحين.
1: باب استحباب ترك الترفع في اللباس تواضعا. وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقتر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب استحباب التوسط في اللباس ولا يقتصر على ما يزري به لغير حاجة ولا مقصود شرعي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب جواز لبس الحرير لمن به حكة. عن أنس رضي الله عنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير وعبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير لحكة بهما. متفق عليه.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: كتاب آداب النوم والاضطجاع. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. رواه البخاري بهذا اللفظ في كتاب الأدب من صحيحه. وعنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل، وذكر نحوه، وفيه: واجعلهن آخر ما تقول. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعة، فإذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يجيء المؤذن فيؤذنه. متفق عليه. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده، ثم يقول: اللهم باسمك أموت وأحيا. وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. رواه البخاري. وعن يعيش بن طخفة الغفاري رضي الله عنهما قال: قال أبي: بينما أنا مضطجع في المسجد على بطني، إذا رجل يحركني برجله فقال: إن هذه ضجعة يبغضها الله. قال: فنظرت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة، ومن اضطجع مضطجعا لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة. رواه أبو داود بإسناد حسن. الترة بكسر التاء المثناة من فوق وهي النقص، وقيل التبعة.
0: من رياض الصالحين.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: السلام عليكم شيخ، هل أؤجر إذا توضأت في البرد بالماء البارد؟
4: نعم، وجاء في الحديث الصحيح الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء في السبلات، هو مما ترفع به درجات المسلم يوم القيامة، إسباغ الوضوء في السبلات. قالوا السبلات جمع سبرة بإسكان الباء، هي الغداء الباردة، الغداء وقت الغداء يكون فيها برودة.
3: هل تساءلت يوما عن كيفية أداء وضوئك بشكل صحيح؟ أو كيف يمكنك ضمان أن صلاتك متوافقة مع ما جاء في السنة النبوية؟
1: استعدوا لرحلة فقهية شيقة مع فقه الطهارة والصلاة، حيث يجد كل سؤال عن الطهارة والصلاة إجابة شافية، وكل غموض يتحول إلى وضوح، مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعدان.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مستمعين الكرام ومتابعي إذاعة دار الإفتاء الليبية في حلقة جديدة من برنامج فقه الطهارة والصلاة. ضيفنا الدائم في هذا البرنامج الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعيدان، الأستاذ بالجامعات الليبية وعضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية. مرحبا بكم شيخنا الكريم وحياكم الله.
1: مرحبا بك شيخ خالد، حياكم الله، حيا الله المستمعين الكرام.
0: شيخنا الكريم، توقفنا في سنن الوضوء عند السنة العاشرة، توقفنا عند التي قبلها وهو البدء بالميامن، وذكرتم شيخنا الكريم أن هذه السنة أو البدء بالميامن قد يكون يعني مشتركا في جميع ما هو مطلوب شرعا من الأمور المحترمة شرعا، أن الإنسان يعني رغب الشارع الحكيم في أن يكون الأمور المحترمة أن يبدأ فيها بالأيمن. فالسنة العاشرة شيخنا الكريم هو الغسلة الثانية والثالثة.
1: نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم فقهنا في الدين، وافتح علينا فتوح العارفين، وانشر علينا رحمتك يا رب العالمين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا، تقبل منا يا أرحم الراحمين. الغسلة الثانية والثالثة في أعضاء الوضوء، ولماذا لم تكن هاتان الغسلتان من الفرائض، وقد يعني واظب النبي صلى الله عليه وسلم كما في الأحاديث على ذلك. فمذهب علمائنا أن الغسلة الأولى في أعضاء الفرض في الوضوء الفرائض هي فرض، وتكون الغسلة الثانية والثالثة من السنن وليستا من الفرائض. والدليل على ذلك أنه ثبت في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، وهذا في البخاري. يعني جت صفة من صفات وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة مرة، ما فيش اثنين وثلاثة، فدل هذا على أن الغسلة الثانية والثالثة ليستا من الفرائض، وإلا لما تركهما النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى المرات في وضوئه، أو أحيانا عندما يتوضأ وضوء المرة. قالوا وإنما تكون الغسلة الثانية والثالثة من السنن إذا عمم المتوضئ العضو بالماء في الغسلة الأولى. شو معنى الكلام هذا؟ أنه هو إذا لم يعمم في الأولى فتكون المكملة فرض مثل الأولى. قالوا وعلى المتوضئ ألا ينوي بالغسلة الثانية والثالثة سنة ولا فرضا. وعليه أن يعتقد أن ما زاد من الغسلات على الفرض فهو سنة. ما زاد من الغسلات على الفرض فهو سنة، لأن مرات تراه المرة الأولى ما يتمش بها الفرض، مرات الغسلة الأولى ما يتمش بها الفرض، يتم بالغسلة الثانية. ففي فرق لما أنت تقول الغسلة الأولى فرض والثانية والثالثة سنة تنويعك، وفي فرق لما تقول ما زاد على الفرض، فربما الفرض في حق المتوضئ إذا لم يعمم الأولى أن تكون الثانية أيضا فرضا،
0: يعني يفوض كأن شيخنا.
1: نعم
0: الله عز وجل.
1: نعم. وأيضا ذهب علماؤنا إلى كراهية الاقتصار على الغسلة الواحدة، قالوا إلا لمن كان عالما متمكنا. ليش كره ذلك؟ لأنه يخاف ألا يحصل التعميم بالغسلة الواحدة، خاف منه. فإن لم يحصل التعميم فيما هو فرض فهذا سيسبب في بطلان الوضوء. وأيضا نبه علماؤنا إلى مسألة تحصل كثيرا للناس، وهي مما يورث الوساوس. قالوا إذا شك المتوضئ هل غسل اثنتين أو ثلاثة فإنه لا يأتي بأخرى، فالزيادة على الثلاث منهي عنه، فالزيادة على الثلاث منهي عنه، ويكتفي بالثلاث والله أعلم.
0: نعم شيخنا بارك الله فيكم. السنتين اللذين تليان هذه السنة متعلقة بمسألة مسح الرأس، فالأولى أن يبدأ بمقدم الرأس ولا يبدأ بمنتهاه، والثانية رد مسح الرأس. شيخنا لو تفصل لنا فيهما.
1: نعم، قد ذكرنا في فرائض الوضوء أن مسح الرأس فرض واجب، فمن ترك مسح الرأس من بدايته إلى آخره، من مقدمة الرأس إلى آخره، فهذا وضوءه باطل لأنه ترك واجب، بخلاف رد مسح الرأس فهو سنة. والبدء بمقدم الرأس في المسح من السنن، جاء في الصحيح في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنهما في وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا في صحيح البخاري، قال ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه. والبدء بمقدم الأعضاء هو مطلوب في الأعضاء كلها، وليس هو مما اختص به مسح الرأس. وهنا يبدأ المتوضئ بصب الماء على أعلى الجبهة في غسل الوجه، في فرض غسل الوجه، وبصب الماء على وسط الأصابع في غسل اليدين والرجلين، وهذا أيضا في مسح الرأس يبدأ بمقدم رأسه وحتى يصل إلى قفاه. قالوا ومن خالف هذا يعني من العوام فإنه ينبه ويوعظ، ينبه على أن يبدأ بمقدم الأعضاء. وقالوا هو قبيح في حق العالم أن يفعله، هو قبيح في حق العالم أن يفعله بمخالفة هذه السنن. فالثابت والطريقة العملية الصحيحة في السنة في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يبدأ بمقدم الأعضاء. أما من كان جاهلا فإنه يعلم ويتعلم ولا عيب في التعلم، وهذا اللي نسمه فيه إحنا الحشم، هذا ما ينفعش في العبادات سواء كان من الناصح أو من المنتصح. مرات الناصح ما بيش كلمة يقولك توا أنا بنكلمة بنقول لا، يطلع أفقه مني ويطلع لي يفكني منه ما أنيش مكلمة. ولا كذلك المنتصح ما يرضاش إن واحد يقول لا هذه راهي مش هكي والله غلط، وإلا فعلى الناس أن يكون صدره رحبا وقبول النصيحة وقبول التعلم وما يتكبرش على العلم. ولهذا زمان قالوا لا ينال العلم مستحي ولا متكبر،
0: حتى سئل ابن عباس رضي الله عنهما بما أدركت العلم فقال بلسان سأول وقلب عقول.
1: نعم بارك الله فيك، صحيح الله. ثم نأتي إلى السنة التي بعدها وهي رد مسح الرأس من القفا إلى مقدمة الرأس من البداية يعني. وهذا نفس الحديث اللي ذكرناه، حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنهما في وصف وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم، قال ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما. هذه السنة اللي احنا نتكلم فيها هي رد مسح الرأس ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. باهي قالوا الحال هنا إما أن يبقى في يديه بلل وإما لا يبقى في يديه بلل. قالوا إن بقي في يديه بلل من الماء من أثر المسحة الأولى تكون هذه أو الرد سنة، فإن لم يبقى بلال بعد مسحة الأولى فقالوا تسقط سنة الرد ولا يجدد المسح الماء من جديد. وفي الغالب أن الإنسان يكتفي بهذا الماء الذي يجده في يديه عندما يمسح رأسه، يمسح يضع يديه ثم يمسح ثم يرجع ويجد حتى الماء بعد ذلك. العادة أن هذه ممكن تكون القصة عند الجماعة هذا اللي يقتصدوا في الماء كثيرا يعني، هذا ما يتوصدوا بطاسة واثنين وانا مش عارف كيف يتوضوا بها، هذا ممكن يصير الكلام معه.
0: أو ربما شيخنا يكون الشعر كثيف يعني قد يأخذ الماء.
1: ممكن نعم
0: تصور.
1: على كل نحن ذكرنا إن لم يبقى فيسقط الرد.
0: نعم يعني شيخنا لا يجدد الماء ليرد،
1: لا يجدد، ليس نعم. نأتي إلى السنة التي تليهما وهي مسح الأذنين. جاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قوله: ثم مسح برأسه وأذنيه باطنهما بالسباحتين وظاهرهما بإبهاميه. وأيضا في حديث الربيع بن معوذ بن عفراء قالت أو الربيع هكذا نعم: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فأدخل إصبعيه في جحري أذنيه. ونقول أذنيه ونقول أذنيه كما في قراءة يعني. وبما أن المسح مبني على التخفيف فإنه يكره تتبع ما فيهما من الطيات. وطبعا عندما قلنا مسح الأذنين أي مسح الأذنين مع مسح الصماخ وهو ثقب الأذن، وكيف يكون بإدخال الإصبع فيه، فيكون مسح الثقب بإدخال الإصبع فيه ومسح ظاهر الأذن بالإبهام، وكذلك ما يواجه من الأذن بالسبابتين طريقة معروفة يعني. لو كان الحلقة مصورة كنا يعني عمليا أحيانا بعض هذه الأحكام يا شيخ خالد تحتاج إلى المثال والتصوير العملي،
0: الرؤية
1: حتى يفهمها، وهذا يقوم به المشايخ في الدروس يعني لما يكونوا الجماعة جالسين أو يكون الموضوع يعني منقول في نقولوا احنا حلقات مصورة. جاء في الموطأ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يأخذ الماء بأصبعيه لأذنيه. هل يكتفى بمسح الأذنين بما أخذه من ماء لمسح رأسه أم يجدد الماء لهما؟ وهذه مما اختلف فيه أهل العلم. فمن أهل العلم من ذهب إلى أنه لم يثبت في السنة تجديد الماء للأذنين، وذهبوا إلى أن الظاهر من فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسحهما مع رأسه الشريف بماء واحد، أي بالماء الذي أخذه لمسح الرأس. ومذهب علمائنا أن السنة تجديد الماء لهما، يستندون في ذلك إلى العمل وأيضا إلى حديث عبد الله بن زيد أنه صلى الله عليه وسلم مسح أذنيه بماء غير الذي مسح به رأسه، والحديث قد أعله أهل الحديث. إذن المذهب عندنا أن مسح الأذنين سنة، وأن تجديد الماء لهما أيضا سنة، والله أعلم.
0: نعم شيخنا بارك الله فيكم شيخنا الكريم. لعلنا نخرج إلى فاصل ثم نواصل ونستكمل بعده ما تبقى من سنن الوضوء. مستمعي الكرام كونوا معنا.
2: تستمعون الآن

0: في الصلوات هو مما ترفع به درجات المسلم يوم القيامة. إسباغ الوضوء في الصلوات قالوا الصلوات جمع صبر بصبر بإسكان باء هي الغداء الباردة. الغداء وقت الغداء يكون فيها برودة.
1: هل تسألت يوما عن كيفية أداء وضوئك بشكل صحيح أو كيف يمكنك ضمان

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مرحبا بكم مستمعين الكرام، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل. شيخنا الكريم، السنة 14 وهي ترتيب أفعال الوضوء. وقد يقول قائل شيخنا الكريم، لما لا يكون الترتيب بين أفعال الوضوء واجبا اتباعا لنص الآية التي يعني قال الله عز وجل فيها: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فذكر الله عز وجل هذا الترتيب، فلما لم يقل الفقهاء إن هذا الترتيب واجب وليس سنة؟
2: نعم، بارك الله فيك على هذا التنبيه. وفي الحقيقة أن ما ذكرته هو مذهب جماعة من أهل العلم، هو مذهب الشافعية والحنابلة، بل هو ما حكاه علي بن زياد رحمه الله تعالى رواية عن شيخه مالك رحمه الله في القول بوجوب الترتيب. وهذا القول منسوب إلى ابن عباس وإلى عثمان رضي الله تعالى عنهما. وحجة من ذهب إلى الوجوب أن الآية أتت لبيان الفرائض وقطعت النظير عن نظيره، فأدخلت مسح الرأس بين مغسولين. والقاعدة أن النظير لا يقطع في كلام العرب إلا لأمر واجب الترتيب. والمشهور في مذهب علمائنا المالكية، وهو ما ذهب إليه الأحناف كما هو رواية عند الحنابلة عن أحمد رحمه الله، أن الترتيب ليس واجبا وإنما هو سنة. قالوا: لعدم وجود دليل يدل على الوجوب، فالترتيب في الآية محتمل الدلالة على الوجوب وعلى السنية، كما استدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل وجهه ثم يديه ثم رجليه ثم مسح رأسه. إذن المشهور عندنا أن يغسل المتوضئ وجهه قبل يديه ويديه قبل مسح رأسه ورأسه قبل مسح أذنيه وهكذا اتباعا للترتيب، سواء كان على وجه الوجوب أو على وجه السنية، لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز في آية الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وكل من نقل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم نقله مرتبا إلا ما جاء في رواية ابن عباس الضعيفة المذكورة. يعني الآن أنت لما تجي قدام واحد وتشرع في الوضوء وتجي تسأل اللي يشبح له تقول له هذا شي يدير، يقول لك هذا يتوضأ. لكن لو جيت بديت برجليك وبدرت راسك ودرت يديك ويقول لك هذا يتبرد، لأن هذا العادة في كل من يريد الوضوء أن يشرع في الوضوء مرتبا كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا تجد من يخالف يعني هذه الطريقة. قال علماؤنا والذي صرف الترتيب عن الوجوب أن الآية عطفت أفعال الوضوء بحرف الواو حيث لا يفيد بمقتضى اللغة إلا مطلق الجمع ولا يفيد وجوب الترتيب. قالوا ولو أريد وجوب الترتيب بين أفعال الوضوء لجاء العطف بما يوجب الترتيب اللي هو العطف بالفاء أو العطف بثم. وروي عن أبي الحسن علي رضي الله عنه قوله ما أبالي إذا أتممت وضوئي بأي أعضائي بدأت. وكذلك ما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا بأس بالبدء بالرجلين قبل اليدين. ومعلوم أن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس كانا من أقرب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له. فيقول فقهاؤنا ولهذا فقولهما بعدم الوجوب دليل على ما ذكره. طيب نأتي إلى مسألة الآن. لو خالف المتوضئ

0: أقول بالوجوب، ولا شيء عليه إن لم يعد، هذا في حال العمد وفي حال الجهل. طيب لو خالف الترتيب سهوا، قالوا هنا إما أن يتذكر بالقرب أو بالبعد. شو معنى القرب وش معنى البعد؟ قالوا القرب يعني بيه قبل جفاف أعضائه، والبعد بعد جفاف أعضائه. فإن تذكر خطأه بالقرب أي قبل جفاف أعضائه فإنه يطلب منه أن يعيد غسل ما قدمه عن محله مرة واحدة من غير تتليث، ويعيد ما بعده كذلك، وبهذا يكون قد تحصل على سنة الترتيب. أما إن تذكر سهوا كما قلنا بعد أن جفت أعضاءه يعني بالبعد، فإنه يعيد فقط غسل ما قدمه من أعضائه مرة واحدة ولا يعيد ما بعده، والله أعلم.
1: نعم شيخنا بارك الله فيكم على هذا التفصيل الشافي الوافي بإذن الله تعالى. السنة الآتية وهي الاقتصاد في صب الماء.
0: نعم، من سنن الوضوء أن يقتصد المتوضئ في استعمال الماء في وضوئه، في وضوئه يستخدم الوضوء، الوضوء بالفتح اللي هو الماء، فمندوب له أن يقتصد في ذلك، حتى قال علماؤنا ولو كان على نهر جار. شوف العبارة يعني
1: الله.
0: مش يقول أنا عندنا مية هلبة ولا عندنا توراه جماعة هلبة، الله يسامحهم، حتى في المواضي متاع الجوامع راهو في صرف هلبة كثير تبذير في الماء، تلقاه فالت المية الشيش مع لحدها تفلت المية تفلت
1: والله يقويها هو يقدر يستعمل أقل يعني.
0: مش معقول أنت بتتوضى تستخدم 30-40 لتر باش تتوضى أنت، هذا فيه إسراف
1: شخص الواحد بس يعني.
0: فيه هدري هو قال لك حتى عليه نهر جاري، وهذه منين جابوها عبارة ولو على نهر جاري؟
1: النبي صلى الله عليه وسلم يعني فيما يعني ذكر أنه كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع.
0: نعم
1: الله عليه وسلم.
0: فكره علماؤنا أن يسرف المتوضئ في الماء، لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بسعد فقال ما هذا السرف، بمعنى في الماء، يعني واضح من الاستفهام بتاع استفهام كان ينكر عليه صرف في الماء. والدليل على ذلك ما نقل وصح من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بمد وهو مقدار رطل وثلث، يعني 600 جرام على ما مقدرينه، نص لتر وشوي، واغتسل بصاع وهو مقدار 5 أرطال وثلث وزنا، يعني قريب من 2.5 لتر. قالوا معللين القلة ولا يقدر على ذلك إلا العالم بالأحكام السالم من وسوسة الشيطان، فينبغي أن يقتصر كل متوضئ، كل إنسان يتوضأ على ما يكفيه من الماء حسب حاله. والمطلوب حقيقة هو إجراء الماء على العضو وتعميمه به حتى ولو لم يتقطر الماء من العضو. أما ما يفعله أو

0: يفعله غالب الناس اليوم، وهو السواد الأعظم من هذا الهدر للماء وفتح الصنابير على قوتها وترك الماء يتدفق. فهذا ليس فيه مخالفة في الحقيقة لسنة الوضوء فقط في مسألة الاقتصاد للماء، ولكن أيضا هو في هدر للنعمة وعبث بها وسرف وتبذير وإفساد. هذا الماء الذي يهدر هكذا الناس لا تجده، بل تمشي الكيلومترات الكثيرة حتى تعبئ هذا الماء وتحضره ل يعني تستخدمه. وفي الصحيح سئل جابر رضي الله عنه، جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله عنهما، سئل جابر عن الغسل فقال يكفيك صاع، فقال رجل ما يكفيني، فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخيرا منك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا له باب يا شيخ خالد، باب الوساوس. ولهذا تجد من عنده الوسواس في الوضوء والغسل أحيانا، والله سئلت الأسبوع الماضي يعني قال يا شيخ نغسل في غسل الجنابة من العشاء للفجر،
1: يعاود
0: من العشاء للفجر هو في الحمام والمية تدفك عليه وقاعد ما عممش وقاعد ما شوف لوين يوصل الوسواس بالإنسان. الله. يعني هذا الغسل اللي ممكن خمسة دقائق بالوفاة يسدوك، خمسة دقائق بالوفاة يسدو في الغسل، يعني معقولة يوصل الوسواس بإنسان إنه يبقى فيه؟ اللي يقولك نقعد نص ساعة هلبة، نص ساعة وساعتين هوين، تخيل مية خزان يتصب بومبة تجبد مضغطة وانت تقول انا قاعد ما تعممش، مش انت تعمم، الحمام تعمم والحيط تعمم والدنيا كلها اللي في الحمام تعممت بالبخار اللي انت تقول انا قاعد ما تعممتش بالماء. ولهذا دائما نقول ان علاج الوساوس هو عدم الالتفات لها والانتباه لها. اقعد عضوك اللي صبيت عليه مية ومسحت بايدك معاش توليلة، جربها صدقني، جربها مرة واثنين تلقى روحك مفتك من الوسواس. وهالبناس راوي يا شيخ خالد اللي تعالجوا من الوسواس يقول لك يا سبحان الله كيف كنت انا، يقول لك سبحان الله، يقول لك كيف كنت انا نجرم في حق نفسي وفي حق غيري بهذه يعني هذه الوسواس اللي والاوهام اللي نتبع فيها. نعم
1: سبحان الله. طيب شيخنا الكريم ذكرتم مسألة فيما سبق ولعل التذكير بها يعني في هذا المقام يعني مما يفيد السامع بإذن الله تعالى، وهو أن المطلوب من المتوضئ أن يتوسط، لا هو اللي يفرط ويكثر استعمال الماء فيفضي به الإسراف، ولا هو الذي يقتصد زي ما ذكرتم شيخنا في اللي قال دير مقطع ولكن قال توضيت بنص شيشة
0: بلس مية.
1: فأحيانا يعني ما حقه الغسل يكون قد مسح عليه مسحا.
0: نعم.
1: فشيخنا لو تنبه يعني حتى لو في كلمات
0: هذا
1: يعني
0: أيضا ينتبه إليه بعض الناس يريد أن يؤكد مسألة وقلنا هذا ما يقدرش إلا العالم.
1: صحيح.
0: يجي للعوام يقول ما هو نبي نتوضى بالطاسة، فهمتوا؟ وفي راه يدور فيها حتى في الحرم يا شيخ خالد في المداير بخاخة المية.
1: إيه.
0: بخاخة المية هي ويتوضى هو مقعمس فوق البساطات، يصب شوية مية بس وهذا يصبح مسح معاش
1: ما غسل،
0: فهمت؟ إيه. أيوة. فلهذا قلنا هذا أمر يعني ما يضيعش إنسان باش أنت تحصل سنة تضيع فرض.
1: أيوة.
0: هذا لا، الإنسان يكون وسط، الغسل معروف والناس كلها تعرفه، على أقل شيء يسمى غسل. أيوة. أما قصة هذه تتوضى بطاسة البلاستيك هذه الصغيرة
1: غير
0: هذه ما يعني ممكن بوم في الأخير أنت قدرتها، لكن عوام الناس ما يقدروهاش يعني.
1: نعم شيخنا بارك الله فيكم. كذلك شيخنا من السنن الذكر في آخر الوضوء، يعني شيخنا لو تبين لنا هذا الذكر وما هو فضله، وهل يعني عامة الناس أو أكثر الناس في البيوت يعني مكان وضوء هو أجلكم الله وجل الله سمعين مكان قضاء الحاجة، فهل يعني يذكر هذا الذكر عندما يفرغ من الوضوء ويخرج؟
0: نعم، أولا ثبت في الصحيح أن هناك أذكار كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها كالبسملة في بداية الوضوء، وكذلك في فراغه من الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيضا وفيه آثار صحيحة، وحديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فتحت له 8 أبواب. وأيضا يذكرون حديث ليتوظف البيت، حديث اللهم وسع لي في رزقي، ليتوظف البيت اللهم افتح، اللهم بارك لي في مالي ووسع في لي رزقي، الحديث يعني يراجع. أيضا من السنن صلاة ركعتين بعد الوضوء، اللي يتوضى يصلي ركعتين، جاء في حديث عثمان بن عفان في الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضى نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي الصحيح أيضا حديث بلال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام أو عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قال بلال رضي الله عنه: ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا، يعني ما عمريش توضيت في ساعة ليل ونهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. فهذا طبعا من السنن الثابتة. نعم
1: نعم شيخنا. آخر هذه السنن: الوضوء في البيت لمن أراد يعني الصلاة في الجماعة في المسجد، أن يخرج من بيته على طهارة.
0: إيه نعم، هذا جاء فيه حديث، هو حديث عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة، وفي رواية: ثم خرج إلى المسجد لا ينهزه أو ينهره، الله أعلم بصحة اللفظة، إلا الصلاة غفر له ما خلا من ذنبه. وأيضا حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطوتاه إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة والدرجة 10 أمثالها. فانظر هذا الخير العميم وهذا الخير العظيم، وأنت تسعى إلى بيت من بيوت الله لإقامة أعظم فريضة ولإعمار بيت الله سبحانه وتعالى، فانظر إلى هذا المقصد الطيب وهذا الأجر والثواب العظيم الذي أعده الله سبحانه وتعالى لكل من يعني يسعى إلى الصلاة، وكذلك هذا الذي يتوضأ في بيته فيحصل به هذا الأجر. وكما جاء في الحديث: المشائين في الظلم. نعم، هذه كلها راه فيها أجور عظيمة، ولكن يغفل الناس عن هذه الهبات وهذه العطايا التي هي يسيرة في الحقيقة، يعني شو بتاخذ من الإنسان، ولكن يغفل الإنسان عنها في اليوم والليلة من الأجور والعطايا والهبات لله سبحانه وتعالى، يعني كتب بها الأجر العظيم للإنسان. نعم
1: نعم شيخنا، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا على ما تقدمتم به. بهذا نكون قد أتممنا ما يتعلق بسنن الوضوء، سائلين الله جل وعلا أن ينفع بما قال الشيخ وبما سمعنا جميع السامعين والمتابعين لهذه الإذاعة ولهذه الحلقات، وأن يجعل ذلك في موازين الحسنات، وأن يكفر به عن خطايانا بهذه الأعمال. نسأل الله أن تكون خالصة لوجهه الكريم. مستمعي الكرام، نكون قد أنهينا هذه الحلقة، وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: سؤاله الثاني قال حسب كلامه يعني قال أول فرض فرضه الله الكفر بالطاغوت، الكفر بالطواغيت فيسأل قال هل الأمم المتحدة من الطواغيت؟
2: نعم، هو ذكر السؤال الحقيقة مهم، والمسلم يعني ينبغي أن يكون على دراية بهذه المصطلحات اللي هي مسألة الأمم المتحدة، ويتكلم عليها هل الأمم المتحدة دي من الطواغيت وغيرها، وهي اللي يسموا فيها الشرعية الدولية. من الطواغيت اللي ذكرها للفقهاء هو التحاكم إلى غير شرع الله تبارك وتعالى. والحقيقة مسألة ما يسمى بالشرعية الدولية والأمم المتحدة وميثاق الأمم المتحدة بالذات، هذا هي يعني من المصطلحات اللي هي تخالف الشرع في كثير من أمورها. ومصطلح بالذات الشرعية الدولية هذا يقصد به أن نحتكم ونلتزم بشرع وضعي وضعات الدول الكافرة، وهو في الأساس يحكم علاقات هذه الدول وفقا لتشريعاتهم وفقا لمعاييرهم وأعرافهم ومصالحهم. طبعا القوانين هذه من لو وضعتها يعني الدول اللي أسست نظام الأمم المتحدة يعني اللي هي أمريكا وبريطانيا وروسيا، وانضمت بعدين فرنسا والصين يعني بعد ما انتصروا في مسألة الحرب العالمية الثانية، يعني أمريكا وبريطانيا وروسيا يعني صاغوا هذه القوانين لمصالحهم ومصالح الحلفاء اللي معاهم، وقسموا العالم إلى مناطق نفوذ يعني، وداروا حاجة اسمها يعني ميثاق الأمم المتحدة، مش يكون المرجعية الأولى في كل قضية من قضايا العالم، مش يسموه يعني يستمدوا منها مسألة الشرعية الدولية اللي هي يأخذوا منا الأحكام والقرارات ونستودوا إليه في مسألة الخلافات والنزاعات والإجراءات. يعني أصبح أعداء الإسلام يستخدمون هذا المصطلح في تمرير أي شيء يعني يريدونه على دول العالم، وسيما يعني الدول المناطق الإسلامية، فاحتلت كثير من بلدان المسلمين وتم غزوها باسم الشرعية الدولية، وحارب الدعاة وحارب المجاهدين وجففوا منابع الجهاد يعني باسم الشرعية الدولية، واللي يخرج عن الشرعية الدولية يعتبروه يعني خارج عن دولية شرعية دولية وإرهابي وكلام. وأكبر أدلة واضحة مثل التكريس الاحتلال اليهودي في فلسطين باسم الشرعية الدولية، يعني يطلع واحد من بلده ونعترف بالمعتدي، ومن إلى الآن ما فيش اعتراف تام ب الدولة الفلسطينية، وتمت محاصرة كثير من الدول وبعض من يعني المحاكمة يعني بعض الرؤساء المسلمين ووصفين بجرائم حرب وغيرها، وكثير من الدول يعني ما غزة والعراق والصومال وأفغانستان وغيرها وسوريا وما يحصل الآن في ليبيا، هذا كله يعني الحقيقة يعني التحاكم إليهم وإلى مواثيقهم وإلى أحكامهم، هذا لا شك أنه يخالف شرع الله تبارك وتعالى. يعني المسلم لا يجوز له اللجوء إلى المحاكم التي لا تحكم يعني بالكتاب والسنة، لا تحكم بشرع الله تبارك وتعالى. الله جل وعلا يقول إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. والمواثيق الدولية والشرعية هذه يعني تنص أن كل فرد يقدر يغير عقيدته، وأن إرادة الشعب هي أصلا مصدر السلطة، وأن يعني كثير من الأشياء اللي هي حتى الشدود والمخالفات الشرعية، فهذه أشياء يعني واضح الأمر فيها، وأن ما يعرف بميثاق الأمم المتحدة يشرع هذه الأمور. فإذا كانت يعني مجرد وساطة فقط، في فرق نفرقه بين الوساطة وبين التحاكم إليهم وبالقوانين، التحاكم إليهم وبالقوانين بأن يحكموكم وكل شيء لبوك، هذا أمر لا يجوز، ولا يجوز التحاكم إليهم لأن هذا فيه مخالفة لشرع الله تبارك وتعالى. والله جل وعلا يقول فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. والله جل وعلا يقول ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكمال التوحيد والعبودية الحق لله جل وعلا لا يصح إلا بعد الكفر بالطاغوت واجتنابه وعبادة الله جل وعلا وحده. وهذا معروف ومنصوص، يعني الأدلة كثيرة في هذا. فالحقيقة هو زمن، هذا الزمن يعني زمن غربة غابت فيه كثير من الأصول حتى عن وضوحها، وآن الأوان يعني لكل أهل العلم وأهل الفضل يعني أن يبينوا هذا الأمر ويبينوا هذه المصطلحات للناس، ونفرقوا بين مسألة الدخول بالوساطة فقط من غير التحاكم إلى القوانين، والله لا هم يتحاكموا ويقولوا كل شيء وهذه القوانين مخالفة لشرع الله تبارك وتعالى. أما الدخول مجرد وساطة فقط تسمع الله هذا وتسمع الله هذا وتقرب الوجهات، ذاك أمر آخر ما فيش تحاكم. يعني
1: قال إن في يوم وفاة أمه كان جرى خلاف بينه وبين زوجته، فقال لي يتذكر فيه إنه علق طلاقها بشيء، لكن ما يتذكرش علق طلاقها بأنه ما تكلمش أظن أخوته أو حد من العيلة وما عادش تهدرز معهم ولا تسلم عليهم، لكن ما يتذكرش في اللفظ. قال إن كان في لحظة أو في كان في غضب شديد، لين بعد ما تم الموقف الشهود اللي كانوا حاضرين هم اللي قالوا اللفظ اللي قاله. قالوا لي إنك قلت محرم علي بالثلاثة وعلي اليمين كما زالت تسلمي عليهم ولا تهدرزي عليهم. فيسأل الآن على هي قال هو هي لحد الآن ملتزمة، يعني ما سلمتش عليهم ولا كلمتهم. يسأل أنا على الطلاق، هل يعني لو سلمت أو هدرزت يقع الطلاق ما يقعش؟ شو الحكم شيخ؟
2: نعم، والطلاق يقع بوقوع المعلق عليه، فهو أثبت يعني هو أيقن يعني من تلفظه بالطلاق الواضح هنا، لكن نسي الصيغة، والصيغة أكدتها للمرأة، فإذا خالف هنا وقع الطلاق. في فرق بين هو يعني متيقن من الطلاق لكن نسي الصيغة، وبين الشخص اللي شاك أصلا هل هو تلفظ به أو لا، لكن هذا يختلف الأمر. لكن هو تيقن بأن قال لفظ الطلاق لكن الصيغة اللي قالها وكذات المرأة في عادي، فيجب أن لا يخالف ما حلف عليه أو ما علق إذا أراد أن لا يقع الطلاق.
1: بارك الله فيك شيخنا.
3: الأخت آلاء من بنغازي، كثير من الناس يعتقد أن المرأة المعتدة ما تقابل حد وما تسلم عليه حد وما لا، هذا غير صحيح. المرأة المعتدة في مقابلة الرجال وفي مصافحتهم مثل غير المعتدة، ما فيش فرق. هذا أمر لا علاقة له بالعدة، هذا أمر له علاقة بالمحرمية. يعني المرأة زوج بنتها هذا محرم، خوها خالها عمها بوها هذم كلهم يدخلوا عليها مباشرة، يعني محارم ليها، أولاد أختها أولاد أخوها هذم يدخلوا عليها في العدة وفي غير العدة ويصفحوها ويسلموا عليها ويشبحوا منها شعرها وكذا عادي، يعني محارم هذا. لكن غير المحارم سواء كانت في العدة أو في غير العدة ما يجوزش أن تسلم عليهم تصافحهم ولا يشوفوا منها شيء إلا الوجه والكفين، لكن يجوز يقابلوها هيك كيف حالك وكذا وهم خاطمين عادي. حتى الآن بعض الناس يقولوا والله سلفها بيعزيها مش عارف من هو عادي، إذا كان ما صافحهاش مصافحة، وإذا كانت بحجابها وبيقولها مثلا بيجيب لها بضاعة ولا بيقولها عظم الله أجرك ولا بالك تبي شيء ولا كذا، ما فيه شيء. رأوا بعض الناس يعتقدوا أن المعتدة تحبس روحها وما تقابل حد، مش صحيح. المرأة المعتدة مثل غير المعتدة تماما، المحارم يجلسوا معها وتصافحهم في العدة وفي غير العدة، غير المحارم لا تصافحهم ولا يرون منها شيئا لكن تكلمهم بالفم ما فيش أي بأس سواء كانت معتدة أو غير معتدة.
0: أنتم تستمعون

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أيها الإخوة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في برنامج فتوى، ونذكر بأرقام الهواتف لمن أراد أن يتواصل مع هذا البرنامج: 092-092-15-0 092-092-16-0. نعم، الأخ أبو معتز تفضل.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
2: كيف حالك شيخ؟
1: الله يبارك فيك.
2: عندي سؤال بخصوص $2000 يا شيخ.
1: ايه،
2: في صورة بتاع البطاقة وفي صورة الكاش في المصرف.
1: نعم،
2: اليوم قلت فتوى أنا نازل أنا بتحريمها. صورة الكاش هذه بتاع المصرف هل هي حرام أو لا؟
1: نعم،
2: تعطي فلوس المصرف يمدوا لك كاش الدولار.
1: باهي، حاضر، تسمع إن شاء الله التعليق بإذن الله.
2: ما عنديش راضي لو في إمكانية شخصية.
1: والله يا أخ أبو معتز، الآن حسب ما نعرف أنها كل الآليات أصبحت ممنوعة في التقديم لـ2000 دولار ما دام على هذه الهيئة، ويبدو أن ما يتعلق بدخول مكاتب الصيرفة لها دور. فالعموم الآن الشراء عن طريق هذا البرنامج يعتبر ممنوع بصفة عامة، إلا إذا تغيرت البرامج يبقى هذا كلام ثاني، لكن من حيث المبدأ هي الآن يعني يمنع على الإنسان أنه هو يشتري الدولار بهذه الطريقة.
2: بارك الله فيك.
1: الله يبارك في الجميع إن شاء الله. تفضل الأخ يونس، تفضل.
3: السلام عليكم دكتور نفاذي.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم، تفضل.
3: الله يبارك فيك وطول عمرك.
1: أي الله يبارك فيك. أي والله.
3: طيبة
1: وإن
3: شاء الله نحضرها من شركتنا والدعاء
1: بإذن الله.
3: والله بقدر ما هو حكم شرعي واضح فيه، ولكن نبغى منك توجيه حقيقة تبديل المياه حقيقة، ونشكم أنا قلة المياه، ولكن نبغى في تبديل نلقوا فيه إسراف مبالغ فيه. يعني نبدأ بنفسي، يعني ممكن خذ ما يسمحش عليه صباح الليتر كذا. أتمنى منك توجيه بالإضافة للقنينات الحقيقة اللي نصها تتلوح من غيرها. أتمنى منك توجيه الحكم الشرعي في الأمور هذه، وما طبعا يعني ما يكون شيء حي يعني.
1: إن شاء الله.
3: الله
1: ربي يحفظكم وبارك الله فيكم. الأخ أشرف تفضل.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك، تفضل.
4: يا شيخ أنا عندي سؤال.
1: نعم تفضل.
4: ماشي في الثاني حلفت علي اليمين أنا.
1: إيه.
4: وأنا مقبل على الزواج، بنعرف هل حلفت علي اليمين تعتبر طلاق، هذه حلفت طلاق ولا لا؟
1: إيه حاضر.
4: تمام
1: ان شاء الله، بارك الله فيكم. حاضرين. عندنا بعض الأسئلة التي وردت على البرنامج. سائل يقول، قال شن حكم الشخص أو الإنسان الذي يعلم أن المعاملة فيها شبهة، لكن يقول الناس كلها تعملها، ولو كانت حرام لمنعت أو لمنعتها الدولة، هل انتشار المعاملة وسكوت الناس عليها يغير من حكمها الشرعي؟ طبعا هذه المسألة تختلف باختلاف الحال، لكن على كل حال يعني هذه الصفة التي ذكرها السائل لا يدل على حلية الصفقة. يعني إذا مثلا الناس كثرت فيهم هذه المعاملات الفاسدة مثلا أو المشبوهة، هذا لا يدل على أنها من باب الحلال، لا، بل الحلال والحرام يعرف من خلال الضوابط الشرعية. فتمالئ الناس على هذه الصفقة لا يصير هذه الصفقة أنها من المباح. كذلك إذا كان ما لقاش من يمنعها هذا ما يدلش على أنه من الممنوع أو السكوت. السكوت لا يكون دليلا على الإباحة إلا إذا كان من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما يسمى بالإقرار أو التقرير. إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو سمع بشيء بخبر أو حادثة أو فعل وسكت عنه فهذا مما يدل على أقل ما يقال فيه أنه مباح. ولهذا كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم سنته هي ما نقل عنه من قول أو فعل أو تقرير، فالتقرير هو سكوته، هو من خصائصه صلى الله عليه وسلم. أما سكوت بقية الناس عن الفعل فهذا لا يدل على حليته، بل عليه الإنسان أن يتعلم ويبحث عن الحلال والحرام ويفعل ما يراه يعني حلالا تعبدا مع الله عز وجل. الأخ إبراهيم تفضل.
5: السلام عليكم شيخ النفاتي.
1: وعليكم السلام، أهلا وسهلا، تفضل.
5: حياك الله شيخ النفاتي، الله بارك الله فيك وبعلمك.
1: أمين وإياكم إن شاء الله، تفضل.
5: نسأل بعد ما نسمع صوتك شيخ النفاتي.
1: بارك الله فيكم، جزاكم الله خير.
5: الله يجزيك الخير يا أبنى. وأنا والله بنشكر دار الإفتاء لصدور الفتوى الواضحة طلعوها بأن الدولار لا يجوز بالصفة هذه وشركة استرافة. أنا والله إن نشكرهم على مش يعني ينتهى كل شيء لازم. والله يكثر الأسئلة عليه، إنه قاعد ما فيش برنامج ما يخلى من كان 50 سؤال 40 سؤال من على قصة الدولار.
1: نعم نعم.
5: والناس سبحان الله شغافة لحاجة فيها شهوات وفيها الحرام وفيها حاجة غريبة يعني بكي والله. نعم. وفي نفس الوقت تلقاه حتى بدون ما يسأل تلقاه يسلب عليه والعياذ بالله وماشي وياخذ يقول لك لا وحرام في هذه، هي بس الحرام في هذه. سبحان الله والله يا بارك الله فيك يا شيخ النفاتي، جزاك الله خير ان شاء الله.
1: امين، تفضل سيدي.
5: نفع الله بعلمك ان شاء الله.
1: امين واياكم ان شاء الله، بارك الله فيكم سيدي، جزاكم الله خير. الله يحيي. السيد اخر قال لو ان انسان اخذ مالا بطريقه يعتقد في وقتها انها حلال وبعد مدة اكتشف أن الطريقة فيها حرمة، هل المال نفسه يصبح حراما عليه ومن مطلوب منه؟ طبعا المعاملات هذه هذا سؤال عام، الحقيقة سؤال عام، والمعاملات تختلف من معاملة إلى أخرى. بعض المعاملات التي هي ممنوعة لذاتها، لما نقول ممنوعة لذاتها الصفقة كان تكون فيها شيء من الربا أو فيها جهالة أو فيها غرر، فهذه تصير الصفقة إلى أنها تصبح صفقة باطلة فاسدة، لا تفيد حلية المال ولا انتقال الملكية. مع أن نجد بعض الصور الممنوعة الأخرى هي ممنوعة محرمة، لكن هي أقل درجة من هذا، فلو فعلها الإنسان توجب الاستغفار. لكن بعض الصور اللي فيها مثلا ربا وفيها غرر وفيها يعني العيوب أو العلل التي هي حق لله سبحانه وتعالى، التي هي حق لله كعلة الربا وعلة الغرر وعلة الجهالة، فهذه الحقيقة تنتج لنا عقود فاسدة توجب الفسخ. ومعنى الفسخ هو أن يرد المال وتأخذ السلعة. في بعض الصور الذي قد تتعذر كصفقات الربا، الله عز وجل قال فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فبعد ما الإنسان يعقد الصفقة كهذا الذي قال ما يحسابش أنها ممنوعة، بعد ما عقد الصفقة يمكن يبقي رأس المال للصفقة التي أدارها ويتخلص من بقية المال. هذا قال هل يصبح المال كله حرام وما هو المطلوب منه؟ التخلص من بقية المال، نقول المال إذا كان هو من الحرام، طبعا اتفق العلماء على أنه لا يوضع في المساجد، لا يوضع في مسجد مال حرام. يعني واحد بيتوب من ربا ولا من رشوة ولا من خمر ولا من بيع في الحشيش، ويجي يقول بنحطه في جامع يبنوا فيه، نقول لا، الجامع لا يوضع فيه إلا الطيب. واختلف في الآدمي، لكن وين المكان اللي اتفقوا على حلية وضع المال الحرام فيه؟ اللي هي المصالح العامة لعموم المسلمين، صيانة في المدارس، صيانة ومعدات في المستوصفات في المستشفيات، في إصلاح الطرقات، وهكذا ينفق هذا المال. إذن هذا هو وجه. نعم الأخ عبد الرؤوف تفضل.
6: ربي يحفظك يا شيخ.
1: أيوة الله يبارك فيك.
6: بل يا شيخ نفسك توا فتحت الفيس بالحظ، لقيت في ناس يقول لك يشتري ورقة 10 جنيه بتسلسل كذا بيسعر كذا، هل هذا حرام ولا ربا؟ وحاطين فيها أسعار خيالية، مش عارف القصة هذه اللي وين بيوصلوا لها، فهمت الشيء؟ نبغى بالله فتوى في ال
1: باهي. حاضر حاضر
6: في الرأي هذا. ربي يحفظك إن شاء
1: الله. أيوة الله.
6: شكرا.
1: الأخ سعد تفضل.
7: السلام عليكم شيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا، تفضلوا.
7: السلام عليكم شيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم.
7: تحية لك يا شيخ، تحية العاملين معك في هذه الإذاعة المباركة الطيبة في هذا اليوم المبارك شيخ. ونحييك في مجهود برنامج الديني هذا.
1: بارك الله
7: على بذاتك، وأجعل حسناتك من جباه شيخ، ونحيي جميع الشيوخ في دار الإفتاء الليبية، ونحيي العاملين في هذه الإذاعة المباركة إن شاء الله شيخ. وأنا ما عندي سؤال، نحييه مبارك شيخ.
1: بارك الله شيخ فيك، جزاك الله خير إن شاء الله.
7: شكرا شيخ.
1: جزاك الله خير، بارك الله فيك. نعم جاي. هذه إذن ما يتعلق بقضية قال الذي لا يعلم بأن هذه الطريقة ممنوعة. وطبعا لا شك أن العقود المالية هي راه مما يتعبد به لله عز وجل، فالعبادة هي ليست منحصرة في الصلاة والصوم والحج، وإنما العبادة هي بمفهومها العام هي الخضوع والتسليم، الخضوع والتسليم لأحكام شريعة الله سبحانه وتعالى. فأن الإنسان يقتصر على الصلاة والصوم وجول المعاملات، يفعل كيف ما يشاء، يعني بطريقة ممنوعة، بطريقة ربوية، بطريقة مشبوهة، نقول هذا بعيد عن معنى التعبد. فالتعبد لله عز وجل أن يخضع الإنسان لأحكام شرعه سبحانه وتعالى، ولذلك رتب الله عز وجل حتى على أحكام المعاملات هذه، رتب عليها الأجور، من يعني حقق هذه الأحكام رتب عليها أجور عظيمة، ورتب الجزاء العقوبة على من خالفها. يعني مثلا زي عقوبة الربا على سبيل المثال، وغيرها وغيرها. ربي قال الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. العقوبات المعاصي الأخرى ذكرت فيها وعيد شديد، في اللي يمنع القطر من السماء يعني المطر، في اللي يصيب الناس بالقحط، في اللي يصيب الناس بال يعني كلها عقوبات بسبب أحيانا المعاملات كالغش وسرقة الموازين وغيرها وغيرها من أصناف التعامل الفاسد. ثم سائل آخر قال هل كل ربح يجي من التجارة الإلكترونية أو البيع والشراء عن طريق الإنترنت يعتبر حلال، أم توجد معاملات منتشرة في الإنترنت يدخل فيها الربا والغرر والحرام من غير ما ينتبه الإنسان؟ نقول نعم، هو ساحة من ساحات البيع والشراء، سواء كان إنترنت أو الإنسان ذهب إلى السوق المعتاد، السوق الشعبي أو غيره. فالأحكام أحكام واحدة، الأحكام أحكام واحدة في قضية الضوابط الشرعية. فعليه الإنسان إذا كان هو بيبيع ويشري يتخلص من قضية الغش، يتخلص من قضية يعني الاحتكار، العلل المتعددة الكثيرة هذه جدا، يعني عليه أن يحذر منها. الغرر، وكثير ما يحصل الحقيقة الغرر والغش في المعاملات الإلكترونية، لأنها أحيانا تظهر السلعة على غير حقيقتها، تظهر السلعة على غير حقيقتها، ولما يؤتى بها في الواقع يجدوها على خلاف ما عرضت عليه. فهذه طبعا هذا ضرب مضروب الغش وضرب مضروب الحرام، وهي لا تلزم المشتري إذا كان وجدها مخالفة. فإحنا على كل حال هذا سؤال عام، قال هل كل ربح يعتبر في التجارة الإلكترونية جائز أو غير جائز؟ نقول هذا يختلف باختلاف الطريقة التي سلكها هذا التاجر. نعم الأخ عبد الله تفضل.
8: السلام عليكم ورحمة
1: الله. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
8: حياك الله فضيلة الشيخ.
1: الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، تفضلوا.
8: جزاك الله خيرا. فضيلة الشيخ مهم بالسؤال عن عملة العشرة دينار وقت العشرة دينار تعرض اليوم في السوق لتباع بألف دينار وأكثر هل يجوز ذلك يا شيخ؟
1: نعم سمعتك
8: جزاك الله خير بارك الله فيك.
1: أيوه نعم نعم بارك الله فيك. طبعا هو قال هل في الانترنت يدخل الربا او الغرر؟ نقول نعم قد يدخل مش بالضروره، الصفقه اذا انعقدت في الانترنت مش بالضروره تكون ربا، لان الربا ما هو الربا، الربا هو الزياده في، سواء اعتبرناه ربا ما يسمى بربا الفضل، ان يقابل العمله بجنسها بزياده، تعطيه مثلا 100 دينار يعطيك 105، تعطيه 1000 دينار يعطيك 1000 حتى ولو كان زايد عليه 10 قروش أو دينار أو أكثر، فهذا هو ربا الفضل. ويدخل ربا النساء كذلك هو التأخير، تقول لما تنصرف لي العشر دينار يأخذ منك العشر دينار ويقول لك باهي أرجع لي بعد ساعة أرجع لي بعد كذا نعطيك الصرف لهذه العشر دينار أو لهذه المية، فنقول هذه كلها ضرب من ضروب الربا، سواء سميناه ربا الفضل اللي هو زيادة المال أو التأخير في الوقت. ولهذا اللي بيع في الدولار ولا بيصرف ذهب ولا غيره يشرطوا فيه المماثلة والمناجزة إذا كانت هي من نفس الجنس، بل حتى ولو اختلف الجنس يبقى شرط المناجزة مطلوب. إذن هذه حقيقة الربا. أما الغرر هو التردد، الغرر هو التردد بين أمرين، يعني الإنسان يبقى غير متأكد بأنه سيتحصل على هذه السلعة الموصوفة بكذا وكذا، يعني مثلا يجيبوا له حاجة غامضة يقول أنت والنصيب لما توصل لك، إما أن تصل على الهيئة اللي أنت تحبها وكيت وكيت، لكن احتمال تتفاجأ بوجه آخر. نقول لأي أمر فيه احتمال أن يتفاجأ الإنسان فيه بصورة غير اللي كان يتوقعها، نقول هذا غرر ممنوع محرم، وهذا الغرر تحريمه يعني لحق الله مش لحق العباد، لأن مرات الإنسان هو في حد ذاته راضي هو والبائع أو المشتري، يجي مثلا يعطيه صندوق مقفل يقول له أعطي فيه 10 جنيه وانت والنصيب شين يطلع لك في وسط الصندوق، مرة تطلع لك حاجة غالية بمتاع 100 ومرة تطلع لك حاجة متاع جنيه، ويبدو اثنين راضيين، نقولهم حتى ولو اثنين راضيين هذا الربا والغرر وهذه العلل كلها حق لله عز وجل مش حق للعباد باش نقول انت ترضى ولا ما ترضاش، فيبقى هذا من العقود الفاسدة. فإذا الغرر هو توقع غير المعقود عليه، توقع غيره بجنسه أو بصفته أو بحجمه أو بمقداره، إذا قلت أني خاش على الحاجة الفلانية لكن احتمال تطلع لي كذا ولا كذا، بمجرد ما ذكرت الاحتمال نقول لك هذا غرر، هذا عقد فاسد، لابد تدخل على شيء متيقن، متيقن إذا لم يحصل ترد هذه الصفقة. لكن قال من غير ما ينتبه الإنسان، غير عدم الانتباه هذا قد يعفيه الإنسان من الإثم لكن لا يعفيه من رد الصفقة، يعني عدم الانتباه قد يخطئ الإنسان في الدخول في شيء معين. الحمد لله رب العالمين، النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، ولهذا لما قال السائل إذا كان غير من غير ما ينتبه نقول له إذا أنت كنت في غفلة وفي خطأ هذا لا إثم عليك، لكن هذا لا يعني تصحيح الصفقة، وإنما الصفقة يعني تغير وتفسخ إذا كان هي من الأمور الباطلة. سائل آخر، الأخ الطاهر تفضل.
9: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
9: طيب يا شيخ،
1: الله يبارك فيكم. الله يبارك فيكم.
9: بارك الله فيك.
1: أي والله والله تفضلوا.
9: بالله السؤالين، السؤال الأول
1: نعم
9: أدخلت في الصلاة أنا طبعا مسبوق يعني في التشهد الأخير والجد الإمام سجود قبلي، يعني بهل أنا نتبع ولا نجيب الركعات متاعي، يعني نتبع بعتالي وما نتبعش.
1: نعم نعم
9: طيب. وفي السؤال الثاني
1: ايه
9: تضل مرات ماشي لمطراح يا شيخ يقول لك حد هيك لا الأول ما تمشيش اليوم مرة غضوة
1: إيه؟
9: يقول والله عرضت لي ربي يستر والله مش عارف كيف، ومرات تفكر راسك تمشي ويصيلك حاجة تقول لا عرض لي هذاك الصبح أيوة هذا سوري يا شيخ.
1: باهي.
9: الله يفتح عليك، الله يبارك فيك.
1: حاضرين.

0: السائل الآخر قال سأل عن حكم التقسيط، إذا كان سعر السلعة نقد أقل من سعرها بالتقسيط، هذا ما فيش بأس. أحيانا إنسان بيشتري سيارة يقول لا تبي تشريها تو تدفع لقيمتها نقدا الآن 10,000 دينار، ولكن تبي الرجيك لرأس العام مثلا 6 7 شهور، يحدد له 7 شهور مثلا إلى الأمام أو سنة، راه بدل ب10 بتعطيني 11 ولا 12 ألف، معلش إذا كان راضي. الأمر الآخر لابد أن يدخل على إحدى الصفقتين، يا إما نقدا الآن ب10، يا إما مقسطة ب12 أو 13 أو كذا بحسب الزمن اللي تفقوا عليه. فهذا أمر ما فيش بأس لو دخل عليه على وجه واحد بعد الاختيار، يعني ما يشريش وبعد ما يشري يقول لي اختار أنت كيف تبي يجيب لي تو والله بعتها لي، لا، نقول له هني دخلت على عقد فاسد. التردد حتى في التقسيط، التردد هذا يفسد العقد، لكن باش يكون العقد صحيح لما خيرك صاحبك قبل لا تقول له باهي قبلت وشريت، اختار قبل، اختار بتدفعهم تو كاش، تقول له خلاص شريتها منك ب10، تبي تختار الطريقة الأخرى قول له خلاص أنا دخلت شريتها منك مقسطة بكذا وكذا، وتبينوا الزمن الأقساط. طبعا الأسئلة التي جاءتنا الآن عن طريق الإخوة الذين اتصلوا، الأخ يونس بارك الله فيه تكلم على التبذير والإسراف في الماء. الشرع لم يغفل عن هذا الحكم، ولهذا علمتنا الشريعة على الاقتصاد وحفظ الماء حتى مع وفرته، ولهذا كانت من المستحبات تقليل الماء في الوضوء، مع أنها عبادة، الوضوء عبادة والغسل عبادة، ومع ذلك نحن أمرنا بتقليل الماء في الوضوء والغسل. وكلما قلل الإنسان استعمال الماء في الوضوء والغسل كلما كان الأجر أكبر، مع أنها عبادة، ما جاش العكس قال أنت بدأ في عبادة يلا كتر من الماء. أمرنا بالتقسيط وأمرنا يعني اقتصاد الماء. كذلك في سائر الأعمال نهينا عن الفساد، ولهذا من باب أولى إذا كان مع وفرة الماء أمرنا بهذا. ولهذا الفقهاء يقولون ولو كان، نعم الأخ منصور باهي، تفضل الأخ منصور.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: والله يا شيخ نسأل عليه جزئية كل قرض جرى نفع فهو ربا، هل المقصود به جرى نفع الفائدة المضافة على رأس المال، ولا حتى زي الحوالات يأخذ مكسب اسمعنا يقولون إن فيها إثم؟
0: قلت لي فهل إثم على على رأس المال؟
1: النقطة الثانية بالنسبة للبطاقات متاع هذا الدولار، باهي يعني مثلا لو كان المصرف ينحي من المواطن اختيار الشركة بتكون معاملة صحيحة ولا ما هي صحيحة؟ في الحالة هذه المفروض الاقتراح يمشي للمصرف هم ياخذوا القيمة اللي يبغاها، لكن يبعدوا اختيار الشركة باش المواطن ياخذ حقه، لأن تراكم السنين لما المواطن ما ياخذش حقه هو حقه أصيل زي المرتب يعتبر، فأتذكر إن إسحاب على المواطن حقه يعني.
0: باهي
1: تسمع. وشكرا.
0: عفوا عفوا. إذن الشاهد للتبذير في الماء أمرنا بال يعني الاقتصاد في الماء، أو كما تقدم المثال الفقهاء قالوا ولو كان الإنسان يتوضأ حتى على نهر يتوضأ حتى على نهر ولا بحر، لما بيجي يتوضأ يغرف بشوي بشوي، ما يجيش يقول لاني على النهر ولا على البحر حتى الغرف يكون بكثرة الماء، نقول لا نقص. ولهذا إذا كان هذا في وقت السعة من باب أولى، إذا كان الناس في شح في الماء بأي وجه من الوجوه فعلينا نحن نحافظ على الحقيقة على الماء زي ما قال الأخ يونس بارك الله فيه. وهذه ليست هي خاصة بالأخ يونس وإنما طبيعة في منبوش نقوله كل الناس، ولكن صفة غالبة عدم المبالاة بالماء. أهو قال يعني ممكن يجي واحد يكمل خزان وقنينات المية يعني الشيشة يشرب جزء منها ويلوحها وما زال فيها بقية، هذه مسألة يعني في كثير من الناس ما بوش نقول كل الناس، فعلينا نحن ننتبه لهذه النعمة العظيمة اللي يعني جعلها الله سبحانه وتعالى هي سبب لكل الحياة اللي موجودة في هذه الدنيا. هذا وجه من وجوه الحقيقة التنبيه على المحافظة على الماء. ومنها كذلك عدم الإسهام في إفساد الماء بأي وجه من الوجوه، إفساده في سواء كان المياه الجوفية ولا غيره بأي وجه من الوجوه. وبعض الأشياء وبعض الخطاب يقع يتوجه حتى للجهات العامة المعنية، مثلا الماء سواء كان ماء الأبار أو البحار أو غيره وغيره، كل ما كانت مياه نقية جيدة نافعة صالحة يكون هذا أصلح. الأخ أشرف سأل حقيقة سؤال طيب بارك الله فيه، نسأل الله أن يوفقه إن شاء الله، لأن قليل من يسأل قبل الدخول في المسألة، يعني القليل من يسأل قبل الدخول في المسألة، أقصد مسألة الحياة الزوجية، لكن الكثير أكثر الأسئلة بل تكون الغالب هي بعد الوقوع، بعد الوقوع النزول وخوض القضية والوقوع في الخطر يجي الإنسان يسأل. لكن هذا الرجل أشرف بارك الله فيه قال هو مقبل على الزواج وعلى لسانه تجري كلمة عليه اليمين، قال هذه هي طلاق ولا مش طلاق؟ الرجل خايف ويسأل، وهذا هو المسلم. ربي قال ولا تقف ما ليس لك به علم، يعني قبل الدخول المسألة الإنسان يتعلم. نقول يا خشرف نعم، الإنسان لما يقول عليه اليمين راه تنصرف إلى يمين الطلاق، فكل واحد يقول عليه اليمين نقول أنت تو كأن قلت عليك الطلاق، فأصبح هذا طلاق معلق. اللي يقول عليه اليمين ولا الإطلاق هذا طلاق معلق. علاش سألت؟ قال عليه اليمين ما يمشي للسوق، نقول نهار تمشي للسوق طلقت المرأة. قال عليه اليمين ولا عليه الطلاق ما نركب في سيارة فلان، نقول نهار تركب في سيارة فلان هذا اللي انت قلته طلقت المرأة، وهكذا. ولهذا ما ينبغيش للإنسان حتى قبل الزواج يعتادها. فأنت يا أخ أشرف من تو اتركها قبل لا تتزوج، ما أنت مقبل على الزواج اتركها من توا. الفقهاء نصوا قالوا اللي يلقى ولده لا قدر الله يحلف بهذا اليمين يعاقبه ويزجره لين ينحيها من لسانه قبل حتى الزواج، ولو بالعقوبة. يعني هذه التربية الحقيقة الراقية، فنزحها يا خشرف، لأن اللي يتساهلوا الناس فيها اليوم يبقى عنده زوجة وعنده كذا يبيع ويشري ويحلف عليه اليمين عليه الطلاق، فيه اللي يلعب في الكارطة ويحليه اليمين عليه الطلاق، فيه اللي خصومات مع الناس ويروح لزوجته بعد محنت للأسف، يروح لزوجته وأحيانا تعلم وأحيانا لا تعلم، ويبقى يعني مخالط لها المرأة. ونقول إذا كانت طلقت ثلاثة مرات تبقى معاش تحل هذه المرأة، ليست زوجة في الحقيقة، بانت منك بينونة كبرى بعد محنت ثلاث مرات، ويبقى أحيانا تبقى حياتهم والعياذ بالله حياة مبنية على الحرام، فعليه يتقي الله سبحانه وتعالى. هذا ما يتعلق بسؤال الأخ أشرف. الأخ إبراهيم قال شغف الناس بالدولار، هو والله بارك الله فيهم اللي يسألوا، وهذا أصبح المال زي ما يقولوا عصب الحياة، ولكن عليه الجهات المعنية المصارف والغيرة يعني تمكن الناس من هذه الأموال بصورة مشروعة، بحيث الإنسان هالمال الذي خلق الله سبحانه وتعالى الانتفاع به ينتفع به الإنسان على الوجه المشروع، وبالتالي يعني يبقى نفع في الدنيا والآخرة، ما يكونش وبال عليه، وبال يعني يجي ياخده في الدنيا ياكله لربح به في الدنيا نغص عليه حياته. رأوا تو حتى اللي خذيه المال الحرام تحسبوه انتم اللي يسرق، والله ياكل في الربا، والله ياكل في الرشوة، تحسبوه مرتاح، هو رأوا عنده ضمير من داخل بيعدب يبي ولا ما يبيش. ولذلك المال الحرام ينغص على صاحبه، حتى اللي ياكلوا في الرشوة والله ياكلوا في مال الدولة ولا غيره راه ماهوش مرتاحين. راه السعيد من هو؟ السعيد اللي ياكل في المال الحلال ومقتصر عليه، هذا يشعر بسعادة مفقودة هي في قلب اللي ياكل في الحرام. واحد غاصب والله واكل ورته ولا غيره، هذا عنده غصة راه من داخل في قلبه يعاني منها، غير احيانا يعلم بيه واحيانا ما يعلموش بيه. فإذن اللي ياكل في الحرام هذا لارتاح في الدنيا ولا ربح في الدار الآخرة، لأنه سيحاسب عليه. وكل واحد بيعد سؤال على كل قرش من أين اكتسبه وفيما أنفقه، من أين اكتسبه، كيف حصلته هالجنيه ولا الدولار وفيما أنفقته، فكل واحد يعد جواب لهذا. فطبعا يعني نسأل الله أن يوفق ولاة الأمر والمصارف وغيره أن هم يعني يمكنوا الناس من هذه العملة بطريقة مشروعة حلال، بحيث اللي يأخذها يشعر بسعادة ويشعر بفرح ويوم في الدار الآخرة لما انفقهم شيء اعتمر ولا حج ولا صدق منها حصل أجرها كذلك. هذه ما يتعلق بهذه المسألة. أما ما يتعلق بسؤال الأخ عبد الرؤوف والأخ عبد الله، سألوا عن بيع العملة لعشرة دينار، قال يبيعها بألف. هذه صورة غريبة جدا، عشرة دينار تبيعها حتى بعشرة جنيه وقرش، ولا تبيعها حتى بحداشة دينار، هي عشرة جنيه. نقول لك خشيت في الربا، خشيت في الربا، فما بالك أنت لما تبيعها بمية ولا تبيعها بألف. فهي من حيث المبدأ أصبحت صفقة ربوية من حيث المبدأ، باعتبار إذا اعتبرناها هي فئة عملة، إذا اعتبرناها هي فئة من فئات العملة، إذا اعتبرناها فئة من فئات العملة، أنت دخلت في صفقة ربوية، ربا محض ما فيش كلام، اللي هو ربا الفضل، بدلت قيمة بأزيد منها. ولهذا الإنسان راه ما يستغربش، لأن مرات الناس تبتلى والعياذ بالله بمواقف مغرية. من الذي يصبر عنها ويعف نفسه عنها مع عظم الصفقة؟ ومن اللي يطمع ويأكل الحرام؟ يبدأ زي طرى لهم زي بني إسرائيل لما نهاهم الله عز وجل عن صيد السمك يوم السبت، من باب الابتلاء. لما جيهم يوم السبت تأتيهم الحيتان، تبدأ الحيتان الكبيرة والجيدة جيهم على شاطئ البحر، فهو اللي خاف ربي ابتعد، واللي ما خافش ربي احتال وانصب لها، فمسخهم الله قيردة وخنازير. هذا ابتلاء من الله عز وجل، من اللي عنده إيمان راسخ، ومن اللي هو يعني يجيبه المغريات ويضيع. فمسخوا والعياذ بالله بني إسرائيل قيردة وخنازير، أهو بسبب صيد لمخالفة حكم شرعي. فحني هنا في مثل هذا الحال، إذا اعتبرنا أن العشر دينار هي فئة من فئة العملة، أنت حتى اللي يقول لك أعطيني عشر جنيه وقرش تقول لا أعوذ بالله، حتى اللي يقول لك تاخذ قرش زايد تقول لا أعوذ بالله، باعتباره ربا، ما تخشش في معصية الله. فلذلك مهما كبرت القيمة أنت ما تغريكش يا مسلم، ما تغريكش. هذا الجانب الأول إذا اعتبرنا هي فئة للعملة. كذلك إذا كان بنجول الجانب الآخر، وهي أنها تزور، إذا كان قلنا بأنها هي داخلة في عملية تزوير، أنت عندك ذنب ومعصية من الجهة الأخرى، لأنك أنت أعنت على معصية من جانب آخر، تبيعها حتى بعشر جنيه وقرش، نقول لك عندك ذنب الربا، إذا اعتبرناها فئة عملة، هذا أنت حصلته، تو ما زال لك المصيبة الأخرى اللي أنت داخل فيها في التزوير وأنت معين عليها. ولهذا الفقهاء نصوا، قالوا اللي بيبيع العنب حلال، لكن جاء واحد قال لك والله بنشريها الصفقة هذه بنصيرها خمر، نقول لك حرام عليك، أنت أصبحت مشارك في صفقة الخمر، مع أنك أنت تبيع في العنب، لكن عارف ما آله إلى خمر. جاء واحد عفان الله لكم بيشري سكين موس بتبيع الحلال، وخاصة كان بيذبح بيه ضحية ولا كذا، حصلت الأجر، وكان قال لك والعياذ بالله بيدير بجريمة، حرام عليك، أنت شريك في الجريمة اللي بيديرها. فهني إذن أنت ما تبيعش العشر جنيه مسلم، دينك تبدل دينك بمية ولا تبدل دينك بألف جنيه، كيف دينك تبيع أنت؟ فإذن هني ما تبيعهاش العشر جنيه هذه، بنامها يعني اللي بيشريها منك حتى قرش زايد لا، قرش زايد لا. واللي تعرف أنه بيستخدمها في مثل هذه الأمر مهما أعطاك من قيمة ما تبيعهاش، إذن عندك معصيتين، معصية كونها صفقة ربوية، ومعصية تانية اللي هي أنت شريك في قضية التزوير إذا كان صاحبها رفعها للتزوير اللي هو

لكن البعدي هو اللي ما يدراش مع الإمام لين يسلم، لين يسلم. هذا إذا كان لحق على ركعة ولا اثنين مع الإمام، إذن يبقى هو مطالب بأن يسجد مع الإمام السجود القبلي، وبعد ما يسلم الإمام يرفع للإتيان ما فاته من هذه الصلاة، ما فاته من الصلاة. لكن إذا كان سجود بعدي ما يجيباش مع الإمام إلا بعد الفراغ، أنت لحقت على ركعة ولا اثنين، لحقت على ركعة ولا اثنين والإمام سجود بعدي، نقولك ما تتبعش الإمام في السجود البعدي لأن تبطل الصلاة. لكن نوض بعد ما يسلم الإمام، نوض جيب اللي ما زالوا لك ركعة ولا اثنين جيبهم، وبعتالي تسجد مع تسجد بروحك سجود بعدي. هذا كله طبعا راه الجواب فيما إذا أدركت أنت جزء من الصلاة ركعة ولا اثنين مع الإمام، أنت في جوابنا لقضية المسبوق هذه. عند سؤال آخر أخ الطاهر قال الاعتراض على الذهاب وكراهية النتائج، يجي واحد قال يعترض عليه بشيء يقول له والله ما تمشيش راه تخسر راه كذا. هو من قديم عند الأهل الجاهلية عندهم ما يسمى بالتطير والتشاؤم، التطير والتشاؤم، كانوا أحيانا يتشاؤموا سواء كان بالطير، ولذلك هو سمي تطير نسبة إلى الطير. منهم من يتطير بطريقة زجره، هل يعني لما يلقى طير في الأرض نقول إحنا الطيور هذه هربت مشت فرت على اليمين فيتيامن ويفرح ويقول سفرة طيبة، والله مشت الحمام ولا الطيور هذه فرت على اليسار يروح يقول هذه سفرة مشؤومة. هذا كله كان من أعمال الجاهلية، وفي اللي يتشائم بنوع الطير، وفي اللي يتشائم بصوته، فهذه كلها كانت من أعمال الجاهلية. والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن هذا، قال لا طيرة، لا طيرة يعني منعنا من التطير. ومنه التشاؤم، أن الإنسان يتشاؤم من أي شيء سواء كان عن طريق الطير أو عن طريق أي فعل من الأفعال. ولهذا يا أخ الطاهر نقول له أنت الآن يعني مرات الناس تبقى متوارثة أشياء معينة، زي ما يتشاؤموا يقولوا والله إحنا الأسرة الفلانية عندنا الشيء الفلاني ما نديروش شيء، يسموا فيه الناس سبر ويسموا فيه كذا ويسموا فيه كذا، بايو كان درتوه يخافوا يقولوا كان نديروه بتصير لنا مصيبة، كان نديروه بتصير لنا كيت وكيت. نقول لكم لا، المقادير كلها بيد الله سبحانه وتعالى، لابد الإمام بالقضاء والقدر بأن كله مقدر من عنده. لكن شو اللي ما نديروش يخافوا منه؟ نخافوا من الحرام، الحرام نخافوا منه. أما طبخة معينة، فعل معين، تصرف معين، نقول لك أنت أسرتكم ما تديرش فيه، ديرة راو بيجيك وبيجيك، نقول لك هذا كله تطير. أو يجي واحد يخبرك يقول لك ما تمشيش اليوم، تمشي بيجيك وبيجيك بتتشائم، نقول لك لا. ولهذا مما روي عن الصحابة رضي الله عنهم في مثل هذه المواطن، الإنسان يمضي إلى وجهته التي أراد، وإذا كان هو تصرف البيت يقول أنت بتدير كيت وكيت راو إحنا من طبعنا، اللي ديرها بتصير له مصيبة، نقول لك ديرها الحاجة، الحاجة ديرها وتوكل على الله. وشن كان يقولوا؟ يقولوا اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك، ويمضي لحاجته. هذا المسلم. إذن المسلم ما يخافش إلا من الله، الحرام تخاف منه لأن ربي يعجلك العقوبة. لكن أي إنسان يقول لك راد دير حاجة فلين يصيلك ويصيلك، ديرها وتوكل على الله، ويقول اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. نعم، نبهنا الأخ المخرج على انتهاء نصف الوقت، نتوقف إن شاء الله وللإجابة بعد ذلك على بقية الأسئلة إن شاء الله.

تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.الواء.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، عدنا بعد هذا الفاصل لإكمال بقية الأسئلة إن شاء الله، ونذكر بأرقام الهواتف 092-092-16-0 092-092-15-0. نعم، عندنا الأخ منصور، عندنا أخ منصور قال لنا، عندنا متصل خالد، تفضل يا أخ خالد. الأخ خالد تفضل.
1: قلت لك بنسأل عن الحجز في الدولار.
0: إيه،
1: بنشحن بطاقة ونحجز فيه ونبيع دولار عادي أم لا؟
0: باهي، تسمع الجواب إن شاء الله. حاضر باهي. الأخ منصور قال في قاعدة، أشار لقاعدة فقهية، كل قرض جر نفعا فهو ربا، فقال هل معناها الزيادة تكون هي زيادة على رأس المال، يعني المية بتصبح 200 أو كذا؟ نقول لا، هي القاعدة هذه الحقيقة هي أوسع نطاق من هذا، لأن القرض لابد أن يراد به وجه الله سبحانه وتعالى. القرض بمعنى السلف، لما جاء واحد سلف صاحبه 1000 جنيه بمعنى أقرضه 1000 دينار، الإقراض وهذا السلف ما يكونش إلا لوجه الله، ما يكونش إنسان سلف صاحبه لأنه طامع فيه يبي يزيدها على 1000 10 قروش، والله سلفه باش يقضي له الشغل الفلاني، والله سلفه باش يقوم له بكيت وكيت. نقول لها لو أنك أنت طامع، لما سلفت صاحبك 1000 جنيه والله 100 والله اللي هو، طامع يبي يزيدك عليها حتى قرش، أو طامع باش يقضي لك الشيء الفلاني، أو باش تلقاه في موقف معين حتى في نفع غير مادي، بتقول له برا قضي لي المصلحة من المصلحة الفلانية شيء كذا، نقول لك هذا ضرب من ضروب الربا. فاللي يقرض لوجه الله والله يبطل، اللي بيقرض يسلف لابد يكون لوجه الله، وهذا اللي يسمون فيه حتى جماعة المصارف بالقرض الحسن. فما يفرقوا بين القرض الحسن اللي ياخذ المصرف راس ماله بس، وبين لما ياخذ عليه فائدة. لا، هو طبعا ربا، غره بعض الاشياء تسمى بغير اسمها، تسمى فائدة، لكن هو ربا. فهذا اذا كل قرض جرى نفع، هذه قاعدة طبعا فقهية، جرى نفعا فهو ربا، سواء النفع هذا مادي ولا غير مادي. وما يتعلق بقضية الحقيقة الناس اللي يشتغل على الحوالات وغيره، فأنا وجهة نظري اللي بيخدم الصنعة هذه بأي وجه من وجوه التعامل، يجيه لدار الإفتاء، يمشي لأماكن العلمية الشرعية يتعلموا، الناس المفروض يتعلم قبل، لكن يبقى الإنسان يفتح مكان ويبدأ يخوض في مسائل المال وهو ما يعرفش الأحكام الشرعية، راهو في الغالب يمشي ويقع في صفقة من صفقات الممنوعة، الصفقات الربوية هذه. باهي، حاضر الأخ مفتاح، تفضل يا أخ مفتاح.
1: أيوة
0: تفضل يا أخ مفتاح، تفضل.
1: بالله بنسألك أنا سؤال على الناس اللي يعني تصلي وتلقاها 24 ساعة يعني في كل وقت ينهض في ذي الواسط، ينهض في ذي الواسط التقدير، بالك احنا اللي ما ننهضش في جانا صرفنا غلط.
0: يا أخ مفتاح، إذا كان قصدت التشريع زي ما أنت بتقول الله أكبر لما تخش لي تكبير في حرام بترفع إيديك، مش هيك؟ هذا مشروع، ما في شي باس. والعلماء منهم من يرى بأن التشريع طبعا سنة، هذا من مستحبات الصلاة، من مستحبات، لكن من العلماء مثل الإمام مالك من ذكر بأن التشريع يقتصر فيه على عند تكبيرة الإحرام. لما بتكبر تكبيرة الإحرام ترفع يديك إما إلى المنكبين وإما للأذنين. وبعض العلماء الآخرين، وحتى هو وجه صحيح، يمكن يرفع يديه عند الركوع وعند الرفع من الركوع، ولربما تجد حتى من يرفع حتى من الركعة. لكن لذلك هذه كلها صور جائزة، اللي اقتصر على رفع عند تكبيرة الإحرام باهي، واللي رفع عند الركوع ورفع من الركوع باهي، كله طيب، كله طيب.
1: لا يا عفو،
0: إيه؟
1: واللي لما يركع يحط في جهة من المرفق حتى للواحد على الفراش، يعني من المرفق نحسب ينهض يديه.
0: لا، هذا مكروه، هذا مكروه. لا، لما بيسجد، بتقول لما بيسجد على الوطاء يحط مرافقه على الارض. لا، هذه صوره مذمومه مكروهه، وشبهت ب يعني زي الفهد او كرمه الكلب لما بيرقد في الوطاء يبرك يحط درعانه على الوطاء. لا هذه صورة مذمومة، لا ما تبطلش الصلاة، الصلاة صحيحة، لكن يقول لا يقول فاتك الأجر، فاتك تمام الأجر. نقول أنهض مرافقك فوق، يخلي الكف على الأرض، بس يخلي الكف على الأرض وينهض الذراع، ينهض فوق ويباعد بينه وبين جنبيه، يكون هنا حصل الصورة الطيبة إن شاء الله. يا أخي مفتاح
1: الله يرحم والديك.
0: والدينا ويديكم إن شاء الله. تفضل الأخت المديحة، تفضلي.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
2: يا شيخ بنفس الأختي زوجها توفى 5 ذي الحجة.
0: إيه.
2: أنت تكمل عدتها إن شاء الله.
0: هو اسمي أقول لك، هو لو اتصلت بنا قبل الفاصل كنا نضرب لك الحساب من بالتقويم، فهمتي؟ لكن اتصلي ل 14 15 باش يلقى فرصه كيف يضرب لك الحساب، ينظر في التاريخ. واذا انت تعرفي عندك التقويم ارجعي للتاريخ، احسبي كان من بدايه الشهر او تحسبيه الشهر الاول صحيح، وكان لا تكمليه الشهر الاول 30 والشهور الاخرى بالهلال. فباش الحقيقه اتصلي ب 14 15 او بالطريقه اللي قلنا لك عليها ان شاء الله.
2: ان شاء الله.
0: تفضلي تفضلي الاخت مفيده، تفضلي.
3: اهلا وسهلا بك، كيف حالك يا شيخ؟
0: الله يبارك
3: فيك، بارك الله فيك وجزاك الله الف خير على كل ما نصايح او الارشادات الدينيه، وبارك الله فيكم على كل حال.
0: تفضلي.
3: انا قصتي يا شيخ ان عندي بنتي في عمر 17 سنه. ما تسمعش في الكلام، على الرغم اني محجبه ونشتغل، لكن دائما اطلع في شعرها وتحط في المكياج وانا ما نبيهاش هيك كثير، وما تسمعش في كلامي على الرغم ما تقرأ هي في القرآن وتصلي، لكن قد ما حاولت ننصحها ما تديريش هيك غلط هيك، وماشي في دراستها كويس بس ما تسمعش في الكلام، حجابها مش عاجبني، الشعر كله لبرا، الشعر ما تشدش فيها حتى بالخلال.
0: باهي، حاضر حاضر ان شاء الله ربي يهديه.
3: يعني شني المفروض يقولوا هذه يا عمر واهقة، شن المفروض انا اللي نديرها، او شن يعني شن هو شن شن ندير؟ نصحت نصحت نصحت لين تعبت خلاص.
0: هي ابوها شنو دور ابوها في الكلام هذا؟
3: والله ابوها ما عادي، يشوفه مره ينصح ومرات يقول لي خليها.
0: باهي باهي، تسمعي الجواب ان شاء الله يا اخت مفيدة، تسمعي الجواب ان شاء الله. ما هي هذا ما يتعلق إذن بالأخ منصور لما ذكر قضية القاعدة، قاعدة الفقهية، كل قرض جرى نفعا فهو ربا، ما يتعلق ب يعني البطاقات والدولار. الإخوة الذين سألوا صرحت الآن دار الإفتاء بمنع هذه المعاملة إلى أن يأذن الله عز وجل، وكان هم غيروا البرنامج الطريقة المصارف يعرضوها على إدارة الإفتاء وبالتالي ينظروا فيها، لكن الآن بهذه الطريقة يعني بهذه المخالفات الشرعية أهو بين لكم بأن لا يجوز للإنسان أن هو يعني يسهم في شراء الدولار بهذه الطريقة. أما الأخت مفيدة الحقيقة سألت سؤال، هي ما هوش خاص بالأخت مفيدة، هذا في بيوت كثيرة، في بيوت كثيرة الآن التربية راهو فعلا أصبحت ماهيش بالأمر الهين. قالت عندها بنت 17 عام، ومعنا الأم محجبة والأم يعني عندها استقامة، لكن البنت يعني هي تضع في غطار راس غير منضبط، ويعني وتضع في زينة في وجهها وكذا. نقولها ما تيأسيش يا أخت مفيدة، ما تيأسيش، لأن أنت الآن الطالب أو الطالبة أو الشاب أو الشابة رأوا تتجاذب فيها وجهات متعددة، الأم والبو بيدفعوا للفضيلة، بيدفعوا للفضيلة، لكن رأوا فيه خطابات أخرى ومؤثرات أخرى كثيرة، نجوا للإنترنت، نجوا للفيس، للأصدقاء، للجيران، القرابة، المحيط الاجتماعي، التلفزيون، هذه كلها راهي واخذه حصه الحقيقه في عقليه الانسان، حتى الكبير، حتى الكبير تاثر عليه، فما بالك بالناشئه هذوما اللي هم شباب وبنات، وطبعا عمرها 17 عام هذا سن مكلفه ما فيها الشك، لان سن التكليف اما ان تكون بظهور علامات البلوغ وفي الغالب تكون حاصله في الوقت هذا، واحيانا حتى اللي ما عندهاش العلامات سن ال 15 هي سن البلوغ، سن بلوغ بالنسبه للفتاه، بل الفتاه نظرا لطبيعتها حتى قبل ال 15 من ال 14 وحتى قبل، يعني ينبغي ان تنضبط الحقيقه بالضوابط الشرعيه هذه في ناحيه اللباس. لكن الالزام امر لا بد منه، لكن ماذا به الانسان يجي بشيء من التوجيه والاقناع؟ مش معنى هذا اللي ما جاش بالتوجيه والاقناع يعني يترك على اختياره، لا، يلزم في نهايه المطاف ولو بالقوه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام ماذا قال؟ لم قال يعني للابناء، قال علموهم الصلاه من سبع واضربوهم من عشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فبين صلى الله عليه وسلم بان التعليم والتهذيب يبدأ من العمر من 7 سنين، يعلموه كل خصائل الدين اللي هي الحلال والحرام وكيف يتكلم وكيف يتصرف، ولكن كلها تبدأ قائمة على الترغيب أكثر لعمر 6 سنين و7 سنين. لما يوصل 7 سنين لابد يلزم بالصلاة، مع أنه لم يصل سن التكليف، مش بالضرورة يوصل سن التكليف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الأمهات وأرشد الآباء إلى استعمال أسلوب الإلزام، مع أنه ما فيش بلوغ. علاش؟ قال واضربهم من عشر، يعني نجول لما يصف 10 سنين لابد من الصلاة بالزجر، مش بالضروري أنت بتجيب الضرب، لكن الزجر، التخويف كذا في نهاية المطاف. إذا كان منفعش الضرب ممكن العين ما يخلوش على هواه. علاش 10 سنين؟ لأن 10 سنين هي قال الفترة اللي يتشكل فيها عقل الإنسان بالتفطن لبعض الملكات اللي خلقت فيه. فالعيل لما يوصل 10 سنين راهو يستشعر مبادئ الأشياء التي تودع فيه العيل. نقول إحنا لما كان عمره صغير ما يشعرش بالأمور الشهوة والأمور هذه، لكن لما يوصل 10 سنين قال اضربوه من عشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فرقوا بينهم في المضاجع، العلماء الأوائل قالوا يمكن كان الناس لفقرهم والعوز اللي عندهم كان عندهم يمكن يغطوهم بغطاء واحد من غير لباس، اللي عمرهم 2 ولا عمرهم 3 سنين. لكن لما يوصل 10 سنين منعوا من هذا. بعض المعاصرين، علماء المعاصرين، قالوا فرقوا بينهم في المضاجع في مكان مبيتهم، يعني بمجرد ما يوصل 10 سنين انفرقوا، هذه حجرة بنات وهذه حجرة أولاد، الذكور يبدو في حجرة والبنات يبدو في حجرة، بخلاف ما لو كان عمرهم 3 سنين ولا 4 سنين حتى باتوا في حجرة واحدة، معليش شيء ما فيش باس، لكن وصلوا 10 سنين. وهذا يعطينا انطباع إلى أن 10 سنين هي فترة حتى وإن كانت قبل البلوغ يجب أن احنا نهتم بها اهتمام أكبر، لأن العيل بدأ يستشعر في مبادئ الشهوة هذه، وبالتالي لابد أن يلزموه بالتوجه الصحيح. لما يكبر يبدأ في عمر 17 و18 يكون هو سلك المسلك الصح. بمعنى علاش احنا لزمنا بان احنا نلزم الصغار من 10 سنين وركب فوق؟ باش ما يبنوش على العياب، لان العيل لما يتربى على غير طريقة صحيحة هني تبدأ المعاناة. زي هذه وصلت 17، وصلت 17 تبقى فيه اشكالية في توجيهها، فمعلش تتدخل الام والخالة والعمة، المجتمع يشارك راهو في توجيه البنات والشباب. اللي تقرأ في مدرسة يتواصلوا مع المديرة مع المدرسة ينصحوهم، ينصحوا البنات بصفة عامة، تمشي الأم تقولهم بالله يراو فيه وفيه، يوجهوا بطريقة غير مباشرة كيف ينتفعوا. فاني ننصح الأخت السائلة هذه، الأخت مفيدة، إذا كان بنتها تقرأ قاعدة في مدرسة ولو تمشي حتى للمدرسة التربية الإسلامية، تمشي للمديرة، ما تخصهاش، ما تجيش تقولها أنت والله أمك قالت وقالت، لا خطأ خطأ، ما تجيش المديرة ولا المدرسة تقولها أنت أمك تشكي منك، لكن تعرف أن في خلل في البنات توجه البنات بصفة عامة. وهذه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان لما يسمع بشيء حصل بين الصحابة أحيانا كما ورد في بعض الحديث يقول بلغني أن أناسا قالوا كذا وكذا، ويوجه النبي صلى الله عليه وسلم الأمة، ينتفع السامع وينتفع غير السامع. فكذلك نقولها استعيني بمحيطك الاجتماعي يا أخت مفيدة، وبعدها ولو توصل حتى للتخويف والزجر، حتى للتخويف والزجر لابد أن تنضبط الفتاة بضوابط الشرعية اللي هي يعني قد تخل وتوقعها في الحرام. ونسأل الله أن يهدينا ويهديها إلى صراط المستقيم. لكن علينا أن نحن من الأول ننتبه للتوجيه النبوي. التوجيه النبوي من 10 سنين الإلزام، ما جيش واحد وعنده بنت تبدأ الواصلة 10 سنين وبالتالي تبقى مازال لابسة، نقول إحنا سورية وسروال تطلع بهم الشارع ضيقات ولا لباس اللاصق ولا غيره ولا غيره. نعم. نعم باهي الأخ إسماعيل تفضل. الأخ إسماعيل تفضل. أخ إسماعيل والله قطع الصوت.
4: الله يبارك فيك.
0: تفضل تفضل يا أخ إسماعيل.
4: الله يبارك فيك. مثلا الاعتصام تاع الصحة هذا.
0: نعم.
4: اللي خلونا كريت ودين أسبوع الله يبلي حتى عنده يطلع الدكتورة تحاليل وبيوظيف وما عصار يقولك لا والله معتقنين.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
4: لو أنا عندي تحاليل وعندي وحدة عطيني لي حتى قبل.
0: إيه.
4: ومشيت اليوم ومشينا حتى يا قبل 3 أو 4 أيام يقولك لا والله معتقنين. قلت له حتى بنشوف التحاليل بس يعني ما نمش علاج. قال لا والله لا. قلت للدكتورة قاعدة قاعدات مقعمزات في الحجرة ومش صحة معنا.
0: أيوة باهي باهي إن شاء الله خير إن شاء الله خير. عندنا متصل آخر. آخر سؤال نرجع للأسئلة التي وردت على البرنامج. قال لو أن إنسان عليه دين وعنده قدرة أن يسدد هذا الدين لكن في كل مرة يؤجل السداد ويقوم بإنفاق المال في غير الوجه المطلوب، هل يعتبر هذا من الظلم؟ نقول والله الأجل العبرة ما بالأجل. إذا كان هو عند دين مؤجل عند دين مؤجل فهذا حتى أنفق المال في جهة أخرى ينتظر في أجل الدين هو في حل. لكن إذا كان هو حل الأجل ينظر في صاحب الدين إذا أجل له أجل جديد بارك الله فيه. وإذا كان هو طالب بالسداد عليه أن الحقيقة أن يبادر بسداد الدين، عليه أن يبادر بسداد الدين وإلا كان ظالما، لأن مطل الغني ظلم لما صاحبه بده يطالب فيه وهذاك يقول له باهي الشهر الجديد الشهر اللي بعد راس العام راس كذا ويضيع عليه الوقت، نقول هذا من الظلم، هذا من الظلم والإثم. السائل آخر يقول بعض الناس وقت الغضب يقول لزوجته أنت طالق، وبعدما يهدأ يقول ما كنتش نقصد الطلاق. السائل قال متى يكون الطلاق واقعا ومتى لا يقع بسبب الغضب؟ طبعا هذه أعذار واهية، هذه أعذار واهية. يعني لما قال لما يغضب من زوجته يقولها أنت طالق، يهدأ شوية يقولها لا لا أقعدي معلش يعني ما كنتش نقصد. نقول له هذا عنده مشكلة، وهذا راه هذا الخلل في التربية كما تقدم في قضية البنات، كذلك نجولي شخصية الرجل، هذا خلل راه من الأول حقيقة، خلل تربوي. الإنسان بمجرد ما يغضب يبادر بالتطليق، نقول لما كل إنسان قصد النطق باللفظ طلقت عليه المرأة، غاضب ولا مش غاضب، غاضب ولا مش غاضب، ما دام قصد أن ينطق بهذا اللفظ مش بالضروري مرات بيخوفها هو ولا بيهددها، لكن نقول حتى تخويف وتهديد ينصرف إلى الجد. فالطلاق ما فيش مزاح ولا فيه تخويف، كله مبني على الجد، وبالتالي يؤثر في العصمة الزوجية وتنقطع العصمة الزوجية خلاص. الطلقة الأولى تعتبر طلقة أولى، الثانية ثانية، الثالثة نقول لك خلاص بالسلامة وإن كنت أنت تلعب لعب. لكن اللي هو الغضب اللي الإغلاق لما، وهذه أحوال نادرة جدا لما يبقى هو غير مسؤول، هذه أحوال نادرة وتشبه حال المريض لما نلقى واحد عند حالة معينة يوصل فيها يبدأ يتخبط زي المصروع، يتخبط زي المصروع يبدأ معاش يندري على روحه شنو يقول، معاش يندري على روحه شنو يقول، ومعاش يعرف المحيط شنو فيه اللي هو حوله. نقول له لما تدخل انت في هالحال هذه الغريبة حتى انطق بكلام اهو مش مسؤول عليه، لكن يبدأ هو مازال يعرف ان هذا فلان ويعرف ان كذا، ولو جاي حد ضربه يعرف من ضربه، ولو ان حد من ده مفتاح سيارة ولا نقال يعرفه. نقول انت تعرف قاعد فكرك في راسك، كونك غضبت ما هذا ما يعفيك شرها من الطلاق. ولذلك كل رجل يرد باله من روح، يرد باله من روح، ما تبيش تطلق المرأة، خوفها بكلام تاني، نود أطلع نود كذا، ما تجيش تقولها أنت طالق وبعدها تقولها نين زال الغضب، ما ينفعش هذا. فكل اللي وقع في مثل هذه الصورة عليه يراجع نفسه ويجيهني لدار الإفتاء وينظر كم عنده طلقة باش يحسبوا له المزال عنده فرصة ولا ما عنده فرصة. وكذلك توجيه للنساء، حتى هي لما تلقى زوجها غاضب معاش انت تحاوريه، تلقى الزوج غاضب وهي مازال تلح ومازال يعني تعاند ومازال يعني فيه من رجال، يقول خيرك، يقول والله من كثرة نقنيقها طلقتها. باهي مادام هو شعر انك انت زي ما قال هو من كثرة نقنيقها، بطلي انت الكلام الزايد. لقيتيه غاضب، وخاصة وحني في الظروف اللي الناس يعني احيانا هي تعاني الحقيقة كثير من الناس، صعوبة الحياة في الأمور المادية والكهرباء وبنزينة والكلام هذا. فلما تشعري بأن الزوج مرهق وأن عليه ضغوطات، ما تحاوليش تجي في ساعة الإرهاق وساعة الضغوطات تفتحي له نقاش حاد وقوي في نقطة معينة يطلقك بجرتها. لا، تغاضي عنها، اختاري وقت مناسب. وانت كزوج مش معناها انت عيل والله انت درويش كان اغضبت طول بادر بتطليقها، انت تكون أعقل على جرى العصمة في يدك، لأنك يبوك أنت تكون عاقل ورزين. كترت لك الدواء، نود أطلع، خوفها بشيء تاني، ما تخوفهاش بالطلاق، ما تقولهاش ما تسكتوش نطلقك ولا غيره ولا غيره، لا، امشي انصرف إلى حالك، قول مراه ما تسكتوش معاش نشري الحاجة الفلانية قبل بنطلعكم بلاش، يعني هدد بأمور الدنيا هذه. بعدها حتى بتخالف خالف، لكن عليك اليمين وعليك الطلاق والكلام هذا، هذا العاقل ما يجبداش على لسانه. السائل آخر يقول هل يجوز للإنسان أن يأخذ قرضا من شخص آخر أو جهة ويشترط عليه أن يرد أكثر من المبلغ بحجة أن قيمة المال تنقص مع الوقت؟ قال لني بنعطيك مبلغ من المال 10,000 ولا 100,000 ولا غيره، وماذا قال السائل؟ قال ويشترط عليه أن يرد أكثر من المبلغ، قال بتزيدني، شو الحجة؟ قال لأن قيمة المال تنقص مع الوقت. نقوله صحيح الوقت لي حصة من الثمن صحيح، لكن هذا لا يعني هذا أنك أنت تبيح أن تأخذ هذا الفرق في الوقت. هذا الوقت ممنوع، وهذا هو عين الربا، ما تبيش تسلفه ما تسلفهاش، لكن تبي زيادة المال بيع وشري في السلع، امشي دير دكان دير كذا، بيع وشري في السلع، نمي المال، فنماء المال يكون بحركة المال بالبيع والشراء، ما يكونش النماء عن طريق الربا. فهذا الربا راه الربا والرشوة كانوا مشهورين به اليهود، اليهود كانوا مشهورين به الربا والرشوة من العصور القديمة، وكان أهل الجاهلية كذلك. يقول لي صاحبة إما أن تقضي وإما أن تربي، إما أن تقضي الدين جيب اللي توه برقم كذا، وإما أن تربي نزيدك شهر ولا سنة ونزيدك مبلغ. هذا هو عمل جاهلية، يقول الوقت ينقص، فما جيش أنت مسلم. فإذن الإقراض هو ضرب من ضروب التعبد، يعني نوع من أنواع التعبد والتقرب إلى الله. الأخ عدنان تفضل.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
5: يومك طيب شيخنا الفاضل.
0: الله يبارك فيك، جزاك الله خير إن شاء الله.
5: الشيخ النفات، أنا عندي سؤال على بعض المعاملات اللي تصير.
0: إيه،
5: مثلا في بعض الورش تمشي ترفع سيارتك بتصلحها، يقول لك
0: ايه نعم، يا ريت يعاود الاتصال الاخ عدنان. ما يشبهه السؤال الذي تقدم، قال بعض الناس عندهم أموال في حسابات مصرفية، لعل حسابات مصرفية في داخل البلاد أو خارجها الله أعلم، لأن هذا ما كان نسمع به زمان ما يسمى بحساب التوفير، لعل هذا هو الذي قصده. قال جيهم فوائد وزيادات تلقائية، وبعضهم يقول أن إحنا ما طلبناش هذا، وهل تعتبر هذا ربا أم لا؟ نقول هذا كذلك هو عين الربا، يعني عندك أنت أموال في حسابات مصرفية، هذا ممنوع عليك تأخذ زايد، خذ رأس مالك فقط، فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. غاية ما في الأمر، إذا كان هذا المال أنت حاطه في دولة مسلمة زي ليبيا مثلا، خذ رأس مالك وخلي لهم عقاب الفلوس، عقاب الفلوس يقعدوا للدولة. أما إذا كان أنت حاطه في صفقة في حساب غربي، نقول إحنا في بلاد غير بلاد المسلمين، طلع كل اللي حطوه لك، ولكن خذ رأس المال اللي هو حلال، والباقي تخلص منه في وجه من وجوه البر، في وجه من وجوه البر. هم أعطوهن لكل دولة مثلا غربية، قالوا لك أنت توافر رصيدك مثلا 100,000 وأنت كنت حاط 50,000 بس، خودهم كلهم، خود 50 اللي يروحك والبقية صرفهم فوقهم في مصالح المسلمين العامة. نعم الأخ عدنان، تفضل أخ عدنان.
5: شيخنا بارك الله فيك.
0: ايه تفضل.
5: عندي سؤال بخصوص بعض المعاملات تصير في الورش متاع السيارات.
0: ايه
5: ترفع السيارة متاعك مثلا بتصلحها، يقول لك أنا نكشف عليها ونصلحها والطروف منها، هو قطع الغيار هو يديرهم لكن ما يعطيكش فواتير بالقيمة، بيحسبك القيمة قطع ألف كلها. فما نعرفش أنا الإجراء هذا سليم ولا في حاجة.
0: ما هو توا هو يا أخ عدنان.
5: نعم.
0: قال لي رفع سيارة الورشة، كان هو تم الكشف عليها وقال له يا فلان انت عندك العلة الفلانية. احيانا بيلعب دور الاجير والبايع، يقول لك احنا عندنا الطروف واحنا نصلحه، تاخذها مصلحة مثلا ب500، مصلحة بجميع طروفها اللي ناقصات والخدماتها ب500، خذها تامة. هذه الصورة ما فيهاش بأسرة، لكن هو اسمه العب دور الأجير أجرته في اليد العاملة، والعب دور تاني وهو البايع طروف باعه لك بالفلوس وانت رضيت.
5: ما فيش مشكلة معناها.
0: إيه نعم، إذا كان أنت بين لك قال لك تبي كيت وكيت وكيت وإحنا عندنا هذا، قال لك إحنا أو عندنا أجرتنا كذا وعندنا الطروف موجودة، عندنا القطعة الفلانية ومتكلف تكلف عليك 20 جنيه، عندنا القطعة الفلانية تكلف كذا كذا والمجموع كذا. ومرات لكن كان قال لك نشري لك، بنشري لك على حسابك انت، يجب عليه يبين لك رأس المال اللي يشري منه، يقول لك انت هذه فاتورتك بكيت وكيت، ما يزيدش عليها حتى قرش، مش يمشي
5: يشري. وهذا الغالب هكي يا شيخ راه.
0: لا هكي لا هكي لا، لأن هو ما يقدرش يبيع الحاجة ما مملكهاش. هو وان كان انت كلامك صحيح بيمشي يشريها، نقول لا انت هني خذ العدد العاملة في الحرفة في التصليح
5: في الصنعة،
0: في الصنعة قول له نبي 100 جنيه ولا 500 ولا اللي هم صنعتي، والقطع الغيار بنجيبه لك راهو من الدكان، بيجيبه لك مجانا باهي، بياخذوا أجرة على جيابهم، يقول لكم نجيبه لكم نبو 50 جنيه، لكن رأس مال كل قطعة لأن وكيل عليك لابد يبين لك هذه تمها كذا، هذه تمها كذا، هذه تمها كذا، بياخذ منك راس المال بس باهي، بيقول لك راهو تعبتنا طلعتنا تبي 10 جنيه بنشوفك رهبتنا مثلا يعني، وانت بيينوا لك من الاول، يبينوا لك يقول لك راحني بنشروا لك نبو 10 جنيه باش نمشوا للورش نجيبه لك، وبعدها كل واحدة انت بتتحمل فلوسها هي بكيت وكيت، هذه ما فيهاش
5: بس. بارك الله كل خير.
0: اي والله
5: بارك الله. والله
0: تفضل. لكن يا اخ عدنان شاهد للورش ولا انتهت الشاهد لمثل هذه المسألة، عليهم ينتبهوا لقضية وهي القطع اللي تنزع، القطع اللي تنزع راهو ما يملكها صاحب الورشة، القطع اللي تنزع هي قاعدة مملوكة لصاحب السيارة. تو زمان لما كانت كان الحديد والشيء هذا ما ليش قيمة، بعض الورش مش كلهم احنا ما نعمموش، كان لما يصلح لصاحبه يحط له كل القطع الخاربة هذه، يحط له في الكفين بباكواتها بكلها، يقول ارفعها لوحها بعيد. وتوى بعد البديد بيعوا فيه بالكيلو وبيعوا فيه بالشيء هذا الكاغط وكذا، يصلحها وكأن ما فيه شيء، نقول لا انت مملكتش، طلع له الكواغط اللي انت الكرتون اللي جايبهم فيه كان فيه قطع فيها باكوات، واذا كان جايب له حديد قاض له انت طروف حديد من الكهرباء، هذا كله مملوك لصاحب السياره. مش تبدا تكدس فيه على القدس نتاعك صاحب الورشه داخل وهذاك يروح ما يندري على شيء، ما يندري عليك شنقاض منها انت الكهرباء، وبتمشي تبيع على سنه القدس ليك انت. نقول لك تلقط في الحرام، راه تلقط في الحرام، لكن تبي الحلال انت يا صاحب الورشه صاحب السياره طلع هلا قول له هذه حاجه تقضينها لك، تبيها ارفعها، ما تبيهاش خليهن هيك يقول له. كان قال لك لا لا ما عندي مندير بها، انت اصبحت حلالك خذها، كان ارفعها ارفعها لان بدت اصبحت لها قيمه. خير قبل لما ما كانش فيها قيمه، في اللي لما زي ما قلنا يصلح لا يحطه الا في الكف يلقاها محطوطه في الكره بيقول امشي لوحها بعيد. فهذه يرد بالها صاحب الورشه من ان ياكل اموال الناس بالباطل. اما الاخ اسماعيل الحقيقه عندنا اتصال، نعم به الاخ اسماعيل الحقيقه تكرر جماعه الاعتصام على الصحه، قال له عنده تحاليل وعنده كذا يبحث فيها. نقول لهم الله يراجعوا انفسكم يا جماعه، انتم طالبوا بحقوقكم، اللي عنده حقوق ماذا بيه اللي عنده حقوق يمشي يطالب بها الجهات المعنيه، ولو حتى يمشي يشكي فيه قضاء وفي كذا يفعلوا الكلام هذايا ويمشي يطالب الناس بحقوقها. لكن معليش الانسان يقوم بالدور اللي عليه، يقوم بالدور اللي عليه، لان مثلا المدرس مشى يقري الطلبه ما قريتهمش، معناها كيف بتدير للشهر هذا اللي ما كيف تاكل فلوسه باي وجه. الطبيبه وحسب ما قال الاخ اسماعيل اني مريتهم سكين ان شاء الله ربي يغني عليهم، قال مشي لتحاليل يقول الطبيبه داخل لكن ما تطلع لكش، باهي هي جايه بتحلل قرشها اليوم، كيف حللت قرشها؟ بتحلل قرشها بتقوم بدورها مسكينه. اذا كان في من وقف لها في الباب امنحها، انت سببت لهم في ماكله الحرام ولا كيف؟ هني جايه بتحلل قرشها بتعالج المريض وبتشوف له التحليل زي ما قال الاخ اسماعيل، خليها على حالها. وعندها حقوق ضايعه تمشي الطالب بالجهه اللي واكلت له حقها، وتقدر حتى تشكي فيها في القضاء وتجرجرها في المحاكم، مش عيب. لكن اللي مشي للمطرح يتقن العمل هذا الحقيقه اللي بيحلل قرشها. عندنا من الأسئلة كذلك التي وردت على البرنامج، قال لو أن إنسان شك في عدد الركعات أثناء الصلاة، مرة يقول 3 ومرة 4، ما هي القاعدة التي يمشي عليها؟ وهل يختلف الحكم إذا كان الشك يتكرر معه بشكل مستمر؟ نعم، نقول كما وصف السائل في السطر الأخير، نقول نعم يختلف الحال. الشك هذا موجود عند الناس، الشك موجود، يعني أحيانا يقول يا ترى أني في الركعة الأولى ولا الثانية، أني صليت نعمة 3 ولا 4، قريت الحاجة الفولية أنا ما قريتهاش، يعتريه الإنسان الشك. فإذا كان يجيه مرة في الأسبوع، مرة ولا 2 ولا في الشهر، نقول له هذا تبني على الأقل، تأخذ الرقم الأقل ويعني وتزيد تكمل البقية وتسجد بعد السلام سجدتين لاحتمال الزيادة. أما إذا كان اعتراه الشك يوميا بشكل دائم لما يكون هو بشكل دائم، صبحت هذه الحالة كأنها حالة مرضية وسواس، فهذا عليه كيف يعالج نفسه؟ يعالج نفسه أن يبني على الأكثر. لما يقول يا تراني في الركعة الثالثة ولا في الرابعة، نقول اعتب روحك في الرابعة. كان قال يعني هل يا تراني في الثانية ولا الثالثة، نقول خذ ذي من الرقم الكبير، ديما خذ العدد الكبير، كان بين 2 و3 خذ 3، وكان التردد بين 3 و4 خذ 4، اي انت في الركعه الرابعه كمل وتسجد بعد السلام سجدتين وصلاتك صحيحه. وهذا هو علاج الوسواس، هو الاعراض عنه. والسجود كما يقولون هو ترغيما لانف الشيطان، لانه لما قلق صاحبه الشيطان لعنه الله يبي صاحبه يترك الصلاه، ينفر من الصلاة ويتركها ويمشي، لكن هو كمل الصلاة وسجد بعد السلام، فهذا رغم أنفه لعنه الله أي الشيطان. نذكر بأرقام الهواتف 092-092-16-0 092-092-15-0. السائل الآخر قال حكم الذي يتأخر عن الصلاة بسبب العمل أو النوم أو الانشغال وبعدها يجمع عدة صلوات في وقت واحد، وهل يكفي أن يصليها كلها لما يتذكر؟ نقول لا، الصلاة لها وقت، هي راهو مش كيف يبي بنادم. النبي صلى الله عليه وسلم لما فرضت الصلاة ليلة الإسراء والمعراج، جاءه جبريل في صبيحة ليلة الإسراء والمعراج، صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم اليوم الأول، ثم عاد إليه في اليوم الثاني صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقال ما بين هذين وقت، أي بين صلاتنا بالأمس وصلاتنا اليوم هو أوقات الصلاة. فنلاحظ أن جبريل عليه السلام، وهذا حديث معروف، صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في أول كل صلاة، جاء في الظهر صلى به في أول وقتها، وفي العصر في أول وقتها، المغرب قعدت في نفس الوقت، في العشاء في أول وقتها، في الصبح في أول وقتها، وفي اليوم الثاني تأخر عن الظهر قليلا، صلى به لما صار ظل كل شيء مثله، وتأخر عن العصر قليلا زيادة عن الصلاة بالأمس، صلى به عندما صار ظل كل شيء مثليه، المغرب زي ما كما تقدم صلى به في نفس الوقت، لكن العشاء صلى به في لما جاء ثلث الليل أو نصفه. هني في مثل هذا إذن عندنا بين صلاة اليوم الأول وصلاة الثاني فرق زمن، قال لما بين هذين وقت، يعني الإنسان أن يؤخر الصلاة، هذا سمي الوقت الاختياري، أنت تقدر تأخر وقت الصلاة يا سائل، لكن كونك أنت تأخرها عن الزيادة التي صلاها بها جبريل نقول هذا ممنوع. نعم الأخت سندس، تفضلي الأخت سندس.
6: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
6: كيف حالك؟
0: بارك الله فيك، بارك الله فيك.
6: أنا منسلك على بطاقة الأغراض الشخصية.
0: إيه؟
6: بطاقة الدولار.
0: نعم.
6: حلال أم حرام؟
0: خيرها؟ لا حرام، حرام ممنوعة، ممنوعة نعم.
6: نعم؟
0: نعم ممنوعة حرام، إيه؟ لأن فيها خلل شرعي.
6: يعني هي مش بيع الرقم الوطني.
0: نعم هي مش قضية بيع ورقم وطني، الآن قضية استخراج الدولار ممنوع، إلا إذا كان زي ما كما تقدم المصرف غير الطريقة وعرضت على دار الإفتاء وتبين بأنها خالية من الموانع الشرعية، يبينوا لكم بأنها الآن أصبحت خالية من الموانع الشرعية.
6: يعني حرام.
0: نعم أيوه بالضبط.
6: بارك الله فيك.
0: الله يبارك في الجميع. هذا إذا ما يتعلق بالسؤال الآخر اللي قال لي تأخر عن الصلاة، هذا إذا كان إحنا جاوبنا إذا كان بسبب كما ذكر العمل. أما النوم الحمد لله النوم عذر، نعم النوم عذر، ولذلك النائم لا حرج عليه. عندنا اتصاله، تفضل يا أخ محمد. الأخ محمد تفضل.
7: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
7: طيب إن شاء الله. شيخنا بالله بنسألك، شركة الإجماع الكهرباء اللي يركبوا في الساعات، هذا مجهول فترة اللي يركبوا في الساعات، فأنا ما كان حاشي يبي تكسي مع كهرباء وكذا دورين، فقلت له أنا محتاج يومين يعني، فقال لي هنا ما معش بنولي هنا، قلت له هذا هو المهم شيء مع الجاي، أنا أول كهرباء ما عندي الساعة قاعدة هيك، يعني شنو هذا حلال ولا حرام ولا شيء؟ وما فيش عقد هم حتى يركبوا فيهم هيك يا شيخ الوحدات هم الساعات.
0: والله باي حاضر.
7: لين يكون جاب يا شيخ.
0: باي حاضر. إذن النوم اللي قال أخر الصلاة لأجل النوم، نقول النوم الحمد لله عذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين بأنه رفع القلم عن منها، حتى أنه ذكر عن النائم حتى يستيقظ، وذلك النائم مدام راقد هو ما عليه شي حرج، لين يفطن، لما يفطن فليصليها متى ذكرها. ذكر الانشغال، طبعا الانشغال لا، إلا إذا كان في غفلة، إذا كان الانشغال ترتب عليه غفلة ونسيان، يحساب روحه صلى وناسي موضوع الصلاة، فحتى هو عذر النسيان والغفلة. لكن إذا كان متذكر ولكن منشغل بعمل ولا مناسبة، نقول لا حرام عليك تخرجها عن الوقت الذي حدده جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم. فإحنا مش كيف نبو إذن في قضية الصلوات، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا إلى القيام بحقها. السائل الآخر، قال هل الزكاة تجب على الذهب الذي تلبسه المرأة للزينة أو أن الذهب المخصص للاستعمال؟ الحق الفقهاء بيّنوا بأن الذهب المكنوز هو الذي تجب فيه الزكاة بالنسبة للمرأة. أما الملبوس من الحلي يعني لابسة الحدايد في ديها في ركبتها أو في وقت المناسبة تلبسي فهذا لا زكاة فيه، إلا إذا أرادت هي تتطوع بالزكاة فهذا لا بأس. لكن لو هي عندها شيء من الحلي الذهب أو الفضة وبلغ النصاب وهي عازمة على أنها معش تلبسه مدخراتها للزمن، نعم يجب عليها أن تزكيه من رأس العام بعد نية عدم اللباس. نعم الأخت يقين تفضل. تفضلي يا أخت يقين.
8: السلام عليكم ورحمة الله.
0: تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي.
8: نبحث عن فتوى في أمر هم يخالف في حياتي حرمة.
0: نعم.
8: أنا طالب الطب.
0: إيه.
8: قلت لك نبحث في فتوى في أمر هم من يفارق في حياتي حاليا.
0: إيه.
8: أنا طالب الطب في بداية مشواري ومعروف عن الجامعات الأمنية لأنها جامعات مختلطة، مع العلم إن تلزم من الحجاب الشرعي وأيضا يعني نبي نسأل على الأمر هذا هل هو مباح أو لا أنا نكمل في المجال هذا. كذلك أنا اشتغلت أنا صديقتي على مبادرة مجتمعية تعنى بمكتبات المدارس وهذا الشيء حتما حيكون في اختلاط سواء مع مراقب التعليم أو إدارة المدرسة. فالسؤال كيف نتعامل مع الاختلاط في وقتنا هذا أم أن نترك الأمور كلها؟ نبي فتوى صريحة حلال أحرام لأني صراحة كيف شكل فترة هذه. كذلك أنا قدمت على المنحة في السعودية في بيئة بدون اختلاط، هل تفري هذا مع محرم يجوز؟ يعني نعيش غريبة بدون محرم مع صديقتي؟ الله
0: أن
8: تكون
0: صالحة في دينها
8: أكثر إن شاء الله، يعني بيئة نساء بس والدي
0: يوصلني
8: أم لا يجوز أصلا
0: أنا يمشي. أنت معاك أو أنت بتسافري معاك محرمه؟
8: إيه إن شاء الله.
0: باهي باهي. باهي. إذن هذا ما يتعلق بالزكاة، ينبغي أن يزكى الذهب اللي هو مكنوز، لكن اللي هو ملبوس لا تجب فيه الزكاة إذا أردت المرأة أنها تتطوع بالزكاة. الأخ محمد الحقيقة ذكر شركة تركيب العدادات وكذا، نقول والله الحق حق أنت تو الآن كأنك أنت قاعد هكي لابد تمشي تبلغهم، إذا كان أنت عندك خيط مركبة هكي من غير شيء لابد تمشي تبلغهم على الأمر هذا بحيث يعني تبدأ أنت في حل، يا إما جو ركبوا لك يا إما يبقى عندهم إذن منهم وأنت مركب الخيط الكهرباء وبيجوا يقدروا لك الصرف. هذا أمر الحق يا أخ محمد لابد منه. أما سؤال الأخت يقين والله هي مسألة حقيقة حساسة جدا ودقيقة، باعتبار أن لابد فيه من يقوم بمعالجة المسلمات وكذا، لكن نتمنى أنه يكون فيه فاصل ما بين الطلاب والطالبات. لكن على الطالبة الآن في الوقت الحاضر أنها تتقي الله سبحانه وتعالى بعدم المخالطة، يعني زي المرأة اللي مشت في مثل هذه الحال أو مشت لسوق تبي تشري حاجة أو في أي وجه من الوجوه، نقول لها أنت تقيدي بعدم المخالطة، يعني المحادثة، المصافحة، المزاحة، ما الكتف في الكتف يبدو يمسه بعضهم، يعني المخالطة تبقى المخالطة اللي هي تصل إلى أن البنات والأولاد يبقى كأن أخوهم قاعد زين يشربوا في الشاهي جميع ولا غيره ولا غيره، اللباس المستور التعري. فهي لو انضبطت بهذه الضوابط لعلها إن شاء الله تكون في حل بإذن الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان هي في سفر اللي نقولها لابد السفر يكون مع محرم، فإذا كان السفر مع محرم يعني نقول إحنا عندها زوجها والله عندها أخوها والله أبوها محرم المحارم، فهذا يعني إن شاء الله لا بأس كذلك. الشخص آخر سأل قال لو أن شخص عنده مبلغ من المال لكنه تركه لشراء سيارة أو بناء بيت أو للزواج، هل تجب فيه الزكاة أم لا؟ يعني هذا الإنسان اللي عنده مال داسة نقول نعم ما دام هو مدخر، لأن مش معناها مدخر معناها زائد عن الحاجة، المدخر يعني زي الذهب زي الفلوس زي غيره، مدخر يعني ليوم ما بيشري به كما ذكر للزواج أو للبناء أو بيشري بسيارة، بالنسبة للنقد، بالنسبة للنقد تجب فيه الزكاة بشرط أن يكون نصاب وحال عليه الحول. إذا كان هو نصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة حينئذ. نعم الأخ أيوب تفضل.
9: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
9: دخلك على الطاقات الغاز التصفية يا شيخ.
0: نعم
9: دخلك على الطاقات الغاز التصفية.
0: إيه نعم.
9: هل لما تشحنها مثلا بطاقة بحاجة فاضية هل تشحنها يعني هلال ولا يعني؟
0: لا ممنوع البطاقات يا أخ أيوب.
9: مثلا تشحنها من حر مالك يبقى عرفوا 15,000 مثلا حطها من حر مالك يعني مش حد يعني عطيك ولا قسم مالك.
0: والله احنا اللي عرفناه سواء يعني انسان من حر المال كما ذكرت حضرتك ولا اقترضت، العبره بعقد العقد اللي بيجري بينكم وبين المصرف يبدو انه فيه مخالفات وبعضها تتعلق بمكاتب الصرافه وغيرها، فما دام البرنامج هذا بهالوجه هذا موجود انت ما ينبغيش ان تقدم عليه.
9: أيوه. بارك الله فيك،
0: الله يبارك في الجميع ان شاء الله. السائل آخر قال ما حكم الشخص الذي يحلف بالله على شيء وهو يعلم بأنه كاذب خصوصا لو كان الحلف في البيع والشراء، وهل هناك كفار لهذا النوع من الأيمان؟ طبعا الإنسان لما يحلف هو نهينا عن أن يكون الإنسان حلاف يعني مكثر للحلف، نهينا عن هذا. ويتأكد طبعا المنع إذا كان الإنسان كاذب، هو حتى اللي صادق في البيع والشراء نهينا عن الكثرة، لأن ذكر الله سبحانه وتعالى أمرنا به في باب الذكر اللي هو يعني يكون الباعث فيه التعظيم والإجلال. هذا كل ما كان أكثر الإنسان من ذكر الله سبحانه وتعالى يبدأ هذا هو محل الثناء ومحل مدح، وهذا هو المعنى المطلوب أن يكون الإنسان من الذاكرين والذاكرات. لكن إنسان يذكر اسم الله سبحانه وتعالى مش من باب التعبد ولكن من باب تحقيق مصلحة من مصالح الدنيا، لأن هذا اليمين هو القسم لتحقيق مش لمجاش من باب تعظيم الله عز وجل، من باب أنه يريد أن يتعبد بذكر الله نقول أنت ممدوح، هو حلف لأجل تحقيق مصلحة من مصالح الدنيا، حلف بأن فلان حلف له بنجيب لك الشيء الفلاني كذا أو حلف على خبر، المهم كله لأغراض الدنيا، فهذا هو اليمين مذموم. ولكن إذا كانه في حق يعني مباح في بابه مأذون فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، مع أن هذا في الأموال، لكن الإكثار ممنوع والكذب كذلك ممنوع. وهذا اللي يحلف كاذب في البيع والشراء يعلم نفسه بأنه كاذب، هذا يسموه يمين غموس، يمين غموس. ويمين غموس سميت غموس لأنها تغمس صاحبها في نار جهنم، تكون سبب في غمس صاحبها في نار جهنم ولا كفارة فيها إلا الغمس في نار جهنم أو أن يتوب الإنسان من هذه اليمين. التوبة تقتضي الندم على ما فات ويعزم أنه معاش يعاود يكذب ويحلف، وإذا كان ترتب على اليمين الأولى حقوق لآخرين يبينها، لأن في اللي يكذب ويحلف في أمر الناس ما عندهمش في علاقة هذا يتوب بينه وبين ربي وبس، لكن إذا كان هو كذب على الناس وافترى على الناس في شيء وحلف يمين غموس نقول له توب واستغفر وبين الحقيقة اللي انت حلفت عليها بأنك انت يا سيدي قول غلط، حتى قول غلط رغم شك الصواب، قول أني أخطأت في حق فلان والصواب هو كذا وكذا، وبعدها التوب تجد الله غفور رحيم. لكن إنسان يبقى يكذب ويحلف بعد ما يضر الناس والله يحلف أمام قاضي ولا غيره وبعدها يتوب ما ينفعش، أنت نقول الأثر اللي درته الأول لابد من إصلاحه. باهي الأخ فرج تفضل.
10: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
10: لا يا شيخ عندي سؤال إني بنصر.
0: إيه.
10: أنا ما أخذت دولارات من مصر.
0: إيه.
10: دولار حي سحبت من مصر.
0: نعم.
10: نبي نبيعها مثلا برا.
0: ايه.
10: ما حكم الشرف يعني؟
0: لا ما توه هي لو كان غير قعدة المسألة على بالآلية القديمة المعروفة بتاخذها بيعة نقول لك بيع بالتقابض، بس حقق التقابض، لكن تو الإشكالية في كيفية أنت حصولك عليه، يبدو أن فيه مخالفات شرعية. ما دام هي قاعدة بالطريقة هذه أهو نص دار الإفتاء على أنها أمر ممنوع، لأن فيه من عقود تبقى هي عقود مركبة عقد على عقد، وبالتالي يطلع على العقود هذه يجد مخالفة شرعية يحكم بفسادها بدخول مثلا منها حسب علينا مكتب الصيرفة وغيره وغيره. فأنت ما تدخلش عليها، ما تشريش الآن إلى أن تتغير الطريقة إن شاء الله.
10: ضروري هيك
0: والله، يعني هذا اللي نعرفه يا أخ فرج، ما دام في علة شرعية وأنت ممنوع من الصفقة. باهي نجو لآخر سؤال، هذا اللي كان الكلام يتعلق به، اللي قال حكم من الحلف كاذب، نقول هذا يسمى من غموس. وتعلق بالبيع والشراء، النبي صلى الله عليه وسلم قال اليمين منفقة للسلعة ممحقة للربح، وبين في بعض وجاءت بعض الآثار تقول وتدع الديار بلاقع، يعني هذا من باب الوعيد، من باب الوعيد أي تاجر يبدأ يحلف ويبدأ يبيع ويسوق. منفقة للسلعة يعني ممكن اللي يجي يبدأ صادق ويقول والله السلعة هذه ما نعرف عليها شيء، والله ممكن مقلدة، والله ممكن كذا، في اللي يشري منه ممكن في اللي ما يشريش، لكن اللي يبدأ يحلف هو كذاب ويقول والله إلا جيدة والله إلا أصلية، وهم يعرف أنها مش أصلية، ينخدع به الناس، ينخدع به الناس ويسوقها، صحيح يسوقها. وهذا معنى الحديث منفقة للسلعة، تنفق، لكنها راه فيه وعيد، الوعيد ممحقة للربح. نقول أنت اللي تجيب في السلعة وتكذب وتربح وتسوق وغيرك ما باعش، راه يجيك في يوم من الأيام ننظر فيها للسوق نلقوهم وإن كان ربحهم يسير، لكن يبارك لهم الله سبحانه وتعالى في القليل الذي تحصلوا عليه، وانت اللي تكذب وتحلف نلقوك مفلس هذاك الوقت. بعدها شنو المصيبة اللي ربي سبحانه وتعالى سلطها عليك وراح منك رزقك كله؟ الله أعلم، جاك سارق، جاتك نار، كلت منك الفلوس، نصبوا عليك، شنو هو المصيبة اللي مديرها؟ هذاك أمر قدره الله سبحانه وتعالى. المهم ممحقة للربح، بل الوعيد الأشد، جاءت بعض الأثار تقول في اليمين غموس تدع الديار بلاقع، يعني مرات نلقوا المكان خالي حتى من ناسه بكل بكل، يقول والله زمان كان فلان يبيع ويتاجر ويشري وكانت عنده أسرة لكن الآن ديار خالية، وهذه مشكلة ممحقة للربح، يعني كذلك تدع الديار بلاقع. فالإنسان ما يجيبش الطمع لأجل إنفاق السلعة وما تمضي عليه إلا سنين قليلة أو أيام ويبقى محق الربح وفلس، أو يمضي عليه وقت ويكون كان سبب في دمار حتى النسل والدرية وخالت الديار والعياذ بالله بسبب الحرام اللي كلوه، وين جلوه والله ماتوا والله راحوا الله أعلم، يبقوا ديار أثر بعد عين. فهذا من لا يتقي الله سبحانه وتعالى، لكن اللي يصبر على الحلال ويبارك له الله سبحانه وتعالى قد يذهب يمشي معاه المال إلى أجيال بعد أجيال يتوارثونه في حل ويبدأ أمورهم طيبة إن شاء الله. فبينا الأخ المخرج بارك الله فيه على انتهاء زمن الحلقة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا ويغفر لنا جميعا وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى وأن يصلح أحوالنا وأن يعني يصلح حال العباد والبلاد وأن يؤلف بيننا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
11: هذه الحلقة إعادة. مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: 90.9 FM.
1: ناتي إلى سؤال الأخ صلاح من جدبية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليه بالشفاء وأن يلطف به. قالني عندي سؤالان. قال السؤال الأول هو قالني عندي ضعف شديد جدا في النظر، أكاد يعني ألا أرى إلا قليلا. قال ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد في هذا الحديث من ابتلي بفقد حبيبتي

0: عينيه في الدنيا وكان يبصر بهما ثم فقدهما أو فقدهما ابتداء فصبر ورضي. هذا اللي عليه الكلام هو صبر ورضي بقدر الله، فإن الله تعالى يعوضه من فقد عينيه الجنة. هل صاحب الضعف الشديد جدا يلحق بالأعمى؟ والله أعلم، هذه مسألة لا يمكنني الجزم بها، ولكن أقول إذا كان الضعف شديدا والإنسان الذي يعني لا يرى إلا قليلا فهو في حكم الأعمى في الحقيقة، لأنه يعني الأذى الذي يصيب الأعمى في عدم الإبصار هو حاصل حتى لهذا الشخص. وبالتالي يا أخ صلاح أنت الآن اصبر وارض بما كتبه الله سبحانه وتعالى وابتلاك به في الدنيا من فقد عينيك، واحتسب هذا لوجه الله، وهذا أمر قدره الله سبحانه وتعالى عليك، فاصبر واحتسب، وفضل الله واسع. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعوضك بعينيك الجنة يوم القيامة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه في الحديث القدسي. السؤال الثاني لصلاح أيضا، قالني فوق كوني لا أبصر إلا قليلا، قالني عندي إعاقة أخرى حركية، قال الناس يقولوا لي إن شاء الله كفارة لذنوبك، هل هذا صحيح؟ أولا الناس لراه لا يقصدون يا صلاح كلمة لما يقولك إن شاء الله كفارة، مش معناها أنك أنت عملت حراما فعاقبك الله بهذه الإعاقة، لا، وإنما يقصد الناس بهذه الكلمة اللطيفة إن شاء الله كفارة، أي بمعنى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما أصابك من هذه الإعاقة كفارة لذنوبك إن وجدت. ونحن بشر، يعني الواحد منا قد تكون له أخطاء وقد تكون له بعض المعاصي وكذا، وبالتالي أعتقد لا إشكال في كلمة العوام كلمة إن شاء الله كفارة، لأن تقدير العبارة مثلا إنسان يمرض والله يدير حادث والله لا قدر الله يفقد طرفا من أطرافه أو كذا، كلمة إن شاء الله كفارة أي أسأل الله أن يجعل ما أصابك من هذا الابتلاء كفارة. وهذا هو في حقيقته راه نص حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد فيه أنه ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله سبحانه وتعالى بها من خطايا. وبالتالي هذه الكلمة التي نسمعها في المجتمع للإنسان الذي يبتلى ويصاب يقول الناس إن شاء الله كفارة، كلمة طيبة لها مستند نبوي من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وتقدير العبارة هي جملة خبرية في اللفظ لكنها في الحقيقة إنشائية، أي أسأل الله أن يجعل ما أصابك كفارة لذنوبك. مش يجي إنسان يقول لأني ما عنديش ذنوب، يا سيدي كانوا ما عندكش ذنوب، أسأل الله أن يجعلها كفارة لك إن وجدت الذنوب. نعم، ومن يقول أنا ليست لي ذنوب ونحن البشر كل ابن آدم خطأ؟ طيب، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا برحمته وفضله، وأن يجعل كل ما يصيبنا في هذه الحياة الدنيا كفارة لذنوبنا، اللهم آمين.
1: وهذه سائلة من الأسئلة التي وردت إلى الصفحة، تقول عندي معمل حلويات وجبت فيها عاملات نيجيريات ومرتباتهم نعطيهم فيها بحسب العمل والجهد، بس المدة اللي فاتت اكتشفت انهم يغشوا فيها وملوحين كميات من العجين في الحمام اكرمكم الله باش ما يتعبوش، وكانوا سبب في خسارتي لمبالغ كبيرة تقدر بالآلاف، لان ليهم فترة شهور وما كنتش على علم بذلك. طبعا كلامي هذا بالدليل لاني بلغت فيهم الأماكن المختصة وعاقبت بعضهم بالضرب، وبلغت في المجموعة كلها، ومركز الهجرة استلمهم ورجعوا مجموعة لبلادهم والباقي قاعدين عندهم وما عطيتهمش مرتب آخر شهرين. سؤالي هل ما قمت به صحيح أم أنا مذنبة؟ يا أختي الكريمة، بالنسبة للأجير لابد أن يعطى أجره كاملا، الأجر المستحق، يعني إذا كان تم التعاقد معه على عمل معين فإذا أنجز هذا العمل على أكمل وجه فإنه يستحق الأجرة التي تم الاتفاق عليها بينكما، اتفقتم على أجرة معينة يجب أن يعطى العامل هذه الأجرة التي تم الاتفاق عليها. إذا نقص العمل سواء في جودته أو نقص يعني بسبب خسائر فعلها الصانع كإلقائه العجين.

0: ومثلا أكله أو إهدائه أو يعني نقص من قيمة الشيء الذي يصنع فيه، فهذا يجب أن يغرم بقدر نقص هذا العمل. لكن الإنسان لا يكون خصما وحكما يا أختي الكريمة، الإنسان لا يكون خصما وحكما، يعني ما تقدريش بروحك دولي الخسائر بالآلاف. يعني يمكن أن الإنسان باش ما يكونش عنده حظ النفس لأنه هو طرف في القضية يحكم غيره. يعني مثلا تشوفي صديقة أو قريبة تصنع في الحلويات، تقولها مثلا هم كانوا يلوحوا بمقدار كذا تقريبا، وتخصمي من الأجرة بقدر هذا الفساد، ما تقولي شهر وشهرين وثلاثة وكذا، لا تخصمي بقدر هذا الفساد اللي تسبب في ضرر عليك، يعني ينقص من أجره زايد يغرم المواد التي أتلفها العجين إذا كان لوحوه كذا، فتقدري وماذا بيك بأقل شيء باش يجي عليك أفضل من يجي ليك يعني أفضل من يجي عليك، يعني تكوني أنت لحقتهم باش ما تخافيش يوم القيامة أن يطالبوك بشيء. لأن أراه للأسف الأجير عندما يكون غريبا في غير بلده يقع عليه الظلم كثيرا، سواء من مراكز الشرطة ولا من الناس الذين يستخدمونهم، يعني يستغلون حاجته وغربته فيعني يوقعون عليه من الأعباء ما لا يطيق ربما، ولا يبخسونه في الأجرة، ولا يعني لا يعطونه حقه كاملا بحجج واهية. فالإنسان باش يسلم من كل هذا يحكم غيره، إذا كان قالوا لك عندك كذا وكذا خلاص تخصمي منهم هذا القدر.
1: هل نحن مخاطبون بقول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية؟
2: نعم، هو حد النبي صلى الله عليه وسلم، هذه العبارة واضحة، بلغوا عني ولو آية، وهذا جزء من حديث نبوي صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، معناه أن يبلغ الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم كل ما تعلموه من العلم الشرعي كثيرا كان ولو كان قليلا، ولو كان آية واحدة، ولو كان حديثا واحدا من السنة النبوية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا، يعني أخبروا وأوصلوا وعلموا، فهذا كله واضح في هذا، بشرط أن يكون فاهم الألفاظ وغيرها. بعض الناس يعني ما عنداش دراية حتى بالألفاظ، يعني بعض ممكن يسمع معلومة يوصلها بطريقة خاطئة، هذا لا. يعني الإنسان الذي يعني لا يعلم اللغة ولا يعلم توصيل المسألة كما هي، فكان شيء وصلها بالصفة عامية وتأكد منها، ما فيهاش باس في هذا. لكن إذا كان الإنسان لا يعلم الألفاظ ولا يعني مسألة التحمل، يعني كما ذكر الفقهاء، يعني من عرف الشيء من العلم، يعني يجب عليه أن يبلغه إذا لم يقم به غيره، لأن هذا من فروض الكفايات كما ذكر أهل العلم، وما يجوز لاش أن يكتم العلم هذا. لكن إذا قام به الغير، إذا قام به الغير سقط عنه كما نص على ذلك أهل العلم. يعني في فرق ديما يعني بين مسألة التبليغ وبين مسألة الفتوى. التبليغ هو أن يوصل الإنسان ما تحمله من العلم كما يعني سمعه، يعني كما تحمله دون أن يزيد أو ينقص عن ذلك. لكن الفتوى دي أعم من ذلك، ولها شروط ولها ضوابط. في فرق بين الفتوى وبين مسألة التبليغ. يعني
3: فإني أود أن أتكلم في مقدمة سريعة حول قضية اجتماعية أولاها الإسلام اهتماما كبيرا، وأنطلق من سؤال ورد إلى منظومة دار الإفتاء. تقول السائلة فيه وهي امرأة، قالت هناك قريب لي، قالت هو ابن خالة أمي، ابن خالة أمي، قالت جانا في الحوش ودخل البيت وجلست معاه أمي وخالاتي وتحدث معاهن ويصافح باليد ويهدرز معاهن وكده، وقالت طلبت مني أمي أن نجي نسلم على ولد خالة أمي، وقالت أنا امتنعت يعني وما بتش نسلم عليه، وهو زعل وقال كيف هذه قريبتي وكيف أنا رجل شباني وأنا كده وما تجيش تسلم علي. فهي تسأل دار الإفتاء، قالت هل أنا آثمة لأني لم أصافح ابن خالة أمي ولم أجلس معه حينما أتانا زائرا في البيت؟ فأنا الحقيقة والله استغربت السؤال، يعني السؤال بدل أن يكون السؤال هل أمي آثمة التي جلست مع ابنتي ابن خالتها، جلست معه وصافحته باليد وجلس في مكان واحد دون ضرورة وهدرز وروح، لكن السؤال جاء بالعكس، وهذا يدلك عليه يعني خطر مثل هذا الأمر عليه المجتمعات المسلمة. النبي صلى الله عليه وسلم فرق لنا بين الأقارب المحارم وغير المحارم، وذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه الكريم، والإسلام وضع لنا قواعد التعامل ما بين الرجال والنساء، الرجال الأقارب والرجال الأباعد. الأقارب قسمهم إلى نوعين: قريب رحم، قريب محرم، وقريب غير محرم. فالمرأة يعني أقاربها المحارم، هؤلاء ليس عندها أدنى حرج معهم، أبناؤها، إخوتها، أبوها وإن على أجدادها، أعمامها، أخوالها، أحفادها، هؤلاء نسميهم أقارب ومحارم، ما عنديش معهم أي إشكال في الجلوس معهم، في المصافحة، في كل شيء، ما دام يعني الأمر مأمونا هذا هو الأصل ولا شيء فيه. الرجال الأباعد اللي هم ليسوا أقارب، هؤلاء القاعدة المعروفة فيهم أن المرأة لا يجوز لها أن تكلم الرجل الأجنبي إلا لضرورة، قال الله تعالى فلا تخضعن بالقول، لم يحرم الله القول، حرم الخضوع في القول، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم المصافحة باليد لغير المحارم، فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لا أصافح النساء. ولكن المشكلة في بعض المجتمعات الإسلامية، ومنها للأسف في بلادنا، وللأسف هذا ينتشر في القرى والمناطق التي يقل فيها العلم أكثر من مناطق الحضر، وين المشكلة؟ في الأقارب غير المحارم، اللي هما من هما، اللي هو ولد العم وولد الخال والسلف وزوج الأخت، هؤلاء أقارب، أو زوج الأخت هذا من الأصهار، وولد العم وولد الخال وهؤلاء والسلف، ولد العم ولد الخال هؤلاء من الأقارب، وعندي السلف وزوج الأخت هؤلاء من الأصهار، هؤلاء الناس يتسامحوا معهم، للأسف يتسامحون معهم ويقولك والله هذا قريب وهذا زوج أختي وهذا سلفي وكدي. فمثل هذا حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء. شو معنى الدخول؟ أن رجل يدخل على امرأة وهو بروحه لوحده والمرأة لوحدها وليست محرما له، قال إياكم والدخول على النساء، يحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الأصل في الإسلام أن الرجل الأجنبي إذا اختلى بامرأة غير محرم فإن الشيطان يكون ثالثهما، فالإسلام سد الذرائع لمثل هذا الباب. فقام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله أرأيت الحمو، أرأيت الحمء، الحمو من هو؟ الحمو قريب الزوج اللي هو أخو الزوج وعم الزوج وخال الزوج، أرأيت الحمو؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحمو الموت، الحمو الموت. هذا الأنصاري يظن أن يعني المرأة عادي يخش عليها سلفها وولد خو رجلها وولد عم رجلها وقريب رجلها من غير المحارم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن ووجه قال الحمو الموت. شو معنى الحمو الموت؟ الأجنبي تو لما نلقوا إنسان براني خاش لحوش على طول الناس يخشهم كيف شدير هانا وكذا، لكن لما يلقوا خو الزوج ما شف دينه من هذا قريب وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر القريب هو الذي يخشى منه حصول الموبقات. لماذا؟ لأن الناس يتسامحون مع القرابة والإنسان البعيد يخاف والقريب يأمن، وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذا الباب وقفل لنا الأمر وبين لنا أن القريب غير المحرم حكمه حكم الأجنبي في هذا الباب. يعني المرأة اللي هو سلفها وولد عم رجلها وولد خال رجلها وأقرباء رجلها غير المحارم حكمهم حكم الأجانب، وكذلك أقرباؤها غير المحارم. تو هذه إحنا السائلة اللي قالت أنا ولد خال أمي ولد خال أمي جاينا في الحوش ومقعمز هو أمي ومع خالتي، نحن لا نتهمه بسوء لكن نقول هذا الفعل هذا فعل محرم، هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا. فني الرسالة التي أريد أن أوصلها للناس ولتذكيرا لنفسي ولغيري، أن نحن عندنا محرم وغير محرم، ما عنديش كلمة قريب وبعيد، القريب عادي والبعيد ممنوع، لا، حتى القريب نوعان. قريب محرم يدخل على العين والرأس، المرأة يدخل عليها محارمها ولا إشكال في ذلك، لكن غير المحارم هو الذي هم الذين حذر النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحم والموت، القرابة تأتي منهم الموت. شو معنى الموت؟ الهلاك، يأتي الطلاق. للأسف بعض النساء يعني تجدها تربت على الانفتاح في بيت أهلها، فتأتي البيت زوجها مثلا ولد خالتها جايبها ولدها، يخش ولد خالتها يسلم، علي أساس تسلم أنت؟ تمنين منين؟ هذه ليست محرما. يغضب الزوج، ربما يحدث الطلاق، هذا الحم والموت، تحدث المشاكل، ربما يكون الزوج هو نفسه غير متقيد بالأحكام الشرعية، وبالتالي يحصل المفاسد بسبب الأقرباء غير المحارم. فالإسلام سد هذا الباب، الإسلام سد هذا الباب. ولهذا للأسف الشديد الغرب والعلمانيون من المسلمين يعني والذين لا يريدون الخير المسلمين يدخلون من هذا الباب، يسموا فيه خيانة المحارم. هم من يقصدون بالمحارم؟ يقصدون القرابة، يدير لك مسلسل علاقة ما بين شخص ومرت خالة مرأة ولد عمها كذا، كل ذلك ليش؟ لماذا؟ حتى يعني يقضوا على الأخلاق التي أمرنا بها الإسلام والتي تقوم عليها الأسر المسلمة التي تطلب العفة وتطلب اتباع الأحكام الشرعية. فللأسف يعني مثل هذا السؤال الذي طرحته ابتداء هو للأسف سؤال مقلوب، يعني مرأة تقول أنا ولد خال أمي حرجان قال كيف نجي للحوش وفلانة ما تسلمش علي. السؤال ينبغي أن يكون مقلوبا، ما حكم دخول ولد خالة أمي لبيتنا ونساء موجودات؟ هذا حرام عليه، يدخل لوحده حرام عليه، يصافح بنت خالته حرام عليه، بنت خالته هذه نعم قريبة لكنها ليست محرما، وبالتالي فكلامه لها كلام ماذا؟ كلام حول الضرورة. الضرورة يعني ما فيش باس يكلم بنت خالته من بعيد مثلا كيف حالك كذا إن دعت لذلك ضرورة، غير الضرورة لا. فالناس يجب يفرقوا ما بين كلمة قريب محرم وقريب غير محرم. يا جماعة هذا الأمر مهم جدا. ولهذا لاحظوا شيئا، مثلا إمامنا مالك نص على ماذا؟ على مسألة، قال يكره السلام على المرأة الشابة. السلام رأى مش المصافحة، لا، كلمة السلام عليكم، يعني إنسان مر مثلا بطالبة بكده شابة قال يكره أن يقول لها بالكلام، بالكلام يقصد السلام عليكم. لماذا؟ لأنها مدعاة لأي فتنة، وهذا موجود عند حتى غير المالكية الكراهة. لماذا؟ حتى يمنع الإسلام أي ذريعة يتذرع بها بعض الناس للدخول إلى الأمور المحرمة. وبالتالي يجب علينا أن نشيع في بيوتنا هذه الأخلاق الإسلامية التي تحمي لنا أسرنا من الداخل ومن الخارج. نعلم بنتي ونعلم أختي وزوجتي لما تأتي ونربي بنات، لماذا؟ على أن عندي أجانب ليسوا قرابة، وعندي أقارب، والأقارب نوعان، أقارب محارم على الرحب والسعة، هذا قريب محرم يدخل يصافح يتكلم تتصل بي بالهاتف ما عنديش أي إشكال، عندي الباقي أقارب ليسوا محارم، هؤلاء أحفظ لهم حق القرابة، حق القرابة. لكن هل هم محارم؟ لا. ولهذا سيدنا أبو بكر رضي الله عنه كان ينفق على مصطح بن أثاثة وهو ابن بنت خالته، ولما وقع في عرض السيدة عائشة مصطح وأخطأ، حلف أبو بكر ألا ينفق عليه رضي الله عنه، فنزل الإسلام القرآن يعني يعاتبه: ولا يأت لأولو الفضل منكم والساعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. سماه قريبا مع أنه ابن بنت خالته. إذن القريب غير المحرم نحفظ له حق القرابة. هذا قريب أمي، قريب زوجتي، شو معنى قريبة؟ لكنه ليس محرما. ابن عمها، ابن خالها، ابن خالتها، هذا نسميهم أقارب، لكنهم ليسوا محارم. لا يجوز لها أن تصافحهم باليد، لا يجوز لها أن تجلس معهم في مكان وهدرزة وانبساط في الحديث، هذا حرام، هذا كل ما يجوزش، هذا يجوز مع الأقارب المحارم. فالإسلام علمنا التفرقة ما بين القريب المحرم والقريب غير المحرم. عدم التفرقة هي التي تؤدي إلى الخيانة، هي التي تؤدي إلى الشكوك، هي التي تهدم البيوت، هي التي تؤدي إلى الطلاق. ولنحفظ هذا الحديث الذي بدأت به مطلع الحلقة، النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه وهو في الصحيحين: إياكم والدخول على النساء. ما يجوز لإنسان يدخل بيت بيت شخص هو غير موجود، رجل غائب، كيف جيت تدخل بيته؟ فجاء النبي، هذا الصحابي الجليل عقبة بن عامر، قال يا رسول الله، أو رجل من الأنصار عفوا، قال يا رسول الله أرأيت الحمو، الحمو، الحموة، أرأيت الحمأة، الحمأة من هو؟ أو الحمى القريب. قالوا الحمى هو قريب الزوج، اللي هو سلف المرأة وولد خو رجلها وولد أخت رجلها من أقارب الزوج غير المحارم. مش شبنها اللي هو راجل زوجها، عفوا اللي هو والد زوجها، هذا محرم لها. مش ابن زوجها، هذا محرم لها. لكن عم الزوج، خال الزوج، أخ الزوج، ولد أخت الزوج، ولد أخ الزوج، هؤلاء أقارب لكنهم ليسوا محارم. وبالتالي من بلغ منهم سن البلوغ هذا لا يجوز له أن يصافح زوجة عمه ولا زوجة خاله ولا زوجة أخيه، ولا أن يدخل عليها ولا أن يختلي بها. فيا أيها الناس، يعني ليراجع كل واحد فينا ترتيب بيته، نربي بيوتنا على الأخلاق وعلى اتباع الشريعة. إذا تربينا على اتباع وتطبيق أحكام الشريعة فإن النفوس تبتعد عن الشبهات وتبتعد عن الشكوك، وتتربى الأسر حينئذ على الطهر والعفاف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأن يجعل بيوتنا قائمة على مرضات الله سبحانه وتعالى وتقوى.
0: الأخ محمد من طرابلس قال: عندي قريبي توفي وهو يعني ميسور الحال، ولديه بيت في عين زارة، وجاء بعض الأشخاص وادعوا أنهم يريدون منه مالا، أن عليه دين، وليس عندهم بينة، ما عندهم مش بينة في ذلك. فقال الورثة، قالوا ما نبوش نخلصهم. وقال بعض الأحباب والأصدقاء للمتوفى رحمه الله، قالوا نبو نجمعوا له أموال من الصدقات ومن الزكاة. فهذا سؤال أولا فيه شق، سؤال هذا فيه شقان. الشق الأول الميت الذي يتوفى ويأتي بعض الناس يطالب بدين ليس لديه بينة، عندهش بينة. والشق الثاني، هل يجمع له من الصدقة والزكاة للوفاء بدينه أو لا؟ بالنسبة للأول نقوله يعني إذا كان ما فيش بينة، لا ورقة ولا ما يفيد حوالة ولا رسالة هاتف تدل عليه نأخذه منهم، ولا أشخاص أصدقاء كانوا بينهم أو معهم في العمل لم يشهد أحد بذلك، فليس لا يجب عليكم أن تسددوا يعني هذا الدين المدعى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول البينة على المدعي. اللي يدعي دين لازم يجيب بينة، وإلا لو فتحنا الباب على مصراعيه كل واحد يموت يجوا بعض الناس يقولوا والله كنا نبوا منا دين، خاصة إذا كان بينهم خلطة في مال أو كذا، يجي يقول والله أنا نبي منا دين. فعند ذلك تنفلت الأمور ولا تنضبط. لا، اللي فرط في توثيق دينه يتحمل مسؤوليته. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فالإنسان عليه أن يحرص على كتابة الدين، ولا يجيب أي بينة أو قرينة تدل على أن يعني له دينا عند فلان، يجيب يعني أكيد تجي رسالة من الهاتف خصم، يعني تجي في حوالة بنكية فيه ناس شهدوا شافوا أنه يبي منه كتب حاجة، لكن هيك وخلاص بدون بينة هذا يعني مدعاة لضياع الأموال. كل واحد بيجي بيقول أنا نبي منه مال، ويعني لا تنضبط الأمور عند ذلك. حتى ولو فرضنا أنها كان حق، هو يتحمل مسؤوليته على تفريطه في الدين. الورثة مش يعني ليسوا مكلفين بأن يسددوا كل دين مدعى ليس عليه بينة، كل واحد يجي يقول عندي دين يسدد دولة، لا ما يجبش عليهم ذلك. هذا أولا، إلا إذا أبرزوا بينة وحسيتم من خلال القرينة ولا شهود ولا كذا أن بالفعل يبوا منا دين، فعند ذلك يسدد الدين من تركته. لما يباع البيت أول ما يبدو به سداد الدين متاعه، وبعدين يقسم ما تبقى من مال على الورثة كل حسب نصيبه إن لم تكن هناك وصية، كان ما فيش وصية. لكن لا يجمع له من أموال الناس، هذا عند مال وبدون جميل حد المال هذا يسدد به دينه قبل كل شيء قبل الميراث، يعني يسدد الدين ولا يجمع له من مال الزكاة.
4: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
6: هذه الحلقة إعادة.

0: تحيل مدارك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها المشاهدون والمستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ورحب بكم على قناتكم قناة التناصح المرئية والمسموعة في برنامجكم مع دار الإفتاء، الذي نجيب فيه عن أسئلتكم واستفساراتكم التي ترد إلينا عبر أرقام هواتف البرنامج التي ستظهر على الشاشة: 021-366-1101، 021-366-1102، 021-366-1103. ويمكنكم التواصل معنا أو مراسلتنا عبر الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، كما يمكنكم متابعتنا على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح، وعبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM، وعلى قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 111.37 عمودي على النايلسات. ونستفتح بالأسئلة التي وردت إلى صفحة البرنامج إلى حين ورود الاتصالات. وهذا سؤال يقول: من بعد إذنك عندي استفسار. المرأة توفي زوجها بتاريخ 16/6/2026، متى تكمل عدة بالتاريخ الهجري؟ أرجو منكم الرد. من توفي عنها زوجها تتربص بنص القرآن 4 أشهر و10 أيام، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، فتعتد المرأة 4 أشهر و10 أيام. الـ4 شهور هذا 10 أيام، كيف نحسبوهم؟ نأخذ التقويم ونشوف اليوم هذا، ونفتح التقويم يوم 16/6 بالفرنجي، 16/6 كم يوافق؟ يوافق يوم 1 محرم. يوم 1 محرم هنا يوافق 16 يونيو، اللي هو 16/6. واليوم هذا ما نحسبوش إذا كانت الوفاة بعد الفجر، لأن احنا لازم تعتد المرأة يوما كاملا، وبالتالي تحسب من أول فجر يجيها. بما أن يوم 16 بعد الفجر مش حنحسبه يوم 16، وبالتالي بنحسبه من يوم 17 اللي هو يوافق 2 محرم. فبتكون المرأة أخذت 7 × 3 = 21 و3 = 24 و4 = 28، أخذت المرأة 28 يوم من محرم. وبعدين نمشوا لصفر كامل، وربيع الأول كامل، وربيع الآخر كامل، هضم 3 شهور: صفر، ربيع الأول، ربيع الآخر، وعندنا 28 يوم من محرم. نبو نزيدوهم 12 يوم من جمادى الأولى، 28 + 12 = 40، 3 شهور و40 يوم، يعني 4 شهور و10 أيام. فالمرأة تنتهي عدتها يوم 12 جمادى الأولى يوم الجمعة، اللي هو توافق يوم 23/10/2026، سنة هذه يعني شهر 10 الجاي، يوم 23 بعد غروب الشمس اللي هو يوافق يوم الجمعة، تنتهي عدة المرأة. هيك يكون حساب العدة. الشهر اللي تبدأ فيه من أول الهلال المرأة تحسبه شهرا كاملا، يعني نحسبه شهرا كاملا ولو كان يعني 29 يوما، ما نقولوش لا والله هذا بتوفي له يوم، لا، اللي بداتها زي توبة محرم ما بداتهاش بالهلال، هذا لازم نوفوا له 30، لأن الشهر قد يكون 29 وقد يكون 30 زي ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فبالتالي اللي بداتها مش من أول الهلال هذا بنوفوه لل 30، لكن اللي بداتها بأولى زي صفر وربيع الأول وربيع الآخر، هذا بنحسبهم 3 شهور سواء جو كاملات ولا ناقصات، وبنوفوا ل 28 يوم 12 يوم من جمادى الأولى باش يبدو 40 يوم، وبالتالي تتم عدتها 12 جمادى الأولى. نأخذ اتصال الأخ يونس من بنغازي.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي يونس.
2: شيخ عبد الرحمن، شكرا. شيخ عبد الرحمن، عندي كان سؤال، في سؤال طبعا سألته المرة اللي فاتت ولكن ما جبتش عليه، مش عارف ناسي ولا الله أعلم.
1: ما سمعتكش. سؤال شنو يا أخي يونس؟
2: فضل لا حول ولا قوة إلا بالله. فضل
1: فضل لا حول
2: ولا قوة إلا بالله. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، السؤال الثاني واضح؟
1: السؤال فضل لا حول ولا قوة إلا بالله.
2: وحسبنا الله وسيأتينا الله من فضله إن إلى الله راغبون. ما صحت من كثر هذه كثر تفتح عليه الأبواب الرزق. لا صح. بس سؤالين هذين يا شيخ.
1: واضح إن شاء الله يا أخي.
2: شكرا، بارك فيك.
1: عفوا. عندنا سؤال يقول: ما تفسير رؤية البقر والحليب في المنام؟ ما لا أعلم تأويل الأحلام، ما نعرفش تفسير الرؤى. والإنسان المسلم لا يتعلق بالمنامات، التعلق بالمنامات هذا مرض، الإنسان يبتلى به، يقعد يتبع في المنامات وهذه شو معناها، ويفتح الجوجل ويقعد. هو أصلا تفسير ابن سيرين للمنامات هذا، يعني تفسير الأحلام، أغلبه لا يصح، بل لا يصح منه إلا ما ذكره عنه ابن كثير رحمه الله قالوا العلماء. وبالتالي إنسان لا يتعلق بهذه المنامات. والمنامات هذا اللي أعطانا النبي صلى الله عليه وسلم الحل الواضح فيها: إذا رأى أحدكم ما يسره، حاجة كويسة ظاهرها، هذا شني يقص هذه الرؤية على من يحب، اللي يحبه يحكيها له باش ما يحسداش. وإذا رأى ما يكرهه، يعني حاجة يظن أنها ما تنفعش ظاهرها، شن يدير؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينفث عن يساره ثلاثا، اللي هو النفخ مع شيء من الريق، ينفث هكذا عن يساره ثلاثا، ويغير جنبه الذي كان نائما عليه. كان راجل على اليمين يغير على اليسار تفاؤلا بتغير هذا الحال، وإذا كان على اليسار يغير على اليمين، وما يحكيها لحد، ولن تضره بإذن الله. هذا العلاج النبوي. أما الإنسان المسلم يتعلق بواقعه وماذا، ما حاله وما عمله، هذا يتعلق به، ما يكونش متعلق بالمنامات وهذه شو معناها، وحلمت بكذا شو بيصير لي، هذا يعني ما يصرفش الإنسان وقته فيه. هذا أيضا سائلة تقول نبي نسأل عن الميراث. تقول: عندنا بيت ورثة، تم تقسيم البيت على الورثة بالتراضي، كل واحد أخذ حصته حسب الشرع، ثلاثة أخذوا مالا وهم ثلاث بنات، والآخرين اثنين إخوة اشتروا من أخواتهم الحصص، بقيت أخت واحدة لم تتنازل ولم تأخذ مالا. السؤال يا شيخ: هل تستطيع البنت المطالبة بتقسيم البيت وحصر حصتها منفردة، يعني مكان مخصص لها بعيدا عن إخوتها، علما بأن البيت ثلاثة أدوار كل واحد عنده دور، أما الدور الأول مش مسكون، هل يؤثر هذا في القسمة أو مش من حقها مطالبة إخوتها بالتقسيم، علما بأن الأخ الأكبر هو المستفيد ويقول: لا دار لك، تعالي أسكني كان تبي، والأخت أرملة ولديها أطفال، كيف الحل يا شيخ؟ هل تطلب أو تتراجع عن هذا حتى إذا لم تسكن به رسمي، يعني تمشي لمكانها هي وأطفالها متى شاءت؟ أرجو منكم رد شرعي، علما بأن الأخت عندما طلبت القسمة والفصل عادها أخوها وحرض الإخوة الصغار بأنهم لا يكلموا أو لا يكلمون عمتهم. الحقيقة عندنا دائما مشاكل في الإرث، مشاكل في الإرث، خاصة عندما يكون بيت السكنة للوالد المتوفى أو للوالدة، ويعني يطول الزمن بعد الوفاة دون قسمة، يعني يتحشموا في البداية في الوفاة وبعدين يسكتوا سنوات، ويبقى بعض الإخوة منتفعا بالبيت، وماذا به إنما يتمش القسمة بتاعه، بل حتى بعضهم يقولهم: لا مناش بايعين، وبعضهم يعني يشترط مبلغا لا يمكن يعني أن يباع به البيت، سعر السوق ما يقولش هيك. علاش؟ على خاطر هو منتفع وباقي فيه، والأخوات متزوجات، وبعض الإخوة حتى هم متزوجين وطالعين، فهو يريد أن يبقى في البيت قدر. هذا ما يصحش، هذا من غصب أموال الناس، حرام، ما يصحش يا ناس. بعد الوفاة لما الميت يدفن ويقبلوا العزاء فيه ويخف اللايج خلاص، مفروض المسؤول على هذا الأمر أمهم أو الأخ الأكبر أو كذا كان يبي يبري نفسه أمام الله، يجيب الورثة جميعا ويقولهم بنقسموا كل واحد حقه، كان قالوا مسامحين وقعدوا فيه، ولا قالوا احنا بنأجروه، ولا ماشي الحال. إذا كان طالب كل منهم بحقه يجب أن يعطى الحق، ولد ولا بنت ما فيش فرق، كل واحد بيطالب بحقه من حقه. إذا كان البيت يمكن قسمه دون ضرر، زي ما نقولوا مثلا 3 أدوار ويقولوا والله هم زوز أولاد ومثلا وزوز بنات، يقولوا للبنات أنتم عندكم دور بيناتكم، وينقسم أجنحة يقدر يسكنوا فيه، ولا يأجروه ويأخذوا ثمنه ولا كذا. إذا كان مهم يمكن قسمه، فيعني كل واحد يأخذ مكانه، كل واحد يأخذ حقه. وإذا كان لا يمكن قسمه دور واحد وهم مجموعة ومش أجنحة ما ينقسمش، هذا يجبرون على البيع جميعا، يبيعوه وكل واحد يأخذ حقه. كان الإخوة عندهم قدرة على الشراء مثلا، ولا واحدة من الأخوات تقولوا ماني نشري حصصكم ونعطيكم ثمنكم ويقعد البيت لي، ماشي الحال. إذا كان يعني ما يقدروش يبيعوه لشخص آخر وكل واحد يأخذ حقه. لكن ما يجوزش أن يحرضوا الأبناء، يحرضوا صغارهم، يقولهم عمتكم هذه معاش تكلموها علاش؟ على خاطر الطالب بحقها في الإرث، ما يجوز، هذا حرام. زي ما أنتم عندكم حق في بوكم، حتى هي عندها حق في بوها، ومن حقها تأخذ نصيبها. والإنسان لا يليق به أن يمنع حق الورثة، لأن الله سبحانه قال فريضة من الله، يعني الله سبحانه فرض هذا الأمر، بمجرد موت الميت ينتقل الحق لورثته كل قدر حصته، فما يجوز لكش أنك أنت تغصب حق الشخص هذا اللي هو يستحق الميراث. نستقبل اتصال الأخ مهند من طرابلس.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: نحب نمسي عليكم ومسي على ليبيا الوطنية فضيلة الشيخ، وطال الله في عمرك وبارك الله فيك. عندي فتوى شيخنا تقدر تفيدني. أنا درت حادث سير وسير درت الحادث هو في طريق رئيسي، قصت علي امرأة، والامرأة اللي تسوق قاعدة حية، لكن أختها اللي جنبها قعدت 20 يوم في عناية، وبعد 20 يوم توفت. عندي أنا حتى أقارب المحامي وعنده ناس قالوا لي رأوا أنت ما عليكش الحقية في الصيام 60 يوم، أنا نبي نبري دمتي أمام الله.
1: المحامي ما يقدرش يفتي، المحامي مش يقولك تصيم ولا ما تصيمش.
3: أنا سمحني عفوا، أنا فضيلة الشيخ حبيت أني أنا نتصل بيك وتعطيني فتوى هل أنا نقدر نصيم 60 يوم.
1: أنت بشوي الحادث شو نسجل المرور، حادث مشترك ولا أنت ما عندكش أي نوع إسهام في هذا الحادث؟ لا متجاوز السرعة القانونية، ولا عندك ورق ناقص، ولا عندك فحص طايح، ولا فرنوتك بالهون، ولا ضي، ولا طريق ممنوع تمشي فيها، ولا متجاوز السرعة، يعني كل شيء مش مخالف فيه، ولا فيه نوع مخالفة،
3: ولا حاجة فيها مخالفة لحد الآن.
1: المرور ما داروش حادث مشترك، يعني تقرير المرور.
3: بالنسبة لتقرير المرور أنا مبرد دمتي أمام الله، وهذا الشيء يعني بشتده الإنسان لازم أن يكون صادق حتى أمام
1: طبعًا
3: الله.
1: طبعا أنت تسأل بروحك، ما أجبرك حد، أكيد بتكون صادق.
3: أيوة. أنا فضيلة الشيخ بالنسبة لورقية تمام، وبالنسبة لي كل شيء تمام، وبالنسبة للغلط حتى في المرور قالوا المرأة هي اللي غلطة، لكن حبيت أنا هل نقدر نصيم؟
1: لا، تقرير المرور شن كاتبين؟ مش ما عندكش أي نوع مشاركة، مش كاتبين شيء.
3: بالنسبة للمرور ما داروش أي نوع من المشاركة فضيلة الشيخ.
1: أيوة.
3: هذا لحد الآن. أيوة. وغضوة نزيد نبرر دمتي أمام الله سبحانه وتعالى، ونبي نقول نطلب منهم التقرير، لأن العيلة تنازل.
1: لازم تطلب. لا، لازم تطلب التقرير. أيوة. مرات عندك حتى نوع إسهام، مثلا يقولوا هم زي ما يقولوا الضيب الهون، الفرنوات مش 100%، زايد السرعة، الطريق ممنوع تمشي فيها مثلا هيك، زايد صار شوي. عندهم المرور يعني معايير معينة يقدروا يدوروا فيها. أنت عندك نوع اشتراك حتى بنسبة بسيطة ولا ما عندكش؟
3: في حالة مثلا لو كان أنا التنازل حناخذه تمام، وهو بيعطوه التنازل والجميع حتى أمام رأي العام أن المرأة قالوا هي اللي غلطة. والكل ساهموا في شيء، الورقية تمام، ما فيش أي نوع من المخالفة من ناحية المرورية. تول الكلمة مثلا هل أنا مساهم في المرور؟
1: إن شاء الله تسمع الإجابة إن شاء الله أخ مهند. بإذن الله تسمع التفصيل والإجابة بإذن الله. واضح.
3: طلبت عمرك وحبه شيخ سمحت.
1: وإياك بارك الله فيك. في حد معانا؟ عودا على بدء في الميراث، بنوصي نفسي أولا والإخوة الذكور هذم اللي سأل عليهم الأخت هذا وغيرهم من يعنيه الأمر. رأوا الإنسان لما يخرج من هذه الدنيا لن يأخذ معه شيئا، لا بيرفع معه حوش ولا بيرفع معه فلوس ولا بيرفع معه أي حاجة، سيمضي إلى الله سبحانه وحيدا لا يؤنسه إلا عمله، العمل بس متاعك هذا هو اللي بيرافقك. فالإنسان وكلنا لا يعلم متى تأتي منيته، كل واحد ما يعرفش أمتى بيجيه ملك الموت وأمتى الله عز وجل يقدر عليه الموت. فالإنسان يحسب الحساب يوم غدوة ويبري نفسه ويخلصها في الدنيا، لأن الحقوق الآن دنانير ودراهم وبيوت وعقارات وكذا، يوم القيامة ما فيش الحقوق هذه، يوم القيامة حسنات وسيئات فقط. أنت ظالم يعني يأخذوا من سيئات المظلوم يحطوها عليك، ويأخذوا من حسناتك أنت ويعطوها للمظلوم، وبالتالي هذاك الوقت تندم، لأن الإنسان في ذلك الوقت يعني يود لو أن له ملء الأرض ذهبا ومثله معه باش يفتي به روحه، لكن ما ينفعش. يقول كان عندي يعني ملء الأرض ذهب وزي معاه تاني باش نفدي به روحي من عذاب الله، ما ينفعش، لن يفدى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كانت له مظلمة لأخيه من مال أو عرض فليستحلها الآن قبل أن لا يكون هناك دينار ولا درهم. قال دونكم الآن اللي عنده مظلمة يمشي لأخوه يقول له سامحني، يعطيه حقه، يعني يرضيه حتى بأكثر لو طلاب، يستسمحه لو قال له مسامحك. المهم الآن قبل ما يجي يوم القيامة وما عادش لا يكون لا دينار ولا درهم. لذلك ويل لمن يكذب على الناس ويفتري عليهم ويكتب عليهم في الصفحات في الأكاذيب والأراجيف ويشوه في أهل العلم والخير والصلاح والدعوة، هذا يعني شم بيرفع يوم القيامة من الأعراض، يوقف على حفرة والعياذ بالله من حفر النار، وظهر معبي بالأوزار والكلام على الناس والكذب والافتراءات. هذا كل إنسان رأوا ما يمشيش يوم القيامة ما يغراش الدنيا ولا يغر المنصب ولا يغر يعني وقوفه مع فلان ولا علان في سبيل انه يقعد يشيطن في الناس وكذا. راه هذا الامر خطير جدا جدا جدا. بعدين لما تمشي يوم القيامه ما ينفعكش هذا كله، وبالتالي انسان اللي عليه حقوق ومظالم سواء كانت حقوق ماديه فلوس عقارات كذا ولا حقوق معنويه كذب وافتراء وغيبه وكذا، يستحل من الناس يقولهم سامحوني قبل ما يطلع يوم القيامه، ما عادش ينفع شيء بعدين. هذا ايضا سائل يقول أو سائلة تقول نبي نسأل المشايخ ما حكم أني نأخذ بضاعة ونستقبله قبل الاتصال. أخ مختار من مسراتة. أخ مختار تفضل.
4: السلام عليكم شيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: بالله عندنا سؤال على الصلاة يا شيخ.
1: يتفضل.
4: يوم أنا سألت الشيخ لكن لما أنا السؤال ناقص مني لهذا المعاودة لي كنت.
1: تفضل.
4: احنا جينا للمسجد، مسجد قروي مش على الساحل، خذي مش على طريق رئيسي في قرية. لقيناه يصلي في صلاة الظهر في التشاهد الأخير، أنا حسيت أن التشاهد الأخير صبرت ممكن متاع 30 ثانية وسلم للشيخ، صبر متاعي قصد أنه مرات نصلي جماعة. وأنا عندي ألم أنه في المسجد خاصة القروي ما يتكرروش الجماعة تقريبا المدى بالمدى. لكن اللي خلانا نصلوا يا شيخ أنه في حالة وفاة المسجد كامل مصلين قبل الوقت اللي معروف إحنا توا بثلث ساعة بعد الأذان، مصلين ما يقارب 7 دقائق قبل التوقيت الرسمي لنا. في غلط الصلاة، صلاة تحسب جماعة ولا؟
1: واضح إن شاء الله تسمع الإجابة.
4: أنا فضل من ربي من سنين مداومين على 5 أوقات كلهم في المسجد.
1: ربي يتقبل إن شاء الله.
4: هذه واجهتني.
1: إن شاء الله تسمع الإجابة. إن شاء الله. بارك الله فيك. عندنا ولدك إن شاء الله. إذن هذا سائل أو سائل يقول بنسأل المشايخ ما حكم أني ناخذ بضاعة ملابس من شخص ونعرضها عندي في المحل وناخذ فيها نسبتي من أرباح المبيعات بدون أن أشتري البضاعة، شن حكمها لو سمحتوا؟ هل جائز ولا تدخل في الربا؟ بالنسبة للشخص الذي يريد أن يبيع بضاعة ليست ملكا له، عند طريقتين. الطريقة الأولى أن يكون وكيلا، يجي لي صاحب البضاعة، صاحب البضاعة صاحب المحل الكبير، يقول أنا بناخذ منك 20-30 قطعة بنبيعها لك، بنبيعها لك أنت، هي بضاعتك راهو اللي بينباع منها بنبيعها، وعندي دينار مثلا في القطعة ولا كذا، يتفقوا على الأجرة، واللي ما نباعش راهو برده لك لأنه هو بضاعتك، يعني أنا وكيل عليك في البيع فقط، هذا ما فيه شي باس عادي، هذا وكيل في البيع، ولا بد أن تحدد أجرة الوكالة شن هي. يقول أنا بنبيع لك الأقلام هذه 20-30 قلم، راهو أنت قداش بنبيعها بدينار بتعطيني فيه ربع دينار مثلا، بنبيعها بخمسة دينار بتعطيني فيه دينار، فأنا نبيع وناخذ أجرتي من اللي اتفقنا عليها ونرفع للراجل يعني المبلغ متاعه لأنه هو صاحب البضاعة والسلعة، كان فضلت بردها له، هذا الوكيل. وإما أني نشريها منا شراء وبعدين نعرضها نبيعها حتى ما خلصتهاش، مثلا نقول أعطيني 40 ولا 50 قطعة هذه بنشرها منك بمبلغ كذا، سجل علي تو نسدد لك بعد شهر بعد شهرين، المهم نتفقوا على موعد للسداد ونجي نعرض البضاعة، لكن هنا معاش نقدر بردها لصاحبها إلا إذا رضي بردها بعد ذلك في عقد منفصل، مثلا شريتها منا 20-50 قطعة وبعت 30-40 وقعدت 10، نقول عادي تقبلهم نردهم لك بعد ما تم كل شيء بدون اتفاق سابق، هذه إقالة ما فيش باس. كان قال قبلتهم قبلتهم، ولا كان قال لا بنشريهم منك بأقل نشريهم بأقل عادي، بيع منفصل. أما من الأول يقول خذ 40-50 يسموا فيها هذه توش تجار البضاعة المحمية، يقول خذ هذا الحليب الصغار ولا الحفاضات أكرمكم الله، يقول خذهم وبيعهم وهذه محمية اللي ما ينباعش ردهولي، أو كل ما ينزل السعر أنا ان يعني ان نرد لك من السعر، هذا ما يجوزش، هذا ما يصحش، هذه قصه البضاعه المحميه. اما ان يكون وكيلا فيتصرف في البضاعه اللي هي لك ويبيعها وياخذ اجره متفق عليها بينكما، واما ان يشتري البضاعه وتدخل في ضمانه وملكه حتى لو ادفع بعدين، ولكن ما عادش يشترط عليك لو نقصت البضاعه بترد لا نقصت منها بتعوضها، هذا كله ما يمشيش غلط إلا إذا كان عقدا منفصلا زي ما قلنا إقالة جديدة. بعدين نستقبل اتصال الأخت أمة الله، تفضلي.
5: أيوة السلام عليكم
1: أمة الله، تفضلي.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: لو سمحت عندي سؤالين.
1: الأول
5: بالنسبة للمول الجديد هذا اللي في الرياضية، اللي فيرست مول اسمه،
1: سؤالك شن هو؟
5: تابع الدعوة الإسلامية.
1: أسأليني السؤال، أنا شن دخلني بالمول؟ سؤالك شن؟
5: أي ما هو لا بنقولك عليه، هو سؤال فيه، هم دارين حجرة للنساء يصلوا فيها وحجرة للرجال. حجرة النساء بعض النساء في ميكروفون هو يصلوا جماعة، لكن لو جيت تشوف يا اللي عيلك حد من الشيخ يشوف يعني إن تحس مفصول، يعني ماليش دعوة ببعضها.
1: تقصدي ان النساء في حجره منفصله ويصلوا خلف الرجال؟
5: اي مع بالميكروفون يعني،
1: ولو شو ويشبحوا في الرجال في حركتهم ولا مسكره؟
5: لا لا لا لا لا مفصوله تماما، واحد على اليمين وواحد على اليسار.
1: لو مثلا ما فيش اذاعه ويرفع الامام او المامومين صوتهم بالتكبير ينسمع ولا ما ينسمعش في الانتقال؟
5: لا لا لا ما ظنيش ينسمع. ما ظنيش.
1: ان شاء الله تسمعي الاجابه، هذا الاول. باهي الثاني.
5: باهي السؤال الثاني بالنسبه للحج، اللي بيحج عن طريق الدوله، يعني هل جائز ولا لا؟
1: واضح
5: اللي يقولوا لا يعني ما العام ومش عارفه شنو. وبعدين في بعض الإخوة عندهم في النواب طبعا معرفة، فيحصلوا عن طريقهم، هل يجوز هذا أم لا؟
1: واضح إن شاء الله.
5: شكرا بارك الله فيك.
1: علاء، الأخت آلاء من مصر. آلاء من مصر تفضلي. الأخت آلاء تسمعي فينا؟ إذن هذا أيضا سؤال يقول بخصوص بطاقة الأغراض الشخصية، لو شخص مقتدر صب لي الفلوس وأنا صاحب البطاقة والمبلغ كامل ناخذانه، هو شخص مقتدر صب لنا فلوس في البنك ورجعناهم له بدون ما ياخذ أي دينار. الإشكالية في معاملة الألفين دولار الآن، الإشكالية أنها معاملة محرمة الآن، لا يجوز الدخول فيها لا لشخص عنده مال ولا لشخص يريد أن يقترض مالا ليشتري به الدولار. الآن بالحالة هذه وبالوضعية هذه هي معاملة محرمة، لأنها تشتمل على الربا، لأنها صرف مؤخر، لأن العقد يحصل في زمن والقبض يحصل في زمن آخر. لما يختار الشخص اللي يخش على المنظومة شركة الصرافة ويختار السعر، هنا حصل العقد، عقد الصرف، وبعدين بعدها في زمن منفصل بيحصل تقابض بين الدولار والدينار، وهذا ما يجوزش. لابد أن يكون العقد والقبض في مجلس واحد، ودار الإفتاء راسلت المركزي على أساس أنه يعدل هذا الأمر ويخلي الحجز الأول يعني خالي من السعر. الحجز الأول ما فيش سعر، يعني يحجز وخلاص، وبعدين لما يمشي للبنك يتفقوا على السعر اللي هو في ذلك الوقت قداش، باش نقولوا الأول مجرد حجز فقط والثاني هو اللي حصل فيه العقد وحصل فيه القبض. لكن إن نتفقوا على السعر من قبل 8 جنيه و 36 ولا 26 ولا كذا، وبعدين نمشوا وبعدين نصرفوا بناء على هذا السعر، معناه احنا صرفنا عقدنا في ذلك الوقت وقبضنا في وقت آخر. وكذلك في بعض المخالفات الأخرى زي أكل مال بالباطل من شركات الصرافة اللي هي لا تصنع شيئا وتأخذ عمولة من الناس، يعني ظلما وعدوانا، هيك وخلاص ما تدير في شيء، ما تديرش في أي عمل، فهذا لابد من تعديل هذه الأمور باش ياخذ الإنسان. ثم إذا تعدل هذا الأمر بعدين قولوا كان أعطاك شخص صب لك فلوس لوجه الله تعالى لا يريد منك شيئا، وصرفت الدولار وبعدين رديت له الفلوس حولتهم للحسابة، ما فيش بأس، هيك يبدأ مقرض ويعني اكتسب أجرا. نأخذ اتصال الأخ أحمد من مصراتة.
6: علي يا شيخ.
1: أيوة تفضل.
6: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
6: عرو.
1: تفضل يا أخ أحمد.
6: يا شيخ نصرك على الصلاة، فالإمام لما يصلي صلى سب في واحد وراء سبح له، هو كان صلاة صحيحة يعني، لكن سجد سجود سهو.
1: أمتى سجد السجود؟
6: سجد قبل السلام.
1: قبل.
6: نعم.
1: علاش سجد قبل السلام؟ شو نقص؟
6: هي ما هيش ناقصة الصلاة، ولكن فيها في شخص سب
1: باي لما سبح له، شن فهم منه؟ علاش سجد؟ ما عندنا سجود قبل السلام وعندنا سجود بعد السلام، هو شن فهم؟
6: هو فهم منه صلاة ناقصة يعني أو زايدة، ما فهم شيء يعني. هي صلاة صحيحة هو الإمام، ولكن الشخص هذاك هو اللي كان شاك في الـ
1: والناس سجدوا معاه قبل السلام حتى هم
6: سجدوا بالكامل يعني.
1: واضح. تسمع الإجابة إن شاء الله. هذا أيضا سائل نفس يعني في نفس السياق، هذا يقول شخصي بمني دين وتو احتاجهم، احتاج الفلوس وأنا صاحب البطاقة، وهو بيصب لي المال باش نربح أنا مكسب من الدولار ونخلص دينه. هنا ما يجوز حتى ولو كانت المعاملة صحيحة، لا يجوز، لأن السلف لا يكون إلا لله، لا يكون السلف إلا متمحضا للمعروف. فأنا لما نبي نسلف شخص لابد أن أعطيه المال ابتغاء وجه الله الأجر، بس مش نبي منفعة باش يسدد لي ديني، ما يصحش. كل قرض جر نفعا فهو ربا، كل سلف بيجر لك أنت النفع هذا يعتبر ربا، لأن السلف لا يكون إلا لوجه الله، ما تستفيدش منه أي حاجة. وأكثر مرة نقوله الشرع جعل أبوابا للتربح وجعل أبوابا للأجور والتعبد، بس قال لك عندك أبواب يعني أربح فيها، بيع شراء إيجارة شركة مضاربة، هذه كلها أبواب للربح. قال لك الشارع يعني الحكيم قال لك خش في المعاملات هذه بشروطها واربح منها، ما فيش مشكلة. ما يجيش الواحد تقول علاش تبيع فيها بأغلى، كيف تربح؟ بيربح هو، هذا أصلا أساسا الباب هذا شرعه الشارع للتربح أصلا، لكن فيه أبواب جعلها الشارع للقربات فقط للأجر، زي السلف مثلا ما تربحش فيه تقول أنا والله كيف نعطيه ألف ويردهم لي بعد سنة ألف، مفروض يردها لي 1200 نربح. لا، ما فيش ربح منه، والربح مش في العدد فقط، الربح حتى الربح المعنوي، مثلا سلفة يعني تحويل ونقول له شرط ردهم لي كاش، ولا أنا مثلا نبي منه دين وهو ما عنداش قدرة نقول له هاك فلوس نسلفك أنا واشري دولار وبيعه وبعدين باش رد لي أنا، باش معناه أنا سلفته باش يرد لي، باش يرد لي السلف، وهذا منفعة. يصح السلف لابد أن يكون متمحضا للمعروف ولا ينتفع المقرض منه شيئا، ما ينتفعش المقرض. فلذلك حتى لو كانت معاملة الألفين دولار صحيحة ما يجوزش أن الشخص يعطي باش يسدد، يعطي لوجه الله، وبعدين هذاك كان هو بدأ له أن يسدد الدين ولا بدأ له أن يصرفه في شيء آخر يحتاجه، خلاص ما يشرطش عليه. معنا الأخ عبد القادر من هون.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
7: حياك الله وبياك يا شيخ.
1: الله يحييك يا أخ عبد القادر، تفضل.
7: ما حكم تسمية عبد الرسول وعبد النبي؟ أفيدون وأثابكم الله.
1: بارك الله فيك، واضح إن شاء الله.
7: شكرا.
1: عفوا. إذن الأخ يونس من بنغازي يسأل، قال شن فضل لا حول ولا قوة إلا بالله؟ أول حاجة الذكر على وجه العموم فضله عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت. شوفوا الفرق بين صاحب الذكر وبين الغافل عن الذكر. صاحب الذكر هذا كالحي، و الذي يغفل عن ذكر الله كالميت والعياذ بالله. فالذكر أعم من أن يكون باللسان فقط، وإنما يكون باللسان وبالقلب، هذا الذكر، وأفضل ذكر ما وطأ فيه اللسان والقلب. والشارع الحكيم نوع أبواب الأذكار، جعل الاستغفار والحمد والحوقلة والتكبير والتهليل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ورغب في كل ذكر على حدة. ولا حول ولا قوة إلا بالله فيها فضل عظيم، لأن الإنسان يقر في هذا الذكر بأنه لا يملك شيئا مع إرادة الله سبحانه وتعالى وقوته. كان يقول أنا البشر لا أملك شيئا، وإنما صاحب الحول والقوة والطول هو الله سبحانه وتعالى. لذلك شرع لنا حتى لما المؤذن يقول حي على الصلاة، يعني تعالوا، نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني الله سبحانه هو من يقدرنا على الذهاب إلى الصلاة. فالإنسان لا يذهب يعني حوله وقوته، وإنما يذهب بحول الله سبحانه وبقوته، لأن الله سبحانه هو الذي يعني وضع فيه هذه الأسباب التي توصله لبيت الصلاة. فلذلك الإنسان يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا إقرار منه بأن صاحب القوة وصاحب الطول هو الله سبحانه، وأن العبد لا يملك شيئا. هذه الأذكار يعني أو هذا الذكر الحوقلة هو من ضمن الباقيات الصالحات، والله سبحانه يقول المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فالباقيات الصالحات منها الحوقلة اللي هي لا حول ولا قوة إلا بالله، وهي كنز من كنوز الجنة زي ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والإنسان يعني يكثر من الذكر وينوعه، وإذا وجد قلبه حاضرا في

0: بذكر معين يلزم هذا الذكر ويكثر منه، لأن أثره في القلب عظيم، والإنسان أصلا لا يذكر إلا لأجل أن يؤثر هذا الذكر على القلب. ناخذ معنا اتصال. الأخت آلاء من مصر. الأخت آلاء تفضلي. شوفوا اتصال آخر إذا كان ما فيش الأخت آلاء. الأخ عبد القادر من جدابية. وعليكم السلام ورحمة الله.
1: شيخ نصر عند الجمعية.
0: نعم.
1: جمعية شو بحكمها؟
0: واضح. عندك سؤال ثاني؟
1: لا تمام بارك الله
0: فيك. وفيك إن شاء الله تسمع الإجابة. السؤال الثاني للأخ يونس يقول: حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله إنا إلى الله راغبون. يقول: هل ثبت فيها شيء؟ لا، هو لم يثبت فيها شيء، لكن الشرع لم يتعبدنا بأدعية معينة لابد أن نقولها، بل يدعو الإنسان ربه بما شاء. وهذه الآية معناها أن الإنسان يقول: الله سبحانه كافيني، حسبي، الله سبحانه كافيني، فلذلك يعني سيؤتينا الله من فضله. فالإنسان يعني يقول أن الله سبحانه كافيني وأنه حسبي وأنه سيؤتيني من فضله وأنا راغب في فضل الله سبحانه وتعالى. هذا جميل جدا، هذا يعني إذا قاله الإنسان بقلبه فلا شك أن فيه اعترافا وإقرارا والتجاء إلى الله سبحانه وتعالى واعتمادا عليه. ولا شك أن الله سبحانه يكافئ عبده إذا صدق في نيته ويعني أخلص لله سبحانه وتعالى. مش لازم نقوله: لا، من وين جبت الكلام هذا؟ كيف تقول حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله؟ هذا كلام مستقيم وصحيح، فلا بأس أن يتمثله الإنسان. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما في التلبية في الحج كان يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. بعض الصحابة يقول: لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفضائل، ويزيد بعض الصحابة، ولكن هو في النهاية لبيك اللهم لبيك ولبيك ذا المعارج، ما فيش فرق بينهم، ما فيش بأس. الأخ مهند من طرابلس قال: وقع لي حادث سير في طريق رئيسي، قصت علي امرأة توفت أختها اللي هي في جنبها راكبة، قعدت 20 يوم في العناية وبعدين توفيت، الله يغفر لها ويرحمها ويتجاوز عنها. قال: تقرير المرور ما فيه شيء، قال هو، لكن أي بنقول الأخ مهند لازم ترجع تتأكد من تقرير المرور، إذا كان فيه نسبة مشاركة، ولو كانت نسبة بسيطة قليلة، ولو كانت نسبة قليلة فيعني تعد مشاركا ويلزمك الصوم. تبي تصيم 60 يوم، والصوم مش معناها إثم، راه ما تقولش كيف أنا ما درت شيء وكذا وكذا، لا، هو يعني أصلا اسمها كفارة قتل الخطأ، يعني أنا ما نويتش القتل، لكن هو اللي غالب مات وأنا كان عندي نوع من المشاركة، زي ما نقولوا فيه اللي عنده سرعة، يعني غالبنا الله يتجاوز علينا، تلقى مثلا السرعة 60 تلقاه 80 100 يزيدوا في السرعة، أو مثلا مش حريص على الصيانة للفرامل، ولا الضي ضعيف، ولا مثلا الشاحنات ما يمشوش من هنا وهو مشي، ولا تلقى نوع من الإهمال والتسيب مثلا في شيء معين، بحيث أن المرور يقول له: لا والله أنت زايد، صار هلبة مثلا. إذا كان فيه نوع مشاركة ولو كانت قليلة فيلزمه الصوم، يصوم 2 متتابعين كفارة عن قتل الخطأ. وكان قالوا له: لا، أنت ما عندكش أي نوع من أنواع المشاركة، هذا لا يلزمه الصوم. فدائما احنا في دار الإفتاء اللي يجي نقولوا له: جيب تقرير المرور، كان تقرير المرور دارك مشارك حتى ولو بنسبة قليلة، راو لا تبرأ ذمتك إلا بالصوم، وكان ما فيش مشاركة لا يلزمك الصوم. الأخ مختار من مصراتة قال: جينا لمسجد قروي، وقال يعني هم يصلوا في الظهر، ولقيناهم حسينا أنهم في التشهد الأخير فوقفنا شوي، وبالفعل طلعوا في التشهد الأخير، ما التحقناش بهم وسلموا وانتظرنا وصلينا جماعة. قال: لأننا محافظ على الجماعة ديما، وعز علي أن تفوتني الجماعة، والمسجد صلوا قبل الوقت لأن فيه مناسبة وفاء، فقال صلينا جماعة. هو أخ مختار تكرار الجماعة مش معناها هي باطلة الجماعة، الجماعة ماشية هي إن شاء الله، لكن مكروه تكرار الجماعة. لماذا كره

علماؤنا المالكية تكرار الجماعة قالوا لأنها ذريعة إلى الطعن في الإمام، كل واحد ما يعجباش إمام يمشي يجبد جماعة بروحه ويفرق جماعة المسلمين، وأصلا ما شرعت الجماعة في المسجد إلا لتوحيد المسلمين. فلذلك يعني يصلوا العلماء بعضهم خلف بعض رغم اختلافهم في المذاهب الفقهية. فلذلك لما نقعد نصلي في جماعة بروحي هذا يدعو جماعات من أهل البدع لأن تصلي وحدها، يقعد كل جماعة مبتدعة مش مقتنعة بالإمام هذه تجي تصلي بروحها وتدير جماعة وتصلي، زي ما شفنا بعض الحدثاء الأسنان يقولك هذا عقيدة فاسدة، هذا مش عارف شني، هذا كذا، يقعدوا ما يصلوش ورا الناس ويديروا في جماعات بروحهم كأن يكفروا في الناس ويضلوا في هذا. الشرع بيقطع الباب هذا ويحسم الباب هذا. فلذلك قالوا إذا كان المسجد مسجد سوق أو مسجد طريق، كان على الطريق ديما ولا في السوق كل مرة يجوا يصلوا فيه مجموعة، هذا عادي لو تكررت فيه الجماعات. علاش؟ لأن ما عادش فيه طعن في الإمام. لكن جماعة معروفة في مسجد قروي وكل مرة هذا واحد بيجي بيصلي جماعة هذا يمنع، تمنع الجماعة وتكره في المسجد هذا. وبالتالي تقول لي أنا والله جيت نقول لك والله إما أن تخرج زي ما دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، رضي الله عنه سيدنا عبد الله بن مسعود لما جاء لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولقى الجماعة تامة، فشن دار؟ مشى رجع إلى بيته فصلى ببيته بأهله جماعة. إما أنك أنت شوف كان عارفهم صلوا بكري وتعرف تلحق في جامعة قريب، أخرج من المسجد هذا والحق في الجامع القريب، المسجد القريب باش تصلي معهم جماعة. إذا كان عارف ما تقدرش خلاص روح صلي في بيتك جماعة، أو صلي بروحك والله عز وجل يعني يثيبك بنيتك. ما تقدرش تقولهم علاش صلوا بكري، لأن الإمام يعني أملك بوقت الصلاة، يقدر يقول صلوا تورا من زي تورا اللي صايرنا هذا متاع قصة الساعة، كأن الناس سبحان الله كأن الساعة هي إمامهم، تلقاهم يوقفوا للإقامة قبل ما يجي حتى الإمام، ولو تأخر الإمام حتى دقيقة ولا دقيقتين يقيموا الصلاة ويقولك هيا قيم، لا هذا ما يصحش، راه ما ينبغيش. الإمام تاعك هو الشخص مش الساعة. الإمام النبي صلى الله عليه وسلم كان مرات يصلي بعد ساعة من الوقت، مرة العشاء إلى قريب نصف الليل صلى بيهم، ومرات يصلي بكري. فخليك أنت الإنسان يجي من الأذان وامتى ما يقيم الإمام الصلاة. كان بينظم الناس يعني في وقت معين وما فيش باس، لكن ما يعتقدوش الناس أنه لازم الإمام لا يشرع له أن يصلي قبل هذا الوقت، ولا لو تأخر عن هذا الوقت لازم يصلوا حتى ولو كان هو جاي في الطريق ما يستنوش، هذا ما ينبغيش لا. ولذلك يعني بإمكانك أن ترجع إما أن تبحث عن مسجد تدرك فيه الجماعة، أو أن ترجع إلى البيت وتصلي جماعة، أو أن تصلوا فرادا، تصلوا كل واحد بروحه باش ما تفتحوش ذريعة للطعن في الإمام. وبعدين تقول أنا فاتتني الجماعة، نقولك يثيبك الله عز وجل بنيتك إن شاء الله. الأخت أمة الله قالت في حجرة للنساء في مول يصلوا خلف الرجال جماعة، وحجرة الرجال مفصولة عن حجرة النساء، لا يشبحوا فيهم ولا يسمعوا صوتهم. إذا كان الأمر كذلك يا أمة الله فالصلاة باطلة، لأن الاقتداء لابد فيه من أحد أمرين، إما أن يرى المأمومون الإمام أو الرجال، يعني النساء يا إما يشوفوا الإمام يا إما يشوفوا الرجال المأمومين، كأن مثلا يكونوا في الدور الثاني ولا بينهم مرش يعني يشبحوا في الحركة أو نافذة أو كذا يشبحوا في أفعال الإمام أو أفعال المأمومين، وإما أن يسمعوا صوت الإمام أو صوت المأمومين. كان واحد مثلا كان بيفتحوا الباب هم النساء وبيفتحوا الباب الرجال، والرجال لما يكبر الإمام واحد منهم بحث الباب يقول الله أكبر يرفع صوته ويسمعون في النساء، ماشي الحال هيك يصح الاقتداء. إذن الاقتداء لا يصح إلا بالرؤية أو السماع، رؤية الإمام أو المأمومين أو سماع الإمام أو سماع المأمومين، من غير هذه ما يصح شرعهم الاقتداء، يبدأ الاقتداء باطل، يصلوا بروحهم ما يصلوش وراء الجماعة هذه. السؤال الثاني أمة الله قالت هل يجوز الحج على حساب الدولة وعن طريق معرفة وكذا؟ قلنا الأصل في المال أن يصرف على حسب المصلحة، تصرف الإمام يصح إذا تصرف على وجه المصلحة. الحاكم مش حط الشارع راه في الرزق كأن رزق بوه يصرف منه زي ما يبي، لا، في ضوابط شرعية ليصرف بيت مال المسلمين. الضوابط الشرعية منها أن يراعي الأولويات في المصاريف،
فكان الناس عندها ديون، مرتبات، إفراجات، علاوات، في مرضى أورام، مرضى كلى عافانا الله، في ناس ملوحين في الشوارع ما عندهمش حتى بيت ولا مأوى ولا أكل. هذا كيف يليق بحاكم عاقل أن يصرف المال في الذهاب للحج اللي هو الله سبحانه فرضه على المستطيع؟ وأغلب من يحج هم الأغنياء مش حتى الفقراء، ولذلك يعني المفروض أن يصرف هذا المال، هذا الأولى في الأولويات. لما إن شاء الله البلاد توقف على رجليها والأولويات تتم وما زال عندنا بعدين فائض، إذا كان صرف المال في الحج فهذا قربة، ما فيش باس، عادي يصرف المال في الحج، هذا من القرب. لكن ما يصرفش في الحج وأنا عندي أولويات قبل معنا مسؤول عليها أمام الله سبحانه وتعالى. كل حاكم وكل من له علاقة بي يعني إدارة المال سيسأل الله سبحانه وتعالى عن التفريط في الأولويات اللي مسيبينها. لكن بعدين تقولي والله الحاكم هو صرف هيك، هل يجوز لي أن أحج؟ نقول لك إذا كان يعني الحاكم تصرف في المال هذا للحج فهو حق لكل الناس، هو بيدير فئات معينة، يدير كل الفئات عندها حصة، بيدير للمتقاعدين، للشهداء، للجرحى، كلهم يدير لهم حصص لأن المال عندهم في حق جميعا. إذا كان الشخص وصل بالقرعة لهذا الأمر ماشي الحال، أو إذا كان مثلا زي ما نقوله جهة معينة عطيتها الدولة عدد، عاطي للدولة هذه للجهة هذه عدد والجهة هذه عدد والجهة هذه عدد، والجهة دارت فيما بينها قرعة أو كرمت موظفين يعني أكفاء عندها، فما فيش باس يقدروا يمشوا للحج. لكن زي ما قلنا هو الأصل أن المال مفروض يعني لا يصرف في هذه الأمور، ونحن في حاجة أشد، يخلوا الحج للمستطيع اللي عنده قدرة يحج، واللي ما عندهش لن يحاسبه الله سبحانه وتعالى حتى يستطيع، لن يقدر الحج بعدين يدفع بعدين ويمشي للحج. الأخ أحمد من مصراته قال عندنا إمام يصلي بالناس سبح له بعض المأمومين، والإمام مغلطش راه وسبح له بعض المأمومين، قال فسجد الإمام قبل السلام وسجد معه المأمومون. أولا المأموم لا ينبغي له أن يستعجل في التسبيح وهو غير متأكد من الخطأ، ما يستعجلش الإنسان، يتأكد من الخطأ قبل أول حاجة. بعدين الإمام إذا تيقن أنه لم يخطئ لا يجوز له أن يصغي للمأموم اللي يقول له والله أنت غلطت، يمضي على يقينه، ما يتبعش ظن غيره وما يتبعش حتى يقين غيره ما دام هو متيقن. لكن إذا شك في الأمر، إذا شك في الأمر يعني ممكن يسجد بعد السلام للاحتياط، ما يسجد قبل السلام، لأن سجوده قبل السلام سجود في صلب الصلاة، وإذا كان أصلا ما فيش نقص سيبة أو ما فيش سهو حصل له يكون سجوده مبطلا للصلاة. لكن لو سجد بعد السلام، لو كان الأمر مستوجبا للسجود بالفعل خلاص هو سجد، لو كان الأمر غير مستوجب للسجود هذا حصل بعد السلام وبالتالي لا يفسد الصلاة. ديما اللي يشك في السجود هل هو قبل السلام ولا بعد أو حصل له سهو ولا، يسجد بعد السلام، يسجد قبل السلام، وبالتالي هذا الإمام إذا كان ما عنداش خطأ وإنما سجد لمجرد تسبيح المأموم فظن أنه أخطأ فهذا يعني وما عرفش حتى شن الخطأ، نقوله هذا يعني بطلت صلاته وبطلت صلاة المأمومين، يعني ما يصحش هذا، لأن احنا عندنا المالكية الجاهل كالعامد، ما تقوليش والله ما نعرفش أنا هيك وخلاص سبح لي سجد. يقول لك المالكية يجب عليك أن تتعلم أحكام سجود السهو، وما دمت يعني جاهلا لأحكام السجود نعاملك معاملة من تعمد السجود صلب الصلاة، وبذلك يعني تكون الصلاة باطلة، وإذا بطلت الصلاة على الإمام بطلت على المأموم. هذه القاعدة العامة يعني من إلا في استثناءات معينة، وبالتالي الإمام ينبغي ألا يتقدم إلا إذا كان عارفا لأحكام الصلاة أول حاجة. ثانيا لا يستعجل الإمام، بالعكس بل يستطيع حتى أن يتكلم إذا كان في مصلحة الصلاة، ما عرفش الخطأ شنو هو يقولهم شنو الخطأ، يكلمهم حتى الكلام لأجل إصلاح الصلاة باش يعرف شنو الخطأ اللي وقع فيه، ولكن إنه يسجد هيك وخلاص ما ينبغيش. الأخ عبد القادر من هون قال هل يجوز تسمية عبد الرسول وعبد النبي؟ لا يجوز، العبودية لله سبحانه وتعالى وحده، ما يسموش به، ما ينتسبش العباد، العبودية ما تنتسبش للرسول صلى الله عليه وسلم والنبي. صحيح النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا وأفضلنا وسيد الخلق وأفضلهم وأعظمهم جاها عند الله سبحانه وتعالى وأقربهم وأتقاهم وأحب الخلق إلى الله
ويعني ما من الله عز وجل على العباد منة أعظم من منة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، لكن هذا ما يخليناش نحطوه في مقام الألوهية وننتسب إليه بالعبادة، لا هذا ما يصحش. النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا وخيرنا، لكن يعني له مكانة وهو أفضل البشر وأفضل الخلق، لكن ما يقولوش عبد، لا ما يسموش لا عبد الرسول ولا عبد النبي، وإنما يسموا عبد الله ولا غيره من الأسماء الحسنى. الأخ عبد القادر من جدابي يسأل عن الجمعية، جمعية النساء اللي يسموها أئمة الشافعية، تكلمنا عليها مرارا، قلنا المذهب المالكي يمنعها لأنها فيها شبهة السلف بشرط السلف، فيها سلف بمنفعة، يعني سلفني الشهر هذا 1000، يعني نسلفك الشهر الجاي 1000 أو نسلفك الشهر هذا 1000 بشرط تسلفني الشهر الجاي 1000 وهكذا. فقالوا هذا سلف بفائدة ومنعوا المالكية. أئمة الشافعية قالوا التهمة فيه ضعيفة وهو إلى التعاون أقرب، فجعلوه من باب التعاون، ولذلك دار الإفتاء تفتي بمذهب الشافعية تيسيرا على الناس، لأن زي ما قلنا التهمة فيه ضعيفة، ومن احتاط لنفسه وتورع وابتعد عنه لا شك أنه أولى، لكن إذا احتاج الإنسان إليه فيعني أدلة الشافعية قوية في جواز هذه المعاملة، والإنسان إذا احتاج الآن ما يقدرش لا يبني ولا يشري سيارة ولا يشري أثاث إلا ما يشارك في الجمعية هذه، أو يحصل في المرابحة اللي بترتب عليه يعني ديونا كثيرة، وبالتالي الجمعية هي نفسها 1000 يحتفظ به باش بعد سنة يأخذهم 12,000 يقدر يدير بهم حل. ولذلك زي ما قلنا احنا دار الإفتاء ما تشددش على الناس ما دام هناك مذهب صحيح يجيز هذه المعاملة، زي ما قلنا مذهب الشافعية مذهب يعتمد عليه وهو مذهب من مذاهب أهل السنة والجماعة، وأدلته قوية في المسألة، والتهمة تهمة الربا في هذه المسألة ضعيفة، ولذلك زي ما قلنا دار الإفتاء تفتي بالجواز. في ختام هذه الحلقة أسأل الله عز وجل أن يولي علينا خيارنا وأن لا يولي علينا شرارنا، وأن يفضح مخططات الأعداء، وأن ينصر الإسلام وأهله في كل مكان، وأن ينصر إخوانا المجاهدين في غزة نصرا عزيزا عاجلا مؤزرا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.

0: تحيل.
1: هذه الحلقة إعادة.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: الأخ أبو بكر شيخنا قال اطلب تعليق من فضيلتكم بخصوص قال في بعض القنوات أو بعض الإذاعات يتكلموا على جماعة أنصار الله الحوثيين قال اللي يساعدوا في أهلنا في غزة ويساندوا فيهم ويطلق عليهم وصف الميليشيات. قال رغم أن ويقولوا أنهم شيعة. قال رغم أن ما لقيناش حد من أهل السنة يعني دولة أو قامت بنصرة أهلنا في غزة. كيف ممكن تعلق شيخنا على الموضوع هذا؟
4: هذا الإنصاف عزيز. الإنصاف يعني عندما تكره شخصا أو تحب شخصا يجب أن تقيم فعله تقييما صحيحا. فالآن بعض الناس يكرهون الشيعة كراهة عمياء ونقول لهم الحق في ذلك، لكن لا يعني ذلك أن عندما الشيعي يقوم بالحق أنك تقعد تسب فيه، وخاصة إذا أنت تقاعست عن هذا الحق زي ما صير نحن الآن. حقيقة ما تقوم به أنصار الله أو الحوثيين في غزة يستحق الإشادة ويستحق التقدير، ويفعله قبلنا أهل غزة. يعني أهل غزة هم اللي يقولوا فيه الكلام هذا مش إحنا. فما دام أنت لم تسد المكان الذي سدوه لا يجوز لك أن تتكلم عليهم بسوء في هذه الحالة. أنت تبي تقول والله عقيدتك كذا ولا قول، لكن ما تقعدش تقول لي والله ميليشيات، والله ما نعرفش هذه مسرحية، والله هذه مش عارف شني. هذا كلام، هذا كله زي ما قال الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. يعني زي الكفار زمان لما طلعوا المسلمين ومات مجموعة منهم قال كان داروا زي نراهم ما ماتوش. يعني مش يقول هادو مجاهدين ولا استشهدوا شهداء، لا، هو يبي يدير أي سبلة وخلاص. فكذلك هنا يعني الموضوع، شوف هي الفكرة إن هؤلاء ضد غزة، ضد المجاهدين في غزة بالدرجة الأولى. ولذلك الآن مش يقول على أنصار الله يقولهم حوثيين، اللي يقول على الحوثيين يقول شيعة وميليشيات ومش عارف شني، والآن يقول على قافلة هذه فك الحصار اللي طالعة من تونس وجاية لليبيا يقول عليهم والله هذو ما يصلوش، والله هذو معاهم متبرجات. يا سيدة مشات أنت اللي بلحيتك باش نفرح بيك أنت، لكن أنت عاد لا تبي تفعل الخير ولا تبي تخلي الناس يديروا الخير، هذا إشكالية كبيرة. وبالتالي هم يعني رأس حربة في الهجوم على غزة. كثير من العرب للأسف، وكثير ممن يحسبون على الإسلام، وكثير ممن يسمون بالمشايخ زي سالم الطويل ومحمد سنان وهشام البيلي وغيرهم، هم رأس حربة في الهجوم على المجاهدين في غزة. ومعاش يدرق، وغير في اللي يدرق وفي اللي طالع بالعكس. يعني زي هادو الثلاثة الأسماء اللي قلتهم ما قالوش حتى كلمة على اليهود، كل كلامهم موجه إلى المجاهدين وطعن في المجاهدين. وأن النبي صلى الله عليه وسلم أو القرآن حذر من أمثال هؤلاء، قال لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم، يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. يعني هؤلاء لابد أن تتمايز الصفوف. هذا اللي يقول على الحوثي هكي، ولا اللي يقول على المجاهدين هكي، أراه انظر قوله إلى ماذا يؤدي. كان يؤدي إلى نصرة اليهود وإلى ربح اليهود وإلى بقاء اليهود وإلى علو اليهود على المسلمين، فقوله باطل وضال كائنا من كان من يقول هذا القول. وإذا كان قول بالعكس بعد ذلك نقول قوله صواب. الآن قال واحد سأل الإمام الشافعي قال له كيف نعرف فلان باهي ولا لا، ولا فلان على الحق ولا لا؟ قال له انظر سهام أهل الباطل أين تصب، وين تمشي السهم اللي ينطلق من أهل الباطل وين يصب، وين ما تلقاه يطيح هذوك هم أهل الخير. فهل يقال إن اليهود اللي يسبوا في في في حماس ويسبوا في المجاهدين بصفة عامة، حماس وغير حماس اللي يسبوا فيهم وهدوما يسب فيهم، هل يعقل إن هذا زي سالم الطويل والأشكال اللي معاه، هل يعقل أنهم يصيبون الحق وهم سهامهم صابقة اليهود في هذا المجال؟ يعني بالعقل ربي الإنسان أعطاه عقل، والحمد لله أن مش كل العلماء، بالعكس كثير من العلماء على هذا الأمر. فما يجيش واحد تاني يقول والله انغريت بقول هؤلاء ولا بحجج هؤلاء، كلها حجج باطلة والحق معلوم، لأن سهامهم لا تصيب إلا أهل الحق، وما رأينا منهم حتى ربع سهم أصاب أهل الباطل اللي هم اليهود. يعني حتى النابلسي أبو بكر النابلسي لما جابه متاع الفاطميين قال له أنت قلت إذا كان معي 10 أسهم رميت الروم ب9 وتركت 10 للفاطميين. يعني أشوف هذا الرجل يقاتل الروم ويقاتل الفاطميين، هذا ماشي الحال، لكن أنت تقاتل الفاطميين وجاي مع الروم، هذا إشكالية كبيرة. فالمهم قال لا أنا مش هكي قلت، قال لشني قال أنا قلت لو كان عندي 10 سهام لضربت الفاطميين ب9 وتركت 10 للروم، عكسها يعني. فأمثال هؤلاء هم الذين على الصواب، لكن أنت لقتلت الحوثيين ولا قتلت اليهود، باش نديروا لك احني، كيف بنديروا معاك انت؟ يا ريتك على الاقل تطلع في محاضره سب اليهود ومحاضره سب حماس، نقولوا والله يبالك الراجل، لكن 24 ساعه وانت تسب في المجاهدين وتبينا ناخذ منك ونعدل عليك، هذا كلام حقيقه بعيد ولا يقوله عاقل.
3: بارك الله فيك شيخنا.
0: 90.9 FM اثير اذاعه دار الافتاء.

0: توفيقا للأفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض رحمه الله تعالى، وقد بلغنا الفصل العاشر من الباب الثالث. يقول المؤلف رحمه الله:
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في تفضيله صلى الله عليه وسلم بالشفاعة والمقام المحمود.
1: في تفضيله صلى الله عليه وسلم بالشفاعة والمقام المحمود، جعل المؤلف هذه العبارة عنوانا لهذا الفصل، وعطف المقام المحمود على الشفاعة، وهما بمعنى واحد كما سيتضح في هذا الفصل، فهو من باب عطف الشيء على نفسه، عطف تفسيري. وقد تقدم في الفصل الثاني من الباب الثاني كلام لشمني رحمه الله في كتابه مزيل الخفاء فيما يتعلق بشرح ألفاظ كتاب الشفاء للقاضي عياض، أن المقام المحمود يقصد به واحد من أربع: قد يراد به الشفاعة، وقد يراد به لواء الحمد، وقد يراد به شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في جمع غفير يخرجون من النار، وقد يراد به مزيد القرب للنبي صلى الله عليه وسلم على جبريل عليه السلام. ولكن المؤلف في هذا الفصل حشد من الأحاديث ما يدل على أن المقصود باللواء المحمود، المقام المحمود، هو الشفاعة. والمقام المحمود في حقيقته لغة إنما هو المقام الذي يحمد صاحبه وهو النبي صلى الله عليه وسلم. فالمحمود هنا المراد به هو الحمد للنبي صلى الله عليه وسلم لما يتفضل به عليه الله جل وعلا في المحشر من التخفيف على الناس هول القيامة والشروع في حسابهم والدفع بهم إلى مصائرهم. نعم.
2: قال الله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا.
1: افتتح المؤلف هذا الفصل بهذه الآية التي ورد فيها ذكر المقام المحمود، وهي من سورة الإسراء، ويتقدمها قول الله تبارك وتعالى خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ودلوك الشمس المذكور في الآية المتقدمة على هذه لفظه مشترك لغويا، وهو كونه يدل على عدة معاني. فدلوك الشمس قد يدل على الزوال، وقد يدل على ثلاثة أرباع النهار وهو وقت العصر، وقد يدل على تمام النهار وهو وقت الغروب. ولهذا يفهم من هذه الآية أن المشار إليه بدلوك الشمس ثلاثة أوقات من الصلوات، هي صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب. ثم ذكر بعدها سبحانه وتعالى إلى غسق الليل، وهو المدى والمنتهى الذي ينتهي إليه الدلوك. والمراد به اختلاط ضوء النهار بظلام الليل وظهور الشفق وهو وقت صلاة العشاء. ثم بعد ذلك بين الصلاة الخامسة وهي صلاة الفجر، ووصفها بقرآن الفجر. فهذه الأوقات الخمسة التي ذكرت في هاتين الآيتين وفيها في ختامهما بيان للمقام المحمود الذي يناله النبي صلى الله عليه وسلم في عرصات القيامة.
2: أخبرنا الشيخ أبو علي الغساني الجياني فيما كتب إلي بخطه.
1: أبو علي الغساني الجياني تقدم معنا في درس سابق أنه غير ابن حيون، وهو المتوفى عام 498، وهو من شيوخ القاضي عياض رحمه الله تعالى. وقد مر بنا في بعض الفصول السابقة الرواية عنه، وقد ذكر أنه يروي عنه حديث الإمام البخاري في هذا الفصل، في مطلع هذا الفصل، مما كتب إليه بخطه، يعني من نسخته التي هي مخطوطة بيده. نعم.
2: حدثنا سراج بن عبد الله القاضي.
1: سراج بن عبد الله القاضي هو شيخ الجياني، شيخ القاضي عياض، وهو المتوفى عام 489 قبل الجياني بإحدى عشرة سنة. ولكن القاضي عياض قرأ على ابن سراج بن عبد الله هذا المعروف بسراج عبد الملك ابن سراج بن عبد الله القاضي، فهي أسرة نابغة في العلم وضاربة الجذور فيه.
2: حدثنا أبو محمد الأصيلي.
1: أبو محمد الأصيلي نسبة إلى مدينة أصيلة بالمغرب، وينطق بالسين أيضا أسيلة الأسيلي، وينطق بالزاي كذلك كما تقدم معنا في بعض فصول كتاب الشفاء. ويذكر بعض شراح الشفاء أنها أيضا بلدة بالأندلس، وهذا لا يستغرب لأن البلاد المفتوحة في مشارق الأرض ومغاربها حينما يدخلها الفاتحون وينشئون فيها مدنا وقرى جديدة في كثير من الأحيان يسمونها بأسماء المدن والقرى التي كانوا منها أو يعرفونها في مواطنهم الأولى.
2: حدثنا أبو زيد وأبو أحمد قال.
1: أبو زيد وأبو أحمد كلاهما راويان لصحيح البخاري عن الفربري تلميذ الإمام البخاري. وأبو زيد هو محمد ابن أحمد ابن عبد الله الإمام البارع الزاهد العابد، جاور بمكة وحدث بها صحيح البخاري، وكذلك ببغداد، وتوفي عام 71 بعد 300. أما أبو أحمد فهو الجرجاني محمد بن محمد بن يوسف ابن مكي الجرجاني.
2: نعم. حدثنا محمد بن يوسف.
1: محمد بن يوسف هو الفيربري المتوفى عام 230 للهجرة.
2: قال حدثنا محمد بن إسماعيل
1: هو الإمام البخاري رحمه الله المتوفى عام 56 بعد 200. أشهر من أن يعرف به. نعم.
2: قال حدثنا إسماعيل بن أبان.
1: إسماعيل بن أبان هو أبو إسحاق الوراق الأزدي الكوفي، واختلف العلماء في أبان أهو مصروف أم غير مصروف، بمعنى أن نونه تنون فيقال أبان وأبانا وأبان، أو أبان وأبان فقط بالمنع من الصرف. فوزنه عند بعضهم فعال مشتق من أبانا وهو مصروف، والمحدثون والنحاة عندهم على وزن أفعل غير مصروف بمعنى أوضح. نعم.
2: حدثنا أبو الأحوص.
1: أبو الأحوص هو سلام بن سليم إمام ثقة، توفي عام 99 بعد 100 من الهجرة.
2: عن آدم بن علي.
1: آدم بن علي ثقة تابعي يروي عن ابن عمر رضي الله عنهما.
2: قال سمعت ابن عمر يقول
1: جملة حالية بمعنى قائلا، سمعت ابن عمر قائلا، ويجوز أن تكون مفعولا به وهو ما يعبر عنه النحاة بمقول القول. نعم.
2: إن الناس يصيرون يوم القيامة جثا.
1: جثا جمع جثوة، فهو فعل جمع فعلة، كعرا جمع عروة، وخطا جمع خطوة. والجثوة يراد بها الكوم من الحجارة، أي أن الناس يكونون في عرصات القيامة أكواما أكواما. وفي بعض النسخ جيثي جمع جات. نعم.
2: كل أمة تتبع نبيها يقولون يا فلان يا فلان اشفع لنا يا فلان اشفع لنا.
1: تطلب الأمم من أنبيائها الشفاعة وليس عندهم الإذن بذلك، فيعتذرون ولا يجيبون أقوامهم. نعم.
2: حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود.
1: في ذلك اليوم حينما لا يقدم أحد من أنبياء الله ورسله عليهم صلوات الله وسلامه على تلبية حاجات أقوامهم بالشفاعة لهم والتفريج عنهم ودفعهم إلى مصائرهم، يصل البلاغ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقوم المقام المحمود الذي يسأل فيه ربه الشفاعة بالتخفيف من هول الموقف، فيكون ذلك تكريما له صلى الله عليه وسلم لا لأحد غيره.
2: وعن أبي هريرة.
1: حديث أبي هريرة يرويه الترمذي رحمه الله في سننه، ورقمه 3137، كما يرويه ابن أبي عاصم في زوائد السنة ورقمه عنده 784. نعم.
2: وعن أبي هريرة سئل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، فقال هي الشفاعة.
1: واضح من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر المقام المحمود بالشفاعة كما في هذا الحديث. والمؤلف حشد طائفة من الأحاديث يستدل بها على أن المراد بالمقام المحمود إنما هو الشفاعة، وقد يكون في بعض هذه الأحاديث بعض تفصيل وزيادة كما سيأتي. نعم.
2: وروى كعب بن مالك عنه صلى الله عليه وسلم.
1: كعب بن مالك هو شاعر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحد الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك ثم تاب الله عليهم والحمد لله. وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 30 حديثا، وتوفي عام 50 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وحديثه يرويه الإمام أحمد كما يذكر ابن أبي عاصم أن رجاله، رجال أحمد في هذه الرواية، هم رجال الحديث، هم رجال الصحيح. نعم.

0: يحشر الناس يوم القيامة فأكون أنا وأمتي على تل ويكسوني ربي حلة خضراء ثم يؤذن لي فأقول ما شاء الله أن أقول فذلك المقام المحمود. وعن ابن عمر رضي الله عنهما وذكر حديث الشفاعة قال فيمشي حتى يأخذ بحلقة الجنة فيومئذ يبعثه الله المقام المحمود الذي وعده.
1: حديث ابن عمر هذا رواه الإمام الطبراني في الأوسط. نعم.
0: وعن ابن مسعود عنه صلى الله عليه وسلم.
1: حديث ابن مسعود رواه الهيتمي، ذكره الهيتمي في مجمع الزوائد، ورواه أحمد والبزار والطبراني.
0: أنه قيامه عن يمين العرش مقاما لا يقومه غيره، يغبطه فيه الأولون والآخرون، ونحوه عن كعب والحسن.
1: يغبطه، الغبطة هي تمني الشيء الذي عند غيرك، وهي خلاف الحسد، لأن الحسد هو تمني زوال النعمة التي عند الغير منه واكتسابها لمن حسد، ولكن الغبطة إنما هو توالي تمني مثل تلك النعمة، أن تبقى النعمة المنعم عليه وينال المتمني مثلها بفضل الله سبحانه وتعالى. وقد يعبر عنها بالحسد مجازا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقرأه آناء الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. نعم.
0: وفي رواية هو المقام الذي أشفع لأمتي فيه.
1: هذه الرواية هي للإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
0: وعن ابن مسعود قال
1: حديث ابن مسعود أو طرف من هذا الحديث هو بقية لما تقدم.
0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لقائم المقام المحمود، قيل وما هو؟ قال ذلك يوم ينزل الله تبارك وتعالى على كرسيه. الحديث
1: ينزل على كرسيه، يتجلى الله سبحانه وتعالى على كرسيه.
0: وعن أبي موسى رضي الله عنه.
1: أبو موسى هو أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه أخرجه ابن ماجة ورقمه عنده 434، وصححه البصيري في مصباح الزجاجة. نعم.
0: عنه صلى الله عليه وسلم خيرت بين أن يدخل نصف أمة الجنة وبين الشفاعة، فاخترت الشفاعة لأنها أعم، أترونها للمتقين ولكنها للمذنبين الخطائين.
1: النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأنه خير بين أن تدخل نصف أمته الجنة أو أن يعطى الشفاعة، فسأل الشفاعة لأن حظ المؤمنين منها أكثر من حظ النصف. وقال ربما يظن الناس أن الشفاعة للمتقين. نعم، هي لمن يشهد أن لا إله إلا الله وفي قلبه ذرة من الإيمان، ولكن تنال أيضا العاصين الذين عبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية بالمذنبين والخطائين، وفي رواية أخرى أوردها الإمام السيوطي في الجامع الصغير هي للمتلوثين. ولا شك أن من يكون عاصيا أحوج الناس إلى الشفاعة، وإن كان الجميع برحمة الله سبحانه وتعالى ينفعهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف، كيف لا وهم آمنوا به وصدقوه مع ما اقترفوه من الآثام والمخالفات.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ماذا ورد عليك في الشفاعة؟ فقال: شفاعتي لمن شهد أن لا إله إلا الله مخلصا يصدق لسانه قلبه.
1: هذا هو المعيار الدقيق للشفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، بأن يكون المرء قد مات على التوحيد، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن مات عليها ظفر بحول الله سبحانه وتعالى، لأن الله جل وعلا قضى في محكم التنزيل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أورد ذلك في موضعين من سورة النساء. فمن مات على التوحيد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على كلمة التوحيد، وأن يحيينا ويميتنا عليها، وأن ينفعنا بها عند الشدائد والحاجات. فمن مات عليها ظفر بحول الله سبحانه وتعالى بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كانت ذنوبه مثل زبد البحر. فحديث أبي هريرة هذا أخرجه الإمام أحمد وصححه ابن حبان، ورقمه عنده 2595. وقريبا من لفظه أخرج البخاري أيضا الحديث 99 في الشفاعة.
0: وعن أم حبيبة رضي الله عنها قالت:
1: أم حبيبة رضي الله عنها هي رملة بنت أبي سفيان، من السابقات إلى الإسلام. أبوها أبو سفيان رضي الله عنهما أصر على العناد حتى أسلم عام الفتح بعد الهجرة ب8 سنين، ولكنها كانت سباقة الإسلام مع زوجها الذي هلك في هجرتهما إلى الحبشة، وبقيت هناك حتى خطبها النبي صلى الله عليه وسلم من النجاشي، فأصدقها لابن عم لها كان مهاجرا معها من المسلمين، وعقد للنبي صلى الله عليه وسلم وأرسلها إلى المدينة عام 6 أو عام 7 من الهجرة. ولله ما أكرمها من امرأة فاضلة شريفة عفيفة مؤمنة صادقة، كان كثير من أهلها يرسفون في قيود الضلال، ولكنها أبت إلا أن تسلم لله وحده وتؤمن بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وهاجرت واحتملت الغربة، وهلك زوجها عنها فصبرت حتى ظفرت بالزواج بالنبي صلى الله عليه وسلم، واسمها رملة. قيل توفيت عام 44 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وقيل عام 42. وفي ذلك الوقت كان أخوها معاوية هو أمير المؤمنين في الشام، لم تغادر المدينة ولم تطلب ملكا أو خلافة لأخيها، وإنما استقرت على حياتها التي تركها عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وموقفها المشرف في فتح مكة حينما جاء أبو سفيان ليجدد عقد صلح الحديبية وذهب إلى بيتها باعتبارها ابنته، باعتبارها ابنته، يريد أن تقوم موقفا، أن تقوم بموقف فيه رفع لشأنه أمام النبي صلى الله عليه وسلم حتى يجدد له عقد صلح الحديبية، ولكنها قابلته بأن طوت فراش النبي صلى الله عليه وسلم من تحته ومنعته أن يجلس عليه، وعلمته بأنه لا يصلح للجلوس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها تروي عن النبي صلى الله عليه وسلم
0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أريت ما تلقى أمتي من بعدي، وسفك بعضهم دماء بعض، وسبق لهم من الله ما سبق لأمم قبلهم، فسألت الله أن يؤتيني شفاعة يوم القيامة فيهم ففعل.
1: هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد ورجاله رجال الصحيح، وما أشبه الليلة بالبارحة كما يقولون، وما أصدق هذا الحديث على حال العرب في هذا الزمان وحال المسلمين، بل وحال الليبيين. فنحن في هذا الصراع الدامي منذ 5 أو 6 سنوات ما زلنا نبحث عن طريق للخلاص، والخلاص بين أيدينا في شرع الله سبحانه وتعالى. يعدو العادون على أموال الناس ويطلبون الفدية بالملايين، ويرتكبون من العنف والقصف ما لا يظن أحد من الناس أن المسلمين يفعلون ذلك، فشرع الله يأباه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه الله سبحانه وتعالى الشفاعة لتكون سببا في نجاة هؤلاء الظالمين، مع أنهم ما ينبغي أن يتكلوا عليها. فقد جاء في أحد الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما افتقده بعض أصحابه تسلل إليه أبو هريرة من حفرة تحت جدار في أحد البساتين، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن فعلته، فقال: خشينا عليك يا رسول الله، وورائي جماعة يسألون عنك. فأعطاه نعليه وقال له: بشر من تلقى من ورائك من الناس من يشهد منهم أن لا إله إلا الله، بشره بالجنة. لكن عمر رضي الله عنه وأرضاه حينما قابل أبا هريرة افتك منه النعلين وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، بعد أن استوثق من هذه البشارة أن الناس قد يتكلوا على هذا، ولكنها بشارة قائمة لكل مسلم. فالله سبحانه وتعالى بعث نبيه صلى الله عليه وسلم رحمة لخلقه لا نقمة عليهم، حتى الظالم والمعتدي والآثم لا ييأس من رحمة الله ما دام يؤمن بالله سبحانه وتعالى. ولكن ماذا نقول لأقوام كان همهم أن يعذبوا المسلمين وأن يذلوهم وأن يعيروهم بدينهم وقرآنهم، وفوق ذلك يتجرؤون على الله فيقولون أين ربكم لينقذكم؟ بل لو جاء إليكم لحبس معكم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أهذه كلمات تصدر عن مسلم؟ كلا والله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع قلوبنا على الخير، ويوحد صفوفنا، ويثبتنا بقوله الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.

0: عقل
1: وقال حذيفة رضي الله عنه.
2: حذيفة هو حذيفة بن اليمان الصحابي الجليل، فر أبوه من مكة قبل الإسلام إلى المدينة، وكان قد قتل نفسا في مكة، ثم بعد ذلك لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أسرع إلى الإيمان به، وجاءه في مكة وولد له حذيفة، وكان من أحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إليه. أبو حذيفة وهو اليمان رحمه الله خرج في غزوة أحد يريد نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو شيخ كبير طاعن في السن، فقتله خطأ بعض المسلمين

0: أنه يخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء المنافقين واحدا واحدا. وبعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتقاله إلى الرفيق الأعلى، يسأله عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن المنافقين، فيأبى أن يسميهم له ولا يذيع سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيسأله: هل أنا منهم؟ يقول: لا، لست منهم. ويسأله: أعندي عامل من عمالي في دولة الإسلام منهم؟ يقول: نعم. ولا يسميه له. ثم بعد أيام كأن عمر رضي الله عنه وأرضاه يسأل ربه أن يبعد عنه هذا المنافق الذي ولاه دون علم به، يختلف معه ويترك العمل، فيعلم أنه المنافق الذي اندس بين عمال أمير المؤمنين رضي الله عنه. ولم تكن له من حيلة أن يعرف المنافق من غير منافق في صلاة الجنازة وهو أمير المؤمنين يقدم للصلاة عليها، إلا أن يتأمل الحاضرين للصلاة على الميت، فإن لم يجد فيهم حذيفة ابن اليمان ترك الجنازة وذهب رضي الله عنه وأرضاه لظنه أن الميت كان منافقا. وقد توفي حذيفة رضي الله عنه عام 36. نعم.
1: وقال حذيفة: يجمع الله الناس في صعيد واحد حيث يسمعهم الداعي وينفذهم البصر.
0: يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، ويروى ينفذهم أيضا يعمهم ويستوعبهم ويخترقهم، فهم في هذا الجمع الكبير. نعم.
1: وينفذهم البصر عراة كما خلقوا سكوتا لا تكلم نفس إلا بإذنه فينادى محمد.
0: عراة في هذا الجمع لأنهم خرجوا من قبورهم ولا زي لواحد يتستر به، وحينما سمعت بخبر العري السيدة عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم متعجبة: أيكون رجالا ونساء هكذا؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: الموقف أشد من ذلك، لا أحد منهم يفكر وينظر في شيء إلا في مصيره، أهو مساق إلى النار أو إلى الجنة. ويروى في بعض الحديث غرر أيضا أنهم غير مختونين، فكل ما كان من جسد بني آدم رجع إليه. نعم.
1: فيقول: لبيك وسعديك.
0: النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف يقول مخاطبا ربه: لبيك وسعديك. ولبيك بهذا اللفظ متنى بمعنى إجابة بعد إجابة، وليس المراد باللفظ مجرد إجابتين، بل لا، المراد التكرار مطلقا، إجابات.

0: حينما يقول الملبي لبيك اللهم لبيك يقصد كثرة الإجابة لدعوة الله سبحانه وتعالى إلى الحج. وفي هذا الموقف لبيك إجابة لأمرك يا الله وتلبية له، وسعديك من سعد المراد به الإسعاد بفضل الله سبحانه وتعالى، لبيك وسعديك إسعادا إثر إسعاد. ولبيك وسعديك في العربية من الألفاظ التي تضاف إلى الضمير، وقد ذكرها ابن مالك حينما تكلم في باب الإضافة عما يضاف إلى الضمير وما يضاف إلى الاسم، فقال كوحد لبي ودوالي سعدي وشد إيلاء يدي للبي، يعني أن وحدة التي بمعنى منفرد تقع حالا في العربية، الأمر لله وحده أي لله منفردا تضاف إلى الضمير ولكنها بلفظ المفرد وحدة، أما لبي وسعدي ودوالي من لبيك وسعديك ودواليك فهي تكون بصيغة المثنى مضافة إلى الضمير، تضاف إلى الضمير. وروي عن العرب شاذا أن لبي قد تضاف إلى يدي، ولهذا قال ابن مالك وشد إيلاء يدي للبي، يعني لبي يدي زيد. فهذا روي في شعر العرب ولكنه شاذ لندرته وقلته.
1: والخير في يديك والشر ليس إليك.
0: الخير عند الله سبحانه وتعالى منه، والشر ليس إليه يعني لا يتقرب به إليه ولا يصدر ولا يتقرب لا يتقرب به إليه ولا يصدر عنه. نعم.
1: والمهتدي من هديت وعبدك بين يديك.
0: عبده هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وفي هذا المقام يستخدم النبي صلى الله عليه وسلم لفظ العبد، وهو اللفظ الذي شرفه الله بذكره في القرآن الكريم في مواضع كثيرة. ففي معجزة الإسراء افتتح الله سبحانه وتعالى سورة الإسراء بقوله بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وفي المعراج أيضا في سورة النجم يقول الله جل من قائل فأوحى إلى عبده ما أوحى، مقام العبودية مقام تكريم. بل في نزول القرآن يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الفرقان في مفتتح السورة بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. بل في موقف الجهاد في غزوة بدر في سورة الأنفال يقول الله سبحانه وتعالى مكرما نبيه وأصحابه بالنصر وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. وما أنزلنا على عبدنا من الملائكة. ومقام الدعوة للنبي صلى الله عليه وسلم يصفه فيه ربه بالعبودية، فيقول في سورة الجن وأنه لما قام عبد الله يدعوه يكادوا يكونون عليه لبدا. فهذه المواقف المشرفة استوعبها النبي صلى الله عليه وسلم حق الاستيعاب، فقام في عرصات القيامة في الموقف المحمود للشفاعة هذا، وهو يصف نفسه بالعبودية لله جل وعلا.
1: ولك وإليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، تباركت وتعاليت، سبحانك رب البيت. قال: فذلك المقام المحمود الذي ذكر الله. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا دخل أهل النار النار وأهل الجنة الجنة، فيبقى آخر زمرة من الجنة وآخر زمرة من النار، فيقول زمرة النار لزمرة الجنة: ما نفعكم إيمانكم؟ فيدعون ربهم ويضجون ويضجون، فيسمعهم أهل الجنة فيسألون آدم وغيره بعده في الشفاعة لهم، فكل يعتذر حتى يأتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فيشفع لهم، فذلك المقام المحمود.
0: هذا الحديث المروي عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أورده الإمام السيوطي في المناهل، مناهل الصفا، بتخريج أحاديث الشفاء، ولكنه لم يخرجه أيضا. نعم.
1: ونحوه عن ابن مسعود أيضا ومجاهد، وذكره علي بن الحسين عن النبي صلى الله عليه وسلم.
0: علي بن الحسين بن علي ليس صحابيا، ولهذا رواية حديثه تعد رواية مرسلة سقط منها الصحابي. نعم.
1: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جابر بن عبد الله ليزيد الفقير.
0: يزيد الفقير هو يزيد بن صهيب، ونسبته إلى الفقير ليس من الفقر، ليس نسبة إلى الفقر، وإنما نسبة إلى فقار الظهر، أو ما نقول عنه اليوم العمود الفقري، وواحدته فقارة في العربية، أو فقرة بفتح القاف، أو فقرة بسكون القاف مع كسر الفاء. فهذه ينسب إليها لكونه كان يشكو عموده الفقري رحمه الله. وقد عبرت السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها في عدوان الناس على أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وسفك دمه، بأنهم ركبوا فقاره الأربع. قال الشراح: قصدت بذلك هذه الروابط التي لسيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه، رابطة الصحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، ورابطة المصاهرة لكونه ذا النورين، تزوج ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم واحدة بعد الأخرى، رقية وأم كلثوم، ورابطة الخلافة أو منزلة الخلافة، ومنزلة الصحبة، ومنزلة المصاهر النبي صلى الله عليه وسلم، ومنزلة الخلافة، ومنزلة جمع القرآن كما هو الظاهر. فالتعبير بالفقار والفقرة والفقرة والفقرة عندنا في العربية اليوم له أصل بمثل تعبير السيدة عائشة، من أن قتلت عثمان رضي الله عنه ركبوا فقاره الأربع. فنقول في الشيء المهم في الشيء المهم من شيء ما، إنه العمود الفقري في هذه المسألة أو في هذا الموضوع أو في هذا الشأن. والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. علم ضياء المستقبل والعالم
2: صاحبه الأول. أنتم تستمعون

ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألن ما ليس لك به علم.

كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب؟

ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب.

ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة

وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد.

ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه

أولئك لهم اللعنة أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر

بعد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب

يذكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب.

أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو

بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد

يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت

ثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم

الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار

أهل آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك.